0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتك.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح راسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الله، اليوم اتضعت أنا إذا الثلاثة والأربعة والاثنين ولا الجمعة على هالنفس الحلو وهالعزف الحلو وهالألحان الحلوة وهالإحساس المرهف اليوم الثلاثة.
1: كلمة أول الغنية بس
0: مش مشكلة، ما نحن بس ننسجم والمستمعين بس ينسجموا مع الصوت والروح والإحساس، ما بعودوا ينتبهوا إذا لكيت بكلمة أو نسيت كلمة أو فقت على كلمتين. ما اليوم الثلاثة 29 أيلول 2026، أنا حريصة كتير بكل برامجي أنه أبدأ بالتاريخ، لأنه قد ما عم بيصير قصص عنا بلبنان عم ننسى، رح ننسى أسامينا وعم ننسى أي نهار نحن موجودين وبأي شهر وإذا خلص صحيح. الشهر ولا ما خلص صحيح. للأسف عم نعيش قهر ما بعده قهر، على أمل أنه هيدا البلد يصير بلد مثل ما نحن منتمنيه، نحن الناس اللي منحب نعيش، اللي منحب نغني، اللي منحب الحياة واللي منحب الثقافة. أنا بدي أقول أهلا وسهلا بالملحن والمطرب، بدي أقول مطرب، بدي أقول مطرب يحيى الحسن، وبدي أقول طبعا يحيى الحسن مش أول مرة بيكون معي بقلب استوديو، ولكن بدي أقول لأول مرة أهلا وسهلا بحسن المعوش.
2: يا هلا
0: حسن، موجود معي الموزع حسن المعوش اللي عن جد عم نتابعك على السوشيال ميديا، عم نتابعك مع الفنانين بأغنياتهم كيف عم توزعهم وكيف عم تحط روحك بهيدا التوزيع. حسن المعوش هو ابنه ليحيى الحسن. حلوة بقى حلوة كيف حسن المعوش والوالد يحيى الحسن، كيف صايرة هيدا المعادلة يا حسن؟
2: أول شيء بدي أشكرك على هالاستضافة الحلوة.
0: أهلا وسهلا.
2: هذا أول شيء دايما يعني. هلأ اسمه هذا اللغط صار بهالطريقة يعني. أنا بيته نموش، عائلته نموش. بيه اسمه حسن. فسمى حاله يحيى الحسن. هلأ أنا لما جيت
0: اسم فني إذا بدك.
2: اسم فني. لا أنا هون إيش اسمه قررت إذا بدك أنا أحتفظ باسم عائلته. ويضل اسمي حسن لمعوش، مش حسن يحيى أو حسن الحسن.
0: في حللها إنه أنت بدك تنجح مش لأنه بيك يحيى الحسن وعلى اسم يحيى الحسن، أنت بدك تنجح كحسن المعوش ابنه ليحيى الحسن.
2: مش بالضبط. في ناس لا مش بالضبط هو الموضوع بس إذا بدك اسم
3: علينا يعني.
2: لا مش بالضبط إذا بدك، لأنه بس كرمال الاسم مش أكتر من هيك يعني. إنه أنا قررت بس إن أنا أحتفظ باسمه أكتر من هيك لا.
0: إيه بس المعوش منه اسم فني مثل الحسن يحيى الحسن.
3: بركي بيستعطف الناس يعني معوش يعني بصير
2: لا لا يعني هو شوية إذا بدك حلو التميز يعني بالعائلة إنه عائلة جديدة يعني مش عائلة إنه إذا بدك نسمعت من قبل كتير يعني إنه ولا اسم بيعلم شوية أكتر.
0: إيه وهلا كنت عم بتقول إنه هيك اللي ما معوش بيتعاطف مع حسن صح؟ يعني كل اللبنانية بدون يتعاطفوا مع حسن لأنه رح يصيروا ما معوش
3: قالك شغلة حلوة كل اللبنانية
0: ما معوش. أهلا وسهلا فيك حسن. ويحيى عمر يعني عم نسمع عن نشاطاتك واسم الله عليك ما بتهدى، وانت بتلحن وحسن بيوزع يعني.
3: وفي عندي ابن محمد عم بيلحن كمان وعم بيعمل هيتات
0: كمان.
3: ايه الوسطاني
0: خبرني المدام عنده مواهب فنية.
3: الكل عنده مواهب.
0: بنوجه لها تحية اكيد عنده موهبة بالطبخ المدام، لانه يخزى العين الصحة
3: جيدة
0: جدا انت وحسن.
3: نعمة من الله.
0: لا اسم الله عنا صحة يعني.
3: نعمة.
0: يحيى انا كل ما بدي سلطن بدي اقول له ليحيى، بقول له يحيى الحسن تعا جيب عودك وتعا،
3: وأنا بلبي فورا لأنه لبنان الحر ووفق شدي نقطة ضعفي يعني.
0: يا أهلا وسهلا وأنت نقطة ضعفنا كمان.
3: بدي أقولك من شوي وفاء دخيل وعطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك. كنت بدي
0: شو حلو بلشت بغنية أمي.
3: نعم، وهون منوجه له تحية لإيميل فهد الشاعر الحلو،
0: صح،
3: اللي كتب هالكلام، وتحية لباسم رزق اللي وزع، وتحية للنجمة الكبيرة
0: نانسي عجرام، والله يخلي كل أمات العالم الموجودين،
3: أكيد يا رب،
0: والله يرحم الأمهات ومنهم أمي
3: الله يرحمه
0: اللي غادرونا واللي موجودين بالسماء عم يتشفعوا فينا.
3: إيه فعلا أمي بلاك العمر، شو صعب مشوار.
0: صحيح صحيح. طير السلام،
3: طير السلام،
0: هيدي الأغنية اللي انعملت بالتعاون أو برعاية وزارة الإعلام وانطلقت من الإذاعة اللبنانية.
3: صحيح.
0: هيدي بلش لي يحيى بالفكرة كيف تبلورت، كيف صارت، حتى بعدين بنحكي عن اللحن، بنحكي عن كلام الشاعر الكبير العزيز الصديق هاري صغيب، وحتى نرجع نحكي عن التوزيع. منبلش من هونيك.
3: هو الحقيقة صارت، إذا بدي خبرك، صارت بطريقة كتير سريعة. يعني دقى لي صديقي الحبيب عبد الرومي وعبيقل لي
0: أخوة لست ماجد الرومي،
3: تحياتنا لإله، عبيقل لي مدامتي ريتا، طبعا تحياتي لريتا مديرة
0: كمان، نحن بنوجه لها تحية كتير كبيرة لريتا جاي من رومي،
3: بدها تعمل هالأغنية.
0: هي الفكرة فكرتها لريتا
3: طبعا. طبعا، وأنا هون بتشكرها لمدام ريتا ولا عوض إنه
0: رشحوني
3: لأعمل هيك عمل، إن شاء الله يكون على قد المستوى وعلى قد الكلام اللي عطانا إياه الأستاذ هنري. يعني تحياتنا لإله، بوساتنا لإله. كان الوقت كتير ضيق، يعني حكوني مثلا التنين كانت لازم تنعرض الخميس،
0: هالقد بهالسرعة
3: يعني. إيه يعني بعد ما في كلام، يعني بعدهم عم بيعرضوا الفكرة علي. قلت لهم راح بسويها بس بدنا شوية وقت. أجلت هالندوة شو أسبوع زمان، وكان كتب الأستاذ هنري وبعت لي الكلام.
0: هو أرادي مش كاتب هنري،
3: بعد ما انكتب شيء بس كان فكرة،
0: مش أنه كلام كان عنده
3: لا وأنت أخذت لحن لها الندوة هيدا، لأنه هي كانت ندوة ضد الكراهية وبتدعي للمحبة
0: وضد الحرب
3: والحرب طبعا. ولبى الندى دغري الأستاذ هنري وبعت لنا كلام حلو. وبما أنه نحن كل المطبخ جاهز عنا من لحن ومن وزع ومن
0: واستوديو عندك بالبيت،
3: واستوديو بالبيت، قدرنا نعمل الأغنية بظرف 5 أيام
0: خلصوها وتوضبوها
3: مع ميكس وماستر يعني. خلصناها الحمد لله. عم بقلك لأنه المكونات كلها موجودة عندك، يعني صحيح. ما بدك تخلص اللحن وتتصلي بموزع، بعدين الموزع يتصل بحدا يعمل ميكس وإلى آخره. كل المطلوب موجود، قدرنا عملناها وتيسرت وكل شيء فيه. إذا بدك عمل وجداني، عمل أخلاقي، عمل ربنا بيسره
0: طبعا. أكيد.
3: أكيد الحمد لله.
0: نعم. بس خلصت الأغنية، خبرني أول أمبريسيون، أول هيك إذا بدك إحساس من هاري صغيب ليحيى الحسن وحسن لمعوش. هاري شو
3: قال؟ نحن ما لحقنا نسمعه للأستاذ هنري قبل الندوة.
0: لا بس سمع
3: بالندوة دغري.
0: بس سمع
3: وكان مبسوط جدا. أي. وتعابير وجهه كانت واضحة بالفيديو اللي انعمل، وهذا كان شرف لنا وبيعطينا هيك إذا بدك دفع جديد ومعنويات كبيرة.
0: الانطلاق كان من الإذاعة اللبنانية ليه؟
3: لأنه هي كانت الأغنية برعاية وزارة الإعلام.
0: أوكي. إنه ليش
3: من صالون الإعلام، يعني صالون ال
0: إنه ليش
2: الثقافة،
0: صالون الثقافة بس مثلا ليه ما كان صوت وصورة من تلفزيون لبنان مثلا الانطلاقة؟
3: لأنه كان عم بيصور مباشر، بتصور
0: ايه بس انه ايه اكيد كان عم بيصور مباشر، بس انه كانطلاق، ولا يمكن بدهم يعطوا بوش للإذاعة اللبنانية
3: ممكن
0: بشكل او باخر.
3: انا دخلت بهالامور لانه كانت مدام ريتا الرومي هي اللي عم ترعى كل هالعمل هيدا. وكان في اشياء تانية غير الغنية، يعني كانت هي يعني كانت لاطلاق الغنية الندوة، وكمان كان في رسامين مفكرين وعرضوا اشياء كتير خلال الندوة يعني.
0: نعم. حسن لمعوش، حسن يحيى لمعوش. التوزيع اخذت هالكلام، الكلام اتلحن واخذت الاغنية. اذا بيقولوا اخذت خام،
2: اخذت ايه
0: خام،
2: انا الكلام واللحن
0: اكيد. وبلشت من وين بلشت بالتوزيع؟
2: دايما دايما هي شو اسمه اول خطوه هي انك بدك تفتشي على الستايل اللي بدك تشتغلي فيه الغنية اللي هي اساسا هذه اصعب خطوه التنفيذ اهي منها بكتير. بما انه كان الحفل فيه بقلبه كتير لوحات وكان فيه بقلبه كتير منحوتات حتى كمان على دايما اكتر ستيل بيعبر عن لوحه فنيه بالموسيقى هو الاوركسترا.
0: اوكي
2: فانا جيت على هذا الستيل وكونه كمان هو كمان اكتر ستيل فينا من خلاله نوصل رساله كمان. يعني هلا هاني شو اسمه اذا بدك الرساله كانت عم توصل بالكلام و
3: لحن.
0: وباللحن والتوزيع
2: والموسيقى اللي كانت عم تتنفس كمان عم بتفرجي رسالة معينة كمان إلها علاقة بالكلام واللحن.
0: يمكن بتكون جدية أكتر مع أوركستر ستيل الأوركستر بتكون جدية أكتر ومثل ما قلت بتوصل رسالة جدية.
2: كمان نوعية الآلات كمان بتأثر
0: كمان
2: يعني نحن لما نعمل نيونس ونبلش بالأوبوة في عنا هوني شيء كمان لما نفوت بالبركاشنز في عنا هوني مثل مثل تنشن إذا بدك كمان.
3: يعني انا بفهم انه لو هو عمل رق وطبل وكذا ما رح يكون كان الا وقار يعني او هيك
0: ما هيدا هي شغلة
3: جدية السمع
0: صحيح
3: صحيح يعني شيء وجداني وشيء هدف انساني
2: يعني هو اكبر تحدي عندك انه انت تجذب اللي عم يسمع من الاول
0: صحيح
2: وهذا اللي كنت عم بشتغل عليه انا.
0: نعم يعني يعطيك ألف عافية شلت لك هون هيدي خاصة بالعود هيدي الشي شو اسمه هيدا
3: ما دعسي
0: هي الدعسي شلتها من قدامك لأنه عم بتحرتق على الهواء مشان هيك
3: أصم
0: طير السلام خليني أسمعها منك على العود ونرجع لمتابعة اللقاء
3: لعيونك

0: برافو. وإضافة لإحساسك ولصوتك يحيى الحسن، منحس كأنه هيدي الأغنية انطبخت وانعملت لمجد الرومي.
1: عم بسمع كتير هال
0: قديش سمعتها؟ أكيد
1: سمعتها وبعتت لي وأعجبت كتير بالعمل.
0: يعني ما أقولي ما بهيك تبعت لك تقول لك بدي إياها الأغنية؟
1: يا ريت، أنا بتمنى.
0: لأنه الملحن هو بغني الأغنية، يعني ما عنده حق يغني الأغنية.
1: أكيد وبعدين مش شرف لإلي بس، شرف لأي حدا بيلحن أو بيكتب أنه تغني له ست ماجد الرومي. يعني شو بدي أحسن من هيك؟
0: أكيد. كم أغنية لهلأ لست ماجد عملت؟
1: صاروا نازلين 5 ولا 4؟
2: شيء هيك عدد.
0: قدي موزع منهم حسن؟
2: أنا وزعت 2.
0: والأي هون؟
2: أنا وزعت عندما ترجع بيروت.
0: أيه.
2: وزعت كمان بلا ولا أي كلام.
0: واثنين ما شاء الله على التوزيع وما شاء الله على اللحن. عم نحكي عن الآلات. كنا عم نحكي تحت الهوى شغلة هيك، يعني من ميل بتضحك، من ميل بتحس بذهول، من ميل بتحس انه يا عمي نحنا كيف، نحنا وين. كنا عم نحكي عن العود.
1: نعم.
0: ما بدي خبر شو كنا عم نحكي، انت بدي خبر شو كنا عم نحكي.
1: لفت لك انتباهك انه مركب للعود مفتاح جيتار.
0: ايه
1: قلت لك يعني نحنا رغم انه نحنا فكرتنا العود.
0: ايه
1: نحنا العرب
0: اكيد
1: بوضع،
0: ما هني بيقولوا التخت الشرقي، اكان العود ولا القانون.
1: ايه اساسيات الشرقية 100%. بعدنا لهلا بس بدنا ندور نعود، منقضيها منحط ميلي من فوق ايدنا والميل الثاني منشد على اجرنا لنركب المفتاح ونشده ما يحل الى اخره.
0: واذا واحد عنده ضعف بايديه
1: واذا عندك مقابل وفلت على الهواء كارثه، يعني صرت بمطرح والهو بمطرح. طيب ليش يعني باوروبا او بامريكا دائما عندهم حلول لهالامور؟ يعني بتلاقي الفيولون الى مفتاح بس إلا كمان براغي من الميل الثاني، إذا بتلاحظي لدقة الدوزين بيبرمو بإيده بكل سهولة ولا شيء. أي آلة غربية إذا بتفوتي على البيانو من قلبه من جوا بتحسي في بيانو وفي مطارق عم تطرق.
0: صح.
1: إيه يعني دائما عندهم طريقة ليعملوا الأشياء بإتقان أكتر منه. يعني للأسف أنا عم بحكي مش أنه مبسوط بهالموضوع هيدا. حتى قلت لك إذا واحد بده يشوف حاله على رفيقه التاني اللي معه عود بالأوتار بيقول له أنا مركب طقم أوتار ألماني. إنه هو العود يعني إنه خلق بالدول العربية.
0: صحيح.
1: نحن العرب ونحن عم نتبهى إذا الطقم أمريكاني ولا ألماني ولا ما بعرف كروشنر ولابيلا وكله هيك أسماء الأوتار. نحن بعد ما نعمل طقم أوتار. بقى شوف شو بدك تعمل، الحل عندك.
0: حسن كنت عم بتقلي الخشب.
2: ايه حتى كمان منلاقي مثلا وجه العود مثلا اكتر خشب مش مستعمل، مثلا شو اسمه ارز كندا او شح اوروبي.
0: وشو هو ارزنا مثلا؟
2: مثلا ورد افريقي. نحن عنا بلبنان منه مسموح نقطع ارز يعني.
0: ايه طبعا اكيد.
2: ايه بس بشكل عام يعني مثلا شو اسمه خشبة الشوح عادي فينا نستعملها، عادي نحن عنا موجودة.
0: ايه مزبوط. حتى لديكورات المنازل وكله.
1: ايه
0: شوح.
1: ايه بس ايه. هو قصده حسن حتى لشوف حالي عليكي انا لعلي سعر قيلتي.
0: ايه.
1: اذا بتروحي لعند اي محل فخم لبيع الآلات الموسيقية بيقلك هيدا الوش أرز كندي وهيدا البادوك وهيدا ما بعرف شو.
2: عندهم طرق هني أساسا
1: بتعطيق الخشب ويجيبهم برا،
2: يعني هني اسمه قدرانين يعملوا له إذا بدك شو اسمه تريتمنت للخشب لحتى يكون خارج إنه ينعمل فيه آلة موسيقية. هيدا الشيء
0: عندهم هيدا التقنية يعني. كيف
1: يحافظوا على الشجرة؟ هي مش مسألة خشب بس. في شجر بينزرع بأماكن معينة وبطقس معين في مناخ معين لشجر. ومسموح لك مثلا تقصي متر من هالشجرة بالسنة. هالنوعية الشجرة ما نحن منشوف سنديان كبير كعب قد الغرفة. بصير تطلعي فيها من تحت لفوق بتشوفي كم كيس فحم بتعمل لك.
0: ايه وقديه حطب للشومينيه السنديان بجنن
1: فحم 40.
0: أرجيل.
1: وانت عم بتحكي بشيء تاني انه عم بيفكر انه ممنوع تقص من الشجرة متر بالسنة الا متر بالسنة. يعني هي مش مسألة بس زيتونة، بدك تشوفي هالزيتونة ورا بيانة وشو ساقينة وكيف جزعة رطب، جزعة ناشف، جزعة مفسخ مسحطة. مش انه نحن بالعالم العربي معنا، اكيد عنا
0: بس في ظروف بيئية تربى فيها هيدي الشجرة تقدر تعمل عود أو تقدر تعمل آلة موسيقية معينة.
1: من يدرباله على هيك شيء؟
0: ما في شيء.
1: نحن حتى بال يعني بالحقوق الفكرية ما في حقوق فكرية إلا بلبنان بالعالم العربي ولا نسبة 10%.
0: صحيح.
1: مشان ما كترهم لنسبة 10%. ادخلي على باقي البلدان ما في حدا بيدفع قرش للحقوق الفكرية إلا الفكرية،
0: الملكية الفكرية.
1: طبعا.
0: لا بتصور بمصر فيه،
1: بمصر عندهم هلأ أنا عم بسمع أنه عاملين هن شيء شركة خاصة فيهم وإلى آخره. فوتي على الخليج ما في، فوتي على سوريا ما في، فوتي على الأردن ما في، شأنها ما بينها. هلأ يمكن بالمغرب عاملين شيء خاص فيهم، بالجزائر عاملين شيء خاص فيهم، عارف خليها تقوى هالاشياء. يعني انا بقول لك حتى وصلنا لهون، يعني ممكن انت تعملي كتاب تلاقي تكتشفي بعدين حدا حاطه باسمه انت مش عارفه.
0: ما في صحيح.
1: ما في هالرقابه، ما في هال
0: للاسف
1: للاسف
0: الانسان هون رخيص بقى بدنا نروح على الملكيه الفكريه. يعني على كل حال متأملين بين هلالين استطرادا، حسن انت كشاب عايش بهالبلد متأملين بالمستقبل الشوي قريب انه يصير هالبلد مثل ما نحن منحبه، ولا فاقدين الامل، ولا كيف؟
2: هلا نحن دايما ما نفقد الامل، يعني دايما عنا امل انه يتحسن شيء.
0: بتفكر تهاجر؟
2: ابدا
0: لا
2: ابدا، ما انا موجودة ابدا عندي الفكرة براسي
1: انا. وانا ما بتصوره. يعني أنا ابني ربيته وصار عمره بالعشرينات فجأة يروح لأنه مضطر يروح بفقع بموت. بدي يروح معه بالطيارة ما في. وضع
0: صحيح.
1: ونحن كمان متمسكين بأرضنا بوطننا، يعني
0: صحيح.
1: أوقات بتسافري أسبوع زمان بتحسي حالك مش عارفة كيف بدك توصلي على تختك وبيتك وكذا.
2: بأي مكان أنت غير البلد تبعك أنت غريبة. لو شو ما كنت قاعدة،
0: مع انه هون نحن اوقات بنحس بالغربة، بهيدا البلد عم بحسسونا بالغربة.
1: ايه صحيح. بلا تلصيرين.
0: السؤال يحيى طير السلام، انت وعم تلحن هيدي الاغنية، ويمكن هاري بعد بسأله بيوم من الايام انه انت وعم تكتب هيدي الاغنية بزمان الحرب وين ما كان، والتدمير وين ما كان، والدم انسان رخيص، والدم والتعتير والتهجير، كيف لحنت؟ يعني لانه منحس انه في نزعة فرح بلحن هيدي الكلمات، مع العلم انه ما في شيء بيوحي بالسلام. يعني قديش حسيت اذا بدك هيك بغصة من ميل، وبانه بدك تحكي عن السلام بميل تاني، بهالتضارب بالاحاسيس انت وعم تلحن.
1: هلا هو دائما الايجابيه بتخلق لك نصر او بتفتح لك باب للنصر غير الاستسلام. مش هيك؟ الرومانسية مثل ما عم تقولي، إذا عملتي شيء رومانسي أو وجداني مش معناتها أنت حزينة. بس عم تطلبي برجع بوجدان بصدق أكتر، وهذا اللي رحنا عليه باللحن. يعني في ناس بيفكروا باللحن الفرحة وإنه ترك بيطبل ودف وكذا والحقوني إذا فيكم تلحقوني، مش هون هي العزوبة بالموضوع، إنه أقدر وصل لك فكرة الكلمة وفكرة اللحن ليوصل لوجدانك
0: تحس في نزعة أمل.
1: ايه وتعملي فيها. يعني انت اذا ما صدقتيني ما رح تعملي باللي انا عم بطلبه منك.
0: صحيح.
1: اذا ما حسيتي بالكلمة واللحن اللي انا عاملون ما رح تاخدي وتعطي بالموضوع، خلص بتمرق. اكتر شيء بتجمليني بتقولي لي يعطيك العافية.
0: خبرني شو كان انطباع او شو كان رأي وزير الاعلام دكتور بول مرقص بس سمع الاغنية؟
1: الحقيقة يعني
0: لانه كان شغلة برعايته وكان موجود.
1: ايه صحيح، علقوا بشكل كتير ايجابي، كل الموجودين الدكتور بول مرقوس والأستاذ هنري صغيب ومدام ريتا كلهم كان الجو كتير إيجابي وعطونا من الإيجابي ما يكفي يعني أنه الحمد لله نتشكرهم.
0: حسن بوجود الـ AI قديش عم بيسهل عليك التوزيع ولا أنت منك كتير أصحاب أنت وياه؟
2: لا حاليا مني أصحاب كتير
0: حاليا
2: يعني هو الموضوع إذا بدك بيتعلق بس بطريقة استعماله. عرفت علي كيف؟ يعني في ناس بتستعمله لحتى له هو يعمل له شغلة، في ناس بس بتستعمله بس حتى ينفذ له شغلة أو ينفذ له الفكرة تبعه. أنا من أنصار هيدي الفكرة، مني من أنصار هيدي الفكرة. يعني أنا ما بحب حدا يعمل لي شيء لأنه أنا أساسا بشتغل بالموسيقى، لأنه أساسا أنا بحب أشتغل بالموسيقى، مش لأني مش إذا بدك
0: مش أخذها تجارة،
2: مش هدف تجاري أبدا. أنا بشتغل لأنه أنا بحب ركب إيقاعات، لأنه أنا بحب أعمل مقدمات، بحب وزع، بحب ركب كمانجات، يعني هيك شغلته. ف ما بحسها مجدي إنه
0: بس برضو بس برضو هلا بعيد عن الاي اي، يعني حتى بالتنفيذ ما عم تطلب منه ينفذ لك؟
2: لا حاليا لا.
0: وأيمتى معقول تطلب من الاي اي ينفذ؟ بس إذا بدك هيك الأفكار تصير شوي خفي، تخف الأفكار عندك
2: هلا شوفي موضوع الأفكار ما رح يساعدك، لأنه أساسا هو أساسا إذا بدك الفكرة اللي هو بيعطيك إياها ما رح يعطيها، شو اسمه، كمان رح يعطيها لغيرك. يعني مش يعني ما في كتير هالفروقات، يعني يعني يعني شو اسمه، إلا ما يكون في مثل شو اسمه باترن معين يمشي عليه هو.
1: هتكون فكرة
2: ما رح تكون الفكرة أوريجينال
0: حصرية أو إيه.
1: نحن عم نسمع أشياء كتير، أي هلا صاروا فنانين مشهورين
0: إيه،
1: بتحسي العود اللي معمول من الكمبيوتر يعني يعني اللي موجود بالأي أي نفس العود اللي موجود بغنية تانية، وحتى بالميلودي عم بيشبهوا. يعني الاشياء صارت عم تشبه بعضها. بس ولكن حكى شغله مهمه كتير حسن لفت لي انتباهي شوي، انه انت ممكن تعملي مقدمه موسيقيه وتعملي الخلفيه الموسيقيه وتعملي لوازمك وتعملي الارمونيه تبعك وتشوفي الاي اي كيف بده يسمعك اياه لشغلك.
0: اوكي،
1: بدك تشوفي شغلك بده يسمعك اياه الاي اي.
0: اوكي،
1: مشان ما نضل بعيد بعاد عن التكنولوجيا، يعني نحن من أنصار التكنولوجيا
0: أكيد،
1: بس ولكن نحن اللي منفكر، مش الـ AI يفكر عنا.
2: هو أساسا العمل بس لحتى إذا بدك بس يسمح لنا نفكر أكتر، أنه خليك أنا بنفذ لك فكرتك أنت بس فكر.
1: ممكن يكون شيء إيجابي الـ AI،
2: أكيد شيء
1: تتصارع مع حالك للأحسن، بك تتغلب عليه. لأنه صار في واحد هو قاعد بتخته يدمدم اي شغله هيك،
0: صح،
1: وقال بيعمل له غنيه، بس هن ما بيعرفوا، اللي مش متعلمين موسيقى او بيعرفوا ما بيعرفوا انه الميلودي اللي عم بيعمله والتوزيع مش كله مسنك مثلا صح. يعني نحن عاده بده يكون في كليك وماشي على بيك باك بيك باك، اوكي، في مطارح هو بيسرع، في مطارح ببطئ، في مطارح بيعمل ارموني غلط،
0: بدك تعرف تضبطه، بدك تعرف يعني تصلح له.
1: حتى اللي بده يشتغل اي اي بده يكون متعلم اكثر من الموهوب.
0: اوكي،
1: انتبه.
2: يعني انا فيني اقول لك انه شو اسمه، اذا بدك كيف بدي افسر لك اياها، انه شو اسمه اي اي مثل السكينه، يا بتذبحي فيها خروف يا اما
1: تستعمليها،
2: يا اما تذبحي فيها حدا تاني. يعني هو بس اداه، يا نحن بنستعملها بشكل منيح يا اما لا.
0: سيف ذو حدين، يعني
2: اللي بيعرف يستعمله واللي هو اساسا عارف شو بده منه هو هذا الانسان اللي بيفهم، وهذا هو الانسان اللي بيعرف يشتغل،
1: ممكن يستفيد منه. يعني
2: ممكن يستفيد منه،
0: صح. بوجود الاي اي يحيى الحسن، قديش اذا بدك خف الشغل او خفت الطلبيه على الالحان؟
1: ما بتصور بتخف طلبيه على الالحان. ما في حدا محترف بياخد غنيه من اي اي ليغنيها هو اذا كان نجم، مستحيل، لأنه مش كل شيء على ذوقه رح يطلع. لا أنت بس كون عم بتلحني لفنان،
0: لا بركي بينعطى لموزع هو يدولب له يدولب له الأغنية ويدولب له اللحن.
1: أصبح هيك رجعوا لمنطق أنه خدوها على استوديو ورجعوا وفتحوها للغنية كلها واشتغلوا فيها من جديد. هني أخذوا الفكرة بيكونوا من الاي اي. بس صدقيني ما في حدا فنان بيحترم حاله، فنان واصل بياخد على حفلته $200,000 مثلا، اي راح يعمل غنية بخمس دقايق على الاي اي، دي كارثة كارثة، لانه عم بقلك ما بتزبط، لانه هو الاي اي بيعمل اشياء فنيا غلط، يعني ممكن يكون كاتب الارموني غلط اوقات، ممكن
0: لا ممكن اذا موزع او
1: يصلح له عم يشتغل فيها وفاتحة رجعنا نشتغل من جديد.
0: اوكي
1: هلا صارت اوفروا للفنان ما بعرف قديش،
0: أيه.
1: بس اليوم انت الموزع المحترف ما بياخد حق الوقت، يمكن يمكن يعمل لك غنية بنص ساعة، بس هو عمال بياخد فكرته معلميته موهبته. مثل اذا رحت تصلح السيارة عند واحد اخدت اسبوعين ثلاثة، هو عيفتش على العطل غير كل شيء بالسيارة اللي عرف وين، واحد عرفها بعشر دقايق قال لك فيها طبي هوني من شيء اللي رجعيها محل. ما خاصة بالوقت.
0: نعم
1: يعني انا اذا طلبت 100,000 و200,000 ما عم بطلبهم كرمال الوقت، عم بطلبهم لأنه أنا اسمي فلين وبعرف وموهبتي هالقد مثلا، عم نحكي على سبيل المثال.
0: أكيد
2: على فكرة هذه همروجي صارت كمان لما طلع عصر الفيستيات، إذا بدك
0: عصر
1: الفيستيات
2: أصوات الكمبيوتر، يعني مثلا أنا فيني مثلا أجي سامبل صوت كمان جات ودقوا على الأورج مثلا، هذه الهمروجي صارت بهالوقت والله عم ترجع تنعد بالأي آي.
0: نعم يحيى، ليه أوقات بهالفترة بهالسنة بهالسنتين عم نشوف كل الأغاني بتشبه بعضها كألحان؟ أنت عم تلاحظ مثلنا؟
1: أنا ملاحظة زمان.
0: لا بس كتراني هالسنتين، يعني كنت عم بتقول أشخاص بياخدوا على حفلاتهم فنانين $200,000 و$300,000 بتحسهم أنه عم ينزلوا أغنيات كله بيشبه بعضه، بس عم بيغيروا الكلام
1: وقت بيشبهوا حالهم لإلهم كمان. يعني بتلاقيه عم يكرر حاله. هلا هيدي بدنا نصير نتعرض لناس، سؤال صعب. سؤال صعب ومحرج. بتمنى ما يكون هيك. أنا مثلا بشوف ماجد الرومي مش هيك. ماجد الرومي بدل طالعة نازلة على استوديو على شهر على وطيل الفيولونات وعليل القانون وشلي من هون وحط لي من هون، بعد لهاللحظة نحن عم نحكي عن نموذج من الفنان
0: طبعا
1: كبير. هيدا الأصول، مش الأصول يعني أنه أنا عندي بروفا اليوم بس مش رايح على البروفا، هو النجم بيكون مش رايح على البروفا، ليش البروفا لمين؟ لمين؟ ما هني كل اللي جايبهم انت يعزفوا كلهم بيعرفوا اكتر منك.
0: هي بتصير هيك، عم بتصير هيك يعني.
1: ايه انا برا اوقات بشوف بروفيت الفنان مش موجود، حاطط واحد من الكورال تبعه عم بيغني محله، موقفينه محله انه هو عم بيغني مثلا وعم بيغني مع الفرقة، انه هي البروفا للحفلة الفلانية، والفنان مش فاضي، يا عم بيتغدى بمطرح يا عم بيسبح بمطرح. طيب معقول
2: يا مني.
1: انا على الفيسبوك منزل بروفات كتير لعبد الحلم حافظ. عبد الحلم حافظ كان يجي قبل العازفين على البروفا، هو يصف الكراسي وبعد ما يفلوا يمكن هو اللي يضبه. يعني كان يوقف لي شعر بدني هو عم بيتصرف مع العازفين، بس كان يطلع على المسرح ليغني، كان يقول كل اسم عازف كل واحد بوحده. معانا الأستاذ عفت على الناي، ومعانا أحمد فؤاد حسن على القانون، وإلى أحمد الحفناوي على هودي بالآخر، هودي شركة الدرب.
0: صحيح.
1: انت يا فنان انت ما عم تروح على البروفا تبعك، واي واحد بالفرقه بيعرف قدك على 10 مرات بالموسيقى، ويمكن بيكون بيغني احلى منك كمان، بس ما ساقبوا الحظ انه يغني. ومش رايح، انه مش فاضي هو. يعني اليوم
0: عم تحكي من قلب محروق
1: طبعا،
0: لانه عم بتصير كتير هيئتها،
1: هي هتصير بطريقه بشعه. يعني اليوم صار العازف، هلا صرنا عم نحكي بالعازفين، الحمد لله انا ما رحت على هالخط ولا رحت على هيك شيء،
0: بس انه حلو نحكي بالعازفين، هالعازف اللي ضيع حقوقه،
1: هيدا متعلم بيبقى معلم
0: 10 سنين و12 ايه سنه
1: ايه، وبيكون اللي عم بيغني له 5 ايام بيغني، 5 ايام بس الله عطيه صوت حلو وفي توفيق من الله، يعني في حببت الناس فيه، هيدا ما فيش اعتراض، الله يوفقه طبعا. بس انت كمان ما فيك تكون فوق هالعالم، هودي جزء انت مثلك مثلهم، انت بليهم ماشي، طلع غني لحالك لشوف شو بتعمل، بدون أربعات وحدا
0: صحيح. بعدين حتى بيبقى الفنان أخذ 100,000 و50,000 دولار و100,000 دولار و200,000 دولار على حفلته. إذا الموسيقى طلب منه 200 أو 250 دولار على الحفلة بتقوم قيامته.
1: أو بياخدهم بعد 3 أشهر
0: كمان هيك
1: مثلا. إيه في أنا سامع أوقات لأنه عنا أصدقاء كتير أوقات بسمع الخبريات. أحيانا على

0: وبالنسبة للملحن وبالنسبة للموزع كمان، بس يمكن الملحن وضعه أحسن شوي أو أحسن من الشاعر والموسيقى.
1: ما ضرورة
0: بالمصاري يعني.
1: لا ما هي لا انتبهي، ما في شيء بيغطي شيء. أنت كملحنة ممكن يكون في عندك توفيق بفترة معينة وتعدي أحيانا سنة ما تعملي غنية لحدا، ولكن العازف ممكن يكون بيعزف مرتين ثلاثة بالأسبوع.
0: صحيح.
1: بس تجمعين هو على بعضهم بيطلع
0: ترجع هي
1: بيطلع
0: زيتها.
1: أحلى من هيديك.
0: ايه.
1: أكيد يعني وضعه ثابت أكتر من الملحن.
0: والموزع شو يا حسن؟ الموزع كمان بقول لك اف هالقد بدك تاخد
2: يعني بيصير فيها المناظرة
0: يعني منحس بيضل اللي أكتر شي بنق بهالمجال هو الفنان المطرب.
1: ايه بس الفنان شوفي هلا بدها تروح الاشياء، نحن مش عنعمم
0: اكيد
1: لحتى لي ضل حدا يتصل فينا يعني.
0: بس جزء كبير
1: عم بقول لك مش عنعمم ورح نعتذر بالاخر. بس القصد انه بتشوفي انت الفنان بشكل عام عم بحكي عم بيسوق فيراري ويحيى الحسن عم بيسوق ايتان. عرفت شو يعني؟ في عنده مرسيدس بالبيت بس ما بيسوقها لانه البنزين غالي.
0: غالي
1: عرفت علي؟ ما في فنان بسوق ايتان. تعرف اللي بيغني بالليله 300-400 دولار ايه معه احلى سياره. عرفتي؟
0: صحيح.
1: ما كيف ما قدرت اللي بيغني احسن من اللي بيوزع واحسن من اللي بيلحن.
0: يحيى بكلمتين لانه خلص الوقت يعني بكلمتين.
1: إيه انت الوقت معك بصاروخ.
0: ليه ما غنيت؟
1: ما شفتي؟ انا مره قلت لك اياها. انا بس بحب غني، بس انا بدي غني
0: اوكي
1: يعني، بس
0: اقعد مش دوفوار.
1: ايه بس حس حدا عم يطلب مني غنيه بهيك بضب وبرجع لورا انه ليش عم بيقول لي غني، بركي ما بدي غني انا يعني.
0: صح.
1: او سمعني حبي ايه. بركي ما بدي غني حبي ايه انا مثلا. عرفتي شو؟ ما فت بهالخبريه.
0: بقى معنا دقيقتين. ايه. شو فينا نسمع بدقيقتين؟
1: انا عملت للنجمه المحبوبه ميريام فارس غنيه. ايه. ما بتعرفني.
0: خلينا نغنيها
1: شي شهرين وصارت بالملايين يعني فوق العشرين مليون. الحمد لله. الغنيه كلمات احمد ناضي
0: على طول رفيق الدرب احمد
1: طبعا.

0: يسلم تمك واهلا وسهلا فيكم، مشواركم بعيد جايين من برجة.
1: المسافات ما في اقرب منها بيننا وبينك.
0: صحيح صحيح،
1: يعني لبنان الحر
0: أفحمتني هيك بيقولوا.
1: لا أبداً، بالعكس القلوب عند بعضها.
0: أهلا وسهلا فيكم يحيى الحسن، حسن معوش، ألف تحية لك حسن، شكرا على زيارتك ونحن على تواصل مستمر. أهلا وسهلا فيكم
2: بإذن الله،
0: لأنه على طول عندك جديد
1: على راسي أنت، ونحن منشوف حالنا بمحبتك.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
1: إذا بدك وردة الصحافة
0: خليك. شكرا يحيى، شكرا يحيى، ويا ريت بعد معنا وقت حتى نسمع المزيد والمزيد من الألحان الحلوة وبهالصوت الحلو ملحوقة أكيد
1: إن شاء الله.
0: مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى بكرة الله بريد ببرنامج بلا جمرك. ماريانو داوود شكرا لك، إلى اللقاء.
1: Thank you.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخد جدل كتير كبير وأخد ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخد اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخد جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش بعمل غصب عني
0: بدخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش بعمل غصب عني
0: بدخلك يا شال صحبتك

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: إلي بركات علوان رحمي، جورج سالم رزق، جان طانيوس زيادة، لياس فؤاد شحادي، إدمون سليم عيد، ميشيل بيرتي، ماري مبارك، مصطفى شريم.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنين بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصل لها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر. بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري براشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع المارونيات.

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، قال لي ابن الإنسان: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في لوديقية. هذا ما يقوله آل آمين، شاهد الأمين الحق، مبدأ خلق الله. إني عالم بأعمالك، إنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا، ولكن بما أنك فاتر لا حار ولا بارد، فقد أوشكت أن أتقيأك من فمي. ولأنك تقول إني غني، فقد اغتنيت ولا حاجة بي إلى شيء، ولكنك لا تعلم أنك أنت التاعس اليائس الفقير الأعمى العريان. فإني أنصحك أن تبتاع مني ذهبا مصفا في النار لتغتني، وأثوابا بيضاء لتلبس فلا يظهر عار عريك، وكحلا تدهن به عينيك لتبصر. إن كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن إذن غيورا وتب. ها أنا واقف على الباب أقرعه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه ويتعشى معي. الظافر أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما ظفرت أنا أيضا وجلست مع أبي على عرشه. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: كيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهبه؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم: كل خطيئة ستغفر للناس، وكل تجديف، أما التجديف على الروح فلن يغفر. من قال كلمة على ابن الإنسان سيغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي

سائر الأساقف المستقيم الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترافقنا من هلا لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بكلمة الرب لوجدنا أن مواهبنا ليست من عمل أيدينا، إنما هي عطية مجانية من الله. لذلك علينا أن نقابل هبة الله بالشكر لا بالافتخار.

رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلاً، تذكر كم عدد المشاكل التي مرت بك وأخرجك الله منها. حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. فلا تؤذي نفسك بقسوتك، ولا تؤذي نفسك بطيبتك، فكن معتدلا بينهما.

كلامك كلام البشر فلا تؤلم نفسك أنت أيضا بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعا ولا ضرا، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة. ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقوداً مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالاً مزيفين.

عقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: سلام أمام صندوق النقد، ملتزمون مواصلة الإصلاح واستكمال معالجة الاختلالات المالية والمصرفية. رجي من البيت الأبيض: الدور الإيراني غير مسهل بل معطل. سوريا تحبط مخططا تخريبيا لحزب الله في درعا. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. غدا ينعقد مجلس الوزراء ببنود سياسية واجتماعية طارئة على يضعه الرئيس نواف سلام في أجواء زيارته والوفد الوزاري إلى واشنطن، وسيطلب وزير الطاقة جو صدي إلغاء رسم 300 ألف ليرة المحروقات في الحد الأدنى أو تعليقه، خصوصا أنه اعترض عليه منذ البداية. أما ختام اللقاءات الأمريكية فكانت للرئيس سلام مع صندوق النقد وللوزير يوسف رجي في البيت الأبيض.
1: فمن مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة مواصلة مسار الإصلاح واستكمال التشريعات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المالية والمصرفية، مشددا على استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس النواب من أجل استكمال إقرار قانون الفجوة المالية بعد إقرار قانون إعادة هيكلات القطاع المصرفي.
0: وشدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على ضبط المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية واستكمال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء قطاع مصرفي سليم واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
1: المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا كورجييفا هنأت الحكومة على التقدم الذي حققته في مسار الإصلاحات، منوهة بأدائها في إدارة المالية العامة وإعداد الموازنة وبالخطوات المتخذة على صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الانضباط المالي. كما أكدت استعداد الصندوق لمواصلة العمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والبناء على ما تحقق للتقدم في المفاوضات.
0: وشدد الجانبان على أهمية تسريع العمل في المرحلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق يضع أسسا سليمة للتعافي المالي والاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
1: وفي اللقاء الذي خصص للبحث في مسار المفاوضات بين لبنان والصندوق والتقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق معه، تم الاتفاق على أن يزور وفد من صندوق النقد لبنان بعد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
0: وقد شارك في اللقاء وزير المالية ياسين جابر في حضور السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض.
1: وعبر قناة الشرق بلومبرغ تحدث سلام عن فحوى الاجتماع.
2: في مسألة الكاش إيكونومي المنتشرة، ونحن نعمل جهدنا لأنه نقدر نوقف منها، أنه هيدي الغطاء تبع الفساد، الغطاء تبع تهريب الأموال، الغطاء تبع تمويل حزب أو غيره، الغطاء لتمويل شبكات الإرهاب. نحن بدنا نوضع على حد، بس هيدي تتطلب نرجع يكون في عنا نظام مصرفي متعافى واقف على إجري، ونحن بحاجة له مثل ما هو طلب من عشان إنه هذا نحن بدنا إيه أصلا، ونحن طلبنا منه دعمنا مع صندوق النقد الدولي. أكيد نقدر نوصل لبرنامج مع صندوق النقد. نحن بعتقد تقدمنا بالإصلاحات المالية المطلوبة نعملها. قررنا بالعام الماضي القانون المتعلق برفع السرية المصرفية، قررنا القانون المتعلق بعد إصلاح وضع المصاري. هلأ في قانون يلي يسمى الفجوة المالية، هو القانون المتعلق بالانتظام المالي باستعادة الوضعية، ولعل هذا القانون الأهم. نحن عملنا شغلنا كحكومة، قدمنا مشروع قانون موجود قدام مجلس النواب. أكيد هذا حيتطلب إعادة نظر، تعديل عدد من الأرقام اللي موجودة فيه. يجب أن يبدأ النقاش بالأسابيع أو بالأيام المقبلة، بتمنى، لأنه هذا حجر الزاوية بيسمح لنا نوصل لاتفاق مع صندوق النقد. في مجموعة من المشاريع بينه وبين البنك الدولي، واحد له علاقة بموضوع إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة يعني خاصة بالجنوب، هو مبلغه 250 مليون دولار، بجزء من ما مفروض يكون هو برنامج 100 مليار دولار. في برنامج تاني له علاقة بالكهرباء، له علاقة بالمي، بالذكاء صناعي. نحن عم نشغل مع البنك الدولي على كمان دراسة مسألة الترابط والتعاون الإقليمي، إن كان الموضوع بالسكك الحديد بالطرقات، وهذه اللي بحثناها طويلا مع البنك الدولي، وكان كمان اجتماع ناجح جدا ومتأملين خيرا.
0: وفي الموضوع الأمني السياسي، قال رئيس الحكومة أن لبنان يريد فتح صفحة جديدة مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، كاشفا عن أنه طلب تعيين سفير إيراني جديد في بيروت بدلا من السفير السابق، ومؤكدا التمسك ببسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، وداعيا حزب الله إلى الالتزام بذلك.
1: وفي ملف الجنوب، شدد رئيس الحكومة على ضرورة وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشيرا إلى توافق مع واشنطن على هذا المبدأ، وإلى أن اليونيفيل لن تستمر في الجنوب بشكلها الحالي.
0: ومن البيت الأبيض، أكد وزير الخارجية يوسف رجب يرجي أن اللبنانيين يريدون العيش في بلد طبيعي، وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيادي لبناني ليس تلبية لأحد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وإنما يهدف إلى تمكين اللبنانيين من العيش في كنف دولة طبيعية، مشيرا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ حصر السلاح.
1: وفي خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام في حضور السفيرة معوض والسفير الأمريكي ميشيل عيسى تناول الوضع العام واتفاق الإطار والسبل إنجاحه، أوضح رجي أن الدور الإيراني غير مسهل بل معطل، مشددا على أهمية دعم الجيش اللبناني ومساعدته لتنفيذ ما هو مطلوب منه.
0: نيدهام الذي رحب بوزير الخارجية جدد دعم الولايات المتحدة للدولة اللبنانية، مثنيا على الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والنهوض باقتصادها، ومؤكدا ألا أطمع لإسرائيل في لبنان وأن وجودها يقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال، ومشددا على ضرورة التزام حزب الله بتسليم سلاحه في مقابل انسحاب إسرائيل.
1: كما أكد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة إنجاح اتفاق الإطار وتحديد الجهة المناسبة للتحقق من التنفيذ، مجددا تعهد إدارته بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني ودعم اقتصادي للبنان. واختتم اللقاء بخلوة جمعت الوزير رجي ونيدهام.
0: وفي ميدان الجنوب سجلت فجرا عمليات تفجير إسرائيلية عنيفة شرق بلدة الخيام ومزرعة بيوت السياد وبلدة المنصور قضاء صور، إلى عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة مجد الزون شرقي صور وقصف على وادي الحجير.
1: والليلة الماضية قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حداثة لجهة عيت الجبل زوتر الشرقية وكفار تبنيت مع تمشيط لبلدة سربين حيث استهدفت دبابة منزلا فيها.
0: ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجير الآبار الارتوازية وتخريب شبكة المياه في بلدة المنصوري بعد تفجير معظم منازلها.
1: موقع ولا العبري أفاد بأن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تبدي قلقا متزايدا من التوتر مع حزب الله على طول الخط الأصفر في جنوب لبنان، لا سيما من احتمال استهداف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.
0: وبحسب الموقع فإن القلق يتركز على العبوات الناسفة التي يقول الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حزب الله زرعوها على الطرق وقرب المواقع الأمامية، إضافة إلى استخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة خصوصا لأغراض الاستطلاع ومراقبة تحركات القوات.
1: أضاف أن الجيش الإسرائيلي يخشى استغلال حزب الله أي فرصة عملياتية لمهاجمة قواته، كما لا يستبعد محاولات تسلل إلى المواقع الأمامية القائمة أو التي يتم إنشاؤها على غرار هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
0: وأشار ولا إلى أن سيناريو أسر جنود يعد من أخطر السيناريوهات التي تقلق القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي.
1: ومن لبنان إلى سوريا حيث أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في عملية أمنية استباقية مخططا تخريبيا لحزب الله في حوض اليرموك في درعا، وألقى القبض على خلية تابعة له.
0: وذكرت قوى الأمن أن الخلية تضمت 3 أشخاص، شريحة أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ومؤكدة تفكيك المنصات بالكامل واستمرار التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
1: وكالة سانا أشارت إلى أن وزارة الداخلية السورية كانت أعلنت في 16 من تموز الماضي إحباط الوحدات المختصة محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية، كانت معدل العبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله.
0: اجتماعيا وكما كان متوقعا أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر واتحادات النقل البري تعليق الإضراب الذي كان مقرر اليوم.
3: عولجت المطالب المحقة، أولا بقول أدت إلى زيادة بدل النقل بمعدل 5 لتر يوميا بالقطاع الخاص والقطاع العام الذي يتبع قانون العمل. 2 التعويضات العائلية التي تشمل كمان العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام كمان ممن يتبع قانون العمل والسائقين العموميين، في 40% زيادة تعويضات عائلية للسائقين العموميين. 3 بدل المقطوع للسائقين العموميين اللي هو 12 مليون ليرة اللي هو قرار سابق، بناء على ما تقدم نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب لفترة محددة حتى نتمكن من التنفيذ.
1: بدوره أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد تعليق التحرك الميداني بما في ذلك قطع الطرق، تجاوبا مع المساعي والمقترحات التي رافقت اجتماعات لجنة المؤشر والتواصل بين الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري والوزارات المعنية.
4: عين على العالم.
0: بعد ساعات من رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

0: إيران لم تبدي استعدادا للتنازل، وإن تجدد الصراع العسكري بينهما بات أمرا مرجحا بشكل متزايد.
1: وقال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية الواسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي.
0: ومع تأكيد الإيرانيين أنهم لن ينظروا في تقديم تنازلات إلا بعد موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم، قال ترامب أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية، موضحا أن بلاده أخرجت من مضيق هرمز كميات من النفط بمستويات تفوق ما قبل الحرب في اليومين الماضيين.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن ثمة مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها.
0: أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فهدد بأنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، في وقت توعد فيه المتحدث باسم الجيش الإيراني بشن حرب أو ما وصفها بعملية استباقية إذا تم التوصل إلى نتيجة مفادها بأن العدو سيشن هجوما وشيكا على حد تعبيره.
1: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شدد على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما، مطالبا بعودة الوضع في هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب وفق القانون الدولي واتفاق دول المنطقة.
0: وسط هذه الأجواء نسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إن الحرس الثوري الإيراني طور أخيرا عملياته شبه العسكرية في العراق، ما قد يفرض تحديات على بغداد، لافتا إلى أن الحرس الثوري ركز موارده في العراق على خلايا أصغر حجما تعمل خارج نطاق شبكات الميليشيات الكبرى لتجنب الرصد والردح.
1: أضاف المسؤول العراقي أن ما يعرف بجماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران سلمت نحو نصف الترسانة التي كانت تقدر بحوزتها فقط، حيث أفاد قادتها بأن البقية استولى عليها منشقون شكلوا ميليشيا جديدة وفق تعبيره، كاشفا أيضا عن أن التنظيم الجديد يتلقى دعما إيرانيا كبيرا وتعاونا مع حلفائه الحوثيين في اليمن إلى تورط في الهجمات التي شنت في المدة الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في السعودية.
0: في الغضون نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية في العراق، حيث تنتهي المهلة التي حددت لتواجد التحالف الدولي فيه اليوم.
1: على صعيد آخر كتبت الصحيفة أن قدرة إيران تتراجع على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى استخدام ذلك ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مما يزيد خطر لجوئه إلى التصعيد العسكري لتعزيز موقفها.
0: ويأتي تراجع هذه الورقة وفق الصحيفة الأمريكية بعدما أصبحت البحرية الأمريكية والدول الخليجية المنتجة للنفط أكثر قدرة على صد الهجمات الإيرانية أو تفاديها، ما أتاح لعدد أكبر من ناقلات النفط عبور المضيق.
1: ووفق المتابعين لحركة النفط فإن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت الشهر الحالي إلى مستوى يقارب أعلى مستويات منذ الحرب في 28 شباط الماضي.
0: وبحسب شركة تتبع الشحنات كيبلر فقد بلغت الكميات المنقولة عبر هرمز والمسارات البديلة حتى الأسبوع الماضي نحو 80% من تدفقات المنطقة قبل الحرب.
2: أخبار الرياضة.
1: حقق فريق الحكم اللبناني بقيادة المدرب جو غطاز فوز مهم على فريق العلا السعودي بقيادة المدرب اللبناني عزة اسماعيل بنتيجة 95-89 بالمباراة يلي أقيمت على ملعب مجمع نهاد نوفل زوم كيل ضمن منافسات المجموعة الثانية من فاينل 8 وصل. الفريقين كانوا دخلوا المواجهة بانتصار لكل واحد منهم بالجولة الأولى،
0: وبها الفوز ضمن الحكم رسميا صدارة المجموعة الثانية والتأهل نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام العربي القطري. ومع حسم الرياضي بدور صدارة المجموعة الأولى ضمن الفريقين اللبنانيين عدم مواجهة بعض نصف النهائي، وبالتالي مش رح يلتقوا إلا بالمباراة النهائية بحال تأهلون إلها.
2: بعيدا من السياسة،
1: اسم الزعيم عادل إمام عاد إلى الواجهة مجددا ولكن بعيدا من خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون بعدما تداولت تقارير صحفية خبر بناء مسجد بجوار منزله في منطقة المنصورية وفقا لرغبته، وقد تابع تفاصيل إنشائه وحرص على أداء عدد كبير من فروض الصلاة داخله.
0: المنتج عصام إمام شقيق الزعيم أكد أن الأسرة قامت بالفعل ببناء مسجد بجوار المنزل، مشيرا إلى حرص عادل إمام على أداء أغلب الفروض فيه.
3: اكتشفت أن أنا ماليش صحاب، أنا الوقت عايز أكلمك أصدقاء. قرار منعك من السفر والقبض عليك هيصدر يوم السبت الساعة 9 صباحا. أنا عارف أن المدام بتاعتك هي والأولاد في أمريكا، وأنك أنت عندك طيارة خاصة. مظبوط؟
4: مظبوط يا فندم.
3: هتطلع من هنا على المطار دغري، تاخد طيارتك الخاص وتتكل على الله، واوعى تجيب سيرة لأي حد مهما كان، وما ترجعش إلا لما أمورك كلها تتسوى. أنا متهيألي إن حركتك برا هتكون أسهل كتير من حركتك وأنت جوه.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز غرب تركيا بيؤدي لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.
1: اليوم الطقس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا. بكرة غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة برفقة برق ورعد ورياح نشطة وانفراجات واسعة بالوقت نفسه.
0: أما الجمعة فغائم جزئيا لغائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة وبرق ورعد ورياح نشطة، كمان من المتوقع انفراجات واسعة. أما السبت فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالنهار مع انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: سلام أمام صندوق النقد، ملتزمون مواصلة الإصلاح واستكمال معالجة الاختلالات المالية والمصرفية، رجي من البيت الأبيض الدور الإيراني غير مسهل بل معطل، سوريا تحبط مخططا تخريبيا لحزب الله في درعا. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. الساعة الآن 7:05.
0: إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جون حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. عناوين الصحف. بداية مع صحيفة النهار. لبنان يرفع سقف المطالب وأمريكا تذكره بالالتزامات، تعليق الإضراب العام ورسم المحروقات قيد الإلغاء. في نداء الوطن نافذة تفاوضية في تشرين ولبنان يسلم بنهاية اليونيفيل. في اللواء رهان رئاسي على ضغط ترامب على إسرائيل وروبيو يسأل عن نزع سلاح حزب الله لا استئناف قريبا لمفاوضات الإطار وتقدم في محادثات الرقابة على الأنشطة المالية غير الشرعية. في الديار واشنطن وبكين على الخط، لبنان يستعد لما بعد اليونيفيل، احتقار اجتماعي تحت السيطرة، إرضاء الهيئات العمالية. في الأخبار مغريات الفصل الجناح السياسي عن عسكر حزب الله، إعادة أموال المذيعين وأنفاق رئيسي يخصص للشيعة. وفي الشرق نؤيد الرئيس دري ولكن. إلى عناوين بعض الصحف العربية. في الشرق الأوسط سوريا تعلن اعتقال خلية لحزب الله كانت تجهز منصات صواريخ قرب الجولان. في الرأي الكويتية لبنان على محك معادلة الانسحاب من جنوب الليطاني مقابل سحب السلاح شماله. أسرار الصحف من لبنان الحر. في أسرار النهار، كشف حادث سير في بلدة غلبون عن طرق تهريب السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان والذين يتجنبون سلوك الطريق الرئيس عند حاجز المدفون، بل يلجؤون إلى طرق جبلية فرعية للوصول إلى بيروت. أيضا في النهار، توقع مصدر دبلوماسي أن تعلن طهران قريبا تعيين سفير جديد لها في لبنان إظهارا لحسن نية بعد لقاء الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد عدم تراجع لبنان عن قراره. في نداء الوطن، استغربت أوساط سياسية صمت حيال اتهام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية بأنها تراهن على الإسرائيليين والأمريكيين في الاتهام لأن في الاتهام عملية تخوين للسلطة كانت تستدعي ردا وزريا ومن المحسوبين على السلطة. أيضا في أسرار نداء الوطن، تتواصل ضغوط من مجموعات حزب الله في قضاء النبطية على أقارب أشخاص يعلنون مواقف معارضة للحزب، وقد وصلت الضغوط إلى حد منع إقامة مراسم عزاء لبعض المتوفين من ذوي المعارضين. وفي اللواء أخيرا، تشدد دوائر رسمية على أهمية كشف العصابة التي استخدمت الخطوط الدولية لأغراض خاصة بها ومشبوها. لبنان اليوم انتهى، دقائق قليلة ونكون مع آخر خبر. شكر لحسن المتابعة وللزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر السابعة والربع. من البيت الأبيض أكد وزير الخارجية يوسف رشي أن اللبنانيين يريدون العيش في بلد طبيعي، وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيادي لبناني، ليس تلبية لأحد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وإنما يهدف إلى تمكين اللبنانيين من العيش في كنف دولة طبيعية، مشيرا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ حصر السلاح. وفي خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام في حضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض والسفير الأمريكي ميشيل عيسى، تناول الوضع العام واتفاق الإطار وسبل إنجاحه. رجي أوضح أن الدور الإيراني غير مسهل بل معطل، وشدد على أهمية دعم الجيش اللبناني ومساعدته لتنفيذ ما هو مطلوب منه. نيدهام الذي رحب بوزير الخارجية جدد دعم الولايات المتحدة للدولة اللبنانية، مثنيا على الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والنهوض باقتصادها، ومؤكدا ألا أطمع لإسرائيل في لبنان وأن وجودها يقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال، ومشددا على ضرورة التزام حزب الله بتسليم سلاحه مقابل انسحاب إسرائيل. كما أكد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة إنجاح اتفاق الإطار وتحديد الجهة المناسبة للتحقق من التنفيذ، مجددا تعهد إدارته بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني ودعم اقتصادي للبنان. واختتم اللقاء بخلوة جمعت الوزير رجي ونيدهام.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم على لبنان الحر. يوم جديد بيطل علينا على أمل يحمل معه كل الأخبار الحلوة. خلينا نبلش مع الأبراج وبرج الحمل. منتصف الأسبوع رح يعطيك دفعة قوية في موضوع كنت ناطر تحريكه وبيصير فيه تقدم عاطفيا. خليك واضح وما تعتمد فقط على قراءة الإشارات. برج الثور اليوم بيحكي عن ترتيب أوراق خاصة بالشغل وبالمصاري. إذا في التزام قديم اليوم هو الوقت المناسب لحتى تحسم وضعك عاطفيا. ما تقيس الحب بعدد الرسائل. برج الجوزة عندك فضول عالي اليوم ومعلومة جديدة ممكن تشد اهتمامك. مهنيا عندك فرصة للتعلم وبتكون أهم بكتير من الاستعراض. عاطفيا مسحة بسيطة رح تكسر الجو التقيل كان تعبك. برج السرطان مسؤولية عائلية أو شخصية بتاخد مساحة من يومك، ما تعتبرها عبء بالكامل، فيها جانب حلو كمان. عاطفيا كلمة دعم من الشريك رح تقويك اليوم. برج الأسد اليوم يوم مناسب لحتى تبين شغلك بدل ما تنطر الآخرين يلاحظوا لحالهم. تقدير أو إشادة واردة وعاطفيا ما تحول الغيرة لامتحان. برج العذراء عندك قدرة ممتازة على كشف الخلل قبل ما يكبر، استعملها من دون ما تصير قياس على نفسك وعلى غيرك. عاطفيا نعطيه فرصة للمشاعر أو إنك تكون إنسان عفوي، هيدي شغلة كتير حلوة. زين موضوع كنت عم بتأجله بسبب الحيرة بيحتاج لقرار. اختار يلي بيناسب واقعك مش الصورة المثالية. عاطفيا المصارحة بتفتح صفحة أنظف، واجتماعيا في شخص رح تحس معه إنك قادر تكون أكتر على طبيعتك. برج العقرب طاقتك قوية ولكن ما تستخدمها كلها بإثبات موقف. مهنيا النتيجة أهم بكتير من المعركة، وعاطفيا في تقارب تدريجي إذا تركت العناد على جنب. برج القوس عندك مزاج لحتى تغير جو حتى ولو بكزدورة صغيرة أو فنجان قهوة خارج الروتين. مهنيا فكرة بسيطة ممكن تكون بداية مشروع كتير كبير، وخليك عاطفيا حاضر فعليا لما تكون مع الشخص يلي بتحبه. برج الجدي شغلة عملية بتتقدم بعد انتظار، ما تستصغر الخطوة الصغيرة. الاهتمام بحاجة انه يبين بالفعل. ماديا انتبه من مصاريف متفرقة رح تتجمع لآخر الشهر. برج الدلو اليوم مناسب لحتى تطلع من النمط المعتاد. طريقة جديدة بالشغل ممكن توفر عليك وقت، وما تهرب من حديث جدي إذا كان ضروري على الصعيد العاطفي. نوصل لبرج الحوت أخيرا. اليوم بيحمل لك راحة بعد ضغط مهني. خفف الحساسية تجاه الملاحظات وخذ الأشياء المفيدة منها. عاطفيا في دفى إذا تركت الماضي بمحله. برجك اليوم
1: على لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا رودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت رودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن التسعتاعش فصارت كتير مهمة وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكثر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانغوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: متمسكا ببسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، سلام يدعو حزب الله إلى الالتزام بذلك. رجي من البيت الأبيض: الدور الإيراني معطل. نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا أطماع لإسرائيل في لبنان، وعلى الحزب تسليم سلاحه مقابل انسحابها. إحاطة من نتنياهو للابيد عن هجمات قبل انتخابات تشرين. سوريا تحبط محطة تخريبيا لحزب الله في درعا. ترامب قد يأمر بالعودة إلى القتال، والحرس الثوري طور عملياته في العراق. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. تنتهي في الساعات القليلة المقبلة زيارة الوفد الوزاري اللبناني برئاسة رئيس الحكومة لواشنطن ونيويورك، وسط انتظار لنتائجها وترجمة لما اتفق عليه سياسيا وأمنيا وماليا، وتحديدا مع صندوق النقد، فيما الأبرز بعد لقاء نواف سلام وماركو روبيو اجتماع في البيت الأبيض بين يوسف رجي ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم، أرفع مسؤول في مجلس الأمن القومي بعد مستشار الأمن، وهو منصب يتولاه وزير الخارجية. وكعادته كان رجي في اللقاء واضحا في مواقفه بلا أي مواربة أو تدوير للزوايا، إذ وصف الوضع بشكل دقيق بقوله إن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيادي لبناني، ليس تلبية لأحد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، والدور الإيراني غير مسهل بل معطل. في أي حال، فإن الرئيس سلام سيطلع في 3 من بعد ظهر غد مجلس الوزراء في السرايا على أجواء الزيارة، وسيطلب وزير الطاقة جو صدي إلغاء رسمة 300 ألف ليرة على المحروقات، أو في الحد الأدنى تعليقه، خصوصا أنه اعترض عليه منذ البداية. إقليميا ودوليا، طبول الحرب عادت لتقرع بقوة في إسرائيل والولايات المتحدة، فبنيامين نتنياهو قدم إحاطة لخصمه المعارض يائير لابيد تناولت هجمات قبل الانتخابات، ما يستدعي عمليات استباقية على ما سرب، فيما دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية مع إيران في مقابل الكشف عن أن الحرس الثوري الإيراني طور عملياته في العراق.
1: فمن مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة مواصلة مسار الإصلاح واستكمال التشريعات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المالية والمصرفية، مشددا على استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس النواب من أجل استكمال إقرار قانون الفجوة المالية بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
0: وشدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على ضبط المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية واستكمال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء قطاع مصرفي سليم واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
1: المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا هنأت الحكومة على التقدم الذي حققته في مسار الإصلاحات، منوهة بأدائها في إدارة المالية العامة وإعداد الموازنة، وبالخطوات المتخذة على صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الانضباط المالي. كما أكدت استعداد الصندوق لمواصلة العمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والبناء على ما تحقق للتقدم في المفاوضات.
0: وشدد الجانبان على أهمية تسريع العمل في المرحلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق يضع أسسا سليمة للتعافي المالي والاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
1: وفي اللقاء الذي خصص للبحث في مسار المفاوضات بين لبنان والصندوق والتقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق معه، تم الاتفاق على أن يزور وفد من صندوق النقد لبنان بعد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
0: وقد شارك في اللقاء وزير المالية ياسين جابر في حضور السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض.
1: وعبر قناة الشرق بلومبرغ تحدث سلام عن فحوى الاجتماع.
2: في مسألة الكاش إيكونومي المنتشرة، ونحن نعمل جهدنا لأنه نقدر نوقف منها، أنه هيدي الغطاء تبع الفساد، الغطاء تبع تهريب الأموال، الغطاء تبع تمويل الحزب أو غيره، الغطاء لتمويل شبكات الإرهاب. نحن بدنا نوضع لحد، بس هيدي تتطلب نرجع يكون في عنا نظام مصرفي متعافى واقف على إجري، ونحن بحاجة له مثل ما هو طلب من عشان إنه هذا نحن بدنا إيه أصلا، ونحن طلبنا منه دعمنا مع صندوق النقد الدولي. أكيد نقدر نوصل لبرنامج مع صندوق النقد. نحن بعتقد تقدمنا بالإصلاحات المالية المطلوبة منها. قررنا بالعام الماضي القانون المتعلق برفع السرية المصرفية، قررنا القانون المتعلق بعد إصلاح وضع المصاري، هلأ في قانون يلي يسمى الفجوة المالية، هو القانون المتعلق بالانتظام المالي باستعادة الوضعية، ولعل هذا القانون الأهم. نحن عملنا شغلنا كحكومة، قدمنا مشروع قانون موجود قدام مجلس النواب، أكيد هذا حيتطلب إعادة نظر، تعديل عدد من الأرقام اللي موجودة فيه. يجب أن يبدأ النقاش بالأسابيع أو بالأيام المقبلة. بتمنى لأنه هذا حجر زاوية بيسمح لنا نوصل لاتفاق مع صندوق النقد في مجموعة من المشاريع بينه وبين البنك الدولي. واحد له علاقة بموضوع إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة يعني خاصة بالجنوب، هو مبلغه 250 مليون دولار، بجزء من ما مفروض يكون هو برنامج 100 مليار دولار. في برامج تانية العلاقة بالكهرباء، العلاقة بالمي، بالذكاء الصناعي. نحن عم نشغل مع البنك الدولي على كمان دراسة مسألة الترابط والتعاون الإقليمي، إن كان الموضوع بالسكك الحديد بالطرقات، وهذه اللي بحثناها طويلا مع البنك الدولي، وكان كمان اجتماع ناجح جدا ومتأملين خيرا.
0: وفي الموضوع الأمني السياسي، قال رئيس الحكومة أن لبنان يريد فتح صفحة جديدة مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، كاشفا عن أنه طلب تعيين سفير إيراني جديد في بيروت بدلا من السفير السابق، ومؤكدا تمسك ببسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، وداعيا حزب الله إلى الالتزام بذلك.
1: وفي ملف الجنوب، شدد رئيس الحكومة على ضرورة وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشيرا إلى توافق مع واشنطن على هذا المبدأ، وإلى أن اليونيفيل لن تستمر في الجنوب بشكلها الحالي.
0: ومن البيت الأبيض، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن اللبنانيين يريدون العيش في بلد طبيعي، وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيادي لبناني ليس تلبية لأحد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وإنما يهدف إلى تمكين اللبنانيين من العيش في كنف دولة طبيعية، مشيرا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ حصر السلاح.
1: وفي خلال لقائه، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام في حضور السفيرة معوض والسفير الأمريكي ميشيل عيسى، تناول الوضع العام واتفاق الإطار وسبل إنجاحه. أوضح رجي أن الدور الإيراني غير مسهل بل معطل، مشددا على أهمية دعم الجيش اللبناني ومساعدته لتنفيذ ما هو مطلوب منه.
0: نيدهام الذي رحب بوزير الخارجية جدد دعم الولايات المتحدة للدولة اللبنانية، مثنيا على الجهود التي تبذلها الحكومة للتوصل إلى بسط سلطة الدولة على كامل أرضيها والنهوض باقتصادها، ومؤكدا ألا أطمع لإسرائيل في لبنان وأن وجودها يقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال، ومشددا على ضرورة التزام حزب الله بتسليم سلاحه في مقابل انسحاب إسرائيل.
1: كما أكد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة إنجاح اتفاق الإطار وتحديد الجهة المناسبة للتحقق من التنفيذ، مجددا تعهد إدارته بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني ودعم اقتصادي للبنان. واختتم اللقاء بخلوة جمعت الوزير رجي ونيدهام.
0: وفي ميدان الجنوب، نفذت إسرائيل صباحا غارات استهدفت بلدة المنصور تزامنا مع تحليق لمروحيات الأباتشي، وسجلت فجرا عمليات تفجير عنيفة شرق بلدة الخيام ومزرعة بيوت السياد وبلدة المنصور قضاء سور، إلى عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة مجد الزون شرق سور وقصف على وادي الحجير.
1: والليلة الماضية قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حداثة لجهة عيت الجبل، زوطر الشرقية وكفر تبنيت، مع تمشيط لبلدة سربين حيث استهدفت دبابة منزلا فيها.
0: وفي إطار عملياته، يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير الآبار الارتوازية وتخريب شبكة المياه في بلدة المنصوري بعد تفجير معظم منازلها.
1: موقع ولا العبري أفاد بأن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تبدي قلقا متزايدا من التوتر مع حزب الله على طول الخط الأصفر في جنوب لبنان، لا سيما من احتمال استهداف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.
0: وبحسب الموقع، فإن القلق يتركز على العبوات الناسفة التي يقول الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حزب الله زرعوها على الطرق وقرب المواقع الأمامية، إضافة إلى استخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة خصوصا لأغراض الاستطلاع ومراقبة تحركات القوات.
1: أضاف أن الجيش الإسرائيلي يخشى استغلال حزب الله أي فرصة عملياتية لمهاجمة قوته، كما لا يستبعد محاولات تسلل إلى المواقع الأمامية القائمة أو التي يتم إنشاؤها على غرار هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
0: وأشار ولا إلى أن سيناريو أسر جنود يعد من أخطر السيناريوهات التي تقلق القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي.
1: ومن لبنان إلى سوريا، حيث أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في عملية أمنية استباقية مخططا تخريبيا لحزب الله في حوض اليرموك في درعا، وألقى القبض على خلية تابعة له.
0: وذكرت قوى الأمن السورية أن الخلية تضمت 3 أشخاص، شريحة أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ومؤكدة تفكيك المنصات بالكامل واستمرار التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
1: وكالة سانا أشارت إلى أن وزارة الداخلية السورية كانت أعلنت في 16 تموز الماضي إحباط الوحدات المختصة محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله.
0: اجتماعيا وكما كان متوقعا، أعلن الاتحاد العمالي العام عبر رئيسه بشار الأسمر واتحادات النقل البري تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم.
3: عولجت المطالب المحقة. أولا بقول أدت إلى زيادة بدل النقل بمعدل 5 لتر يوميا بالقطاع الخاص والقطاع العام الذي يتبع قانون العمل. 2 التعويضات العائلية التي تشمل كمان العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام كمان ممن يتبعوا قانون العمل والسائقين العموميين، في 40% زيادة تعويضات عائلية للسائقين العموميين. 3 بدل المقطوع للسائقين العموميين اللي هو 12 مليون ليرة اللي هو قرار سابق، بناء على ما تقدم نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق

0: من قبل الانتخابات المقررة في 27 من الشهر المقبل.
1: وكان نتنياهو أعلن أن هناك مؤشرات إلى أن أعداء إسرائيل قد يحاولون مهاجمتها قبيل الانتخابات، محذرا من أن الذراع الطويلة ستصل إليهم في أي مكان وزمان.
0: في المقابل سعى لبيد إلى طمأنة الجمهور مؤكدا أنه لا داعي للذعر وأن التهديدات الأمنية يجب أن تعالج بمهنية ومسؤولية وأن أمن إسرائيل وقواعد الجيش ليست مجرد خلفية لفيديوهات الحملة الانتخابية.
1: إلى الملف الإيراني، فقد نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أنه لم يحدث تقدم ملموس في محادثات الاثنين الماضي، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تبديا استعدادا للتنازل وأن تجدد الصراع العسكري بينهما بات أمرا مرجحا بشكل متزايد.
0: وقال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: ومع تأكيد الإيرانيين أنهم لن ينظروا في تقديم تنازلات إلا بعد موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم، قال ترامب أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية، موضحا أن بلاده أخرجت من مضيق هرمز كميات من النفط بمستويات تفوق ما قبل الحرب في اليومين الماضيين.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن ثمة مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها.
1: أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فهدد بأنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، في وقت توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بشن حرب أو ما وصفها بعملية استباقية إذا تم التوصل إلى نتيجة مفادها بأن العدو سيشن هجوما وشيكا على حد تعبيره.
0: وفي ظل ترقب إيراني لموقف واشنطن من مقترحات يمثل مضيق هرمز محورها الرئيس، وسط تمسك طهران به كورقة تفاوضية في مقابل تصريحات لترامب بخصوص تأمين عبور النفط، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه بحث في نيويورك مع الوفد القطري الوسيط في مقترحات جديدة لنقلها إلى الجانب الأمريكي، موضحا أن طهران تنتظر ردا مكتوبا ورسميا عبر الدوحة مع تمسكها بالشروط السبعة. بالتوازي، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما، مطالبا بعودة الوضع في هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب وفق القانون الدولي واتفاق دول المنطقة.
1: وسط هذه الأجواء، نسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحرس الثوري الإيراني طور أخيرا عملياته شبه العسكرية في العراق، ما قد يفرض تحديات على بغداد، لافتا إلى أن الحرس الثوري ركز موارده في العراق على خلايا أصغر حجما تعمل خارج نطاق شبكات الميليشيات الكبرى لتجنب الرصد والردع.
0: أضاف المسؤول العراقي أن ما يعرف بجماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران سلمت نحو نصف الترسانة التي كانت تقدر بحوزتها فقط، بحيث أفاد قادتها بأن البقية استولى عليها منشقون شكلوا ميليشيا جديدة وفق تعبيره، كاشفا أيضا عن أن التنظيم الجديد يتلقى دعما إيرانيا كبيرا وتعاونا مع حلفاء الحوثيين في اليمن، وتورطا في هجمات شنت في المدة الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في السعودية.
1: في الغضون، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية في العراق، حيث تنتهي المهلة التي حددت لتواجد التحالف الدولي فيه اليوم.
0: على صعيد آخر، كتبت الصحيفة أن قدرة إيران تتراجع على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى استخدام ذلك ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة، ما يزيد خطر لجوئها إلى التصعيد العسكري لتعزيز موقفها.
1: ويأتي تراجع هذه الورقة وفق الصحيفة الأمريكية بعدما أصبحت البحرية الأمريكية والدول الخليجية المنتجة للنفط أكثر قدرة على صد الهجمات الإيرانية أو تفاديها، ما أتاح لعدد أكبر من ناقلات النفط عبور المضيق.
0: ووفق متابعينا لحركة النفط، فإن الصادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت الشهر الحالي إلى مستوى يقارب أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي.
1: وبحسب شركة تتبع الشحنات كيبلر، فقد بلغت الكميات المنقولة عبر هرمز والمسارات البديلة حتى الأسبوع الماضي نحو 80% من تدفقات المنطقة قبل الحرب.
2: أخبار الرياضة.
0: حقق فريق الحكم اللبناني بقيادة المدرب جو غطاس فوز مهم على فريق العلا السعودي بقيادة المدرب اللبناني عزة إسماعيل بنتيجة 95-89 بالمباراة اللي أقيمت على ملعب مجمع نهاد نوفل زوم كيل ضمن منافسات المجموعة الثانية من الفاينل 8 وصل. الفريقين كانوا دخلوا المرحلة بانتصار لكل واحد منهم بالجولة الأولى،
1: وبهالفوز ضمن الحكمة رسميا صدارة المجموعة الثانية والتأهل لنصف النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام العربي القطري. ومع حسم الرياضي بدوره صدارة المجموعة الأولى، ضمن الفريقين اللبنانيين عدم مواجهة بعضهم بنصف النهائي، وبالتالي مش رح يلتقوا إلا بالمباراة النهائية بحال تأهلهم لإلها.
2: بعيدا من السياسة،
0: اسم الزعيم عادل إمام عاد إلى الواجهة مجددا، ولكن بعيدا من خشبة المسرح وشاشات السينما والتلفزيون، بعدما تداولت تقارير صحفية خبر بناء مسجد بجوار منزله في منطقة المنصورة تلبية لرغبته. وقد تابع عادل إمام تفاصيل إنشائه وحرص على أداء عدد كبير من فروض الصلاة داخله.
1: المنتج عصام إمام شقيق الزعيم أكد أن الأسرة قامت بالفعل ببناء مسجد بجوار المنزل، مشيرا إلى حرص عادل إمام على أداء أغلب الفروض فيه.
3: اكتشفت أن أنا ماليش صحاب، أنا الوقت عايز أكلمك أصدقاء. قرار منعك من السفر والقبض عليك هيصدر يوم السبت الساعة 9 صباحا. أنا عارف أن المدام بتاعتك هي والأولاد في أمريكا، وأنك أنت عندك طيارة خاصة. مظبوط؟
4: مظبوط يا فندم.
3: أنت هتطلع من هنا على المطار دغري، تاخد طيارتك الخاص وتتكل على الله، واوعى تجيب سيرة لأي حد مهما كان، وما ترجعش إلا لما أمورك كلها تتسوى. أنا متهيألي إن حركتك بره هتكون أسهل كتير من حركتك وأنت جوه.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة على أوتوسترات جوني باتجاه زقم كايل، ومن طبي باتجاه أنطليس حتى الدورة، وأيضا من خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي. وأيضا حركة السير كثيفة من الجمهور باتجاه الفياضية، وضمن طرقات بيروت الحركة ناشطة من دون أي عوائق.
0: الثامنة والدقيقة السادسة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. متمسكا ببسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، سلام يدعو حزب الله إلى الالتزام بذلك. رجي من البيت الأبيض، الدور الإيراني معطل. نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، لا أطماع لإسرائيل في لبنان وعلى الحزب تسليم سلاحه مقابل انسحابها. سوريا تحبط محطة تخريبيا لحزب الله في درعا. إحاطة من نتنياهو للابيد عن هجمات قبل انتخابات تشرين. ترامب قد يأمر بالعودة إلى القتال، والحرس الثوري طور عملياته في العراق. وكان في الجولة عين على العالم أخبار رياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع. في عملية أمنية استباقية أحبط جهاز الاستخبارات العامة السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططا تخريبيا لحزب الله في حوض اليرموك في درعا، وألقى القبض على خلية تابعة له. وذكرت قوى الأمن السورية أن الخلية ضمت 3 أشخاص، شارحة أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ومؤكدة تفكيك المنصات بالكامل واستمرار التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل. وكالة سانا أشارت إلى أن وزارة الداخلية السورية كانت أعلنت في 16 تموز الماضي إحباط الوحدات المختصة محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير، كيفكم؟ مرديري على الوصلة اللي مش منيح. لا بدنا نقول كتر خير الله على كل شيء عن جد، رغم كل شيء بنقول كتر خير الله ولازم نحمده عن جد، بكفي الصحة منيحة هذا المطلوب. هلا صحة ومصاري ما بضروا صح؟ صح. اليوم بدنا نبلش غير شيء، في طلب بحبوا يشتغلوا، المطلوب جنينات لبناني بين الأربعين والخمسين سنة لاستلام جنينة بمعاش مرتب وضمان ومعاش عائلة وتعليم الأولاد. فإذا المطلوب جنينات لبناني بين الأربعين والخمسين سنة لاستلام جنينة بمعاش مرتب وضمان ومعاش عائلة وتعليم الأولاد. الاتصال على الرقم 03-298-813 03-298-813. فإذا إذا بتحبوا تشتغلوا وخصوصا جنيناتي تفضلوا تصلوا على الرقم 03-298-813.

0: نتناقش بهدوء وروية وخلينا نطول بالنا على بعضنا نحن وعم نسمع الأسئلة وحتى نجاوب. ورد اليوم بأسرار النهار هالسر، بيقول السر توقع مصدر دبلوماسي انه تعلن طهران قريبا تعيين سفير جديد إلى بلبنان إظهارا لحسن نية من بعد لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الحكومة نواف سلام يلي أكد عدم تراجع لبنان عن قراره. هلأ الرئيس سلام وعبر قناة الشرق بلومبرغ بيقول إنه لبنان بده يفتح صفحة جديدة مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، وكشف عن إنه طلب تعيين سفير إيراني جديد ببيروت بدلا من السفير السابق. من البيت الأبيض أكد وزير الخارجية يوسف رجي أنه الدور الإيراني مش مسهل ولكنه معطل، بالوقت يلي قال فيه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم أنه إسرائيل ما عندها أطماع بلبنان وأنه وجودها بيقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال، وشدد على ضرورة التزام حزب الله بتسليم سلاحه بمقابل انسحاب إسرائيل. يعني إذا ما بيسلم سلاحه هاي بالمختصر ما في انسحاب لإسرائيل وممكن كمان تتقدم، الله يستر. هلأ اليوم في قصف كتير، هلأ عم في بوش وصلني تنقلكم شو هو هالبوش، تفجير منازل سكنية بين بيت يحون وعيت الجبل، قصف مدفع يستهدف المنصوري ما بعرف شو فيها بعد المنصوري، والطيران الحربي يحلق بكثافة فوق الجنوب. طبعا الاتصالات على 09-218-233، الفويس مسجز 70-959-111. كيف بتقروا الدور الإيراني بلبنان والمنطقة؟ وفي حال عينت طهران سفير جديد هل تعتبر خطوة إيجابية أم بإطار تمرير مخططاتها؟ يعني عندكم شك فيها، علما أنه كان في سفرة وملحقين كانوا يديروا وينظموا العمليات العسكرية بلبنان. السؤال رقم 2، شو هو فعلا برأيكم الهدف الإسرائيلي بلبنان؟ مع التأكيدات المتلاحقة من إسرائيل ومن أمريكا إنه إسرائيل ما عندها أطماع وإنه إذا الحزب سلم سلاحه تنسحب. طبعا نطركم هلا على 09-218-233، الفويس مسج 70-959-111. سؤال، فإذن كيف بتقروا الدور الإيراني بلبنان والمنطقة؟ وبحال عينت طهران سفير جديد هل تعتبر خطوة إيجابية أم بإطار تمرير مخططاتها، علما مثل ما ذكرنا أنه كان في سفرة وملحقين كانوا يديروا العمليات العسكرية بلبنان. والسؤال رقم 2، شو هو فعلا برأيكم الهدف الإسرائيلي بلبنان؟ كل واحد عنده رأيه، كل واحد عنده فكره، شو هو هالهدف الإسرائيلي اللي على طول على طول على الطالع والناس بتلاقيهم فاتوا على لبنان؟ مع التأكيدات المتلاحقة أنه إسرائيل مثل ما هني بيقولوا والأمريكان بيقولوا ما عنده أطماع وأنه إذا الحزب سلم سلاحه تنسحب. كمان تفضل على طول نحكي بعضنا على الواتساب، هيك بيكون في نقاش أطول شوي، صريح وموضوعي. ألو ألو ألو ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: بالنسبة للسؤال الثاني
0: قبل، بس بالنسبة لأسمك
1: جوزيف،
0: كيفك يا جوزيف؟
1: الحمد لله كتر خير.
0: نعم
1: أستاذ، بالنسبة للسؤال الثاني، ما بعتقد أنه إسرائيل عندها أطماع بلبنان أو بأرض لبنان أو بمية لبنان أو بالبترول والغاز في حال وجدوا
0: في حال وجدوا ولا وجدوا هني موجودين؟
1: وجدوا بيقولوا
0: وجد.
1: هلا اللي بدي لك اياه انه لو عندها اطماع ما كانت انسحبت ب 82 من لبنان، ما حدا يقنعني انه انسحبت تحت التهديد تحت المقاومة تبع الحركة الوطنية أو السوريين يلي يعني ما أصب أول صرصاصة بال 82.
0: طيب إذا ما عنده أطماع بلبنان
1: بال 2000 انسحبوا.
0: طيب شو عنده شو عنده عطول بتفيت طالعة شو عنده؟
1: نحن بالنسبة لنا هي دولة وجدت إذا شأنها ما بينها. نحن على طول عم نتعدى عليها إن كان فصائل فلسطينية ولا إن كان حزب الله أو إن كان راجع التاريخ بتلاقي نحن أنه على طول نحن يلي بادين بالتعدي. فبعتقد أنه عم تدافع عن حالة للأسف يعني.
0: بس الدفاع عن حالة عم يكلفنا لقلنا
1: عم تدافع عن حالة بالنسبة للحرق
0: يعني بس عم بقول عم بتدافع عن حالة بس عم تكلفنا لقلنا
1: عم تكلف كشعب وكدولة. نعم
0: طيب السبب الرئيسي ما عنده هدف يعني بس انه تدافع عن حالة وتدافع عن امن شمالها
1: صحيح.
0: طيب كيف تقرأ الدور الايراني بلبنان والمنطقة جوزيف؟
1: الدور الايراني جدا سلبي بكل المنطقة وفي حال عينت سفير بتكون لاعب على الحبال يعني عم بتروق الوضع او عم بتراضي عم تقطف شيء بالدبلوماسية او بالسياسة. بس
0: نحن شو فينا نعطيها بالسياسة والدبلوماسية كدولة لبنانية؟
1: مش نحن نعطيها.
0: مين بدي يعطيه؟
1: تقبض من غيرنا. على طاولة المفاوضات الأمريكانية ضغطا ما أو بندا ما أو واتفر أو لتروق الوضع هون. لا ما ننسى أنه كمان حزب الله منه مرتاح بلبنان.
0: هو بيقول لك إحنا مرتاحين على وضع
1: لو نحن لو الدولة ما عم تعمل شيء بس في نقمة صارت عامة وضده من بيئته حتى.
0: طيب هل برأيك كمان إذا تم اتفاق إيراني أمريكاني وحتى الساعة يبدو انه بالوقت الحاضر مستحيل ناطرين انتخابات نصفية بامريكا، هل في حال تم هذا الاتفاق الايراني الامريكي نرتاح؟
1: بس اذا بطريقة غير مباشرة بس انه نحن هن نكون نحن بلد من بنودهم نحن ما انهم قارينا الامريكان ولا الايرانية قارينا. نحن بالنسبة للايرانية جبهة وبالنسبة للامريكان لا نفع لنا.
0: اوكي شكرا لك جوزيف. 09-218-233 خليني اخذ رساله من عمار.
2: يا استاذ طوني يسعد صباحك انت مستمعينك الكرام واسره برنامجك الحلو. والله يا استاذ طوني ايران بتعمل بمصالحها وايران اليوم بوضع سيء جدا جدا بدها تحاول تطلع من خرم الابره مثل ما بيقول. ايران بتعمل بمصالحها ولغايه بنفس ايران يعني لغايه لانفسهم هن. ايران ما لها امان يا استاذ طوني. انت بتطلع على سوريا تطلع على العراق تطلع على اليمن تطلع على لبنان تطلع وين بدك ايران وين بتحط ذراعها في خراب.
0: بس اقولك يعني ما وعيت هالقيادة الايرانية على الوضع خصوصا انه الداخل الايراني منه ثابت على الارض. بيقولوا لك كمان انه التحركات تقمع. هلأ في اليوم بفتكر اعدام بين 2 و5 اشخاص لانهم قاموا بتظاهرات مثل ما يقال ضد الدولة. الو الو نعم
3: بونجور اكتر توني
0: بونجور اهلين
3: نوال ما
0: اهلا فيك نوال.
3: كرمال سؤالك
0: اذا تعين سفير عندنا ايراني بلبنان شو بصير؟ لعبه من العيب ايران ولا شو؟
3: مثل عمليه احتيال تزايك يعني.
0: مساله الرئيس سلام لبزشكيان رئيس الايراني قال له عينه سفير جديد.
3: ما في مشكله بس غيروا سياستهم السيستوني.
0: كيف بدو يغيروه؟ على اي اساس؟
3: بدهم يغيروا السياسة لانه الوضع كله تغير.
0: نعم
3: بدهم يعترفوا بالواقع يعني. كرمال اطماع
0: شو هو الواقع؟ شو هو الواقع على الارض؟
3: انه شرق اوسط جديد قالوا لك يا من 10 سنين واكثر.
0: ايه
3: وعم يتنفذ.
0: نعم
3: يبقى تمشي مع الترين يبقى تضلك واقف. الترين ما هو شوي يعني الترين ماشي يا بتمشي معه يا بتضلك برا.
0: نعم
3: ف...
0: بس نحن بالوقت الحاضر نحن بالوقت الحاضر مش على السكة.
3: لا نحن هلا
0: يعني محتارين اذا بنمشي على السكة ولا بنمشي على اجرين لحد السكة.
3: نحن دعسة لقدام واثنين لورا.
0: ايه بس يبدو انه اثنين لورا عم بيكونوا اقوى.
3: اكيد لانه ما في جرأة. في خوف اكتر.
0: طب الأطماع الإسرائيلية الأمريكان بيقولوا لك إسرائيل ما عندها أطماع بس بدها تحافظ على شمالها أمن شمالها.
3: بدها تحافظ على وجودها أستاذ.
0: شو يعني بدها تحافظ؟ يعني
3: كل المحيط اللي حواليها واللي ما لهلأ اعترف بوجود دولة إسرائيل عليه أنه يعترف وإلا رح يضل عم يتعب.
0: نعم
3: هاي إسرائيل بتضل هيك عم بتعبك بدك تعترف فيها كدولة إسرائيل ولا ما كريحة.
0: بس بما أنك عم تتفاوض مع مباشرة بأمريكا يعني أنت معترف بوجوده
3: أكيد ما نحن معترفين
0: إحنا نحكي إحنا كدولة لبنانية معترف بوجود دولة إسرائيلية وإلا ما تفاوضت معه
3: طبعا بدك تعترف رسمي بس
0: شو؟
3: مش على الإعلان وعلى السوشيال ميديا
0: لا معترفين معه بقول لك طالما عم يجتمعوا بين بعضهم بأمريكا وبروما وهلا يمكن يكون نهاية الشهر الجاي بنهاية الشهر في جولة جديدة الجولة الثامنة لمفاوضات روما بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية مباشر إيه يعني نحن عم معترفين بإسرائيل
3: إيه بس أنت ما في سلام معه
0: يعني شو يعني كيف بدنا نعمل سلام طالما هي نزل خبيط فينا بعدها
3: ما هي حضلت سيستاني كل المحيط رح يضل يأكل خبيط لا يمشي الحال
0: إيه
3: ما في حال تاني لأنه هي خايفة على وجودها كشعب يهودي وكدولة يهودية وكدولة إسرائيل يعني الإمارات ماشي حالها مصر ماشي حالها أردن ماشي حالها
0: سوريا على الطريق
3: وهكذا دولة بيمشي الدور ماشي
0: نعم أوكي حبيبي
3: كل حزب الله إجها شحنة عفتي
0: نعم شكرا لك بسمع مخيبر
4: سيستوني تحية لك للبنان الحر خيبر خوري سيستوني المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين على الدولة اللبنانية قطع العلاقات نهائيا مع إيران إيران دمرت البلد 40 سنة عم تدعم حزب إرهابي دمرت البلد دمرتنا خربت لنا بيوتنا هاي وحدة سيستوني إسرائيل ما بدها شيء منا إسرائيل بدها نحن نكف شرنا عنا لا أكثر ولا أقل خلص بقى شبعنا دمروا البلد دمروا الجنوب وينوي بس بدي أسأل نعيم قاسم أنا كان يقلنا لقونا على الميدان وينين رجال الميدان شو عم يعملوا خلص بقى بيكفي الآن على الدولة اللبنانية قطع العلاقات مع إيران نهائيا
0: ليه بدها تقطع العلاقات مع إيران ما زال الدولة اللبنانية صار في اجتماع بينها وبين إيران على المستوى الرئاسي عم نحكي عن بزجكيان و رئيس الحكومة بحضور وزير الخارجية من البلدين صار في اجتماع بنيويورك هلأ يبدو انه في تباعد بعد ما في وجهة نظر متقاربة الجهة اللبنانية حكيت عن السيادة والاستقلال والقرار الحر وانه الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار بزشكيان ووزير الخارجية عراقجي حكيوا عن المقاومة يعني كيف بس انه اجتمعوا ممكن يصير في اجتماعات لاحقة ما بنعرف فوين غلط إذا اجتمع لبنان وإيران على أعلى المستويات للبت بمصير حزب الله هل في غلط ولا لا لأن حتى بيقولوا لك أنه إذا واحد راح اجتمع مع الأصيل أحسن ما تجتمع مع الوكيل صح؟ جمال
5: صباح الخير خيط
0: صباح النور
5: هي بالنسبة لإيران أخطبوط وأمريكا ما بده نظام الأمريكاني ما بده ينزلوا لإسقاط إيران بدي أفهم أنا ليش صدام حسين ليلى معرضة وعمر سقطوه وحاكموه وتهموه بالدكتاتور إنما إيران
0: خلصت ورقته
5: اللي بتشنق كل يوم 50 واحد مثل حكم العثماني أيام زمان وتركته وبالنسبة لإسرائيل العرب كله طبعت معه مصر هي أم العربية طبعت مع إسرائيل يا أخي ما حدا إسرائيل ما حدا بيقدر لها نحكي صراحة وشكرا لكم
0: طيب صار في عندي هلا سؤالين جديد لحضيفهم واسألوا للمتصل هلا ألو
6: صباح الخير
0: صباح النور
6: أمس توني جورج
0: أهلا بجورج
6: كبك سأل سؤالين
0: وقفت يلا هل الاجتماع مع الأصيل بينهي الخلاف مع الوكيل يعني اجتمع بزشكيان ونواف سلام بحضور يوسف رجي وعرقجي ما نهي ليه ما انتهى هذا الخلاف
6: هلا انا بدي ارجع شوي صغيره على فكره ايران وعلى فكره اسرائيل. نحن على طول بدنا نطلع بالدول بعقيدتها الفكريه والتوسعيه اذا بدك. ايران فكر عقائدي مخيف
0: توسعي،
6: توسعي بالمعنى الديني واللي هو الاخطر، لانه مش بارادته، اراده الهيه. سو هن بيعتبروا انه لازم يوصلوا كل رسالتهم بأي طريقة حتى لو ماتوا.
0: وإسرائيل؟
6: إسرائيل نفس الفكر، بس الإسرائيلي ما عنده العددية.
0: بس إسرائيل بيقول لك إنه نحن ما عندنا أطماع بلبنان، يعني ما عندنا أهداف توسعية.
6: هي عندها أطماع، هي عندها أطماع مش بلبنان، هي عندها أطماع بكل الشرق الأوسط، إنها تقدر تكون معه بسلام، تقدر تبيعه وتتعاطى معه تجاريا، لأنه هي بتموت إذا في حال ما عندها حدا، لأنه هي الوحيدة يهود في هذا المجتمع الكبير الدير مندادة. عشان هيك إسرائيل كمان عندها أطماع، بس أطماعها أكثر سياسية اقتصادية،
0: يعني تعمل علاقات توسع الانتشار اليهودي،
6: ما فيها تعبيهم.
0: قصدك تقول إنه مش احتلال أراضي، توسع الانتشار اليهودي بالدول العربية وأبعد كمان، ما هيك؟
6: مش بس اليهود، الفكر اليهودي.
0: الفكر يعني عم نحكي لما يكون انتشار يهودي، يعني الفكر اليهودي. طيب.
6: ولكن هي العقيدة تبعتهم انك توسع، انك تفتح طريق للمسيح المنتظر. بس انا عم نحكي كعقيدتين مختلفين، يعني كتير مختلفين.
0: حتى هلا عم نلاحظ شغله، يائير لابيد زعيم المعارضه وبنيامين نتنياهو يبدو انه رح يتفقوا بالانتخابات الجاي، هيك الظاهر.
6: يعني اذا اجى، يعني ما كتير يزعلوا اذا فل نتنياهو، اذا اجى صديقه
0: عايزين كوت
6: كان خصمه أصعب منه، لأن ذاك أصلاً ما بده وجود لشيء اسمه غزة.
0: عم تحكي عن آيزنكوت؟
6: طبعاً نحن عم نحكي عن كل حدا بإسرائيل
0: يعني
6: يهودي.
0: الإدارة الإسرائيلية كاملة متكاملة، مين ما يجي يجي رح يضل السياسة هي ذاتها
6: 100%.
0: طيب سؤال،
6: عندنا مشكلة نحن ما عم نقرأ، نحن بس نتعاطى. الجماعة ما بيحبونا مش لأنه ما بيحبونا نحن كلبنانية، الإسرائيلي كان ولا الإيراني، كل واحد عنده عقيدته وفكره وطريقته. يا منتعاطى معهم بالند وبنعرف نتعاطى معهم، وأنا بشكر رئيس جمهوريتنا على المبادرة اللي قام فيها، لأنه ما في تتعاطى مع دولة مثل إسرائيل إلا بهالطريقة. بس الخطر اللي عم نقع فيه هو خطر إيراني، اللي هو ما فينا نتفاوض معه.
0: سؤال،
6: لأنه هي أصلا ما بتتعاطى معنا تفاوضية.
0: بدك سلام مع إسرائيل وقطع كل العلاقات مع إيران؟
6: لا، ما بدي قطع علاقات مع حدا، بس ما بدي كمان أعمل حرب دايم عن كل العالم لحالي. يعني سوري، بس أنا بس بيكون قتل بالدول العربية،
0: أوكي،
6: بالدول الإسلامية، وكل الدول العهولي كبقين عايشين بأحلى حالاتهم. وما بعرف ليش أنا بس بدي حارب كرمال كمان شعب بيع دجا قضيته ودجا عم بفاوض ودجا عمل دولة. يعني أنه نحن ما بعرف ليه بعدنا هلأ عم نحلم ننزل على القدس.
0: إذا عينت إيران سفير جديد، خطوة إيجابية ولا
6: هي
0: عم تلعب على الحبلين؟
6: هي إيجابية صراحة، إيران فيها تكون عم تتزاكى، بس نحن منكون حطينا النقاط على الحروف.
0: يعني كسرت لها راسها لما قالت لك هذا السفير باقي، شئت أم أبيت؟
6: لا، شئت أم أبيت بتصور عنا عنا
0: ما هلا بقوا وعطيوا إقامة بالأمن العام.
6: إقامة سموها إلى اسم هلا 100%،
0: بس هو عم يحضر احتفالات، عم يحضر احتفالات وعادي عادي. يلا شكرا لك حبيب القلب، بس مضطر سلم هلا الهوى لموجز أخبار 9:15. إن شاء الله يكون حامل شيء جديد حلو بعد الموجز بنكفي. بخلال الموجز بليز بعتوا لنا رسائلكم الصوتية لنسمعها بعد الموجز على 70 959 1111.

اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء فريق عمل السفارة اللبنانية في حضور السفيرة ندى حميدي معوض، شاكرا فريق السفارة على جهوده ودوره في خدمة لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية الأمريكية. الرئيس سلام كان التقى في واشنطن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش والعضو الديمقراطي الأرفع في اللجنة السيناتورة جين شاهين وعضوي اللجنة كريس كونز وتيم كين في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والسفيرة معوض. ومن البيت الأبيض أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن اللبنانيين يريدون العيش في بلد طبيعي وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة السيادي لبناني ليس تلبية لأحد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وإنما يهدف إلى تمكين اللبنانيين من العيش في كنف دولة طبيعية، مشيرا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ حصر السلاح. وفي خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام في حضور السفيرة معوض والسفير الأمريكي ميشيل عيسى تناول الوضع العام واتفاق الإطار وسبل إنجاحه. أوضح رجي أن الدور الإيراني غير مسهل بل معطل. أفاد مصدر مقرب من مصر في لبنان بأن مواقف البنك المركزي والحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي متقاربة بشأن جوانب رئيسة من مشروع قانون الفجوة المالية. وأوضح المصدر لشرق بلومبرغ أن هذا التقارب يشمل احترام تراتبية المطالبات المعنية بتوزيع خسائر القطاع المصرفي بالتوازي مع إعادة رسملة جميع المصارف وفق المعايير الدولية لكفاية رأس المال بما يضمن قيام قطاع متين قادر على استعادة ثقة المودعين واستئناف إقراض الاقتصاد. تغادر القوات الأمريكية اليوم قواعدها المتبقية في العراق ما يثير مخاوف من أن يترك انسحابها فراغا أمنيا ويزيد من جرأة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ويمنح تنظيم داعش فرصة للعودة وتنظيم صفوفه. أخيرا نفى مسؤول سعودي كبير التقارير التي تحدثت عن عقد اجتماع بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى بمسؤولين من الشرق الأوسط من بينهم مسؤول سعودي في خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. بحسب غرفة التحكم المروري الحركي، كثيفي على أوتوستراد شوني باتجاه الضوء مكيل، ومن طبي باتجاه انطليس حتى الدورة، ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا باتجاه الأزاعي، أيضا من الجمهور باتجاه الفياضية. وضمن طرقات العاصمة الحركة ناشطة من دون أي عوائق.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

قبل ما نكفي برنامجنا منكرر انه المطلوب جنيناتي لبناني بين الاربعين والخمسين سنة لاستلام جنيني بمعاش مرتب وضمان ومعاش عائلي وتعليم الولاد، شغلة حلوة كتير. الاتصال على الرام 03-298-813 اما هلا فتذكير بموضوع برنامجنا، فاذا ورد اليوم باسرار النهار انه توقع مصدر دبلوماسي انه تعلن طهران قريبا تعيين سفير جديد الى بلبنان اظهارا لحسن نيه من بعد لقاء نيويورك بين الرئيس الايراني مسعود بيزجكيان ورئيس الحكومه نواف سلام يلي اكد عدم تراجع لبنان عن اراضي. هلا الرئيس سلام وعبر قناه الشرق بلومبرغ بيقول انه لبنان بده يفتح صفحة جديدة مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، وكشف عن أنه طلب تعيين سفير إيران جديد ببيروت بدلاً من السفير السابق اللي عم بيشارك كمان بنشاطاته. هلأ من البيت الأبيض أكد وزير الخارجية يوسف رجي أنه الدور الإيراني مش مسهل ولكنه معطل، بالوقت يلي قال فيه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم أنه إسرائيل ما عندها أطماع بلبنان وأن وجودها بيقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال، وشدد على ضرورة التزام حزب الله بتسليم سلاحه بمقابل انسحاب إسرائيل. هلأ الأسئلة هي التالية وزادوا بالجزء الأول من برنامجنا، كيف بتقروا الدور الإيراني بلبنان والمنطقة؟ نحن وسعنا اليوم شوي البيكارد، هنحكي مش بس عن لبنان، عن المنطقة. وبحال عين الطهران سفير جديد، هل تعتبر خطوة إيجابية أم بإطار تمرير مخططاته، علما أنه كان في سفراء وملحقين كانوا يديروا العمليات العسكرية بلبنان؟ سؤال رقم 2، شو هو فعلا برأيكم الهدف الإسرائيلي بلبنان مع التأكيدات المتلاحقة أمريكيا وإسرائيليا أنه إسرائيل ما عنده أطماع وأنه إذا الحزب سلم سلاحه بتنسحب؟ يعني سمعنا من نيدهم هيك قال. السؤال رقم 3، إذا إيران اجتمعت على أعلى المستوى مع لبنان، فهل الاجتماع مع الأصيل بينهي الخلاف مع الوكيل؟ السؤال البديل يعني الوكيل هيدا أوكي. سؤال رقم 4، بدكم سلام مع إسرائيل وقطع كل العلاقات مع إيران؟ قولوا لنا.

0: يمكن يكون بدكم سلام ويمكن يكون بدكم كمان ما تنقطع العلاقات مع إيران، بس كيف؟ صفر 9 218 233 الفويس مسج 70 95 9 111. كمان بحب من مختلف الاتجاهات والأطراف يشاركوا معنا بالحلقة وحتى الانتشار اللبناني إذا بحب. ألف أهلا وسهلا جو من فرنسا. جو
1: صباح النور استاذ توني لك وللجميع. جو من فرنسا.
0: جو
1: استاذ توني، لبنان تحت الاحتلال الإيراني، الحرس الثوري الإيراني يدخل إلى لبنان بسلاحه، كيف يكون هناك سفير لهذه الدولة الإرهابية في لبنان؟ لازم طرد هذا السفير وكل اللي بيشد عم شده، بس للأسف لا حياة لمن تنادي. نهار مبارك.
0: شكرا لك جو. يعني شفنا إجراءات الدولة وشفنا إجراءات الأمن العام، عم نحكي عن قرار الحكومة وعن قرار الأمن العام، بتعتبره إرهابي ما بتعتبر إرهابي، بتعتبر الدولة الإيرانية إرهابية، ما بعرف. يعني هذه كل واحد عنده وجهة نظر، من كل الأطراف حابين نسمع الآراء والأفكار. يلا بسمع جورج.
2: توني صباح الخير. حي لو شي جدي بيحكي أبو شكيان، ما هو رئيس إيران؟ ليه ما بيتصل بالرئيس وبيقول له عينه تنعيب بشان إنه عينه سفير جديد؟ كذب واحتيال وعوانطة. هذه إيران من بعد ما مات الشيء إيران ما بقى صدقها بشيء. شعب أمي متخلف إنسانيا.
0: الشعب الإيراني متخلف؟
2: يعني هذا مش مظبوط. وبعدين إسرائيل ما لها بلبنان شيء، بس عم تشتغل لأمريكا، لأن أمريكا لها طمع بلبنان.
0: ايه
2: بجنوب غزة أكيد
0: أمريكا لها طمع بلبنان بجنوب وبغزة. يعني دونالد ترامب قال احنا بدنا نعمل منطقة اقتصادية بجنوب، قالوا له اللبنانيين لا. تنشوف. ألو
3: أصبحت العرب من ثم العربية تصويت أمريكا.
0: شرفكم اسمعوا لحاله بيحكي. تركوا تركوا نضحك نتفي. ها
3: تفهم مع إسرائيل يا أما تفهم مع إيران بالتصويت.
0: يلا خلص بزيادة ضحك. ناخد اتصال. ألو
4: بونجور.
0: بونجور أهلين.
4: معك ريمون، كيفك؟
0: أهلا ريمون
4: يا خي. أنا مع الحق.
0: أنا ما عم بسمع شي منك بالمرة، عم بقطش خطك. ريمو، يا ريمو بعده معي كمان مخابرة. ألو
5: بونجور توني.
0: بونجور،
5: كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
5: معك عفاف.
0: عفاف بليز وطي الراديو.
5: أوكي لأني بعيدة عنه.
0: إيه ما بيعمل رتور الصوت.
5: أوكي
0: وطيتي.
5: بيقول مثل من الجنون إعادة المحاولة مرة ثانية وانتظار نتيجة مغايرة. دردتك كيف؟
0: عم تحكي عن إسرائيل؟
5: لا عم إنه من الجنون ننطر شيء. السفير الإيراني.
0: سفير إيراني.
5: من الجنون إعادة المحاولة مرة ثانية وانتظار نتيجة مغايرة.
0: بركي قرروا الإيرانية يبلشوا يغيروا بالتكتيك السياسي تبعهم.
5: هني بدون يغيروا شو بدهم بالسفير؟ يعملوا أمر للحزب.
0: بس عم نحكي انه في حال بدهم يغيروا ويعينوا سفير أصيل. على السفير ما معنا سفير بالوقت الحاضر. ما في سفير، بس إذا عينوا سفير ممكن تكون خطوة إلى الأمام استجابة لرغبة نواف سلام ولا شو؟
5: مش معقولة اللي في خصلة ما بيغيرها، بدهم يظهروا حسن نية يحكوا مع الحزب. يدبدب سلاحه.
0: يعني بدهم يحكوا مين؟ الإيرانية يقولوا له
5: الإيرانية ما زال ما يحطوا سفير ويرجع نفس الخطة، لأنه البعيد الخطة مرة تانية.
0: بس إذا الإيراني اجتمع
5: نتيجة تانية يعني مجنون.
0: إذا الإيراني اجتمع مع الدولة اللبنانية
5: ولو اجتمع،
0: ليش الحزب ما
5: من تحتنا
0: ليش الحزب ما بيجتمع مع الدولة؟
5: لأنه الإيراني بتخلي إيران.
0: ما بتخلي إيران؟ لا. ما هي اجتمعت
5: هي عم بتناور
0: بس اجتمعت في أخذ وعطى صار.
5: ما بصدق
0: لقاء مشحون شوي بس صار في أخذ وعطى.
5: في حصلي ما بغيرها.
0: طيب انت بس عفاف قبل باي روقي. عفاف انت اول ست بتحكينا اليوم بدك سلام مع إسرائيل وقطع كل العلاقات مع إيران؟
5: ما سمعت.
0: بدك سلام مع إسرائيل وقطع كل العلاقات مع إيران؟
5: إيه طبعاً بدها اثنين يحكوا فيها.
0: ليك إسرائيل شو عملت بجنوبه وكذا مرة؟ هلا إيه. وينك وين؟
5: إيه ومين قال لهم يضربوا؟
0: مين قال لهم يضربوا؟
5: ما قلنا 20 سنة قاعدين عم بيحضروا حالهم يعملوا خنادق وما عم بيدقوا فيها. بعدين إسرائيل والدول كلها والمسؤولين عنا هون بلبنان ما أشعوا الحفريات والخنادق وما أشعوا السلاح. أنا شخصيا كنت بالكحالة بدفن
0: ايه.
5: ومارق كميون سلاح وقلب عقوع الكحالة.
0: مزبوط نتذكر الحادثة.
5: وأنا كنت واقفة وشفت الجيش كيف تصرف وشفت وين ودوا السلاح.
0: وين ودوا؟
5: خلصنا بقى خدوه هن للحزب. دبوا يومين وردوا للحزب.
0: جال. شكرا لك عفاف. كمان في اتصال. ألو
6: ألو صباح الخير.
0: صباح سوني. النور يا ألف أهلا.
6: معك جوزيف.
0: أهلا بجوزيف.
6: سوني أنا بعتبر أنه تصرف الدولة اللبنانية هو تصرف سيادي. الحوار مع الدولة الإيرانية هيدا تصرف سيادي بامتياز. الدولة اللبنانية أخذت قرارات متعددة مؤخرا.
0: بس ما نفذت شيء منه.
6: ما أوكي بس ولكن أخذت هذه القرارات واليوم ما ببلغوا الحكومة الإيرانية من رئيس حكومة إلى رئيس جمهورية إيرانية أنه نحن أخذنا هذا القرار صرفوا دون هذا مفهوم السيادة وعارفين سلف أنه هذا الموضوع لن يتم
0: أنه الإيراني ما رح يعين سفير
6: ولو عين سفير.

0: مفهومها الدولي، تجي على الدولة اللبنانية بيعملوا لهم صندوق خاص وبتوزعوا الدولة اللبنانية مثل الدول الأوروبية مثل الدول الأمريكية.
1: خلي تمك على التليفون بليز.
0: ولكن لا, لا سلاح ولا تدخل بالمباشر. نحن عنا مشكلة بالتدخل المباشر. الدولة اللبنانية حسب فعلت من الضعف بتعمل قوة، خلينا نبني على هذا الموضوع.
1: بس حتى الأمريكان قالوا له يعني رح يأسوا الأمريكان قد ما عم بينفخوا فيها رح تبج الدولة، والأمريكان عم بيقولوا نشتغل ونساعدكم.
0: أوكي، بس أنا بلاقي إنه هذا التصرف لأمثلة الدولة تصرف منطقي وعقلاني، وكمان وجود وزير الخارجية هالمرة بغياب مرات عديدة بالمرات الماضية هذا تصرف جيد جدا برفقة رئيس الحكومة.
1: الإسرائيلي ما عم برد على حدا، يبدو أنه هلأ طاحش على جبل الريحان.
0: أوكي، نحن لازم نمشي بالدبلوماسية اللي بنقدر عليه، والدولة اللبنانية
1: أنت بتمشي بالدبلوماسية وإسرائيل بتمشي بالآلة العسكرية.
0: نحن لازم نتابع تصرفنا كدولة، نمسك الأرض إذا بنقدر ونحاول المستطيع. يعني شوف اللي صار مؤخرا وقت النبطية وغيرها، فخامة الرئيس راح لهونيك، وقفت الأمور على النبطية لحد كبير. لازم الدولة كل مرة تقرب خطوة على قدر ما بتقدر. وهذه المفاوضات كانت مفاوضات بالنسبة لنا، ولو كان الجو الإيراني سلبي بعتبر أنه هذه خطوة إيجابية، أنه الدولة اللبنانية هي الوحيدة اللي بتحاول بشأن الدولة.
1: طيب بدك علاقات كاملة مع إسرائيل دبلوماسية وسلام، وقطع العلاقات مع إيران؟
0: هناك حوار، الحوار لوين بيوصل؟ إذا بعملية طويلة المدى، نحن بطبيعة الحال بدنا أرضنا محررة بالكامل. نحن بالمقابل بدنا نطمن الآخرين إنه نحن ما بنعتدي عليهم.
1: بس قال لك
0: حوار طويل عريض.
1: أنت يعني بتقول له لإسرائيل نحن ما رح نعتدي عليكم، بس إن عندهم أطماع.
0: مثل لبنان كدولة، كدولة من تاريخ نشوء لبنان لم يعتدي على أحد. لبنان كدولة، نحن مشكلتنا مع كان إيران مرة وسوريا مرة وغيرها مرة كان يدخلوا بلبنان لأجندات خاصة فيهم، كان يستعملوا جزء من الشعب اللبناني، وهذا اللي عم نسعى تبعنا نحن اليوم. الدولة اللبنانية عم ترجع ترد السيادة على قدر المستطاع، وبعتبر الدولة اللبنانية تضبط الإيقاع في حال مثل زمام الأمور.
1: شكرا لك. خلينا نروح على الواتساب مع جورج. جورج
2: بونجور، صباح الخير.
1: صباح النور.
2: اسمي جورج عكر. انا اخذت من لبنان الحر الملاحظه، وهيدا رقمي.
1: ما فهمت عن شو عم تحكي. بفتكر الشغل. ما فهمت عن شو عم تحكي. اي ملاحظه اللي اخذتها جورج؟ بعدك عم تسمعنا جورج، ما بعرف عن اي ملاحظة. اوكي، 09-218-233 بليز. بدنا نطلب من كل الاصدقاء اللي عم يشاركوا معنا بالبرنامج عبر الواتساب، اكتبوا اساميكم. اوكي، اكتبوا اساميكم، ولكن سجلوا الرسالة صوتية، اكتبوا الاسم وسجلوا الرسالة صوتية تا نتناقش كلنا سوا بالمواضيع. سامر
3: طوني يا حبيبي، اول شيء سعد صباحك. صباح
1: النور
3: طوني. نحن في عنا مشكلة اليوم، هو قيام الدولة. بعمر الدولة اللبنانية ما فوتت فريق غريب، وبعمر الدولة ما تعاملت مع حدا ضد شعبها كدولة. نحن بنعرف الغريب فات عبر الأحزاب على هذا البلد. بدنا نبلش نقوي هالدولة، يصير قرارة للدولة كتير هينة. لأنه اليوم أنت إذا بتفوت على بيت بتلاقي الكل عم يحكي والبي ساكت، تاخد فكرة انه شو هالبيت انا اللي قاعد فيه. اليوم بدنا القرار هو لرئيس الجمهورية، القرار للدولة. ما بدنا نعمل مشاكل مع حدا.
1: أوكي.
3: بدنا دولة مستقلة، بدنا كلمة الدولة. ما بقى بدنا نسمع رئيس حزب فلان التقى بفلان، رئيس حزب علتان ما بعرف بمين التقى. اخي ما بدنا نسمع، بدنا الوزير اللي ممثل الدولة اللبنانية التقى بالسفير الدولة اللبنانية. يعني ما عم نشوف هالسفرة رايحين جايين على عند الاحزاب. طب كيف هيك؟ طيب شو عم يحكوا؟ حدا بعت ورا رئيس شو حزب قال له شو حكيك السفير الفلاني اللي كان عندك؟ اليوم بدنا القرار يرجع للدولة، بدنا الدولة توقف على إجريها. ويا خي شوي في صلاحيات لهالأحزاب، بدنا نخلص منها. بدنا نحن دولة، بدنا دولة متنا مثل أي دولة يا خي. ومع العلم لو طول الفويس شوي هول الدول اللي عم يتدخلوا فينا لك إذا واحد بس جرب يتدخل فيهم بيطحنوه بيقولوا لك سيادة وطننا.
1: أوكي.
3: طب يا خيطة ما إذا أنت هيك عقيدتك سيادة وطننا طب ما تتدخل بغيرك.
1: بس للتوضيح شغلي دبلوماسيا والأحزاب عندها حرية استقبال الشخصيات عادي عادي يعني هذه الشغلة الحلوة بالبلد السفير له حق يزور مين ما كان والأحزاب بإطار الحرية الموجودة عندنا بالبلد اللي بيكفلها الدستور فيها تستقبل كمان مين ما كان بشرط ما يمس بالسيادة الوطنية ولا بالقرار. أوكي هيدي للتوضيح. هلأ رئيس جمهورية أخذ قرار التفاوض المباشر الحزب ما بده قال له روح التفاوض غير المباشر ونحن مستمرين وقال الشيخ نعيم صمدنا 3 أشهر بعلي الطاهر وعملنا ملاحم بطولية وإلى ما هنالك بقى يعني ما بده إلا يروح لتفاوض غير مباشر نحن بتفاوض غير مباشر مثل ما قالوا لك عملنا توقيع الحدود البحرية وكنا رايحين للبرية بس عملنا الاتفاق البحري مع إسرائيل هذا بالتفاوض غير المباشر اللي كان بقيادة نبيه بري. ألو ألو
4: صباح الخير
1: صباح النور أهلين ما عم بفهم ولا كلمة صباح النور بس الخطك عاطل جدا عاطل
4: بدي حاول
1: عاطل
4: من
1: سمعت من بيروت بس ما فهمت ولا كلمة كأنك عم تحكيني برسالة من تحت الماء ما فيني كفي أنا وياك إذا بدك بعات فويس بركي بيكون أوضح الصوت لأنه الصوت على التليفون كتير كتير كتير عاطل ما بينسمع يلا خليني نروح لوسام على الواتساب
5: بونجور السيستوني كيف
1: بونجور
5: وسام معك بعتقد انه الايرانيين هن جماعة تكتيكيين مش اكتر
1: نعم.
5: لانه اظهار حسن النية بيكون من خلال ضبطة بتوضع حزب الله بلبنان
1: أيوه.
5: غير هيك موضوع سفير ما سفير هول حبوب مهدئة لأكتر ولا بس كمان بموضوع الوكيل والاصيل يعني غريب انه كون بدنا نحكي مع اجنبي كرمال نقدر نتواصل مع لبناني غريب يعني هيدي حسيتها مشكله
1: للاسف
5: حتى لو حكيت مع الوكيل لاصير وحلل لك مشكله الوكيل بعد عندك مشكله ب ب ب بالانتماء الوطني بموضوع اسرائيل لا بعتقد انه ما عندها اطماطه وسعيه بالمعنى الجغرافي أني كلهم 6-7 مليون في منهم مليونين عربي ما بعتقد بدون يمتدوا الانتداد كله
1: نعم.
5: والبرهان أنه قعدوا 20-25 سنة بلبنان يمكن على بعضهم معمروا مش مستوطني أن الدجاج معمروا
1: إيه بس قال لك يمكن الهدف هو نشر الفكر العبري اليهودي يمكن الصهيوني مثل ما بدك ما بعرف سميها بس أنه هذا هو الهدف مش بس التوسع بالمناطق خليني نروح لاتصال نقطع محسن
6: صباح الخير حي طاني
1: صباح النور
6: يسعد لي صباحك
1: ألف أهلا
6: كل لبناني حر سيد طاني بس كلمة صغيرة الله يوفقك بعرفك وطني وبعرفك أنت الوحيد اللي بتقول العدو الإسرائيلي
1: لا
6: بس سوري عايب على الشاب اللي طلع معك بأول برنامج يقول إسرائيل عم تدافع عن حالها عايب ما نعترف بإسرائيل إنها عدوة نحن ما مع أي طرف نحن مع السلام للبنان ومع الكل نكون مع بعض بس يقول إسرائيل عم بتدافع عن حالها يعني عم بدافع عن إسرائيل علنا سريع
1: لا بس للتوضيح بالنسبة لهالي مثل ما أنت عم تقول أنا ما بقول العدو الإسرائيلي بالأخبار إسرائيل أوكي طالما عم تتفاوض معه ما بقى فيك تقول العدو بالنتيجة هي الفكرة مظبوط عم تتفاوض معه وصرنا عاملين 7 جولات والتامنة على الطريق وعملنا اتفاق معه وعملنا اتفاق بحري معه الاتفاق البحري كم مرة نذكر كلمة إسرائيل لا نذكر كيان الصهيوني ولا كيان العدو ولا دولة إسرائيل العدوة ولا شيء نذكر إسرائيل راجع حبيب قلبي يا محسن الاتفاق البحري اللي تم مع الرئيس نبيه بري وكان هوكستين بوقتها رايح جيش 13 جولة بين لبنان وإسرائيل يلا ألبير
7: السيسوني صباح الخير معك ألبير السيسوني بيكفينا تعب خلص بقى بيكفي بقى لبنان حلو بقى يرتاح ونعيش بكرامة ونعيش بطمأنينة بيكفينا حرب.
1: جريت
7: يعني من حي فخامة الرئيس اللي هو حامل لبنان بقلبه وين ما كان عم يحكي باسم لبنان، بيكفينا بقى تعب خلص بقى، لأنه العالم تعبت من الحرب وتعبت من القهر وتعبت من الفقر. الله يساعد. شكرا لألم.
1: ألف أهلا وسهلا فيك ألبير. مظبوط، العالم تعبت عن جد، احترق دين سليفة بالعرب الفصيح. بعتذر يمكن طلعت مسبي شوي، بس ما بقى فيها الناس تنطر، ما بقى فيها تنطر سلام موعود بكرة بيجي السلام اتفاق بيه يا خي، خصوصا هالناس المهجرين من أرضهم واللي عم بشوف. تخيلوا حدا، تخيلوا حدا عن جد، أو حطوا حالكم مع حدا محل حدا عم بشوف بيته ضيعته ذكرياته كلها عم تمحى بلحظة بلحظة بلحظة، ما بيعرف إذا رح تتعمر، لأنه حتى الساعة ما في فكر لإعادة، ما في فكرة، مش فكر، ما في تفكير ولا فكرة لإعادة إعمار الجنوب أو القرى المهدمة، لأنه بعد ما في شيء واضح على الأرض. يعني هلأ 26 خلصيت، ويمكن تروح 27، ما حدا بيعرف. يلا ألو.
8: ألو صباح الخير.
1: صباح النور، أهلين.
8: معك نبيل عبد.
1: كيفك يا نبيل؟
8: توني الخمينيئيل باي عنده حقد على العرب.
1: عم تحكي
8: قدر خايف على دولة عربية بده يخربها، وين قدر جند جماعة ليحاربوا، لا همه يحرر فلسطين ولا همه يحرر إسرائيل،
1: كان همه بس يضرب الدول العربية.
8: همه سرق العراق وسرقوا خيرات العراق وخربوا العراق وخربوا اليمن
1: نبيل
8: وخربوا سوريا وخربوا
1: أوكي الإيران. نبيل كيف تقرأ الدول الإيراني؟ نبيل يا نبيل نبيل
8: الخميني.
1: نبيل
8: نعم.
1: بدنا نحكي مع بعضنا، مش بس انت رح تحكي في حوار. اوكي، يعني بدك تسمعني مثل ما انا عم بسمعك. الو.
8: ايه
1: عم تسمعني؟
8: ايه نعم.
1: عم بقول بدك تسمعني مثل ما انا عم بسمعك، لانه في حوارات متبادلة بيني وبينك.
8: تكرم.
1: اوكي، مش بس انت عم تحكي يعني. لا شو الهدف حقيقة الاسرائيلي بلبنان؟ طيب اذا هيدا الهدف الايراني يخرب المنطقة من ايام خمينئي اللي نقتله، هلا
8: الهدف الاسرائيلي
1: مجتبى نكفه
8: تحمن حدودها الشماليه
1: بس.
8: ايه بس شو بده؟
1: ما عنده اطماع.
8: فلي سنه الالفين، فلي سنه الالفين وما عمرت ان الدجاج.
1: ايه بس قبل عملت شريط حدودي لها كمان لتامن حدودها.
8: يا اخي في فرق بين واحد يامن حدوده وفي فرق ما يستحل ويعمل مستوطنات ويعمق.
1: طب بس هلا مسحت الاراضي، حرقتها وجرفتها ودمرت الدنيا وغيرت الطبيعة.
8: بدها تعمل أكتر بوجود حزب الله يا طوني، بدها تعمل أكتر. نحن مشكلتنا إيران، إيران هيدي ميكروب، هيدي ميكروب إيران.
1: المشكلة هي إيران مش المشكلة هي إسرائيل.
8: هي مشكلة ليش إيران سألاني عن إسرائيل ولا بدها تخرب الدول العربية؟ إيران إيران ليش هلأ هي سألاني عن إسرائيل ولا بدها تحرر الأرض المقدسة وبدها تصلي بالقدس؟ هني الإيرانية كل هم نعم يخربوا الدول العربية. قدروا فاتوا على العراق وفاتوا على سوريا وفاتوا على اليمن وفاتوا على لبنان، جربوا بغير دول عربية، جربوا بالسعودية
1: بالحوثية
8: الشرقية، ما قدروا فاتوا. عرفتي حاج بقى يخبروني قصة سفير وقصة تحرير الأرض وبدنا نصلي بالإدس ودعمتنا والاحتلال هيدي اللعبة كلها مفهومة. سرقوا خيرات العراق كلها، مليارات المليارات، لا شو اسمه سليمان هيدا اللي قتلوه الأمريكان، مدري مين قتلوه،
1: قاسم سليماني
8: مليارات هو والخمينيئي مليارات بالعراق.
1: بس هلأ بركي بزشكيان يعني عم بجرب يطر الأجواء مع لبنان ويعينه سفير.
8: ليش هو شو رجع لك خيي؟ ليش هو بيجيان
1: لا يعني كمان عنده رئيس جمهورية هذا بالنتيجة. عنده كلمة ولا
8: عنده كلمة من بعد ما عنده كلمة بدك شوف الحرس الجمهوري والحرس خلص يا خيي.
1: الحرس الثوري
8: ميكروب، هيدا ميكروب توني، هيدا ميكروب الإيراني ميكروب، والإيراني مطرح ما قدر جند جماعته
1: شكرا عديشي. شكرا نبيل. خلينا ننتقل لقسم الاخبار. هلا يبدو انه كمان عندنا اخبار جديده مع جون.
9: خبر التاسع والربع. من واشنطن أكد وزير الطاقة والمياه جوز صدي أن تطوير قطاع الطاقة في لبنان يتطلب استثمارات من القطاع الخاص أو من دول صديقة، وهؤلاء بحاجة إلى ضمانات مالية باعتبار أن القطاع متعثر منذ فترة طويلة. الصدي أوضح أن هذا الأمر كان مدار بحث في خلال سلسلة اجتماعات شارك فيها ضمن اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزير المال ياسين جابر مع فريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيرا إلى أنه أطلعهم على الإصلاحات التي يقوم بتنفيذها في قطاع الطاقة، ولفت إلى أن لديهم شروطا لتقديم ضمانات لا سيما لناحية حوكمة قطاع الكهرباء وتطبيق القانون وتحسين الجباية ومعالجة الهدر الفني والتعديات وسائر الخطوات الإصلاحية.
1: في عنا هلأ معلومات جديدة عن التطورات الميدانية بالجنوب، شكرا لك جان. المعلومات بتقول إصابة 3 عناصر من الجيش اللبناني جراء غارة نفذتها مسيرة على نقطة عسكرية في النبطية الفوقة. هلأ كمان في معلومات إضافية عما حدث بتقول إنه في شهيد وعدد من الإصابات في استهداف إسرائيلي للجيش. كمان بتقول المعلومات الواردة من الجنوب قوات تابعة للواء جولاني تخرج لفترة انتعاش بعد 7 أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان كما أعلن الجيش الإسرائيلي. فإذن إن شاء الله تكون المعلومات الواردة من الجنوب هلأ عن استشهاد عسكري للجيش اللبناني باستهداف إسرائيلي على النبطية الفوقة مش صحيحة، ومزيد من الأخبار حول الموضوع لاحقاً.

0: يعني هاي التطورات الجنوبية متسارعة جدا، ما عم نعرف شو عم بيصير فعليا على الأرض للجنوب تحديدا، خصوصا أنه كمان مبارح كان في إحاطة أمنية يبدو بين نتنياهو ويائر لابيد. نتنياهو قال له ليائر لابيد قبل الانتخابات رح يكون في هجمات على القوات الإسرائيلية، لما بعد شو صار تحديدا على أرض الواقع ما أدى إلى استشهاد عسكري يبدو حتى الساعة بالنبطية الفوقة. خلينا نسمع ميلاد على الواتساب. ميلاد يا ميلاد.
1: حبيبي توني، معك ميلاد من سيدني استراليا.
0: اهلا ميلاد.
1: انا عمرت بلبنان بدي ارجع، قالوا لي ما فيك تسجل البيت لانه دوائر مسكره. صرنا زمان مسافرين على استراليا. اسرائيل لما تاخذ لبنان كانت اخذته وقت اللي اخذت جولان واخذت دني، كان الاعور مشاريين او ما شاف لبنان شو هالمسحه. لو بدهم لبنان هلا بفوتوا ساعه اللي بدهم. ما انا مسافه بعيده بدها الطيارات تحمل بنزين على الجو. بس نحن بلبنان الفلسطيني بده ياخذنا والسوري بده ياخذنا والايراني بده ياخذنا. امتى ما نخلص؟ ما عم شوف رئيس مرتب الا هالرئيس حبيب قلبنا رئيس الجمهوريه جوزيف عون، هذا اللي بده يخلصنا، ورئيس الحكومه هذا اللي بده يخلصنا. يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك.
1: ايران لو بعد السفير الجديد بدل تشتغل تحت الطاوله لانه بعودي هيك.
0: ميلاد انت عايش باستراليا، بغض النظر اذا عم تحكي عن حدا عنده إصابة بعينه أو عنده عطل بعينه، يعني البولينج مش حلو، التنمر مش حلو، مزبوط؟ حتى لو كان بالوقت الحاضر مثل ما أنت عم بتقول إنه خلص ما رح نحكي أكثر عن هالموضوع. فإذا التنمر ببلد ديمقراطي وحر ما حلو بغض النظر مين ما كان هالشخص عم بتنمر عليه. 09-218-233. ألو.
2: ألو
0: صباح النور. بس إذا ممكن قرب تمك على التليفون إذا بتريد. بالكاد مش هيك ما؟
2: بونجور.
0: أهلين. اوعى تقول لي مواطن، أنا كمان مواطن، كل الناس مواطنين.
2: أوكي أوكي أوكي أوكي. حضام حبيبي.
0: صدام؟
2: حبيبي بس اللي عم بيقولوا إنه.
0: مش عم بسمع. مش حبيب قلبي. لا أنت عم تسمعني ولا أنا عم بسمعك. صوت عاطل جدا.
2: الو.
0: اوه هلا هيك احسن بكتير.
2: هيك صوت منيح.
0: ايه سكر شباكك شوي بس.
2: نعم.
0: سكر شباكك.
2: هيك هلا.
0: خف شوي يلا. ماشي الحال.
2: اوكي. بس اللي عم بقوله انه اسرائيل عم تدافع عن حدودها. هلا شهيد. برروا مثل ما طلعوا برروا انه اسرائيل عم تدافع عن حدودها.
0: راح الخط. شو عم بتقول؟
2: عمل لك نولي.
0: بدي اعتذر منك بس عم بروح خطك. المعلومات الواردة من الجنوب بتقول الاستهداف الإسرائيلي وقع بحي الحريق النبطي الفوقة بعد ما كان 3 أشخاص حصلوا على إذن من الجيش اللبناني للتوجه إلى المنطقة، وأسفر الاستهداف وفق المعلومات الأولية بعد عم تكون متضاربة عن إصابة 4، كانوا 3 على أساس، من بين إصابة بصفوف الجيش اللبناني إضافة إلى إصابة وصفت بالحرجة. فإذا كمان تأكدت المعلومات أنه في 3 عناصر من الجيش اللبناني انجرحوا بالغارة على النبطية الفوقة، بينما قالت معلومات أخرى أنه في شهيد للجيش. محمد
3: يعطيك العافية أستاذ توني، كيف
0: حالك؟ أهلين.
3: بالنسبة للسفير الإيراني حيجي سفير لا ما بتصور الأصيل بيقدر يعمل شيء عن الوكيل
0: أبدا.
3: أما بالنسبة لدولة إسرائيل اللي ما بتقول عنها عدو على الأخبار، فالدولة الصديقة هلأ اليوم قصفتنا جندي للجيش اللبناني اللي استشهد إسرائيل الصديقة، شو بده يحكي الواحد؟
0: أنا ما قلت صديقة، ما تقولني شيء ما قلته. أنا قلت بنسميها بالاسم إسرائيل. حتى محمد لو بترجع لاتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، كم مرة ذكر إسرائيل؟ من قال كلمة عدو؟ هذا كان بإشراف الرئيس نبيه بري. ما بفتكر عم بتزايد على الرئيس نبيه بري، مزبوط؟ إذا عم بتزايد على وطنية بري ما بعرف بقى، يمكن تكون أنت وطني بلاس بقى. قله للرئيس بري ما كان يوقع اتفاق الترسيم البحري، خصوصا أنه 70 مرة مذكور إسرائيل مش العدو الإسرائيلي. وأنا ما قلت أبدا الصديق، بانتظار في سلام مع الدولة اللبنانية حيوفرش، هذا موضوع تاني. بس لا بقول لها عدو لا بقول لها صديق لا بدي يعني عادي منسميها دولة إسرائيل أو إسرائيل بدك إياها. هي بالنتيجة دولة عندها جيش وعندها مؤسسات. نحن المؤسسات اللي عنا دمرتوها يا حبيب قلبي محمد، ما في مؤسسات بقى مستوية، الدولة عنا مستوية، هلكت الدولة من الحروبات هلكت. حسام
4: حبيبي كيفك طوني؟ ماشي الحال حسام معك. بالنسبة للي عم بيقولوا انه اسرائيل عم تدافع عن حدودها، خليهم يطلعوا هلا يبرروا الضربة الاسرائيلية هلا على الجيش اللبناني بالنبطية. هيدا شو شو بنوصفه نحن؟
0: اوكي هلا ورد بيان عن الجيش اللبناني بيقول في إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوافة. إذن هذا البيان صادر عن الجيش اللبناني، إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين بالنبطية الفوافة. هذا الخبر ورد من إيات الجيش. إذا بتحبوا تقولوا له لحسام ولمحمد شو بتبرروا، كيف بتبرروا هالاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني؟ يعني المعلومات متضاربة بين إيات الجيش بتقول إصابته بجروح بليغة، وبين معلومات أخرى بتقول إنه استشهد العسكري. بقى كيف بتبرروا؟ جاوبوا إذا قادرين جاوبوا. 09-218-233 فويس ميسجز 70-95-9111. كيف بتبرروا له للإسرائيلي هذا الاعتداء على الجيش؟ يلا
5: طوني صباح الخير، معك داني أبو رجالي. طوني مش عم نبرر لإسرائيل، بس على الأكيد على الأكيد هلأ بتطلع أنه هي مصورة بالدرونز، كانوا أكيد عم بيقولوا شيء جماعة الأصفر واستهدفت ونسابت هي حد الحاجز.
0: يعني بتنسب الرواية الإسرائيلية،
5: يعني على الأكيد صار هيك يعني، بس هذا مش تبرير يعني أنه الإسرائيل بس هيك عم بتصير أغلب الاستهدافات. يعني ما بدنا نتخبى بخيال أسماعنا، هي بتعرف أنه ما عم تطلع تقصف الجيش اللبناني يعني، إلا إذا كان في شيء سبيسيال، يعني
0: شيء سبيسيال عند الجيش اللبناني تقصفه. لا ما ببرر لا تقصف الجيش اللبناني يعني. هذه وجهة نظرك، ناطرين كمان الرواية الأخرى من الطرف الإسرائيلي. سمعنا الجيش اللبناني شو قال، الدولة اللبنانية شو قالت، وسمعنا كمان ناطرين إسرائيل إذا رح تحكي عن هالموضوع. بقدر اليوم تبيعهم أوكي بخلال النهار. نرجع لأسئلتنا. فإذا كيف تقرأ الدور الإيراني بلبنان والمنطقة، وبحال عين الطهران سفير جديد هل تعتبر خطوة إيجابية أم بإطار تمرير مخططاتها، علما أنه كان في سفراء وملحقين كانوا يديروا العمليات العسكرية بلبنان، في منهم كانوا حاملين البيجرز. ها في عنا كمان سؤال رقم 2، شو هو فعلا برأيكم الهدف الإسرائيلي بلبنان مع التأكيدات المتلاحقة أنه إسرائيل ما عنده أطماع، وأنه إذا الحزب سلم سلاحه بتنسحب؟ سؤال رقم 3، إذا إيران اجتمعت على أعلى مستوى مع لبنان، فهل الاجتماع مع الأصيل بيغني عن الخلاف، بيغني عن الاجتماع مع الوكيل وبينهي الخلاف مع الوكيل؟ وسؤال رقم 4، بدكم سلام مع إسرائيل وقطع كل العلاقات مع إيران؟ 09-218-233 كروا الواتسابات. توما
6: توني كيفك؟ ولا بحب ذكرنا الشباب اللي عم بيقولوا لك ها عم بتقول عن إسرائيل، إسرائيل مش عدو، على أصفوا الجيش من ورا مين؟ أصفوا الجيش مش من ورا تتيستون وما بدون سلموا سلاح؟ تفضل
0: بس بتبرر لهم أصف الجيش، بس بتبرر لهم أصف الجيش إذا ما بدون يسلموا سلاح بيقصفوا الجيش اللبناني. هلا تنشوف الجيش قال لأنه في 3 مدنيين كمان جرحوا بالاعتداء الإسرائيلي. تنشوف التفاصيل الأخرى وناطرين وجهة نظر الفريق الآخر، يعني عم نحكي عن إسرائيل. بيير
7: سيستوني صباح الخير،
0: أهلا وسهلا،
7: ماشي الحال؟ بدي أزعجك سيستوني، هالرقم اللي أعطيته على الهواء مشان جنيناتي، لأنه في حدا هيك معطر بده يشتغل، بليز إذا في مجال تبعث لي إيه.
0: تكرم عينك. مفروض يكون وسطك هلأ محمد على الواتساب.
8: مرحبا محمد طرابلس معك.
0: أهلا محمد.
8: كيفك طاني؟ الشيء اللي صار هلأ العدو الإسرائيلي الاعتداء على الجيش ما في برر أبدا يقول والله في ثلاثة من عناصر الحزب أو كذا، لا هذا غلط. أولا أصلا إسرائيل ما وقفت الحرب، الحرب ساتة مستمرة إنما بوتيرة أخرى بوتيرة مختلفة،
0: وتيرة القدم والجرف والحرب.
8: إسرائيل عدو إيه عدو بدليل عم تعتدي، والاعتداءات مش عم تتوقف. يعني بدنا تبرير للشيء اللي عم تعمله إسرائيل باللبنانيين.
0: أوكي.
8: يعطيك العافية.
0: سمعتوا محمد شو طلب منكم؟ 09-218-233 يوسف كلهم هلا على الواتساب.
9: مرحبا سيستوني، كيفك؟ يوسف معك.
0: أهلا وسهلا.
9: بس للتذكير الطيار اللبناني يلي استهدفوه بالجنوب
0: بالهليكوبتر سامر حن
9: هدي كمان كمان بس ما ينسوها، ما في شيء ببرر استهداف الجيش لا من هيدا الطرف ولا من الطرف الثاني.
0: حلق بمنطقة محظورة على الجيش كان يحلق فيها. توني كمان على الواتساب.
10: بونجور توني.
0: بونجور.
10: تمام. ليك مش رح نجي نحن، أنا مش جاي هلأ برر إسرائيل. بس أكيد أو دافع عنه. بس أكيد في معطيات معينة، يا في شيء هنيك كان العنصر قريب من شيء عم بيصير، أو فات لمطرح ما لازم يفوت فيه حاليا.
0: لا هي في نقطة للجيش، نقطة
10: ماني عم بفهم، لأنه بالنهاية لو إسرائيل بدأ تضرب الجيش مش ناطرة عنصر وإلية تجي تضربه، كان فيها تضربه من زمان أو أكثر من هيك.
0: منيك في نقطة للجيش
10: أكيد في شيء. برجع أقول لك ماني عم برر، بس اللي بدي أحكي فيه أنه جايين هلأ هو أبواء المقاومة أو أبواء الأصفر جايين يحكوا هلأ عن الجيش. يا جماعة ما أنتوا قتلتوا بالجيش أكثر ما إسرائيل قتلت من سامر حنا وجرف، وهو نحن أولاد الوطن واحد ومقتلين بالجيش وخيربين الوطن أكثر ما عملت إسرائيل بمئة مرة. ما أنتوا الأساس بخراب الوطن، وأنتوا الأساس بجلب إسرائيل لهون. أساساً إسرائيل ولا مرة مدت إيدها على لبنان إلا ما لبنان كان المبادر مش كدولة من جامعة الفلسطينية وصولاً إلى حزب الله. فأنا برأيي عن جد استحوا ماتوا.
0: أوكي.
10: وبملخص لما طول بحديثي مش تايقينكم بقى، يا بترجعوا لوطنيتكم ولبنانيتكم يا خي حلوا عنا بقى.
0: مش طايقينكم؟ ما هو شريحة من اللبنانيين كيف بتقولوا مش طايقينكم؟ طيب على كل حال كمان حق الرد موجود عند الجميع على الواتساب أو على التليفونات. ألو
11: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
11: أعطيك العافية سيستوني.
0: أهلا وسهلا. يا أهلا
11: سيستوني، بس بالإذن منك في هلأ كم بوق هو بيسموه ونبلش يطلعوا ويقولوا ها شفتوا إسرائيل عم دافع عنا وكذا. نحن أول شيء ما مندافع عن إسرائيل، نحن مندافع عن بلدنا. اثنين، دقبة كل عسكري لبناني بات بهيد الحرب هو برقبتكم وبرقبة حزب الله تبعكم اللي هو مخصه بالله أصلا.
0: بس لأنه بالنتيجة هلأ كمان طبعا. إسرائيل أصفت نقطة للجيش اللبناني، اعتدت على نقطة، في ثلاث جرحى مدنيين، ويبدو مثل ما قال بيان قيادة الجيش في جريح بحالة خطرة.
11: الله يشفيهم، بس خلينا نشوف مين هالجرحى المدنيين وشو عم يعملوا بنقطة محظورة ما فيها يطلع حد عليها وما فيها عالم.
0: مين قال لك نقطة محظورة؟
11: مش عم نلعب بيت بيوت،
0: عم نحكي عن نبطية الفوق. مين قال لك منطقة محظورة؟
11: ايه ما هو عم تقوله انت ما في حدا فيها الا نقطة جيش لبناني شخص واحد، صحيح؟
0: لا لا عم نحكي انه انقصفت منطقة نبطية الفوقة. اوكي. نقطة للجيش اللي هيدا عم بقلك بيان قيادة الجيش.
11: اوكي بغض النظر انا عن كل التفاصيل، انا عم بحكي انه القصف اللي عم بيصير هلا نتيجة معايدة لوحدة انه ينشال سلاح حزب الله وكل هيدا اللي عم بيصير.
0: يعني هيدا عملية ضغط على لبنان لحتى يتحرك بقى
11: طبعا.
0: هلا الجيش عم يدفع الثمن والجنوبية عم يدفعوا ثمن اكبر كمان.
11: كلنا عم ندفع الثمن
0: كلنا كله طبعا، مختلفنا بس عم بحكي على ارض الواقع، على ارض الميدان الجيش. لا. والجنوبية
11: صحيح مزبوط. بشكل اكبر
0: ها
11: بالشكل الاكبر اكيد هن
0: عم يدفعوا ثمن بوجع كمان.
11: صحيح.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. فإذا للتكرار، فإذا إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معادي لآلية للجيش، إضافة إلى ثلاث إصابات مدنيين في منطقة نبطية الفوقة مثل ما ورد ببيان الجيش اللبناني.

0: 0918-2-3-3-3. الو.
1: ايه الو.
0: ايوه.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين. مين معي؟
1: حسين من الجدوب، من نبطيل فوقة.
0: اهلا فيك يا حسين. هلا انت بالنبطيل فوقة؟
1: لا، برات النبطيل فوقة، بس كنت الصبح.
0: وصل لك معلومات عن اللي صار؟
1: ايه اكيد وصلني معلومات على الاخبار، يعني
0: نعم
1: وسائل التواصل.
0: تفضل.
1: ايه
0: تفضل حسين حبيبي.
1: يعني شو بدي يحكي الواحد، يعني ما يعني اساسا بنبطيه الفوقة يعني ما في احتلال.
0: نعم.
1: بس في نقط، كم نقطه للجيش،
0: هني قصفوا اليه اليه عسكريه مثل ما قال البيان الجيش.
1: اوكي، اليه انا عم شوف على طول للجيش بنبطيه الفوقة، يعني عم يمنعوا العالم تطلع، يعني ما في منهم اي، بس احيانا بيصير في ناس عم تفوت لجوا، يعني بالنبطيل الفوقة من فيها هي مقسومة لقسمين.
0: نعم.
1: القسم الغربي والقسم الشرقي. القسم الشرقي اللي هو اللي مايلة عليه الطائر، هذا ممنوع حدا يطلع عليه.
0: نعم.
1: حتى الجيش بيمنع. القسم الغربي في تسائل،
0: لأنه مايلة عليه الطائر، بعلي الطائر في الإسرائيليين موجودين.
1: هلا ما بعرف موجودين مش موجودين، بيقولوا طلعوا ما
0: لا
1: بعرف.
0: لا معروف يعني انه علي الطاهر هلا مسيطر عليها الاسرائيلي.
1: مزبوط يعني هو ممنوع، هاي الاحياء الشرقيه ممنوع حدا يطلع عليها.
0: نعم.
1: بس انا بصراحه تفاجات يعني باستهداف الجيش، يعني ونقطه الجيش، يعني ما بعرف، بس في عالم، وخصوصا النقطه اللي بالحريق هذه ما حدا عم يطلع عليها.
0: نعم.
1: يعني ما حدا يعني من المدنيين عم يطلع عليها.
0: هي نقطة فيها سكان ولا ما فيها حدا بقى؟
1: لا، هي ما فيها حدا حاليا.
0: ما بقى فيها حدا.
1: لا ما فيها حدا ابدا.
0: لانه في ثلاث اصابات مدنية مثل ما قال بيان الجيش.
1: ايه حسب بيان الجيش مظبوط، في ثلاث اصابات مدنية، بس بعدنا ما بنعرف شو ملابسات. يعني في معلومات يعني متضاربة.
0: هلا تنشوف، سمعنا ايات الجيش، بدنا نشوف كمان الرواية الاسرائيلية شو رح تحكي. بخلال هالنهار رح يكون
1: 100%، يعني ساعتها بتعرف انت شو
0: بدنا نحلل ساعتها.
1: يعني شو بدك تعمل يعني.
0: شكرا. اوكي. شكرا لك حسين. شو بدك تقول لي؟ حسين راح حسين. يلا خليني اسمع اتصال كمان. الو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: مالك معك.
0: شكرا لاتصالك مالك. انت استفزازي على طول، بعتذر منك، ما تاخذني. عادة بتطلع برات الحكي وبتصير تحكي لحالك وبتستفز الناس وبتصير الترشي، ما تخزني مالك، وقلت لك غير مروب فيك هذيك المرة.
3: استاذ توني صباح الخير، معك شربل.
0: أهلا بشربل
3: استاذ. للأسف قايمين هلا الأيام عم بيلوموا انه ليك إسرائيل عم تدافعوا عنا،
0: مش عم تدافع عن إسرائيل،
3: عم تدافع عن إسرائيل.
0: لا،
3: انه ليك شو عم تعمل بجنوب، ما قلنا عمر بنقلكم يا خي ما تحركوا فيهم، لأنه بيقتلوا لنا أولادنا وبيقتلوكم وبيقتلوا الوطن، والجماعة قادرين أكتر منا بألف مرة.
0: نعم.
3: خلوا بالقليل جيشنا يقوى ونحن نقوى ونساعد هالوطن تيوقف على إسرائيل. إذا بدنا ندافع عن هالوطن نقدر ندافع، أما أنتوا عم تاخدوا أوامر خارجية تنفذوا أجندات، وآخر شيء بس تسقطوا تبدو الدولة شو عملت لك. ما أنت اللي مركع على الدولة لك. نحن 30 سنة انت خليت جيش لبنان يوصل للجنوب، خليت عسكر يمرق طيار، طلعت طيارته بالغلط او مش بالغلط، نزلتوه، حرقتوا مسينه، قتلتوه. عشو عم تحكوا؟ كيف لكم تحكوا؟ لك قداش كنوا وقحين؟ عايب عليكم بقى، خلصت بقى، طلعوا من على هالعنجهية، لانه هيدي وصلتكم، وصلت الوطن لهان، خسرتنا الجنوب كله، ولاد الجنوب مش عم يبكوا، روحهم راحت وكلهم ضدكم صاروا، اذا مش كلهم ثلاث ارباعهم ضدكم، لانه شافوا الحقيقه وعوا بقى، وما في غير الوطن اللي بيحميكم، لا الحزب ولا ايران ولا غيرهم.
0: شكرا لاتصالك. في اتصال. شكرا على الاتصال على الواتساب طبعا. الو.
4: خير.
0: الو صباح النور.
4: يمكن السؤال انه كيف بنبرر بس
0: لا لا اليوم. بس بليز علي صوتك شوي.
4: انه تبرير للعدو انه ليش تصرف هيك.
0: مين معي؟
4: ما فينا نبرر، فينا نحلل.
0: بس مين معي؟
4: معك عادل.
0: عادل، كيفك يا عادل؟ نحن ما عم نبرر للاسرائيلي ابدا. صحيح. بس نحن عم نقرا بين اية الجيش والمعلومات اللي عم توصلنا تباعا بالبوشز، عم توصلني كمان على
4: 100%. بس التبرير بدنا نسال، وقت اللي الجيش اللبناني فات على مستودع لحزب الله ورحلوا عدد من الشهداء، هيدي كيف تتبرر؟ معي انت بالسؤال يما او بالتبرير يما لا؟
0: نعم.
4: يعني خلينا نناقش هذا الموضوع لحتى نشوف العدو شو ليش تصرف هيك اليوم.
0: هلا في شيء يبدو كمان تطورات جديده، عم بيقولوا في طائره اذاعه الجيش الاسرائيلي تتعامل تل ابيب مع حادث طائره كانه حادث خطف حقيقيه. اليوم اكيد رح تسمع بموجز الاخبار تباعا تنشوف شو صاير في حدث امني خطير باسرائيل حقيقي، ويبدو انه في طائره لم تعد تظهر في تطبيقات تتبع الطائرات كان جاي على اسرائيل، ويقال انه فيها كان جاي من الامارات على ما يبدو، ما بعرف. هلا كمان ناطرين تفاصيل زياده رسميه مؤكده. قناة 12 الإسرائيلية عم تقول لا نفهم ما يحدث مع طائرة فلاي دبي ونفحص كل الاحتمالات، لا يوجد حاليا أي اتصال بالطائرة وهي غير مصرح لها بالهبوط في إسرائيل. وكمان قناة 12 بتقول اختفاء الطائرة من تطبيق رصد الطائرة. يبدو في تطورات متسارعة على الأرض. مع جوزيف على الواتساب.
5: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور.
5: مع انه يمكن ما تطلع حلوه بس اساسا يعني لو انا قائد الجيش اللبناني بسحب الجيش من الجنوب، لو انا بخاف على ارواح العناصر بسحب الجيش من الجنوب، الجيش قاعد بمنطقه عمليات عسكريه وهو منه طرف بالقتال، يا بفوت بالقتال يا بسحبه من الجنوب. ويلي صار انه الجيش ما لازم يكون موجود بجنوب بالوقت الحالي.
0: لا بالعكس، يعني مصدر الجيش اللبناني، وجود الجيش اللبناني والبدلة العسكرية هي بتعطي اثبات انه الدولة موجودة بغض النظر عن فعالية العسكرية، بس بتعطي هيبة البدلة، هيبة بدلة العسكري هي هيبة. بس كمان خلينا نوضحها وما نكون هالقد سلبية. فأذن المعلومات الإسرائيلية بتقول حسب القناة 12 بلاغ عن حدث أمني على متن طائرة لشركة طيران فلاي دبي أقلعت من دبي باتجاه تل أبيب وغيرت مسارها. وكمان عم بيقولوا أنه إسرائيل عم تتعامل مع الموضوع على أنه عملية خطف. تنشوف بقى التفاصيل خلال النهار. بسمع تيريز بدي رح تكون
6: صباح النور. يكونوا اخذوا العسكري اللبناني درع بشري.
0: طيب بشير على الواتساب.
7: صباح الخير استاذ طوني. طيب معك بشير. انا بس بدي اسال سؤال بعد اذنك. الانسان بس يكون مريض بكانسر او باي شيء شو بيكون بده الجسم شو بيتطلب؟ بيتطلب حكيم دكتور اختصاصي بهذا الشيء يستأصل هذا الورم، هذا الاصول. يعني اجى رئيس الجمهوريه صار له سنتين حكي حكي حكي حكي حكي حكي حكي حكي، امبارح سامي شميل بيقول الله يعطينا نص صبر لرئيس الجمهوريه. عشو صابر؟
0: لا صابر
7: هذا مرض.
0: لا لا لا
7: هذا الحزب مرض رح يكلكم كلكم اذا ما اشتغلتوا بهالفتره اللي انتم مدعومين من تلتين الشعب ومن تلتين الدول برا.
0: بشير بعتذر بس مضطر وقف الرسالة هون للتوضيح انه كمان رئيس جمهورية ورئيس الحكومة هن مسؤولين عن البلد ككل مش عن فئة، ولا ممكن يمشوا مع فئة ضد اخرى، ولكن عم يمشوا مع سيادة البلد وحريته وحرية قراره. بعد فينا ناخد اتصال؟ لا ولا اتصال. خلينا نوقف هلأ الحلقة لليوم. طبعا اليوم تطورات امنية خطيرة ودقيقة جدا رح نتابعها بخلال موجزات الاخبار ونشرات لبنان الحر. مرسي لمارك البيطار لحلوة لبنان سيدي مخلوف، تضلوا بألف خير. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزي سوبر اكسترا 250 جرام ب $0.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

في البداية نشير إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت منذ قليل بأن رحلة جوية قادمة من دبي إلى تل أبيب غيرت مسارها بعد إرسال إشارة استغاثة. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الطيار أرسل رمزا يشير إلى اختطاف الطائرة، وعلى متن الرحلة حوالي 100 إسرائيلي، وأن الطائرة لم تعد تظهر في تطبيقات تتبع الطائرات. القناة 14 الإسرائيلية المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أفادت بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الطائرة ستهبط في السعودية بعد نحو 10 دقائق، وسيتم الحصول على صورة أوضح للوضع. وكان موقع ولا الإسرائيلي أفاد بأن الطائرة تعود إلى دبي ويجرى التحقق مما إذا كان الحدث أمنيا أم تقنيا. كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في هذه اللحظات بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه عقدا اجتماعا تشاوريا طارئا مع كبار المسؤولين في جهاز الأمن إثر حادث الطائرة. أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد آلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطي الفوقى. وصباحا أيضا تعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي، وأطلقت دبابة ميركافا قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في بلدة برعشيت. في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وجهة نظر حزب القوات اللبنانية من التطورات كافة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها الداخل والجهود المبذولة لدرء مخاطرها، وذلك في خلال لقائه عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيير بوعاصي، إلياس إصفان وإلي خوري، بالإضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيو ميجيون وبيرلا سلايبي من جهاز العلاقات الخارجية في الحزب. ومن واشنطن أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أن تطوير قطاع الطاقة في لبنان يتطلب استثمارات من القطاع الخاص أو من دول صديقة، وهؤلاء بحاجة إلى ضمانات مالية باعتبار أن القطاع متعثر منذ فترة طويلة. الصدي أوضح للإمتيفي أن هذا الأمر كان مدار بحث في خلال سلسلة اجتماعات شارك فيها ضمن اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزير المال ياسين جابر مع فريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيرا إلى أنه أطلعهم على الإصلاحات التي يقوم بتنفيذها في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن لديهم شروطا لتقديم ضمانات لا سيما لناحية الحوكمة وتطبيق القانون وتحسين الجباية ومعالجة الهدر الفني والتعديات وسائر الخطوات الإصلاحية. عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعا لدراسة فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري، تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل أعمال البناء والتجهيز. وفي خلال الاجتماع جرى عرض لنتيجة فض ودراسة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرساء المناقصة على الشركة المتعهدة التي قدمت العرض الأفضل، كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية. قال مسؤول مطلع على المحادثات أن وزير الخارجية الإيراني عباس علقجي التقى بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران اليوم. أخيرا قال مسؤولون إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في العاصمة الأوكرانية ومنطقة كييف الأوسع في وقت مبكر اليوم. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على جادة شار المالك وشارع مار متر الأشرفية، وأيضا على أوتوستراد جوني باتجاه ذوق مكايل، ومن دبي باتجاه انطليز حتى الدورة، ومن خلد باتجاه أنفاق المطار، أيضا كثيفة من الجمهور حتى الفياضية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: ستر.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 844 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و 862 ألف ليرة، مازوت مليونين و 756 ألف، والغاز مليون و 333 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في شخص بيضل يسمعك من أول ما تخلق لآخر يوم بحياتك. عرفت مين هالشخص؟ أنت إذا كل يوم بتقول لحالك أنا ما بقدر، أنا فاشل، ما حدا بيحبني، مش رح تزبط معي، كيف متوقع تعيش مرتاح ومبسوط؟ الكلمات لها قوة كتير كبيرة، خصوصاً الكلمات اللي منقولها لحالنا. خود قرار اليوم تغير الطريقة اللي بتحكي فيها مع حالك. بدل ما بقدر قول بعدني عم بتعلم، بدل أنا فشلت قول أنا جربت ورح جرب مرة تانية. يمكن تشوفها تفاصيل صغيرة، بس من أهم الطرق لنغير حياتنا هي إنه نغير الحوار اللي داير براسنا. وبدل ما تضل ناطر مين يشجعك، بلش أنت شجع حالك وشوف

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا الرجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق يلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأنيقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: هلا انا عم اقول مهضوم، هلا يمكن يكون منه مهضوم، بس الهضامي فيه انه نحن بنخلط بين المفاهيم والمصطلحات. كرمال هيك بنعمل من مدة لمدة فقرة شو بتعرف، حتى هيك نفكر فيها مزبوط من كل الجوانب ونطرح الأسئلة الصح تنفرق بين المعلومة والانطباع، بين المصطلح وبين شو شائع أو شو بيسوقوا لنا. هيك السؤال اليوم بشو بتعرف رح يكون الآتي: إذا دولتين كانوا بحالة حرب ووقعوا اتفاقية سلام، هل يعني هالشي إنه نطبعوا العلاقات؟ نعم أم لا؟
1: شو بتعرف؟ شو بتعرف؟
0: يعني إذا دولتين كانوا بحالة حرب ووقعوا اتفاقية سلام، هل هالشي يعني تطبيع للعلاقات؟ وبالعكس، إذا دولتين قرروا يفتحوا سفارات ويتبادلوا تجارة وزيارات، هل هالشي يعني وقعوا اتفاقية سلام؟ يعني باختصار سؤالي لليوم: هل كل سلام تطبيع؟ وهل كل تطبيع سلام؟ أو شو الفرق بيناتهم إذا في فرق؟ أكيد اليوم التواصل رح يكون كمان عبر التليفون مش بس عبر الواتساب 09-218-233-79-59-111. يعني بدنا نجرب هالمفهومين، نفككهم شوي شوي تنشوف شو بتقول الوثائق الدولية، التجارب الفعلية بين الدول شو بتعلمنا. وبالتالي سؤالي: هل كل سلام بيعني تطبيع؟ والعكس، هل كل تطبيع يعني في اتفاقية سلام؟ كل اللي عم بعتولي صباح الخير، أكيد أنا بصبحكم من دون ما فوت بالتسميات. شكرا لك يا نعيم، مرسي على الموافقة. يلا جاوبني على السؤال: هل كل سلام يعني تطبيع؟ وهل كل تطبيع يعني اتفاقية سلام أو سلام؟ 09-218-233. ألو.
2: ألو.
0: أهلا.
2: صباح الورد.
0: صباح النور.
2: كيفك يا قلبك؟
0: أنا منيحة وأنت؟ إيه الحمد لله، نشكر الله.
2: ما هي المحطة عنا؟ ليش هيك عم تعمل هالمحطة؟ ليه
0: هلأ مش عم تسمعنا يعني؟
2: عشوف ما جاي.
0: بدي شوف، ما بعرف إذا في شيء عنا أزمة. خليني أسألك الشباب وبرجع بقلك على الهواء.
2: طيب أنت منيحة؟
0: الحمد لله فوزي، مرسي. مرسي، باي. شو يا مارك، ليش ما عنا إذاعة بشوف؟ بس عنده يعني ولا بشوف كله بس تحت؟ ايه تنعرف تنعطي جواب يعني، والحاضر يعلم الغير. فإذا سؤالي لليوم: هل كل سلام بيعني تطبيع؟ لأنه نحن كتير بنسمع مصطلحات وعبارات: ما بدنا السلام، ما بدنا التطبيع، ما بدنا كذا. هل السلام هو ذات التطبيع ولا في فرق بيناتهم؟

0: هوني بدي اياكم تنتبهوا لشغلي، انا دائما بس اطرح موضوع بنكون عم نطرحه حتى نضوي عليه من كل جوانبه، لا تنحكم على دوله اذا قرارها صح ولا غلط، ولا لحتى نروج لموقف سياسي، نحن بس عم نجرب نفهم شو بتعني المصطلحات اللي عم نسمعها كل يوم بالاخبار. حتى بس نسمع شي خبرية وحدا يعلق عليها نكون نحنا فاهمين هذا التعليق إذا بمحله ولا مش بمحله، إذا مؤذي ولا مش مؤذي، حتى ما يكون في شي مختلط علينا، خصوصا وأنه كتير سهل نخلط مصطلحات نفسرها مثل ما بدنا وكل واحد ياخد الموقف اللي بده إياه. وبالتالي السؤال الأساسي اللي عم بسأله اليوم، هل كل سلام بيعني تطبيع؟ والعكس، هل كل تطبيع بيعني سلام؟ هل السلام والتطبيع هن كلمتين بس لنفس المعنى ولا لا في فرق بيناتهم؟ يلا خليني بلش مرق شوية رسائل على 70 959 1111.
1: بونجور مزيديكم،
0: بونجور.
1: ما بعرف وجهة نظري، أنا أكيد منك نتعلم ونستفيد. رح أحكي نظرتي أنا. السلام بين دولتين يعني سلام، أنت في حالك وأنا في حالي، لا بقرب صوبي ولا تقرب صوبي، هيك شوفها. التطبيع لا، التطبيع بصير يكون سلام مع تبادل تجاري، بسافروا عن بعضهم، بيتداوى تجاريا، بروح معادي مثل كل دولة، يعني مثل كل دولتين شقيقتين أو جارتين، فهيك بحس أنا التطبيع. السلام انه انت ببلدك وانا ببلدي.
0: شكرا يا الياس. يلا كمان رساله من ريتا.
2: صباح الخير، يعطيك العافيه ست إلديكو.
0: صباح النور.
2: لا اكيد مش مثل بعض، السلام بتوقفي حرب وقتال، بس التطبيع بتعملي علاقات دبلوماسيه بين دولتين. يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك يا ريتا. كمان رساله من الياس.
3: صباح الخير. صباح الخير عندكم، معك الياس. صباح الخير.
0: اهلا الياس.
3: وما يكون دولتين بحاله حرب بين بعضهم بيعملوا اتفاقيه سلام، اتفاقيه سلام انه خلص ما اشرب حرب كلها بتحاربني، ما له تطبيع. وانما العكس، اذا صار في تطبيع بين دولتين في سفرات اكيد بصير معاهده السلام لحالها بتجي، إن هاي بجيبها بينما هيدي ما بجيب هديك، ما خصها بهديك. قصدي كيف؟
0: نعم.
3: يعطيك العافية.
0: ما خصها بالمرة ولا في فرق بيناتهم؟ بس تعرف يعني هل كل سلام بيعني تطبيع، وهل كل تطبيع بيعني سلام، وهل كلمة تطبيع بس لبلد واحد ولا لا ممكن تكون بتوصف علاقات بين حيالة جهتين أو طرفين أو الدولتين؟ كمان رسالة من عثمان.
4: بونجورك. بونجورك ست قلبك
0: وبونجور
4: صباحك.
0: وصباحك
4: ستنا، ماشي الحال؟
0: الحمد لله
4: ستنا. عندي سؤال هيك صغير بس حابب أسأله. أول شيء الله يشفي العسكر اللي تعور بهالعملية هايدي، الله يشفيهم يا رب. ونحن أكيد أكيد أكيد ضد الشيء اللي صار، بس عندنا سؤال صغير لو سمحوا خبرونا. هودي الثلاث مدنية اللي حد العسكر اللي كمان تصاوبوا أو ما بعرف قتلوا، ما بعرف شو وضعهم هول الثلاث مدنية، مين هني والمدنية اللي عم يعملوا فوق بالمناطق اللي فيها قصف وفيها ضرب؟ حاجة يخبوا وراء أصبعهم وقولوا مدنية وأبرية وكذا، يعني يا حرام على الجيش اللي راح فرق عمل اليوم. شيء لا يحتمل، شيء لا يطاق. يسعد لي صباحك ست ألديكو.
0: مرسي عثمان على رسالتك، ولو هي برات موضوعنا بس أنا برجع بدعيك تعطيني جواب على السؤال، شو الفرق بين السلام والتطبيع، أو هل ما في فرق بين السلام والتطبيع هني زيتهم، وهل هول كلمتين يعني مرتبطين أو فيهم إشارة لدولة واحدة، ولا يمكن استخدامهم لكل العلاقات بين الدول؟ برجع بسمع رسالة تاني من نعيم.
5: بتبسيط الموضوع بدون تفلسف، يا جاري انت بدارك وانا بداري، هيدا مفهوم السلام. تطبيع زوره بيزورني بيعزموه على الغداء، بيعزمني على العشاء، بيصير في علاقات، وهالعلاقات هي نوع من التطبيع. بالمختصر السلام يختلف عن التطبيع، بيكون في سلام وبدون ما يكون في تطبيع، كما الحال بين مصر واسرائيل. بيصعد صباحي.
0: أوكي شكرا كتير لك يا نعيم. يلا خليني كمل اسمع رسائل على 70 959 1111. وسؤالي لليوم، هل في فرق بين مصطلح السلام ومصطلح التطبيع، ولا هني زيتهم يمكن يكونوا كلمتين لنفس المعنى وفي تداخل بين بعضهم؟
6: بونجور مدام إنديكو.
0: بونجور، الله يعافيك.
6: صباح الخير لك ولكل أسرة صوت لبنان الحر. معك فايز مرهج.
0: أهلا فايز.
6: في فرق كتير بين السلام والتطبيع، يعني فينا نعمل سلام بيننا وبين أي بلد، مثل على على على طريقة يا جار أنت بحالك وأنا بحالي، لا بأذيك ولا بتأذيني، وهيدا وهيدا السلام بيكون كمان بين بلدين متنازعين، بصير ربط نزاع يعني خلص خلصنا نزاع يعني خلص يعني كل مين لحق بحاله.
0: أوكي.
6: هيدا هو السلام يعني بين أنا ما بأذيك وأنت ما بتأذيني وما بنتعاطى مع بعضنا. بس لما بيكون في تطبيع، التطبيع يعني علاقات بين البلدين بيروحوا من روح هالبلد أو البلد بيجي لعنا، هيدا هو التطبيع. بما معنى يعني فينا نعمل سلام بدون تطبيع، بس طبيعي طبيعي التطبيع ما فينا نعمله إلا إذا كان في سلام بين البلدين. ويعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك فايز. طيب أنا عندي سؤال، ليش بلبنان والعالم العربي غالبا بس نسمع كلمة تطبيع بس بيجي ببالنا إسرائيل، ومنعتبر وكأنه هيدا شيء غلط، فكرة التطبيع غلط، وبس منفكر بإسرائيل ما منفكر بعلاقات بين دول تانية مع دول تانية مثلا. 0-9-218-233 شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ هل هن نفس المعنى ولا لهم معنى مختلف؟ ألو
7: بونجور.
0: بونجور.
7: عفوا. جود مورنينج.
0: جود مورنينج.
7: يا ستنا يا ستنا، السلام بده در هيدا مراحل، وقفة اطلاق نار، بيرجع معاهدة، بيرجع هدني، قبضي هدني، بيرجع معاهدة، بيرجع سلام. ما بعرف إذا غلطان.
0: أوكي.
7: فينا نوصل دغري، في تعويضات. نشوف في كمان مين أقوى من التاني، مين بحط الحق على التاني، مين بعود للتاني.
0: يعني السلام بيفرض تعويضات، هيك قصدك تقول؟
7: إيه طبيعي، هيك نعمل سلام يعني عفى عنا مضى. تصبت يعني إذا أنا جاري متخانق كسر لي إزاز سيارتي. يعني
0: هلا عم نحكي عن المصطلحات نحن أبو جو.
7: توصل لسلام. طب أنا وصلت لسلام، قال لي فوت لهالأرض، روح لعنده، إجي لعنده، رحت لهونيك عجبتني واحدة فيني أتجوزها، سجلها عندي بالبلد.
0: يعني مطلق وقفنا حرب، يعني حققنا السلام، هيدا هو المصطلح.
7: ما أوكي، هي السلام هو بس إنه حدود يعني متراس، وقف القصف.
0: ما أنا هيدا اللي عم بسأله.
7: ما ها هذا بس مقدد كمان أنا مثلك. فما بعرف التطبيع بالوقت الحالي ممكن يكون في تطبيع مع حيالة بلد بطريقة غير مباشرة، مثلا مثل الغاز اللي احنا بنجيبه مثلا من مصر. أساسه معروف من وين بيتحول من إلى بيوصل لعندك يعني في فما السلام له أساسه، وبعاد عن بعضهم كليا، كثير كثير بعاد عن بعضهم.
0: بعاد يعني إذا بك تختصر لي هون شو السلام وشو التطبيع بكلمة؟
7: سلام التطبيع هو اشياء مصالح، مصالح كل شيء، استثمارات ما استثمارات، كل شيء بيختص بهذا الشيء. السلام هو اشياء يعني انا بكرهك وبتكرهني، بس انه ما بنقرب صوبنا ضمن رعايه معينه.
0: اوكي.
7: او شروط معينه.
0: اوكي، شكرا كثير لك.
7: شكرا،
0: ميرسي على اتصالك ابو جو. خليني مرق شويه رسائل. رساله من ازدهار.
8: صباح الخير مدام انديكو، بالنسبه لسؤالك انه هل كل سلام تطبيع ولا كل تطبيع سلام، بالوضع اللبناني اللي نحن عايشينه نحن بيهمنا السلام لحتى ننهي هاي الحرب ونحمي الاراضي اللبنانيه من الحروب لحتى يعم السلام، واسرائيل بدها السلام كمان مشان تحمي اراضيها هي كمان، وما يضل كل الوقت في عندهم عدم استقرار انه الحزب عم يضرب عليهم. يعني هذا السلام مطلوب، بس تطبيع نحن بلد فيه طوائف، صعب كتير نعمل تطبيع، يعني بصير لبنان ما في استقرار، لأنه يعني ما كل الطوائف لبنان تقبل إنه تعمل تطبيع مع إسرائيل، لأنه تعرفي بصير دمج، يعني بس يصير في تطبيع يعني في دمج.
0: لا مش
8: نحن وياهم نصير مثل بقية الشعوب العالم اللي تجي لعنا،
0: ازدهار
8: كان عربية ولا
0: أجنبية. بدنا ننتبه على مصطلحاتنا
8: ودينيا واعتقاديا نحن ما بيناسبنا، لأنه عنا طوائف ما بيناسبنا يكون في تطبيع. وشكرا لك.
0: بدنا ننتبه على مصطلحاتنا ازدهار وغير ازدهار، انه اول شيء نحن ما عم نعمل موقف سياسي، نحن بدنا تطبيع ولا بدنا سلام، نحن عم نطرح سؤال شو الفرق بين السلام والتطبيع. يعني انا الموقف ما بدي اياه، اول شغله. تاني شغله، بنستعمل مرات عبارات كبيره، هل نحن مؤثرين بشو بنسمع بالاعلام، مؤثرين بالخطابات السياسيه، مؤثرين بالموقف اللي نحن بننتمي له ضمن الطائفه اللي نحن بننتمي لها؟ لانه كلمه دمج شغلة كتير كبيرة هيدي لوحدة بدي أعمل لها حلقة. ما فيك تقولي يعني تطبيع يعني دمج، بدنا ننتبه على مصطلحاتنا. كمان بسمع رسالة على 70-959-111، شو الفرق بين السلام والتطبيع وهل هن نفس المعنى ولا في فرق بيناتهم؟ سهيلة
9: بونجور ستيل ديكو، يعطيك العافية. هذا موضوع الساعة هو كتير في ناس ما عم تفهمه، عم بيلخبطوا. بتعمل اتفاقية سلام مع حدا على صعيد شخصي أو دولي أو شو ما كان، بتتفاهمي معه لإنهاء حالة حرب.
0: في وقفت رسالة
9: إذا ما في حرب لشو بدك تعملي هاي تريتي؟ بعدين التطبيع بفتكر إنه بيجي أشمل. التطبيع بتعملي علاقات طبيعية مع هالدولة، ممكن دبلوماسيا، ممكن سفرة، تتعامل اقتصاديا، بتوقعي معاهدات اقتصادية، منفعة مشتركة، يعني بصير في تبادل ثقافي، بصيروا العالم يروحوا لعند بعضهم. بفتكر هيك.
0: شكرا لك سهيلة. كمان بسمع رسالة على 70-959-111، ولكن قبل اتصال على 0-918-233، شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ ألو
10: بونجور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
10: أول شيء ما بعرف ليش هالتابوه هالقد، يعني ما عم بفهم إنه طوايف ومش طوايف، مش عم بفهم، يعني يعتبر إنه أنا حده مسيحي أو هو شيعي أو هو سلي أو هو مش عم بعرف شو أو درزي، يعني مش عم بفهم. يعني ما هن ثلاث أرباع الوقت كانوا عندهم الجماعة الشيعة، وكانوا ثلاث أرباع الوقت هن السلاح تبعهم، وهن كل الوقت كان عندهم بجيش لحد أو مش جيش لحد، وثلاث أرباعهم فلوا على عندهم.
0: هلا هي ما بعرف إذا فيك تسميها تابو ولا دعاية وانتشار لدعاية معينة مثلا.
10: لقيتين قميص عثمان، لقيتين عثمان وماشيين فيها.
0: مين معي؟ ما عرفت مين معي.
10: أنا الياس.
0: الياس، فيك تقلي شو الفرق بيناتهم؟ للسلام بين السلام
10: ايه؟ تقريبا يعني واحدة أخف من الثاني. تطبيع يعني أنت عند حدودك وأنا عند حدودي، لا بقرب عليك ولا بتقرب علي. السلام أكيد بيكون في عنده شوية شروط أكثر، شوية أمور أكثر، تبادل دبلوماسي.
0: المستمعين عم بيقولوا العكس، مستمعين عم بيقولوا السلام أنت بمال وأنا بمال، والتطبيع هو العلاقات والسفرات.
10: لا بالعكس، السلام بتعملي سلام مع مع مع الإنسان الثاني، السلام بيكون أكيد في عنده شروطه، اللي هو انه انا لازم اهتم بحدودي وبيتي وبسياستي، وكمان هو بيهتم بحدوده وبيته وبسياسته.
0: نعم.
10: وبيعطيني وبصير في عندي مدي منه شيء بالسياسة، بتدخل معه من خلال وزارة معينة، وهو بيتدخل معي من خلال سياسة معينة، بيكون عنده سفير عنده وعندي سفير عنده.
0: نعم. ليس مرسي كتير على اتصالك.
10: مرسي لحضرتك.
0: شكرا لك. لا اكيد نحن ما عنا ولا شيء اسمه تابو ولا في شيء محرمات، المواضيع كلها بنحكي فيها طالما نحن عم نطرح كل شيء باطار المعلومه العلميه وباطار الشرح القانوني لما يكون بحاجه، وبالتالي نحن فينا نقول شو ما بدنا. ما حدا بده يعلق عند دعايه معينه او عند تاريخ معين او عند فكره معينه او مفاهيم معينه يمكن متشربه بطريقه مختلفه عن الحقيقة وعن الواقع. مشان هيك نحن نطرح كل المواضيع وما في شيء ممنوع نحكي فيه. 0-918-233، شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ ألو
11: بونجور إلديكو.
0: بونجور محمود،
11: يعطيك العافية. والله الموضوع كتير مهم لثقافتنا كشعوب عربية بشكل عام، كشعب لبناني بشكل خاص.
0: نعم.
11: السلام باختصار هو اتفاق سياسي رسمي بين دولتين أو طرفين متنازعين،
0: نعم،
11: لإنهاء حالة الحرب أو العداء عسكريا.
0: نعم.
11: بينما تطبيع هو مسار أوسع لجعل العلاقات بين الدولتين وشعبي الدولتين،
0: نعم،
11: طبيعية ومعتادة. هلأ السلام بحد ذاته الهدف بيكون وقف سفك الدماء وإرساء الاستقرار وتحديد الحدود أو القواعد الأمنية في البلدين، بينما التطبيع تحويل العلاقات المقطوعة علاقات طبيعية تشبه ما بين الدول الصديقة، وبتجاوز الجانب السياسي الرسمي حتى يشمل التعاون الاقتصادي التجاري والسياحي. هلأ آخر شيء بدي أقول،
0: نعم،
11: السلام هو إنهاء حالة العداوة والحرب، والتطبيع هو بناء شبكة علاقات وتعاون كاملة.
0: طيب محمود،
11: وممكن، نعم، اتفاق السلام مع الأيام يتحول إلى الى تطبيع، لانه بمصر تجربه مصر ما بتشجع كثير على التطبيع، لانه بالرغم انه في علاقات تطبيعيه بعد الشعب المصري قليل ومرتين اسرائيل بغطى قلبه.
0: طيب عندي سؤال لك محمود. نعم. اذا دولتين طبعوا علاقاتهم، هل هالشي بيعني انه الشعوب شعب واحد بدها تصير اجباري ويندمجوا مثل ما كنت عم تقول ازدهار؟
11: قطعا لا، قطعا لا، لان ولكن المرحله، انا برايي انا مع المراحل، مرحله السلم افضل بزمان من انه يصير في نوع من الاصطدام المباشر ما بين شعبين على عداوي فيها عشرات السنين عداوي، بينما هذه تكون مرحلية حتى نفهم بعضنا أكثر وبعدين تجي المرحلة الثانية.
0: شكرا على اتصالك يا محمود. باي. كمان اتصال. ألو، شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ بسمع رسالة.
12: صباح الخير.
0: صباح النور.
12: صباحكم الحلو. أحلى إذاعة لبنان الحر. ما بهمني شو كان سلام ولا تطبيع ولا شو ما كان، اللي بهمني يوقف الحرب والكل يسمحوا للشعب يزور الأرض المقدسة اللي هي القدس. شكرا لكم، معكم أحلى نبيل أنا.
0: مرسي لك يا نبيل. كمان رسالة.
13: بونجور أديكو.
0: بونجور،
13: معك جو.
0: أهلا جو.
13: بس العالم اللي نازلة من لبقى على طريق علي، من بعد مفرق علي، في حادث كبير، كاميون فايت بفان، بقى ينتبه.
0: شكرا كتير لك جو. إذا بتحب تجاوبنا على سؤالنا اليوم، شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ أصلا في فرق بالأساس ولا ممكن يكونوا هني بيكملوا بعضهم؟ السلام هو مدخل للتطبيع أو التطبيع هو مدخل للسلام؟ يعني شو بتعرفوا عن هالمفهومين هالمصطلحين اللي عم نسمعهم كتير، صرنا بالإعلام، بالأخبار، بالخطابات السياسية، مرات إذا حدا بده ما بعرف يعمل موقف ليعمل تعبئة طائفية معينة ممكن يستعمل هالمصطلحين.
14: بونجور ستنا، كيفك؟ ماشي الحال؟ هذول اللي توفوا اتصابوا كانت مدنية، هذول ست عناصر لحزب الله فاتين بغطاء الجيش، فاتين مع الجيش، أهم الإسرائيلية أصفهم كلهم سوا.
0: مرسي لك على المعلومة. نحن على كل حال عم نحكي، ما بعرف إذا هي معلومة ولا عم بتحلل، بس نحن سؤالنا اليوم تحديدا شو بنعرف عن الفرق بين السلام والتطبيع، أو هل في فرق بيناتهم ولا لا ما في فرق بيناتهم، وهل السلام يقود حتما إلى التطبيع؟ هل التطبيع مثل ما عم بيقولوا بعض الأشخاص يعني دمج الشعوب والهويات الدينية بتبطل موجودة لأنه بدها تدوب ببعضها؟ بهمني أعرف إذا عنا فكرة عن هالمصطلحين السلام والتطبيع، شو الفرق بيناتهم، أو إذا كانوا يمكن بيكملوا بعضهم أو وحدة مدخل للتانية. رسالة.
15: هاي كيفك؟ مش الحال؟
0: الحمد لله.
15: تطبيع يعني علاقات طبيعية.
0: أوكي.
15: سليم هو معاهدة ما إنه ما بقعد في حرب، فيكون عندهم تطبيع بعدين بيتخانقوا بيعملوا حرب. سليم شيء والتطبيع شيء، بس بيشبهوا بعضهم، بس كل واحد مفهوم مش تاني.
0: شكرا كثير لك عصام. كمان رساله.
16: واخير كيفك؟
0: صباح النور. الحمد لله.
16: والله ستنا طبعا كل شغله لحال. سلام يعني انت بحالك ونحن بحالنا، لا بتؤذونا ولا بنأذيكم، ما تضربونا ولا بنضربكم. بس التطبيع بده يصير فيه، يعني بده نفتحوا سفاره عندنا بلبنان، ونفتح سفاره كمان عنده، يعني نحن اذا بدهم يطبعوا بدنا نشوفهم عندنا بلبنان عم يكزروا ببيروت، عندك اسرائيل، يعني في فرق بين التنتين، ونحن مع السلام.
0: شكرا لك فادي. كمان كنت سألت سؤال، ليش نحن بس نسمع كلمة تطبيع بس بيجي لبالنا إسرائيل والعالم العربي، ما يمكن ما بيجي ببالنا أمثلة تانية مثلا؟ رسالة.
17: بونجور مدام إلديكو.
0: بونجور مروان.
17: نهارك سعيد.
0: ونهارك أسعد.
17: التطبيع هو الطريق للسلام، التطبيع هو دولتين متنازعتين بيجي التطبيع بترجع العلاقة طبيعية بين الدولتين.
0: نعم.
17: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبيودي للسلام. السلام هو شيء طبيعي مفترض يكون بين كل الدول، بس وقت اللي بيصير في تنازع ما بيجي التطبيع بمهد للسلام.
0: مرسي لك مروان. فإذا مذكر بسؤالي لليوم، شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ هل هن نفس المعنى لمصطلحين ولا هن مصطلحين مختلفين وفي فرق بيناتهم؟ هل السلام مدخل للتطبيع أو العكس، هل التطبيع مدخل للسلام؟ هل ضروري يكون في سلام وتطبيع مع بعض؟ ليش بس نسمع كلمة تطبيع أول شيء بيجي عبالنا إسرائيل وبيجي عبالنا العالم العربي وبيجي عبالنا لبنان؟ هل هالكلمة بس لإلنا ولا هي يمكن تستخدم بالعلاقات بين أي دولة أو أي جهتين أو أي طرفين بالعالم؟ 09-218-233. ألو،
18: جور أليكو.
0: بوجور
18: ناجي معي.
0: أهلا فيك يا ناجي، تفضل.
18: أنا بقول أنه أول شيء البلاد هي بدها تعمل سلام.
0: نعم،
18: يعني أول شيء يكون في سلام.
0: أوكي.
18: تطبيع هو للشعوب.
0: نعم،
18: تطبيع هي الشعوب، يعني هي اللي بتطبع مع بعضها، هي بتتقبل بعضها يا ما بتتقبل بعضها.
0: أوكي.
18: بس لأنه نحنا يعني من 48 زرعوا لنا فكرة أنه إسرائيل وعدو وعدو وإسرائيل وصهيونية وإمبري، صارت الناس تخاف.
0: أوكي.
18: لا، في شيء صار مزروع مثل ما بقوله باللاوعي عندهم، عدو وصهيونية وكذا هيك، وتطبيع وحرام وشعوب وطوائف. ما خص طوائف، ما نحنا بلبنان 18 طائفة، يعني أوكي صبا ماشي الحال، يعني
0: أوكي.
18: في ناس بتحب بعضها وفي ناس ما بتحب بعضها.
0: أوكي.
18: التطبيع هو بيلحق الشعوب،
0: إجبار يكونوا مع بعضهم، يعني السلام والتطبيع بدون يجوا سوا واحدة قبل الثانية أو ولا لا مش ضروري؟
18: لا، إذا ما في سلام ما لح يجي التطبيع، يعني بتكون في سلام، بتكون في سلام لا يجي التطبيع
0: أكيد.
18: يعني
0: أنت
18: طبعا ما في،
0: يعني يعني مثلا
18: يعني إذا مثل الدولة اللبنانية، هلا إذا أنا بقول إنه أنا مع السلام مع إسرائيل ممكن تلحقني قانونيا بلك لانه الدستور وما بعرف شو.
0: لا لا، انا ما وصل لك سؤالي. مثلا بعطيك اكزامبل، مثلا تركيا وارمينيا في وجود نزاعات وما في علاقات دبلوماسيه كامله، بس في تطبيع بيناتهم وفي علاقات تجاريه وتعاون تجاري واقتصادي.
18: صراحة ما عندي فكرة كثير عن أرمينيا.
0: صعبتها هلا شوي. ما أنا ليش عم بعطي هالأمثلة؟
18: يمكن هني كمان بالتاريخ بين بعضهم، يعني كمان كان في عندهم نزاعات وكذا، يعني من زمان وجاي. عرفتي
0: كيف؟ أوكي يا ناجي، أنا ما بدي صعب السؤال بس عم بسأله تنفكر أكتر، لأنه نحن عن جد منتاخد بالدعاية ومنتاخد بهذا التسويق اللي كنت عم تحكي عنه أنت قبل شوي، بوقت إنه القصص مختلفة كليا. مش لازم هالقد ننهار إذا سمعنا حدا عم يحكي بموضوع نحن مش فاهمين فيه.
18: طبعا انا اللي كنت قصدي اقوله انه السلام، لانه نحن عندنا مفروض نعمل سلام لنقدر نوصل للتطبيع، لانه في عندنا قوانين ما بتسمح ينعمل تطبيع. هلا يمكن بين ارمينيا وتركيا في عندهم قوانين تسمح.
0: مشان هيك انا اعطيت هيدا المثل، يعني تقول انه في خصوصيه.
18: يعني انا الدوله يمكن ما تسمح لي اعمل لايك، يمكن ما تسمح لي اتضامن او اتعاطف او او او, أو ما بعرف شو. عرفتي كيف؟ يمكن بين تركيا وأرمينيا غير الموضوع،
0: غير
18: والقوانين.
0: أوكي يا ناجي، مرسي كتير على اتصالك. هلا انا ما قصدي لا صعب السؤال ولا شيء، بس انا عم جرب هيك حتى نقدر نكوش الموضوع من كل جوانبه، لانه فيه كتير تفاصيل وفيه كتير قصص. يعني ما بكفي نسمع بس كلمه لحتى نقول نحن معه ولا ضده، يعني في كتير أمور لازم تكون موضحة، ولازم يكون نحن نعرف بأي اتجاه في مسار عم يمشي قبل ما نقول نحن مع ولا ضد. 09-218-233-79-95-9111. بسمع رسالة من رشيد، وشو الفرق بين السلام والتطبيع وهل في فرق بيناتهم ولا لا هن واحدة مدخل للتاني؟
19: صباح الخير، كيفك؟
0: صباح النور.
19: ما تدخلت
0: مزبوط
19: بالنسبة لهذا موضوع اللي داير. السلام هو أمن الشعوب والتطبيع هو مصالح الدول، وهون التناقض بالعملية، أو مش التناقض بيسموه، أو التفسير يعني بين السلام وبين التطبيع.
0: شكرا كثير لك رشيد، كمان رسالة على السريع. يلا
20: بونجور، هيدا رقم الدكتور بول مراد لو سمحت.
0: ما فينا نرد عليك فويس هلا، كمان رسالة.
21: قلتكو بونجور.
0: بونجور عيسان
21: معلم. ليك، ما بدي أحكي سياسة ولا بدي أحكي دول وما
0: نعم.
21: دول
0: نعم.
21: السلام ببلش من شخصين، بعضه ببلش من الأشخاص. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي أو لا، قبل ما يوصل للدول خليه يبلش بين الأشخاص، هذا السلام. Thank you. وأنا عندي سلام بحياتي.
0: نشكر الله.
21: وأنت بتعرف. ويعطيك العافية ونهارك حلو.
0: إذا بدي أخذ البعض اللي عم تحكي عنه قبل ما يبلش بين الأشخاص بده يبلش من جواتك مثل ما أنت قلت، يعني السلام ببلش جواتك. بس أنا عم بحكي عنهم كمصطلحين في إلهم تفسيرهم اللغوي والقانوني والسياسي. نحن ما عم ناخد الأبعاد ولا عم ناخد مواقف سياسية ولا عم نقول صح ولا غلط، نحن عم جرب نشرح المصطلحات حتى بس نكون عم نسمع بالتداول بالأفكار وعم يعملوا مفاوضات وعم يعملوا إطار وعم يعملوا كذا تنفهم نحن أنه هل حكما إذا عملنا اتفاق سلام رايحين على التطبيع، هل حكما إذا عملنا تطبيع يعني نحن رحنا على اتفاق سلام. بهمنا نشرح المصطلحات. آخر رسالة ولا خلص الوقت؟ خلص الوقت؟ طيب رح نكمل، في كتير رسائل وازدهار ردت وكذا حدا رجعوا ردوا على سؤال، بكمل بعد موجز الأخبار والفاصل الفرق بين السلام والتطبيع، هل في فرق ولا لا؟

0: إذا كنت مراهق أو مراهقة ما تستعجل وتسوق بدون دفتر، لأنه يلي فكر إنه ما بينعطى دفتر قبل عمر 18 أكيد معه حق، وهالقرار عن دراسة للنضج والوعي وسرعة البديهة وردة الفعل. هيدا ما بيمنع تتمرن وتتمرس أكثر بفنون القيادة برفقة مدربين متخصصين أو الأهل الأكبر سناً، شرط يعطوك الأصول الصحيحة والتوجيهات الضرورية لتجنب الأخطار أخطار الطريق، وخاصة طرقاتنا يلي بتفتقر لأدنى درجات الوقاية والتوعية وحسن التخطيط من إشارات تحذير وتوجيه وتخطيط لحدود خط سيرك، والذوق يلي شبه مفقود عند الآخرين، فبقى انتبه واتبع إرشاداتنا ونصيحنا وما بتندم لحمايتك وحماية الآخرين.
1: هدفنا سلامتكم.
2: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو بـ $7.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على أهمية إنشاء الوزارة باعتبارها خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة ووضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي والمعرفي. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أطلع رئيس الجمهورية على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها والإجراءات المتخذة لتسهيل الحركة فيها، كما تناول البحث تقدم العمل في مطار رني معوض في الإليعات مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. كشفت صحيفة معاريف بأن الطيار ومساعده على متن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب كانا يتجادلان، فضغطا عن طريق الخطأ على زر إشارة الاستغاثة، وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الطائرة تصريح بالهبوط في مطار بن غوريون بل هبطت في السعودية. وذكر مصدر إسرائيلي للصحيفة أن بعد هبوط الطائرة سيتم إجراء فحص داخلي واستجواب الطاقم. أشار قائد بحرية الجيش الإيراني إلى أن مضيق هرمز جزء من جغرافيتنا الاستراتيجية وأن قواتنا فيه هي ركيزة لضمان أمننا ومصالحنا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك وشارع مار متر الأشرفية، وكثيفة أيضا من خلدي باتجاه أنفاق المطار، كما وكثيفة من أنطلياس حتى دورة. أما حركة المرور فناشطة على أوتوستراد جونية باتجاه زو أم كيل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: نتابع. كنا عم نطرح سؤال بالقسم الأول قبل الموجز والفاصل، شو الفرق بين السلام والتطبيع؟ أو أصلاً هل في فرق بيناتهم ولا هن مصطلحين مختلفين تماماً، ولا هن وحدة مقدمة للتانية أو مدخل للتانية، ولا هن مرتبطين ببعضهم؟ وليش نحن بس نسمع كلمة تطبيع وسلام بس بيجي عبالنا إسرائيل والعالم العربي؟ يمكن أنه يكون في سلام بلا تطبيع كامل؟ هل يمكن يكون في تطبيع من دون ما يسبقوا اتفاقية سلام؟ أسئلة كتير رح نجرب نجاوب عليها. خليني بس مرق شوية رسائل، عم بعد في كتير رسائل.
1: بونجور مدام ملدك وبونجور للجميع.
0: بونجور.
1: سلام هايدي مثل ما هلأ عم بصير عم ناكل قتلة من إسرائيل، بدنا نضطر نعمل معهم اتفاق سلام، لأنه الجماعة عم يدعسوا بنيع الكبير والصغير والمقمط بالسرير.
0: يا عمي عباراتك شربي.
1: هي بتكون انت قوية وهن قوية، يعني جارين دولتين جيران بيعملوا تطبيع مع بعض، بصير في علاقات بين بعض وسفرات بين بعض. بس بتمنى شغلة كتير مهمة، انه جوزيف عون ما يغلط غلطة بشير جميل، لانه عم يغلطها وشكله حيدفع حقها كتير غالي.
0: لا بس بدي اعرف شو قصدك بس تقول ما يغلط الغلطة، بدك تشرح لنا شربل، مش حيلا حكينا صح؟ 09-218-233. قالوا الو الو الو
2: الو بونجور، يعطيك العافية مدام إلديكو.
0: الله يعافيك، مين معي؟
2: إلي. معك إلي.
0: تفضل إلي.
2: من لبنان الحر.
0: تفضل إلي.
2: تسلمي كلك ذوق. الفرق بين السلام والتطبيع، السلام هو إنهاء حالة العداء. الو
0: عم بسمعك، تفضل.
2: هو إنهاء حالة العداء بين كيانين جغرافيين، بينما التطبيع هو بفوت بالمضمون أكثر بكثير من السلام، يعني بيصير بإعادة الوضع بين هالكيانين بالشكل الطبيعي، يعني بالتمثيل الدبلوماسي التجاري الاقتصادي.
0: يا الله الصوت مش منيح ابدا لي، الصوت كتير فيه صدى، يابك توطي الراديو عندك لانه مش عم نفهم بقى عليك كل الحكي.
2: ما عندي راديو.
0: مش عم نسمع منيح، في صوت كتير مع صدى.
2: ما بعرف انت لاني ماشي
0: هلا مش الحال، هلا كفي.
2: ايه بقى هو التطبيع، يعني هو الحالة اللي بفوت فيها هالكيانين بالشكل الطبيعي.
0: نعم، يعني إجبار يكون في سلام ليصير في تطبيع ولا مش ضروري؟
2: السلام هو شكل، هو شكل بين كيانين. التطبيع هو بتفوتي بالمضمون تبع السلام.
0: مش عم نفهم بقى عليك كل الحكي، بس شكرا للمعلومات اللي اعطيتنا اياها إلي، ميرسي كتير لألك. بسمع رسالة.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: إذا بتشوفي كلمة تطبيع ترجمتها بالفرنساوي نورماليزاسيون، يعني بيرجع كل شيء للنورمال، بيرجع كل شيء للطبيعي.
0: نعم.
3: طبيعي جاي من طبيعي، وبالتالي بترجع العلاقات الطبيعية، مثل إذا بدك لبنان وفرنسا، لبنان وغير بلدان، في تبادل تجاري، في تبادل سياحي، علاقة كتير طبيعية. أما لما تقولي بس اتفاقية سلام، فمعناتها أنه مش بالضرورة السلام يكون فيه تطبيع، بس لما يكون فيه تطبيع يعني أكيد فيه سلام.
0: هاريك سعيد. شكرا كتير لألك. كمان بسمع رسالة على 70-95-9-111، عم نحكي عن الفرق بين السلام والتطبيع.
4: بونجور عندكو، كيف صحتك؟ ماشي الحال، معيك روجي. بالنسبة للسلام أو التطبيع نفس الشيء، ما في فرق، عرفتي كيف؟ يعني كيف بدل لك إبرة وخيطة، يعني اثنين بيكملوا بعضه، نفس الشيء ما في فرق. أنا هذا رأيي. نسير عليك ونهاري حلو يا رب.
0: شكرا لك. جورج عم بيقول حسب رأيي أو حسب رأي صديقنا عصام، التطبيع هو علاقة طبيعية والسلام بيسلموا على بعض، وإذا اختلفوا بيتقاتلوا. يلا كمل رسائل.
5: ستقلديكو عن جديد.
0: نعم
5: حضرتك. بديك توضحي لنا عمل معروف. اتفاقية الهدنة اللي كانت بين لبنان وإسرائيل وكسروها الفلسطينية بدون يحرروا القدس من الجنوب، أنا من الجنوب، فالفرق بين الهدنة والسلام من المعروف.
0: مكرم نعمل حلقة كمان موضوع الهدنة لأنه أكيد في فرق، الهدنة ممكن تكون مؤقتة بس نحكي عنها لوحدة، خلينا لنا مركزين اليوم على السلام والتطبيع، بس تكرم عينك سهيلة أكيد بنحكي عن الهدنة بحلقة تانية. رسالة
6: هلأ بالنسبة لسؤالك كمان اللي هلأ طرحتيه إنه ليش بيجي ببالنا دغري إنه بس نقول عن السلام من الدول العربية وغيرها، نحن ما بيجي ببالنا الدول العربية وشو صار فيها، نحن منشوف شو صار في فلسطين من أول النكبة لحد هلأ وكيف كمان كان محتل الجنوب. ننسى هالشيء هذا إنه كان الجنوب محتل ولو ما موجود احتلال.
0: ليش عم نخلط يا ليش عم نخلط يا ازدهار؟ أنا ما جبت سيرة المقاومة ولا جبت سيرة الجنوب ولا جبت سيرة غزة.
6: وما نخلي حالنا نوقع بالمطب هذا.
0: أوكي ازدهار رح اختصر رسالتك لأنه يبدو إنه عم نحكي على خطين مختلفين أنا وياك. أنا قلت ليش بس نسمع كلمة تطبيع ما بيجي ببالنا إلا العالم العربي وإسرائيل، ما جبت سيرة السلام، عم بسأل تحديدا عن كلمة تطبيع وكأنه هيدي بس خاصة بالعالم العربي وإسرائيل. بعدين ما جبت سيرة لا غزة ولا المقاومة ولا عم نعطي أمثلة بهيدي الطريقة ولا عم ناخد موقف سياسي. بدي تعودتوا على السياسة يا جماعة، كيف بدي ردكن عن السياسة؟ عم نحكي شي علمي، عم نشرح مصطلحات، بليز بترجيكن ركزوا معي. رسالة
7: بونجور أنتيكا، كيفك؟
0: الحمد لله.
7: السلام هو بيجيب التطبيع.
0: أوكي.
7: التطبيع مثل ما قلتي بيصير فيه علاقات دبلوماسية وعلاقات تجارية وعلاقات زيارات بين المواطنين. السلام ايه بيجيب التطبيع، بس عم تقولي أنت حضرتك بيجي عبالنا إسرائيل، أكيد نحن منطبقين مع إيران عادي، مش عدوتنا، إذا مع دول العالم كلها عادي، يعني ما في شيء. ما عنده سفارة، عنده ممثل منطقة قنصلية، عنده شيء ممثله بلبنان. بس أنا كرأيك رأيي الشخصي أوكي سلام بلا تطبيع، أكيد إسرائيل عدوة الكل مش عدوة أي شخص تاني.
0: أوكي شكرا لك، بس بدي أرجع أذكر أنه أنا ما عم بطلب موقف ولا رأي سياسي، عم بطلب نشرح الفرق بين السلام والتطبيع.

0: بدنا نشرح المصطلحات. هل السلام يعني التطبيع؟ هل التطبيع يعني السلام؟ هل هن مرتبطين ببعضهم ولا هن مصطلحين مختلفين ممكن واحد يكون موجود بلد تاني؟ عم جرب نشرح المصطلحات والمفاهيم لأنه بنسمع كتير نحن أخبار، يعني والدليل بعض الأراء السياسية اللي عم تطلع بهالحلقة واللي هي ما لها علاقة بموضوع الحلقة. أنا عم بسأل سؤال كتير علمي وكتير واضح، يعني عنا نحن أحكام مسبقة قبل ما نكون فهمين الأمور مثل ما هي، لأنه تعودنا نخاف من بعضنا، نخاف من كل شيء، ما نقبل أي تفكير، ما نقبل نسأل، ما نقبل نطرح نحن لوين رايحين، لوين أخديننا. هيدي يعني قلة العادة إنه نحن نسأل ودغري نستنفر تنعطي أجوبة ونعطي رأي سياسي. أنا برأيي هي شغلة منا صحية أبدا. نسيم عم يبعث لنا تحية من مجد العنجر، تحية لك ولكل اللي بيتابعونا فوق يا نسيم. وخليني اسمع رسالة أو باخذ اتصال قبل. ألو
1: ألو، صباح النور.
0: صباح النور، كيفك مروان؟ أنا منيحة الحمد لله.
1: لكن أكيد مصطلحين مختلفين ومثل ما قالوا البعض وصلوا للفكرة.
0: نعم،
1: تطبيع هو تكريس علاقات مثلا تجارية سياحية إلى آخره، والسلام هو إنهاء حالة الحرب أو المعارك العسكرية. بعتقد هيك، وإن شاء الله إنه نروح على السلام. وبعد ما نروح على السلام إن إجا حدا حد من هالقيمين على هالدولة يرجع يفتح علاقات، هون بدك تشوفي حسب الوضع القائم بيبقى
0: لكل حادث حديث. المهم نحن المهم نحن نكون فاهمين الفرق بيناتهم،
1: فاهمين الفرق. وانا بس هيك بدي اتمنى انه بس يكون اي قائد او اي سياسي او اي انسان صار بدوره حق، ما لنا حق نفتح سيرته ابدا الا نقول الله يرحمه شو ما كان. ويسعد صباحك وفهمتي علي.
0: وصباحك يا رب، ميرسي لك. بياخد رسالة ولا بياخد ألو؟ آخر ألو هلأ قبل أسعار المحروقات. ألو ألو، اللي عم يفتح الخط معي بده يوطي صوت الراديو يسمعني من التليفون. يلا رسالة
2: كمان. بالنسبة للسؤال الثاني أنه ما بيجي ببالنا غير إسرائيل، لأنه ها دولتنا طبعوا معها وبعدنا مطرح كواقف لعلاقات لاستثمارات لا سلام.
0: ما فهمت
2: يعني
0: عليك ريتا، ما فهمت
2: انه مقطوشي من كل النواحي بيننا وبينه. يعطيك العافيه،
0: شكرا كثير لك ريتا. بس ما فهمت هون نحن شو.
3: بونجور الديكو، كيفك؟ بمفهومي انا بقول السلام، معاهده سلام يعني وقف الحرب، بيكون في سلام بيننا وبين هالبلد. وسبق كان في بين معاهدة السلام بيننا وبين إسرائيل قبل ما يولعوا الحرب هيدي، وما كان في تطبيع. هلا لما بتطول القصة وبيصير في سلام دائم، ممكن هالبلاد يتفقوا مع بعض، يحكوا مع بعض، يعملوا تطبيع حسب ما بقول إنه بيصير في علاقات دبلوماسية، والعلاقات الدبلوماسية بتجر الأشياء التانية.

0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
1: أذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,844,000، بنزين 98 أوكتان 1,862,000، المازوت 1,756,000، والغاز 1,333,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: شو بتعرف؟ شو بتعرف؟
4: رح جرب بعد ما بقي لي وقت من البرنامج انه اشرح الفرق بين السلام والتطبيع، ولكن تجاوب سهيلة على السريع بموضوع الهدنه، لانه رح اعمل مثل ما وعدتك حلقه عن الفرق بين الهدنه ووقف اطلاق النار. بس الهدنه بتكون بين طرفين او اكثر بيتفقوا على وقف الاعمال القتاليه والاعمال العسكريه لفتره زمنيه محدده، بس هذا الشيء ما بيعني بالضروره انه خلصت الحرب او وصلوا لحل لاي نزاع ممكن يكون قائم بين هالطرفين. الهدنة قصة مختلفة كليا، وفينا نعمل حلقة خاصة بين الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار. بس هلأ خليني أحكي شوي عن الفرق بين السلام والتطبيع. هل كل سلام تطبيع وهل كل تطبيع سلام؟ رح أجرب فكك هالمفهومين شوي شوي. اتفاقية السلام أو السلام هي اتفاق ممكن يكون له مضمون قانوني واضح بيحدد التزامات الأطراف، مثل انهم يعملوا انهاء حالة الحرب، يصير في احترام للحدود بيناتهم، يعملوا ترتيبات أمنية واضحة ومحددة، ويحطوا آليات لحل الخلافات. أما التطبيع فهو شيء تاني مختلف كليا، هو وصف لمسار معين أو خطوات بتخلي العلاقات بين طرفين أقرب للعلاقات الاعتيادية. يعني مثل ما كتار منكم قالوا من كلمة طبيعي، ممكن تكون دبلوماسية، اقتصادية، ثقافية، ثلاث نقط كلها. يعني في فرق كتير كبير بين أني وقع اتفاق بحدد التزاماتي وبين أني شوف كيف صارت العلاقة فعليا وشو المجالات اللي انفتحت بهيدي العلاقة. إذا بدي أعطي مثل مثل مكتار أشخاص حكيوا عنه، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل اللي توقعت بال79 ما اكتفت بإعلان إنهاء حالة الحرب ووقف النزاع، إنما المعاهدة ضمنت بنود تحكي عن الحدود، عن السيادة، عن الترتيبات الأمنية، هيدا بمخص السلام، ولكن نصت على إقامة علاقات طبيعية شملت الاعتراف المتبادل، العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، إنهاء المقاطعة الاقتصادية والقيود التمييزية على حركة الأشخاص، على حركة البضائع. هيدا كله موجود بالنص المنشور ضمن أرشيف الأمم المتحدة. شو يعني هيدا الشيء؟ هذا بيقول أنه نحن قدام وثيقة واحدة فيها التزامات مرتبطة بإنهاء الحرب وفيها بنود بتنظم طبيعة العلاقة بين الطرفين. من هون نفهم أنه السلام والتطبيع ممكن يجتمعوا ضمن اتفاق واحد، بس كل واحد منهم له جانب مختلف، يعني كمان ممكن ما يجتمعوا ضمن اتفاق واحد. هل التطبيع مصطلح خاص بالعلاقة مع إسرائيل وما بيجوز نستعمله لنوصف أي علاقة مع دولة تانية؟ أكيد لا، التطبيع منه مصطلح محصور قانونيا بالعلاقة مع إسرائيل. فينا نستعمله لنوصف خطوات لإعادة العلاقات الطبيعية بين دولتين لما تنقطع هذه العلاقات، أو لنوسع علاقات كانت كتير محدودة طبعا حسب السياق اللي نحن بدنا اياه. يعني كمان بعطي مثل، اذا دولتين قطعوا العلاقات الدبلوماسيه لفتره معينه وبعدين قرروا يرجعوا العلاقات ويفتحوا السفارات، ممكن نوصف العمليه بانها تطبيع او اعاده تطبيع للعلاقات. يمكن المثل مختلف كليا، بس نحن ما كان في سفاره بين لبنان وسوريا. بس هون في تفصيل مهم، مش كل اتفاق دبلوماسي او كل اتفاق تجاري هو تطبيع بالضروره. نكون نحن عارفين شو طبيعة العلاقة قبل وشو التغيير اللي صار بهالعلاقة حتى وصلنا لهيدي الاتفاقيات. طيب ليش نحن بلبنان وبالعالم العربي غالبا لما نسمع كلمة تطبيع ما بيجيب بالنا إلا إسرائيل؟ لأنه هيدا المصطلح بترجع لكم وردكم أنه كيف نحن دغري راسنا وين بيروح، أخذ دلالة سياسية ضمن الصراع العربي الإسرائيلي وصار يستخدم بالنقاش العام تنوصف إقامة العلاقة مع إسرائيل وتوسيعها وتنخوف العالم. بس الدلالة السياسية اللي نحن هيك مشيعين على المصطلح ما بتعني أنه استعماله محصور بس بهيدي الحالة، وهيدي نقطة كتير أساسية بأي نقاش ممكن نفوت فيه. خلينا نميز بين المعنى العام للمصطلح والمعنى اللي اكتسبه ضمن سياق سياسي معين مثل ما صار عنا بلبنان وبالعالم العربي. طيب هل إذا دولتين وقفوا إطلاق النار هل معناتها أن وقعوا اتفاقية سلام؟ كمان لا، وقف إطلاق النار ممكن يكون خطوة لأنه نوقف العمليات العسكرية بس مش بالضرورة وصلنا للسلام. وبحلقة تانية بنعمل شو هو وقف إطلاق النار وشو هي الهدنة. بس انتبه لنقطة كمان، انه ما في مراحل إلزامية بتجي دايما بالترتيب نفسه، يعني مثلا وقف نار، اتفاق سلام، تطبيع، لا مش ضروري. يعني مش كل نزاع بيمرق بكل هيدي الخطوات، المعنى بيتحدد حسب نص اي اتفاق وحسب الظروف اللي نعمل فيها الاتفاق. يعني كيف بنعرف انه في اتفاقية معينة هي ملزمة بالقانون؟ هون بدي فوت شوي بالشق القانوني بعد إذن كل القانونيين اللي بيتابعونا وبيسمعونا، بس كمان أنا بستشير قبل ما أطلع على الهواء. لما الدولة تمضي وثيقة مع دولة تانية، هل كل وثيقة بيوقعوها معناتها هي معاهدة دولية ملزمة؟ أكيد مش بالضرورة. يعني مثلا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 69 بتعرف المعاهدة لأغراض الاتفاقية بأن اتفاق دولة خط بين دول بيخضع للقانون الدولي إذا كان بوثيقة واحدة أو بأكثر من وثيقة أو شو ما كانت التسمية اللي انعطت لقاله. شو يعني هالشي؟ يعني مش بس اسم الوثيقة هو اللي بحدد طبيعتها القانونية، يعني مرات كتير بغشونا بعناوين وبأسامة، بتكون التسمية معاهدة، بتكون اتفاق، بتكون بروتوكول، بس هل هي بالقانون فعلا معاهدة أو اتفاق أو بروتوكول؟ بدك تشوف شو مضمونة، شو الشروط القانونية اللي بتنطبق عليها، شو هي نية الأطراف لنحط القوانين المطلوبة. يعني مش بس بتطلع على العنوان اللي عم بيسوقوه، بدنا نشوف المضمون شو هو يا جماعة. كرمال هيك مرات بنسمع كلمة تطبيع بس يمكن النص يكون ما فيه التطبيع الكامل والشامل اللي ممكن يكون واحد نقزين منهم أو عتلين همهم مثلا. وممكن توصل للتطبيع باتفاق واحد، وممكن خطوة ورا خطوة وقرارات منفصلة توصلك لحالة التطبيع.

في ناس حكيوا عن مواضيع بقلب الحلقة أنا ضروري أني أشرحها. هل في تطبيع غير مباشر بين بلدين ولا لا؟ أكيد فينا نحكي عن تطبيع غير مباشر بين بلدين، بس لازم ننتبه أنه التعبير هو توصيف سياسي وتوصيف تحليلي، مش توصيف لا قانوني ولا لغوي. يعني شو هو التطبيع غير المباشر؟ لما يصير في تقارب أو تعاون بين دولتين من دون ما يصير في إقامة علاقات مباشرة ومعلنة بالكامل بيناتهم، أو من دون إعلان اتفاق شامل لتطبيع العلاقات. هون ممكن يظهر بأشكال مختلفة التطبيع غير المباشر، مثلا وساطة عبر دولة ثالثة، تعاون عبر أطراف ثالثة، تعاون تقني أو عملي، يعني مثلا إجباري بده يصير في تنسيق، مثلا خصو بالطيران، خصو بحركة البواخر، خصو بالأمن. هيدا مش ضروري يكون في آليات مباشرة، بيكون في آليات غير مباشرة، أو كمان ممكن يكون في اتصالات غير معلنة. دايما بيصير في لقاءات، في قنوات اتصال بين مسؤولين من الطرفين من دون ما يكونوا عم يعلنوا بشكل مباشر نحن صار عنا علاقات دبلوماسية طبيعية. بس هون مهم نميز، مش كل تفاوض غير مباشر معناتها هو تطبيع غير مباشر، ومش كل تعاون عبر طرف تالي دليل على وجود تطبيع. مرات بيكون الهدف منه تبادل الرسائل، حل مشكلة معينة من دون ما يكون في قرار كامل وشامل أنه نحن نعمل علاقات طبيعية. طيب هل في فرق بين التطبيع غير مباشر وبين بس علاقات تجارية غير مباشرة؟ يمكن أبو جو قصده قبل كان أنه العلاقات التجارية غير مباشرة اللي هي ممكنة، ممكن يكون في علاقات تجارية بين دولتين ما عندهم علاقات تجارية مباشرة، أو حتى ما عندهم علاقات دبلوماسية. وهون في نقطة كتير مهمة، التجارة غير المباشرة ممكن تكون بس تبادل تجاري عبر وسيط، ومش ضروري نسميها تطبيع غير مباشر، حتى لو كان المصدر مطرح يمكن نحن على عداوة معه. مش رح أشرح هون كيف تصير تجارة غير مباشرة حتى ما يغدرنا الوقت، بس بدنا نميز بين التطبيع غير المباشر وبين التجارة غير المباشرة. يعني مثلا دولتين ما عندهم علاقات دبلوماسية بس البضاعة عم تنتقل بيناتهم عبر دولة ثالثة، هل هيدا تطبيع بيناتهم؟ لا مش ضرورة، فينا نقول إنه في تجارة غير مباشرة. هل التطبيع ضد الطوائف وهل بيعني حكم الدمج؟ هون وصلنا لنقطة كتير عميقة من التعريف السياسي والقانوني، وبتهم مجتمع مثل مجتمعنا نحن بلبنان، لأنه بطبيعة الحال الهوية الدينية والطائفية جزء كتير كبير من تكوين هالمجتمع ومن تكوين نظامنا السياسي. بس لازم نفصل كتير بين سؤالين مختلفين، هل التطبيع بيتعارض مع التعددية الطائفية، وهل التطبيع يعني حتما دمج المجتمعات أو الهويات؟ الجواب أكيد لا، مش ضروري أنه يكون في واحدة من الحالتين، بس النتيجة بتتوقف على طبيعة العلاقات، شروط العلاقات، إذا كانت بتحترم خصوصية المجتمع وهويته أو بتفرض عليه تغييرات معينة. وبالتالي هون نحن وين دورنا؟ ليش بدنا نخلي حدا يفرض علينا؟ ما بيكفوا كل هالسنين اللي قطعوا أنه عم ينفرض علينا أمور معينة، محلنا بقى نقرر شو بدنا؟ هل التطبيع ضد الطوائف والهوية الدينية؟ ضروري نميز بين التطبيع كعملية لإقامة علاقة بين دولتين وبين الشروط السياسية والثقافية اللي ممكن تترافق مع هالعلاقة. يعني التطبيع بحد ذاته ما بيفرض إلغاء الهوية الدينية ولا الطائفية، ولا بيقتضي قانونيا دمج الجماعات الدينية مع بعضها. بس إيه، إذا ناس خافت لأنه تعودت تخاف، مش معناتها أنه هيدا الشيء مفروض وإجباري أنه يصير. وهون عم نحكي نحن تحديدا المرجع هو إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، اللي صدر سنة 92. وبالتالي العالم كله والقانون كله بيحمي خصوصية الطوائف والجماعات الثقافية. طب هل التطبيع يعني حكم دمج؟ أكيد لا، التطبيع والدمج هني مفهومين مختلفين جدا. التطبيع مثل ما قلنا علاقة بين دولتين أو جهتين تصير أكثر طبيعية واعتيادية من علاقات دبلوماسية واقتصادية وغيرها، والدمج لما نجمع مؤسسات أو جماعات أو أنظمة ضمن إطار واحد بحسب السياق السياسي أو الإداري أو الاجتماعي اللي احنا بدنا إياه. وفي فرق كتير كبير بين الدمج والاندماج. إذا عم نحكي عن اندماج، أوكي هذا شيء كتير طبيعي، مشاركة أفراد جماعة بالمجتمع بمؤسسات المجتمع من دون ما يتخلوا عن هويتهم. ولكن الدمج بيروح أكتر باتجاه الذوبان الهوياتي، وهذا الشيء أكيد ما حدا بيقبل فيه.
ممكن كتير التطبيع يصير من دون ما تسبقوا اتفاقية سلام، والأداء نقول السلام والتطبيع مرتبطين ببعضهم ببعض الحالات، بس ولا واحد منهم هو شرط قانوني عام لحتى ينوجد الآخر. ما بعرف إذا بعد عندي وقت أحكي كتير ولا خلاص لازم أختم. خليني أختم بجملة كتير على السريع، إنه السلام لا يعني التطبيع، التطبيع لا يعني الدمج، السلامة بيتعلق بتسوية نزاع أو إنهاء حالة حرب بحسب الاتفاق المعني اللي عم يحكوا فيه أو بدون يوقعوه. التطبيع مرتبط بجعل العلاقات أكثر طبيعية واعتيادية أو تطويرها بمجالات مختلفة. الدمج هو مفهوم مختلف كلياً، له علاقة بإدخال كيانات معينة مثل ما كتار منكم سموا أو جماعات أو مؤسسات وحطوها كلها بإطار واحد، وهو أبداً منه نتيجة حتمية للتطبيع. مرات بيصير في دمج من دون ما يكون في تطبيع داخل البلد الواحد. شكراً لك مارك بيطار، شكراً لك اللي تابعونا، في كتير معلومات بعد بس وقتنا خلص. بلتقيكم بكرة، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة لربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: أعلن الدفاع المدني سقوط 5 جرحى جراء غارة استهدفت النبطي الفوأة ونقل 4 منهم إلى المستشفى. إلى ذلك نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر طالب يوسف شويخ من عديد مركز الليل العضوي في مركز سور الإقليمي. شدد وزير العدل عادل نصار على أن سلاح حزب الله لم يجلب لنا سوى الدمار والموت من دون أفق، مؤكدا أن تسليم السلاح بأقل ضرر ممكن بات محسوما، إلا أن الوقت يداهمنا، ولفت إلى أن هدف إبقاء السلاح أما نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات، وقال لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة وهذا ما اتفق عليه، فالسلاح لم يجلب إلا الكوارث والمغامرات العبثية والدمار والموت منذ 37 عاما. وشدد نصار على أن بناء الدولة غير موجه ضد أي مجموعة لبنانية، ولا يمكن أن نبقي اللبنانيين وسط هاجس الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن أن التحقيق بانفجار المرفأ سلك مساره الصحيح، ونحن بانتظار إصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي، ونتوقع أن يصدر قبل نهاية السنة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب الرئيس الأستاذ صعب وحضور عدد من الوزراء لدرس مشاريع واقتراحات قوانين. في أخبارنا الدولية، أعلنت شركة فلاي دبي أن الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليقها، والطائرة هبطت بسلام في مدينة تبوك السعودية وجميع الركاب بخير، لافتة إلى أنها ستصدر تحديثات إضافية لاحقا عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة. أشار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إلى أنه حتى لو أسفرت المفاوضات الأخيرة عن مذكرة تفاهم، فأن موقف بلاده تجاه الولايات المتحدة لن يتغير. أضاف: لقد كنا الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه أمريكا بحزم، لذلك علينا أن نبني القدرات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجديدة. أخيرا، نداء إنساني: المريض يعقوب جوزيف كيروس بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة A بوزيتيف للتبرع في مركز الصليب الأحمر لمطيلب، والاتصال بالرقم 03-505-299. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: لليوم بيسعدنا نرحب بضيفتنا لأول مرة بإذاعة لبنان الحر، المعالجة النفسية بالتنويم الإيحائي وأيضا معالجة الشفاء بالطاقة وغيرها من الاختصاصات. يعني بحب لكم حوالي 13 اختصاص زيادة. طبعا نقول أهلا وسهلا بكاتي أتناسيادس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: أهلا وسهلا فيك، ثانك يو على استضافتك.
0: يعني عن جد كمان ستخبر المستمعين عن شيء كتير كتير مهم، أنه كمان كاتي انتخبت ملكة جمال لبنان سنة 1987، صح؟
1: صح.
0: وأكيد عندكم فضول تعرفوا كيف انتقلت من ملكة جمال لبنان لعالم العلاج النفسي بالتنويم الإيحائي ومعالجة الشفاء بالطاقة وعدد كبير ما سبق وذكرت من الاختصاصات اللي بتخليها تغوص بالإنسان من الداخل.
1: صح.
0: خلينا نبلش شوي بملكة جمال.
1: يلا.
0: ليه قررت تقود تجربة ملكة جمال؟ شو كان الدافع الحقيقي لهالشي؟
1: رح تتفاجئي أنه أنا أصلاً ما كنت مفكرة بالموضوع أبداً لحد ما أجا رفيق لقلي قال لي تعي معي بدي أروح أنا وياك مشوار. أخذني وكان آخر نهار تسجيل، دخلني على الرمال وقتها وقال لي تعي معي. قلت له وين أخذني؟ قال لي تعي، أنا بعرف شو عم بعمل، أنت تعي معي. ونزلت معه على الرمال وسجلنا، كان الساعة 6 اللي حيسكروا يعني عشية، آخر واحدة تسجلت. هيك بلشت الرحلة يعني.
0: طيب بس إن كان عندك أكيد فكرة عن جمالك وعن مدى تأثيره بالآخرين.
1: هلأ أنا ليك إنسان كتير متواضع بطبيعتي،
0: تروح يعني إنه
1: هلأ بعرف إنه أكيد بعرف إنه أنا عندي معطيات معينة، بس إنه مني من الأشخاص اللي بيتباهوا بجمالهم لدرجة إنه بيستعملوه. عرفت كيف يعني؟ في عندي تواضع، في عندي تواضع إذا بدك، وهذا بجوز كتير أشخاص بيقولوا لي إنه أنت مرة مثلك يعني مفروض تكون يا لطيف هلأ شو، بس أنا مني هيك. عرفت أنا
0: هل توقعت توصل لللقب؟
1: توقعت أوصل لللقب بصراحة وقت شفت البنات الموجودين، مع احترامي للكل، حسيت أنه في عندي شوي شيء مختلف. عرفتي هذا اللي صار.
0: طب قبل أعلين النتيجة شو كنت مشاعرك فعلا؟
1: أكيد كلنا بنرجف يعني كلنا بنرجف على هذا الموضوع، بس أكيد كان شعور حلو.
0: طب حسيت البقية مثلا فرحوا في بنجاحك أو كل واحد حسيت
1: هلا بوقتي أنا
0: بتوقع هو ينجح؟
1: هلا بوقتي أنا صار في مشكلة كبيرة، لأنه الظاهر صار في دفع لحدا وانشقت اللجنة ورجعوا بعدين عملوا انتخابات عن جديد، ورجعوا رجعنا كنا بكازينو لبنان ورجعوا غيروا الانتخابات كلها، وأنا اللي مثلت لبنان بالنهاية.
0: طب السؤال كمان، الناس بيقولوا أكيد فرحت باللقب، لأي مدى كان الفرح أقوى باللقب أكتر من الخوف من المسؤولية؟
1: ما بحياتي خفت من المسؤولية، وما بحياتي عطلت همة للمسؤولية، لأنه بلت إند فيي أنه أنا دايما عندي قوة أنه واجه الأشياء اللي بتصير لو شو ما كانت بالحياة. سو ما بحياتي فكرت أنه أنا المسؤولية رح تكون عائق عندي بالحياة. وفرحت باللقب إذا بقلك بصراحة هلأ عم حس فيها أكتر من قبل، لأنه مع الوقت وقت بعمل هيك ريتروسبكتيف أو برجع بالوقت على الأشياء اللي قطعت فيها بحياتي بقول أوف لك أنا بشو قطعت، ومش مش مش هالقد عطيتها قيمة كنت للشغلة يعني. كان في إذا بدك باركور كبير بحياتي قطعته، وبتطلع بحالي بقول فخورة عن حالي أنا هلأ اليوم.
0: يمكن كمان أنت ما كنت تحلمي بهيدا الشيء يعني،
1: لأنه ما فكرت فيه إكزاكتلي إجا لحاله
0: 100%. طيب لأي مدى اللقب أضاف عليك ضغط أنك لازم تبقي دايما بصورة معينة؟
1: هيك اللقب أنا برأيي هو شيء مكتسب بالحياة، بس الإنسان وقته هو بيضل يشتغل على حاله ويفرجي صورة حلوة عن حاله، هيدا الشيء اللي بيكون مختلف يعني بلقب أو بلا لقب. لازم الإنسان دايما يطور نفسه، دايما يحافظ على الصورة تبعيته تجاه حاله أول شيء وبعدين تجاه المجتمع.
0: طيب شو علمك هيدا اللقب عن الناس، عن الشهرة، عن الصورة، عن الانطباعات؟ في حرجة فيك الزمن لورا، هل بتعيشي نفس التجربة بنفس الطريقة؟
1: أكيد برجع بعيش التجربة نفسه، بس بجوز كنت عملت، كان بجوز مفروض يكون عندي شوية جرأة أكتر. ما استفدت من يلي صار، لأنه ماني إنسان بستفيد من الأشياء عادة. عشت المرحلة بوقتها كانت حرب، أيام حرب يعني، اضطريت أنا أشتغل على كل شيء حتى لسفرتي، أنا أمنت كل شيء برا، إن كان الجالية اللبنانية، إن كان السفرات، كل أنا اشتغلنا على كل شيء يعني، أنا وشخصين هن اللي ساعدوني كمان. و يعني لو كنت بظرف مثل ما هلأ عم بيصير أكيد كانت الصخب مختلف، وكانت استفدت أكتر أكيد.
0: طيب بتعرفي انه كمان الغريب بالنسبة للمستمعين اللي عم يسمعونا انك انتقلت من عالم بيهتم كتير بالصورة الخارجية لاختصاصات تهتم كتير بما وراء هيدا الصورة. شو اللي صار بين هالمرحلتين وشو اللي خليك تتجهي نحو علم النفس والعلاج؟ وكمان ما بعرف اذا في موقف او تجربة شخصية هيك غير اتجاهك المهني.
1: صراحة انا انتقلت من مرحلة الميسليبان، كنت عاملة بزنس، ومن بعدها اشتغلت على البزنس ديفلوبمنت، وبعدين رجعت عملت محاماة، بس صار في الحرب واضطريت اترك بعد سنة ما تكملت. سافرت على بالي، اشتغلت بالغاز اند اويل، كل شيء فيول اويل، غازولين وغازويل، وكنت مستلمة مكتب السياحة بباريس كمان. بعد 3 سنين وكنت عم بشتغل عدة تجارات هونيك، لأنه كنت مجبورة أطلع مصاري لحتى أبعت لأي عيال بلبنان لأقدر ساعدها لحتى تعيش، لأنه كانت أيام حرب قوية هون، حرب الإلغاء إذا بتذكري. من بعد رجعت جيت على لبنان، فتحت أول شركة اللي اسمها جينيس، اشتغلت بالمعارض. دونك كان عندي تقريبا 360 موظف يشتغلوا بارت تايم، وكان عندي شي 40 شركة يشتغلوا تحت إيدي، مشان كل شي فيه ننظم معارض، ننظم حفلات، ننظم ديفيلي دو مود، نشتغل بكتير مجالات. يعني
0: كنت أكتر محل حسيتي حالك موجودة فيه
1: ليكي بيشبهك؟ يعني كل شغلة بشتغلها بدها تصير تشبهني، لأنه أنا بحب أعمل أشياء على البرفكشن، يعني بحب كون عم بنجح وببرع بكل شيء عم بعمله. سو خلصت من هون وبلشت اشتغل كمان على بالتلفزيون، عملت عدة برامج مع نيو تي في، ومن بعدهم زوجت، اشتغلت مع زوجي بالمجوهرات شوي، وأكيد فتحت البيت وكان شغلي كله مع السوسيتي المخملية إذا بنسميها. وبعد هذا المجال اشتغلت بالإخوتي، كنت أنفض إخوتي، وأنا بحب كل شيء انتيرير ديزاين. بقى كمان عملت تقريبا 38 يخت من 13 متر ل 35 متر بظرف 3 سنين، يلي هو achievement ليه العالم بيقدروا يعملوه. وصار عندي ماي اون لاين، انا عامله الديزاين الاشياء الاكسسوار اللي بعملها للباتويات
0: يعني كل مرحله انت حضرتك كنت تخلصيها وتفكر شو ممكن اعمل شيء ثاني.
1: صح، لانه كمان في اشياء اثرت علينا من وراء الحرب،
0: بس اختلاف كثير.
1: هلا رح تعرفي شو صار فينا، ليش الاختلاف. كل مرحله قطعت فيها بحياتي اخذت منها الماكسيموم، وبعدين يصير في اشتغلت بالبنك كمان، نسيت اقول لك اشتغلت بالبانكينج كمان 3 سنين، وكان البوست تبعي كثير مهم. دونك كل مرحلة اشتغلت فيها يصير مثلا حادثة بلبنان تضطر تسكر، مثل هلأ الإخوتة مثلا كنت مقلعة فيها وماشي حالي وكل شيء، وصل لمحل صار في الكريز إيكونوميك بلبنان، ما عاد في شغل بالإخوتة، صارت العالم عم بتبيع الإخوتة، ما عاد تدفع حق المزود حتى لحتى تطلع فيه، شفت حالي ما بقى في شغل. سو فكرت أنه بدي أعمل شيء تاني، وهون القصة اللي صارت أنه أنا كنت معرفة على شخص بيعمل تنويم الإيحائي، وأخذ بنتي اللي عنده مشان علاج معين. بعد هيدا قبل بكم سنة، بعد كم سنة بتتصل فيني بنتي وأنا مش عارفة شو بدي أعمل. كل ما جرب أعمل مصلحة، جربت أشتغل بالمواد العمار، جربت أشتغل بالأكل، توفى الشخص اللي معي، صار عندي كتير مشاكل، بقى كمان طلقت. دونك صرت حاسة حالي أنه ما بعرف شو بدي أعمل. صرت صلي قلت له يا رب ليك كل ما عم بعمل شيء، احكي معه هيك عادي، قلت له ليك كل ما بدي اعمل شيء عم بتسكر لي الباب، ما بعرف شو مخبي لي، انا ما بقى اعمل شيء، ناطرتك وقت اللي انت بدك بعت لي الشيء اللي لازم اعمله. ما في كم يوم بدق التليفون بتقلي بنتي مام في فلان الفلاني بده هيلر، ليش ما بتجربي تشتغلي معه؟ قلت له انت كيف بعدك عم تحكي انت وياه؟ قالت لي ايه بعدني عم بتصل انا وياه وعم بتواصل انا وياه من وقت لوقت مع اصحابي. قلت له هاي هلا بحكي معه، وهيك بلشت المسيرة.
0: حلو.
1: رحت حكيت معه وبلشنا من الصفر أنا وياه. قال لي ما معي أنا مصاري لحتى علمك، بس إذا بتشتغلي معي بدرسك أنا اللي بشتغله. قلت له أنا ما معي مصاري أدفع لك، لأنه بوقتها كان عندي مشاكل بطلاقي. دونك قلت له أنا كمان ما معي مصاري بالوقت الحاضر، سو إذا بشتغل معك أنا بتعلم. وهيك بلشت المسيرة.
0: طب من بين كل الاختصاصات يلي امتي فيهم، أي واحد غير نظرتك للإنسان بشكل واضح؟
1: ليك كل مرحلة كان إلا طبعا، يعني اليوم وقت بتطلع مثلا بصاحبين الإخوتي بتشوف العالم الغنية وبتشوف البخيل وبتشوف عنده شو أوف. وقتها كنت مسليبان كان هالعالم كله اللي راكدة على التايتل وبدها تضل حوالي ومحاوطتني وبدها تبين معي وبدها تهتم فيني. كل مرحلة كان عندها وقت اشتغلت مع جوزي كمان بالمجوهرات، كان عالم عايش بكوكون معين لحاله بعيد عن كل اللي عم بيصير على الأرض، معارض، لأنه وقت طلقت فتت لقيت مجتمع مختلف تمام. يعني بعشرين سنة تغير المجتمع اللي أنا فتت عليه، منه المجتمع المخملة يلي عايشين بجون وبظهراتهم بصرفهم وبسخهم. العالم على الأرض كانوا كتير بوضع مأساوي يعني، والعلاقات تغيرت ما عادت مثل الأول. يعني أنا كنت مثلا نحكي مع شاب قبل بعشرين سنة على الكلمة مثلا يرتبط، يكون مسؤول بالعلاقات، يتصرف معك بطريقة مزبوطة. بعد عشرين سنة صرت أنه لا، في مصالح صارت بدأ ما بقى الإنسان يحتفظ بكلمته ويمارسها، صار بكذبه. في تعلم مجتمع تغير، عرفت كيف؟ وما حبيته بصراحة.
0: صار واضح أكتر هيدا.
1: صار واضح
0: وما في خجل إنه يزهروه كمان
1: أبدا. بعدين صار في وقاحة بهذا الموضوع. يعني صارت المرأة إذا بدك أوبجكت، يعني حاجة تستعمل، والمرأة لأنه عارفة حالة أنه حاجة تستعمل صارت بتدفع للرجال تمنى. سو هيدا الشغلة صارت كتير بشعة بالعلاقات. اليوم بالشغلة أنا صرت عم شوف كتير أشياء. إذا بدك الكاريير تبعيتي كلها بحياتي اللي قطعت فيها كان مثل بازل عم بركبه شقفة، وعطاني خبرة بكل شيء قطعت فيه لحتى اليوم بعلاجاتي اللي عم بعملها أقدر ساعد الأشخاص بحياة لشي قطعوا فيه. قسم كبير من ورا شغلي ودرسي، وقسم الثاني هو الانتويشن أو الإحساس الحاسة تبعيتي اللي هي عم بتساعدني كتير بشغلي. وقسم الثالث أهم شيء هو خبرتي بالحياة بكل شيء قطعت فيه، لأنه أنا ما كانت حياتي كتير هينة، كان في عندي كتير كتير كتير صعوبات وأسى وزعل وحزن ومرض، وكان عندي كتير سكسي ونجاحات وإكسبوجر وقوة.
0: هيدا ببين مدى إصرارك على كل شيء عم تقومي فيه. خلينا نبلش بالنسبة للعلاج النفسي للترميم الإيحائي بداية. نبلش من الصفر، معلش نفهم مظبوط.
1: أكيد.
0: يا شو بيعني تحديدا الترميم الإيحائي، وهل بنقدر نعتبره هو نفسه ترميم المغناطيسي أو في فرق بينهم؟
1: أوكي. هلأ الترميم المغناطيسي بلش سنة 1816 بشخص اسمه مزمر، فرانز مزمر. بيقتنع أنه في بين الشخص والشخص اللي بوجهه نوع من السائل يلي بالإنرجي بتوصل هو وياه. وفرويد من بعد فترة، ومعمول فيلم حتى على فرويد بيحكي عامل فيها عن التنويم المغناطيسي، فرويد كمان أيمن بهيدا الشيء. هو بسيكياتر بالأساس، حتى منعوه يفوت على البسيكياتري لأنه قديش تعمق بهيدا الموضوع وشافه أنه هو مهم أنه الواحد يشتغل من خلاله. مع الوقت تطور، بالأول كانوا يحملوا بندلوم.
0: صح، حتى بتذكر أنا.
1: مع الوقت تطور، صار في عنا 14 نوع تنويم مغناطيسي. أنا اليوم بسميه الإيحائي، ليش؟ لأنه نحن بالحقيقة ما مننام. أوكي، نحس حالنا نايمين. يعني اليوم أنت وقت بترجعي من شغلك بتفوتي على بيتك بدك ترتاحي، بتفوتي على تختك بتتلقحي، مزبوط؟
0: صح.
1: هيدا حالة الارتخاء اللي عندك إياها لحتى تريحي جسمك هي حالة التنويم الإيحائي. بس أنت بتختك فيك تحكي، فيك تتحركي، عارفة شو عم بيصير حواليك، واعية وكل اللي عم تتصرف فيه مزبوط. سو بس الشغلة اللي بتنقل هي أنه جسمك بيرتخي لدرجة أنه أنا بهيدا المرحلة بقدر فوت على العقل الباطني ونعالج المشاكل من مطرح ما بلشت. سو عنا 14 نوع تنويم إيحائي أو مغناطيسي. أنا اللي بشتغله هو الكلينيكال هيبنوسيس أو التنويم الإيحائي العيادي، يلي من خلاله نحن بنقدر ندخل على العقل الباطني بلا أي ردات فعل سلبية بكل سهولة. الشخص بيكون عارف كتير منيح شو عم بيصير هو معه، وعم نحكي نحن وياه كل الوقت، وممنوع النوم لأنه إذا نام بدي وعيه، بدي أرجع عيد كل شي عملت. سو بدي يكون مركز تركيز كامل على حديثي، وبنشتغل بالتنفس أكيد لأنه التنفس هو اللي بيرخينا. وقت نفوت الأكسجين على دماغنا بترخينا كل أعصابنا كل جسمنا، التنفس بيساعد كتير لحتى نوصل لهالعقل الباطن.
0: تعرف يمكن الناس بتخاف من قصة الترميم المغناطيسي، هذه الكلمة يعني حسب ما حضرنا من أفلام بالسينما كانوا وجوه، يعني خلونا نحس إنهم يقادرين إنه مو يقدروا يعملوا اللي بدهم إياه فيه.
1: أكيد. أنا هلأ ليكي هو مثلا حتى كمان في عندك الستيج هيبنوسز يعني بيطلع على المسرح بيقول له أنت عوي أنت انت كلب بصير يعوي مثل الكلب. هول اغلبيتهم بيكونوا متفقين هن وياهم، وبيكون في ناس حاضرين لحتى يفوتوا باللعبه بينهم وبين نفسهم، سو بيفوتوا فيها بلا ما يحسوا. بس بالحقيقه فينا اوقات نسيطر اذا بدنا على عقله للشخص. بس انا اليوم بالنهايه الشخص اللي بيجي لعندي جاي كرمال يتعالج من موضوع معين، سو انا بشتغل على هالموضوع، ما بشتغل على شيء ثاني اذا هو ما بده. بشتغل على هالموضوع وما فيك تتخيل النتائج اللي نحن بنقدر نطلع فيها من وراء هالممارسة هيدا.
0: خلينا بعدنا نعرف شو بيصير يعني بالجلسة، بضل واعي يعني بتحكي وبيقدر يجاوب هو؟
1: أكيد ضروري، هو ما بينام أبدا. يعني أنا هون عنا كليشيه بيطلع قدامنا دايما، إيه بلكي نمت وموعيته، وبصيروا العالم يخوفوا بعضهم منه، بصيروا يقولوا له ينتبه لا ما تروح هيدا بتعمل لك مشكل، بلكي نمت موعيد. شي مرة سمعته حدا نام وموعي؟ أكيد لا. نحن دايما بحالة ارتخاء بس مركزين على صوتي وعلى تنفسهم، وبيكونوا عم نحكي خلال كل الجلسة وممنوع ينام الشخص.
0: طيب شو بيصير بالدماغ وبالتركيز خلال هيدي الحالة؟
1: ماشي، الدماغ عم بيحكي مثل ما انت هلأ قاعدة، مع انت هلأ بتنويم إيحائي. ايه لأنك مركزة على كلامي، مركزة على كلامي وعلى نفسي ونفسيك، سو انا وياك هلأ بتنويم إيحائي. الفرق الوحيد انه جسمك رح يكون مرتخي على التخت.
0: إيه بس إنه أنا يعني مش أنت عم تجرب، يعني الحديث أكيد مختلف، مش إنه تنويم، التنويم الإحائي ويكون في شيء بحالة الشخص وعنده مشكلة، يعني أنت بتكون
1: أكيد
0: عم تخبري
1: أكيد
0: عن مشكلة.
1: بس هي نفس الحالة اللي أنا وياك هلأ عم نعيشها، عرفت كيف؟ بس الفرق ما فيك تخفي، ما برجع أقلك
0: منكت
1: ممنوع تخفي. دونك هلأ عم أجرب أقلك أنه اليوم مجرد
0: دردشة، يعني
1: دردشة، بس نحن كمان رح نكون عم ندردش، بس الفرق جسمك مرتخي. شفت الفرق؟
0: طب هل كل إنسان قادر يدخل بحالة التنويم الإحائي؟
1: أكيد كل شخص، خاصة إذا هو هدفه يجي يتعالج، ما في أي مشكل أنه نقدر ندخله بالتنويم الإيحائي.
0: كمان يعني بيقدر، يعني أكيد بيبقى مسيطر على نفسه،
1: مسيطر وبيقدر يتحرك وبيقدر يقوم، وإذا ما بده يكمل الجلسة بيقول لي بدي وقف. أكيد أكيد يعني مسيطر كليا، عرفتي كيف؟
0: هلأ بسألك أسئلة الناس بتفكر فيها.
1: طبيعي أكيد، بالعكس بنبسط أنا بهالسؤالات.
0: طب هل ممكن المعالج يخليه يقول أو يعمل شيء هو ما بده إياه؟
1: حسب المعالج. يعني انا
0: بيقدر، يعني في معالجين،
1: عم بقول لك في ناس ما بعرف، يعني هلا مثل ما كان في اطباء اسنان مثلا يختصبوا الاشخاص اللي بيناموا معهم، البردون اللي بيعالجوهم بحط لها بنج وبيعمل بده اياه. نحن ما لنا هيدا هدفنا بالنهايه، يعني
0: هيك صايره هيدي الاساس.
1: انا صارت معي بقول لك، انا شخصيا يعني انا كنت عم بعمل اندوسكوبي ومنيميني بالبنج والحكيم تحرش فيي، عرفتي، وكنت عم بيوعوني من البنج واجا وحط ايده بمحل ما لازم يحطه يعني. وبتذكر كتير منيح مين الحكيم، وبتذكر شو صار، كنت عم بوعى من البنج ما قلت له شيء لانه خلص بدي خلص وفل يعني. وقتها كنت صغيره كمان بقى، يعني اذا الواحد بده يستفيد من شيء معين بيقدر يستفيد. بس اليوم انا بمهنتي ماني بهذا الاطار، انا اليوم مهنتي كتير بروفيشنال، والشغل انا بشتغله ما بخلي الشخص يوصل لهالمرحله الواطي كتير، الا اذا كان مريض كانسر مضطر نزله لهالليفل. نحن عنا سبعة ليفل فينا ننزل فيها.
0: هلا بنحكي بعدين على تفاصيل هيك. طب هل ممكن يكشف اسراره او يعرف شو عم يفكر؟
1: ما مفروض، لأنه اليوم الشخص اللي بيكون بروفيشنال بشغله بياخد بس الشغل اللي بده يشتغل عليها الشخص وبيشتغل عليها.
0: وأكيد ما ممكن ما يوعى من التنويم هيدا.
1: لا لا لا أكيد لا، إحنا ما في.
0: طيب إذا الشخص ما تجاوب مع التنويم الإيحائي شو بيصير؟
1: بيكون عنده خوف، عنده خوف. عادة أغلبيتهم يعني بصيروا يا بيضحكوا يا ما بيقدروا يفوتوا فيها، ما بده يرخي حاله، ما بده بفكر حاله بده يفقد السيطرة وما بده يفقد السيطرة. بالنهاية بدنا نفكر أنه إحنا شو هدفنا، هدفنا نعالج أو هدفنا نجي نتسلى أو نخاف. إذا اليوم بتسلمي أمرك لحكيم، أنت رايحة لعند حكيم بدك تتعالجي، بتقبل اللي بيعطيك إياه كأدوية مزبوط ولا لا؟ نحن نفس الشيء، نحن علاج عم نعطيه. اليوم هدفك تتعالجي، سو بدك تمشي بالسيستم يلي هو بيوديك لحتى تقدري توصلي لعقلك الباطني ونقدر نستخرج منه المشكل من مطرح ما بلش ونقلب حياتك فوقاني تحتاني.
0: طيب هل برأيك التنويم الإيحائي بيعمل شيء بالشخص ما بيقدر، يعني بخليه يعمل قصص معينة ما بيعملها بوعيه، يعني بيساعده يستخدم قدرات موجودة عنده أصلا بطريقة مختلفة؟
1: لكن مثلا بيجيني أنا لعيبة باسكت، جاني حدا من منتخب لبنان تعالج عندي، كان يخاف يمسك الطابة من وراء حادث صار معه، تروما قوية، صار يصلي يقول إن شاء الله ما تيجي الطابة على إيدي. أكيد ساعدته وصار عنده performance مختلفة تماما يعني, وبغير مصالح كمان نفس
0: يعني
1: الشيء
0: يقدر يكون
1: أكيد
0: يكتشف.
1: عندي حكيم ما كان يقدر يعمل performance بالعمليات, كمان علاجته لدرجة أنه صار إيده خلاص مرنة, ما بقى يفكر أنه معقول يصير له شيء المريض تحت إيدي, معقول يموت, معقول أعمل له شي غلطة. عرفت في الخوف هو اللي بيسيطر علينا بالحياة.
0: طيب إذا بنحكي من الجانب العلاجي, هلأ كيف تبدأ جلسة العلاج بالتلويم الإيحائي؟
1: أول شيء أنا عاملة بروجرام لألي, يعني صار لي 15 سنة بالمهنة, 16 سنة صاروا تقريبا, عاملة بروجرام أنا بعملته, أنا مخترعته هالبروجرام مع خبرتي. سو أنا أول شيء بقعد مع الشخص باخد منه خلال ساعة كل المعلومات اللي هو بده يعطيني إياها, وبسأله كل السؤالات اللي أنا بحاجة أعرفها لحتى أعرف من وين بلشوا مشاكله, وعلى هالأساس ببني برنامج محدد لكل شخص حسب هو احتياجاته لحتى ساعده. وشغلي عادة كتير سريع وكتير هين, وما في ولا عارض يعني ولا سايد افكت أو شيء عوارض
0: تأثير جانبي. طيب إذا كمان المعالج تحديدا قلتي اللي بتحكي أنت أول هذا الحوار قبل التنويم أو بيكون قبل بوقت؟
1: لا بده يجي أول جلسة بتعرف عليه, بتعرف علي, بدي حس هو يحس حاله مرتاح معي لحتى أقدر أشتغل معه. إذا ناس خايفين بحس فيهم, يعني إجتني زبونة مش من زمان حسيتها فات اللي عندي أجر لقدام 10 لورا وعم تطلع فيه مثل مش طايقتني. أنه قلت لها إياها تالت جلسة, قلت لها أنت ما حابة تشتغلي يعني مش لأنه أنا بس أنت عندك خوف, وطلع مزبوط لأنه بلشنا نشتغل بالجلسات. بعدين وصلت لمحل قلت لها بدنا نوقف, ما بقى فينا نكمل, أنت منك عم تقدري تفوتي بالشغل لأنه بعد منك مأمنة باللي عم تعمليه, سو ما عم بتخلي حالك مزبوط تستفيدي. لا لا ليكي, إذا بشتغل مع العيال والولاد أوقات أنه بشتغل أنا بطريقة أنه اليوم إذا الولد عنده مشكلة بعرف أنه المشكلة ممكن تكون جاية من شيء معين, بدي عالج كمان الأهل بمحل أو نور الأهل كيف بده يتعاملوا مع الولاد. سو ما فيني أشتغل على شخص واحد, بس في دايما confidentiality, يعني في احترام للشخص ولا لكل شيء سرية المهنية. دونك أنا ما بجي بقول الأشياء للشخص التاني غير ما أخد إذنه, وعادة بحكيهم قدامه, بسأله فينا أحكي, بقول إيه بحكي قدامه لحتى الأهل يعرفوا مثلا كيف بدو يتصرفوا مع ابنهم أو يحسنوا شغلة معينة بالعلاقات مثلا مع بنتهم. سو هذا المحل اللي أنا بقدر أحكي بأشياء بتخص الشخص, بس غير هيك ممنوع يطلع ولا كلمة. وحتى بقولهم لقلهم ما تخبروا حدا على التيرابي اللي عم تعمل.
0: طب الهدف هو تغيير أفكار أو مشاعر أو سلوك أو كلهم سوا؟
1: الهدف هو علاج. اليوم بدنا نعالج المشاكل النفسية, بدنا نعالج المشاكل اللي قطعنا فيها بحياتنا, تراكمات اللي صارت عنا ممكن تكون عم بتأثر على الجسم, لأنه مثلا واحد عمل لنقول بانيك أتاك. من وين تجي البانيك أتاك؟ البانيك أتاك تجي من وراء شيء صاير معه صدمة. هو صغير, صدمة صايرة معه هو صغير, وصار عنده شعور بالقلق وشعور بالقلة الراحة, وبصير يكز على سنانه وبصير يرجف وضيقة نفس وبصير يتعرق مثلا. وقتها بتصير معه شيء شغلة بترجع بتذكروا بهالحادثة. لنقول مثلا في عندي ست اشتل عندي طار عملت حادث, طار الشخص واجا بوجه على الازاز وتوفى. اوكي ما فيها تسوق
0: اكيد,
1: اجت لعندي عملنا الجلسة, فلت من عندي دقت لي انا بالنقاش, دقت لي من الاشرفية قالت لي بدي خبرك انه سقت, طلعت منه وما عاد عنده تعرق ولا عنده أي نوع من العوارض.
0: طب دي تقريبا بيحتاج الشخص لجلسات,
1: لكن ما فيني أقول هيك
0: هي يعني خلال اللي اختبرتهم
1: يعني أقل شي 5 جلسات. هلا الا في اشخاص مثلا جاي كرمال شغله محدده بقدر خلصها بجلسه, بس مثلا انا اقل شيء بعمله هو 4 أو 5 جلسات, وبعدين فينا نوصل حسب مثلا اذا واحد عنده امراض مزمنه مثل يلي عنده مالتيبل سكليروزس ام اس او يلي عنده كانسر مثلا.
0: هدول عم يشفوا؟
1: إيه مش عم بيشفوا, بس عم نعطيهم كاليتي دو في, يعني بصير حياتهم عايشينها بطريقة أفضل. يعني أنت بتعرفي بيعيشوا بالوجع كل حياتهم. أنا اللي عنده مثلا جلسة شيميوثيرابي بيجي بيعمل عندي جلسة قبل ما يروح, بيروح كأنه حط مصل وشيله, ولا بقى في عوارض ولا بقى في هر شعر ولا بقى في عنده أي وجع.
0: مش كتير شائع هذا العلاج؟
1: لحقلك هلا في كم شخص بلشوا يشتغلوا بالتنويم الإيحائي, بس مع الاختصاصات اللي عملتها أنا وخبرتي بجوز أنا الوحيدة بالشرق الأوسط بأوروبا اللي عاملة كل هالاختصاصات، لأنه هني بجوز بيشتغلوا بشغلة معينة ومحددين فيها.
0: كل شيء فيه
1: أنا بجمعه، لأنه الشخص اللي بيجي لعندي مو يكون عنه حيلا شغلة، ما لح أقول له أنا روح عالج حالك غير محل، ما أنا بدي خلصه من كل شيء وقلبه فوقاني تحتين اللي يقدر يقلع بحياته. سو هذا الشيء اللي أنا عم بعمله يلي عم بيساعد الناس بطريقة إذا التزم بالبروجرام بيطلع من كل اللي عنده إياه.
0: تهيت نحكي شوي على الحالات النفسية اللي ممكن يستخدم التنويم الإيحائي كجزء من العلاج.
1: شو هني بردون؟
0: الحالات النفسية.
1: الحالات النفسية
0: ممكن يساعد العلاج التنويم الإيحائي.
1: رح تتفاجئي. ما في شيء ما بقدر غطي. يعني إلا إذا كان سكيزوفرين.
0: هيدا انفصام بالشخصية.
1: انفصام بالشخصية هي بتساعدني أشتغل فيها لأنه بشتغل مع شخصيتين، بس أنا أفضل ما أشتغل فيها. لأنه أوقات الشخص بيكون بالشخصية التانية كتير أجريسيف، يعني ممكن يأذي. سو بفضل ما فوت فيها. هيدي أهم شيء. البيبولير مثلا والADHD أغلبية الوقت بيكونوا مش مشخصين مزبوط. اليوم الحكيم بيستند على اللي بيعطوه، بس هو مش عم بيروح على الأشياء اللي موجودة بالبيت، بالمشاكل اللي عم بيعيشها الشخص، بالتربية، بكل هالقصص. سو ممكن يكون الأشياء مأثرة عليه لهالولد بطريقة مختلفة. مشان هيك فوت أنا بالتقييم اللي بعمله على من وقت ما بيخلق حتى أوقات لبطن أمه، يعني لشوف البيئة كيف عايش فيها، شو عم بيصير معه، لحتى أفهم مزبوط. وأغلبية الوقت يعني عندي 80% من الأشخاص نقدر نطلعهم من البايبولر، من الADHD. نعم.
0: تعرف بس إنه بركي شخص عم يحكي مثلا عن حطاكي قصص معينة، كان هو هيك يفهمها هو صغير.
1: ما هو كلهم بعرفهم. يعني صد بعرف المشكل كيف بلش، وين بلش، وليش بلش، وليش مفهومه هيك. سو أنا كل هيدا بياخده بعين، مشان هيك بقعد ساعة بالتقييم، فوت بتفاصيل مملة يعني، وبصير عندي صورة كاملة عن وضعه للشخص، وساعتها بعرف كيف أعطي بروجرام لحتى أقدر طلعه وأنقذه من هو اللي فيه.
0: يعني حكيت على أمراض نفسية كمان،
1: أمراض نفسية، أمراض عقلية، أمراض روحية، حتى أمراض جسدية بمحل من المحلات هي بالإنرجي هيلينج أنا بشتغلها، وهذا اكتشفته.
0: هيدا من الحلقة لوحدة، شفاء بالطاقة بدها حلقة لوحدة. طيب بالنسبة للرهاب والقلق والخوف أكيد كمان بتقدر.
1: قلق، توتر، خوف، ندم، تأتأة.
0: طيب عادات أو سلوكيات غير مرغوبة مثلا.
1: أكيد سرقة. يعني اليوم في أشخاص مثلا ما عندهم ثقة بحالهم، بيقدروا حالهم، بدهم دايما فاليديشن انه واحد يبخر لهم. اشخاص مثلا ما بيعرفوا يبيعوا مزبوط، بخاف يوقف على المسرح يحكي، يلقي مثلا خطاب. شو اللي عندهم ميجران كل الوقت. الاشخاص اللي ما عندهم صورة حلوة عن حالهم، بيكرهوا حالهم مثلا، يلي صار عندهم تحرش جنسي لنقول، في كتير اشياء بتقطع، صدمات معينة، فوبيا.
0: في خبرينا عن حالة من دون اي معلومات اكيد بدك تشوف فيها هوية صاحبها، ايش اللي عنده، كان عنده مشكلة، كيف بلشت، كيف تعرف عليك بداية، شو قال لك وقت وصل، كيف بلشت يحكي بقصته، باي طريقة خلص، كيف تغيرت حياته، شو رأيك؟
1: مثلا عندي شخص عنده IBS، هو حكيم بيشتغل بمستشفيتين، وهذا الحكيم شو
0: لا IBS
1: يعني irritable bowel syndrome، يلي هو المصران الغليظ، وحتى المعدة بيكون عندهم التهابات، وأوقات بيصير عندهم سهال أو بيصير عندهم كتمان وبيصير عندهم مغص كل الوقت. أوكي، هيدي الحالة الشخص عايش بالإرجانس كل الوقت، بده يركض ورا المرضى ورا الحالات اللي عم بتصير، وأوقات بيكون عنده مثلا كونفرنس بده يركض على المؤتمر اللي عنده إياه، وبيقدر يفوت على الحمام وبيحشر حاله وكل هالأشياء. هيدي خلقت له هالنوع من الخلل بالجهاز العظمي تبعه، الهضمي تبعه. سو اجى لعندي من بعد ما شاف كل شيء في حكا ما بيعرفه، وحاول كل شيء في ثيرابي يقدر يعمله، واخذ ادويه وعمل كل شيء، مستحيل، بعده حالته حاله نفس الشيء. بتبعت لي حكيمه من مستشفى من هالمستشفيات، وبيجي لعندي، عملنا اول جلسه تقييم، من بعدها بلشنا اول جلسه. عندي مساج بعت لي، قال لي انه 80% انا شفيت من اول جلسه، ما عم بفهم كيف. قلت له وقت الطب بيوقف، الطب تبعنا نحن البديل هو اللي بيكمل، وهيدا لوجو عطاني حكيم كمان من نفس المستشفى، قال لي وقت الطب العادي بيوقف انت بتبلش تشتغلي، وحطيه على الويب سايت تبعك، وهيك عملت. ومزبوط، لانه كل محل في عنا يعني الله عطانا قدرات بالحياة، بس في محل بنقدر نوصل فيه عنا حدود، ما بنقدر نكمل أكتر. كتر خير الله أنه أنا عندي هالقدرة أقدر ساعد العالم، وحتى أنا بجوز بمحلات عندي كمان حدود بمحلنا المحلات، وأكبر حد اللي هو وقت الشخص بيكون هو جاي ما بده مزبوط يتعالج، يعني مش عم بيسلم حاله مزبوط لهالعلاج لحتى ياخد 100% نتيجة.
0: طيب هيدا مثلا حالة طبية كانت قصة الحكيم، ما أكيد ما عملت تقييم لقلو عرفتي
1: بقى. أكيد عملت،
0: عملت قبل،
1: لكن أكيد ما فيني ما أعمل تقييم، بدي أعمل تقييم ساعة متكامل، لأنه كيف عرفت أنه هو مثلا بيعمل بيحصر حاله وقت يكون بالمؤتمر، بيركض بين مريض ومريض ما بيفوت على الحمام، يعني خربت كل سيستم تبعه النيرفو، جهازه العصبي تغير.
0: طب قبل ما نعرف مين بحق له يمارس هيدا العلاج، أحيانا الإنسان بيعرف عقله من يعني بيعرف حاله طبعا، أو إذا بدك إنه بيعرف بيفكر انه بده يعمل الشغله بس ما بيعمل لما انه قادر يعملها،
1: خوف،
0: الخوف يعني. هل كمان اكيد هون للتنويم
1: اكيد عم بعطيك اعطيتك مثل اللي بيلعب باسكت بخاف ياخذ الطابه ليكبها كمان، سو هون تغير كله سوا. في ناس بيجوا لعندي ما بيقدروا يحاضروا، بصيروا يتلبكوا كلهم سوا ويعرقوا ما قادرين يحاضروا، بيطلع بصير يحاضر وبيحاضر وبيحاضر، يعني مش انه بكل ثقه، بغير له شخصيته، بقوي بعلمه تقنيات. انا اهم شيء انه بعطي تقنيات للاشخاص، ما بعطي ادويه، انا مش مصلحتي اعطي ادويه، بس انا مع الأشخاص يلي من بعد ما فوت عقلهم ونظف كل هالجرح يلي موجود وهالتراكمات الموجودة، بلش بقلب كل شيء نيجاتيف على بوزيتيف. هون بنعمل ريست نحن للدماغ، بنخليه بلش يفرز نحو الإيجابية، وبالجلسات الباقية بصير بعطيه تقنيات يستعملها وبعطيه ورقة بنكتب له إياها وكل شيء، بصير هو يتكل على حاله ليقلع بحياته. ما بدي أنا يقضيها رايح جاي لعندي، أكيد أنا بطلع مصاري من ورا هالقصة، بس أنا مش هيدا غايتي، غايتي شوف نتائج، والنتائج هي بتعطيني ساتيسفاكشن وفرح بحياتي.
0: صحيح. تبين بحق له يمارس هيدا العلاج، كيف المستمع بيعرف انه عم يتعامل مع شخص مهني؟
1: اوكي، نحن اول شيء عنا نقابه، اوكي،
0: كعلاج نفسي،
1: كعلاج بالتنويم الايحائي
0: كمان في،
1: يس، في عنا نقابه بلبنان بنتمي لها، وانا عامله 3 دبلوم بالتنويم الايحائي، واحد بامريكا واحد بانجلترا وواحد بالشرق الاوسط، مع عملتها من خلال دبي ولبنان، عملت دبلوم الثالث لحتى اكون مغطيه كل القارات واقدر يكون عندي قدره انه اشتغل وين ما كان. دونك انا مغطيه، هاي اول شغله. الشهادات اللي عم بعملها الباقيين عم باخد فيهم كمان شهادات، سو بتكون اليوم اذا الواحد بده يلتجئ لشخص فعندي خبره بظهري، عندي خبرتي الشخصيه وعندي خبرتي بالشغله، سو هول اذا الشخص بده يلتجئ لحدا، اكيد اليوم اذا انت بتروحي عند حكيم صار له 40 سنه بالمهنه شيء، واذا عم تروحي عند حكيم مبلش جديد ما عنده نفس الثقه، نفس الخبره، نفس القدرات اللي عنده اياها، سو هيدا بتفرق كتير.
0: يعني برايك كيف لازم يعرف اذا مهني اما لا هيدا المستوى،
1: اذا مهني او لا بتشوفي اوريدي من قدراته، بعدين اهم شيء الشخص اللي
0: يعني غير ما بيقدر يعمل مقارنه بينه وبين شخص ثاني، اذا
1: كل واحد عنده طريقه بيعطي فيها، عرفتي، بس انا بعرف من حالي انه انا ما في حدا بيشغل انا شغلته وعامل هالشهادات اللي انا عاملتها. هلا بجوز واحد بده يروح يعمل لنقول NLP، انا عامله NLP
0: برمجه لغويه،
1: بلكي بده يروح بس يعمل هالبرمجه اللغويه، حر هو يقرر وين بده يروح. انا في عندك حكمه 40 حكيم بنفس المهنه مثلا، انت بتنقي الحكيم اللي بتوثقي فيه او بتحسي حالك مرتاحه معه، مهم كتير يقطع بينك وبين الشخص هالكيمستري، هالزبزبات اللي بتعطيك الايجابيه لتشتغلي معه.
0: طب هل من حالات معينه ما بتنصحوا فيها باستخدام التنويم الايحائي؟
1: قلت لك انا بالسكيزوفرينيا ما بستعمله، حتى بشتغل للستات اللي حبالها وبدهم يولدوا بلا وجع كمان، بشتغل لهم بحضرهم لحتى يولدوا بلا وجع كمان، هيدا شغلة كتير مهمة. بعمل بنج للأشخاص اللي عندهم كمان حالات ألرجية على البنج مثلا، ما بيقدروا يعملوا بنج الطبي يعني، سو نحن بنقدر نشتغل كمان حالات البنج بالعيادات وقتها بيكون في عندهم عمليات صغيرة. عندنا مجالات كبيرة، الضغط برجلجو، يعني عندي مجالات كبيرة بالشغل بشتغلها.
0: طب يعني بدنا نفهمه أنه حضرتك لما بتعمل الجلسة بتكون عم تخطبي، يعني بأي طريقة بتكون
1: أكيد بكون عم بحكي أنا وياه كل الوقت،
0: بس إنه بمعنى أنه كيف هالقد بتقدر تأثر عليه بأي طريقة، بأي تكنيك بتكون عم
1: بالكلام أول شيء، ولأنه مسترخى جسمه بقدر فوت على العقل الباطني. هل في عنا خيط رفيع بين العقل الواعي وعقل الباطني؟ اليوم بتروحي عند بسيكولوج بتحكي معه ساعات، أوكي، بيكون عم بيحكيك بالعقل الواعي، بيقلك جربي وعملي هيك وشوفي هيك، وبيعطوك التكستات معمولين وخالصين وكل شيء، طيب بتاخدي منه اللي انت فيك تاخدي، بس مش معناتها علاجتي، لأنه العلاج اللي بنعمله نحن بالتنويم الإيحائي أعمق بكتير، لأنه منفوت على العقل الباطني، سو منرجع منقدر نبرمج العقل بطريقة مختلفة، والكلام اللي منحطه
0: الأفكار، يعني
1: الأفكار أكيد، والكلام اللي منحطه بالعقل الباطني كأنك أنت أخذت تليفونك عملتي له فورماتاج عن جديد ورجعت نزلت فيه كل شيء، فيه انفورميشن جديدة. عرفت كيف؟ يعني السيمبل، ما أنه عم نخترع شيء جديد، بس الفرق هونيك عندك البسيكياتر بيعطي الأدوية، عندك البسيكولوج اللي بيعطيك تقنيات وبيحكي معك، بتروح بتفضف بتحكي بتحكي، في منهم بيقولوا لي رحنا لعنده حكينا حكينا حكينا وطلعنا من الجلسة ما في شيء، حسينا حالنا أنه كان فينا أحكيهم لصاحبتي أو أختي مثلا. حرين
0: لا، بس كل واحد كتير كمان بسيكولوج له دور كتير.
1: طيب أنا مش عم بقول، ما عم بقلل من دوره،
0: لا عم بقول بالنسبة للناس اللي عم يحكوا هيك، يعني بيكونوا هني ما يعني ما
1: استفادوا.
0: ايه؟
1: بس هذا اللي عم جرب قلك، كل إنسان هو بيشوف حاله بيلاقي حاله مع الشخص المناسب وين بحس حاله بيقدر يستفيد. أنا ما عم بقلل من مهن أي شخص، كل واحد عنده اختصاصه ودرس وبرافو عليهم أنه قدروا أمنوا ووصلوا أنه يقدروا يعطوا مساعدات للعالم، بس كمان الأشخاص هن وين بيلاقوا حالهم مرتاحين. حتى ما بدي يجي لعندي يلاقي حدا تاني مرتاح معه، أنا بسأله قبل ما بلش أعمل أي معيد أو أي شيء، بقوله ارتحت لي؟ بدك تحط معيد مرتاح؟ حاسس حالك مرتاح؟ بدك تشتغل معي؟ بيقول لي ايه كتير منيح. اوكي، ساعتها هالاساس بحط. واذا جرب يعمل تين تيرابي بفرد وقت بمنعه، بقول له بليز يا بتنقيني انا يا بتنقي الشخص اللي كنت عم تحكي معه قبل مثلا او عبالك تحكي معه هلا،
0: ما تعمل غير دوماني.
1: ايه لانه انا ما بدي الشخص يضيع راسه. عرفتي كيف؟ مهم يكون عنده خط عم بيمشي عليه لحتى ياخذ نتيجه مزبوطة. اليوم اذا بده يضيع حاله بصير بيسالوا لي تشات جي بي تي وبصيروا يفوتوا على اشياء. تشات جي بي تي برافو، عنده معلومات اخذها من كل مخزنه من كل العالم، بيعطيك قد ما بيقدر يعطي، في محلات بيعطيك معلومات خاطئه
0: بس بيقدر. بس معقول يقدر يعمل جلسات معه؟ يعني
1: اكيد لا، ما هذا الفرق. انه تاخدي معلومات، ما عم برجع لك تاخدي معلومات، بس جلساته اللي نحن بنعطيها اكيد مختلفه تماما عن ما هو بيعطي. مشان هيك انا عندي مثلا شاب اجى لعندي عمره 13 سنه، كان قاعد بالبيت مسكر على حاله كومبليتلي، لا بيظهر لا بيحكي مع حدا، كل نهار حاطط ميوزيك وبيقعد بيشتغل على الايباد تبعه وبيلعب بس خير بحياته الصبي. اجت اخته تعالجت عندي، واجا بيور عندي رجع كمان، واجوا قنعوه انه يجي لعندي. قلت لهم بس جيبوه مره خليه يشوفني يتعرف علي، وانا اكيد انه رح يكمل. وهيك صار، انقلبت حياته للصبي، رجع ظهر على الحياة، رجع على درسه، تسجل بالجامعة بالمدرسة، رجع هلأ صار بالجامعة ورجع كمل بشغله وبلش يقلع بحياته، قوية شخصيته ظهر من هالكوكون من هالكمفورت زون اللي عنده إياها، لأنه منحط حالنا من الخوف منحبس حالنا بمحل معين بطل نظهر. سو مهم الإنسان مطرح ما بيلاقي حاله، أنا ما بجبر حدا يعمل معي ثيرابي، بس إذا هو مرتاح أهلا وسهلا فيه، وأهم شيء يعرف حاله أنه جاي يتعالج، مش جاي أنه فطفد ويي بلكي عرفت شيء عني وبلكي ما هيدا. أنا ماني هون.
0: بعد أنا دقيقة واحدة، إذا في شخص عم يسمعنا هلأ وبيقول أنا عندي خوف أو عادة أو مشكلة نفسية، سمعت عن التنويم الإيحائي بس خايف، جرب وشو بتقولي له؟
1: تعال عندي جرب مرة وشوف.
0: بدك تشجعي؟
1: لا لا ليك، ما في، أول شيء ما في عوارض، أول شيء هي أهم شيء أنه ما في عوارض. مثلا الأدوية عندك عوارض فيها كلها. نحن منفوت أنا بفوت بالأحرى على صلب الموضوع لحتى عالجه. سو همك إذا أنت همك مزبوط تعالج لح تاخد نتيجة 100%.
0: يعني بتشجعي؟
1: 99%.
0: يعني كان عبالنا كمان كفي نعرف شوي عن معالجة الشفاء بالطاقة كمان، هذا موضوع جديد، بركي بنخلي لحلقة جديدة
1: إن شاء الله. مرسي كتير.
0: مرسي لك، شكرا لكل هالنجاحات اللي عم تعمليها، وعن جد هالحالات اللي كمان عم تساعدي انها تتخلص وتغير حياتها للأحسن وللأفضل. بشكرك على حضورك كمان بلبنان الحر، المعالج النفسي بالتنويم الإيحائي، وأيضا معالجة الشفاء بالطاقة وغيرها من الاختصاصات اللي بقى بنعددهم بعدين، السيدة كاتي أتناسياتس. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، على أمل اللقاء قريبا مع حضرتك. بدي أشكر كل المستمعين، وبدي أشكر الزميل مارك البيتار، وبتجدد اللقاء بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
3: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط للحزب بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ولفتت مجددا إلى أنه ليس لدى الحزب أي وجود في الأراضي السورية ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها، مشيرة إلى حرص حزب الله الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف والقائم بأعمال السفارة العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها والأوضاع المحلية والإقليمية في ضوء التطورات الراهنة وموقف موسكو منها. حذرت اليونيسف من أن 4 من كل 5 أسر في لبنان تواجه صعوبة في تحمل تكلفة الحاجات الأساسية، وأشار تقرير جديد لليونيسف بعنوان كابوس مستمر إلى التداعيات المتفاقمة للأزمة على الأطفال والشباب في مختلف أنحاء لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: وجهت وزارة السياحة كتابا إلى نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ومؤسسات القطاع السياحي، دعت فيه إلى دعم وتشجيع الإنتاج الوطني لا سيما النبيذ والمشروبات الروحية اللبنانية بما فيها العرق والبيرة في المؤسسات الفندقية والسياحية. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي والتي كانت متجهة من الإمارات العربية إلى إسرائيل هجوما إرهابيا. وفي هذا السياق أوردت القناة 14 الإسرائيلية بأن اشتباها بأن أحد الطيارين حاول الانتحار وإسقاط الطائرة بمن فيها قبل أن يتدخل الطيار الثاني ويشتبك معه داخل قمرة القيادة ويتمكن من استعادة السيطرة. وأفادت معلومات أخرى بأن أحدهما تعرض لطعنة سكين. بدورها لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن التقديرات تتزايد بأن الحادث على متن الطائرة هو عمل إرهابي. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ مجلس الوزراء بتسلم مقترح أمريكي للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب يرتكز على مذكرة التفاهم التي وقعته واشنطن وطهران في حزيران الماضي في إسلام أباد. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: أهضم ما في الشيخ نعيم قوله إن أي بحث في ملف السلاح لن يكون ممكناً قبل تحرير الأرض وعودة الناس والأسرى. أولاً يا شيخ نعيم، المطروح ليس البحث في ملف السلاح، بل المطروح تسليم السلاح وحصره بالدولة اللبنانية ونقطع السطر. ثانياً، لقد تحررت الأرض بالكامل في 2000 وأقمنا عيداً رسمياً للتحرير، واحتفل السيد حسن نصر الله بالمناسبة في ملعب بنت جبيل معلناً أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فلماذا في حينه لم تسلموا سلاحكم طالما اكتمل التحرير وطالما أن مزارع شبعة سورية وفق القانون الدولي؟ ولماذا في حينه لم تقنعوا نظام الأسد الذي سقط من شبابكم الآلاف كرمى لبقائه في السلطة عبثا ولم يبقى؟ لم تقنعوه بأن يعترف بلبنانية المزارع؟ إن سلاحكم هو الذي أعاد إسرائيل إلى الجنوب، وهو الذي تسبب بتهجير الناس وباعتقال الأسرى. إن سلاحكم هو الذي بتورطه في دعم النظام السوري البائد وفي معاداة الأكثرية الساحقة من السوريين وفي المساهمة في التهجير والقتل ومحاولات التغيير الديموغرافي القسري في سوريا، هو الذي رفع منسوب الأحقاد الطائفية والمذهبية، علما أنكم وبالتكافل والتضامن مع النظامين السوري والإيراني غذيتم ظواهر داعش والنصرة وقبلها القاعدة بحجة مقاومة الأمريكيين في العراق من جهة، ولتبرير استمرار نظام الأسد وممارساته القمعية من جهة ثانية. ونعيد ونذكر، لقد سقط من شبابكم الآلاف في سوريا دفاعا عن نظام هر في لحظة كتفاحة مهترئة، ورفضتم الاعتراف بأنكم كنتم تدافعون عن محور الممانعة وعن مشروع الهيمنة الإيرانية، وادعيتم حينا أنكم تتصدون للإجرام التكفيري الذي افتعلتموه، وحينا أنكم تدافعون عن المسيحيين، وحينا أنكم تدافعون عن مقام السيدة زينب في دمشق، وحينا أنكم تدافعون عن لبنان من خلال القتال في سوريا. نفاق ما بعده نفاق، والباصات المكيفة في الجرود هي الشاهدة، ولو كنت أعلم. وفي ظننا لو أن السيد حسن ما زال هنا حيا لكان ربما امتلك جرأة الاعتراف واستدرك ما يمكن استدراكه، ولكن مع الشيخ نعيم وذكائه الطبيعي العميم لا نملك إلا الدعاء يا الله يا كريم والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكيت الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا الرجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصا بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,844,000، بنزين 98 أكتان 1,862,000، المازوت 1,756,000، والغاز 1,333,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسعدني أني استضيف فيها اليوم ناشر موقع عرب فايلز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي كارلا.
0: طبعا بالبداية اليوم المشهد الدبلوماسي الدولي والإقليمي يقول معادلة وحيدة، إما اتفاق الإطار تفعيله أو لا شيء، إنما على الأرض وتحديدا في الجنوب يبدو والكل صار كل المؤشرات تدل أنه ما في أي انسحاب إسرائيلي في المدى المنظور، لا انسحاب إسرائيلي لبل ترسيخ وتثبيت للخط الأصفر، وأبعد من ذلك كمان في يمكن نوايا توسعية احتلالية جديدة بموازاة هذا الخط الأصفر. شو هذه المعادلتين بين الدبلوماسية والواقع؟ كيف بدها تترجم على المشهدية اللبنانية؟
1: لا قادرين نقدم لقدام ولا فينا نرجع لورا، هذا هو نحن وضعنا كلبنان كدولة لبنانية وكناس ناطرين انه معالجة اثار حربي الاسناد المشؤومتين في اللي عملون حزب الله بطلب من ايران. لا قادرين نقدم لقدام لانه حزب الله مانع البلد يقدم لقدام، الا علنا
0: علنا
1: واضح تمسك بالسلاح، رفض اتفاق الاطار، رفض المناطق التجريبية، رفض آلية التحقق، رفض كل شيء، رفض كل شيء. وإسرائيل لا تنسحب إلا إذا تم تفكيك حزب الله، لم يعد الزمن زمن العام 2006، وبالتالي نحن على الأنين بالنص.
0: بس ليه
1: ما عندي شك أنه رح نرجع لورا، بس ما عندي تأكيد أنه هلأ فينا نقدم لقدام.
0: ليه بدنا نرجع لورا وليه ما فينا نقدم لقدام؟ اليوم عم نحكي أنه حزب الله كمان بموازاة الطرح يلي حضرتك هلأ ذكرته كمان ذكر نافذة ألا وهي الحوار الداخلي.
1: يعني شو هاي؟
0: الحوار الداخلي
1: يا عمي هودي ما بيتعبوا من الكذب؟
0: ليه؟
1: لأنه هذا كذب.
0: ليه كذب؟
1: كذب علنا معلن. شو حوار
0: لا يريد حزب الله الحوار؟
1: حزب الله اخترع فكرة الحوار عام 2006 بعد أن اغتال رفيق الحريري وحصلت الأزمة الكبرى ونحطوا جماعته بالحبوسة اللي هني كانوا مغطيين على عملية الاغتيال، وشاف أنه من الضرورة أنه مثل سفنجي يستوعب كل شيء صار حتى يرجع ينقلب عليه، عشان هيك طرح سفنجي هي الحوار كانت.
0: ولكن تختلف الظروف
1: اللي هيون بحوار من أجل الحوار من أجل لا شيء.
0: بس هلأ الظروف تختلف، أتجدر المقارنة بين 2006 بين اليوم؟
1: ليه؟
0: اختلفت الظروف كليا. اليوم نحن أمام احتلال واسع، اليوم في عدوان على البلد.
1: لا بس بالنسبة للحوار
0: ايه ما عم بقول لك ليه، لانه نحن اليوم بنص الحرب وصار في قرارات حكوميه تتحدث عن انه حزب الله صار خارج عن القانون، يعني هلا تبدلت تتحاور معه لانه القرار بايده. اليوم في عنا مسؤوليات على الارض، ما فينا نقول الحوار اليوم مثل الحوار بال2006.
1: لو في واحد فكره حزب الله من الحوار هي نفس فكره التضليل تبعت 2006.
0: طيب شو في غير حل غير الحوار؟
1: اخوات يحكي وعائل يفهم. ايه
0: طيب اي حل غير الحوار؟
1: لو الحوار هو حل بيقعد 100 واحد بيقعدوا على الطاولة. يعني أنا أعمل لك إياها بالعكس، عم بيجيك بالعكس، أعطيني شيء ينتج عن هذا الحوار وأنا بقول لك أنه
0: قال حزب الله، قال الشيخ نعيم قاسم أنه بنحكي نحن مش مسكرين الباب على السلاح، عن الحوار حول حصرية السلاح. هلأ هن بدون إياها ضمن استراتيجية دفاع وطني، استراتيجية أمن قومي، تسميات تختلف ولكن المضمون واحد. ولكن اليوم في ظل هذه المرحلة الدقيقة وهذا الوضع في الجنوب، أي يمكن التخلي عن ورقة التفاوض يلي هي سلاح حزب الله؟ كيف بدنا نروح نفاوض بأي أوراق تفاوضية؟ عم بقلك شو عم بيقوله،
1: وانا رح اقول لك شو انا بقول. اولا ليست ورقه تفاوض.
0: ليه؟
1: ورقه هزيمه. السلاح هو ورقه هزيمه مدويه، هو ورقه اكبر خدعه حزب الله مارسها على بيئته. اولا سواء كان يعرف او لا يعرف، حدا يا كارلا بيعمل وعود على المنابر بإزالة دولة نووية مدعومة من كل الكون، هيدا بدك تخضعي له المنطق تبعه لمليون اختبار.
0: عقائديا هن عندهم اياها هيدا الموضوع استاذ اسعد.
1: اوكي
0: ايه.
1: شو
0: يعني هيدا
1: يعني شو اختلف عقائديا؟ يعني عقائديا بتعرف شو، لانه الايمان هو ايمان لا يناقش، ما هي يعني هي مسلمات لا تناقش غير خاضعة للمنطق. امتين كان الايمان سواء عند اي بكل الطوائف، المسيحي او المسلم او الهندوسي او البوذي، ايمان هو ايمان، هو لا يخضع لواحد واحد. لا يخضع لمنطق. نحن عم نحكي عنه عن مصير بلد، عن دولة، عن لبنان عرضوا له حرب طاحنة، عن تهجير في الجنوب. ترجع بتقولي لي ايديولوجيا؟ اي متى الايديولوجيا كانت تأتي للشعوب بالافضل؟ الذي يأتي للشعوب بالافضل لا سيما في هذا الزمن اللي نحن عايشينه، اللي هو يعني سرعة التطور فيه مثل رح توصل لسرعة الضوء. تعرف هذه سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. تيري معلوماتك العلمية أهم مني.
0: لا
1: رح بلش غار
0: تلاميذك،
1: رح بلش غار
0: تلاميذك أستاذ أسعد. أبدا
1: التطور، التطور كارلا هو مرعب. يعني التطور باتجاه كيف كيف بنشتغل، نتعاطى مع الذكاء الخارق بسميه ترامب،
0: مظبوط، سوبر انتليجنس.
1: التطور باتجاه معرفة قديش قوة الاقتصادات الكبرى والصغيرة بدها تتأثر إيجابا بالذكاء الصناعي، طريقة تغيير حياة البشر
0: عظيم. بس هلأ تنرجع شوي للمرحلة الراهنة والواقع اليوم. نحن عم نحكي أنه هذه الحرب الضروس،
1: بس أنا بدي كفيها
0: تفضل.
1: بدون بلا قطعنا حنديسك، نحن في موني عليك. فأذن التطور والإيديولوجيا، النزعة القومية ببداية الثلاثينات اللي عملها هتلر عند الألمان أدت إلى أكبر كارثة على ألمانيا، الحرب العالمية الثانية. العقيدة يعني الشيوعية اللي هي الاتحاد السوفيتي حكم بالحديد والنار من بداية الثلاثينات للحرب العالمية الثانية، ستار حديدي نص أوروبا بالحديد والنار، حطها بالفريزر تحت عنوان الأدلجة. هذه مش معناتها رأس المال والماركسية إنه لا، هي الفكرة مثالية بس تعجي بيها جوزية لا توتاليتارية ولا فاشية ولا ديكتاتورية، بتصير مقبرة كبرى للشعوب والأمم، مقبرة كبرى. لكن اللي صار بالجنوب ألم يكن مقبرة كبرى لأهل الجنوب؟
0: مقبرة كبرى لأهل الجنوب
1: ولي لبنان.
0: عظيم.
1: نتيجة شو؟ مش الإيديولوجيا هاي؟
0: نتيجة الإيديولوجيا، ولكن هذه الإيديولوجيا نفسها
1: والاستتباع لإيران؟
0: صحيح. ولكن اليوم عم بيقولوا لك أنه أنت اليوم عم تذهب إلى خلاصات، ولكن الحرب لم تنتهي بعد،
1: ستنتهي الحرب.
0: عم نشوف أنه موازين القوى كمان استاذ اسعد عم بتبين انه صار لنا سنتين لا ترامب قادر يحسم هلا لاعتبارات اقتصاديه، لاعتبارات عم بيشتغل بالعالم، هيدي السياسات الكبرى الدوليه، ولكن ما في حسم، في حربه على ايران وفق ما يذكر فريق المبانعه. ايران لازالت تملك اوراق قويه جدا، وكيف بدنا نطلع قوتها من وراء الاهداف يلي حطها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، واليوم الاهداف يلي صارت موجوده. ثالثاً عندها بورقة باب المندب، عندها مضيق هرمز، عندها سلاح حزب الله. اليوم ليش عم نروح لخلاصات والحرب لم تنتهي بعد؟
1: لأنه بدنا نطلع من هذه الحرب ببساطة. شو يعني كيف يمكن أن نبقى معلقين بطرف الثوب الإيراني ونتأمل خير؟ نحن يجب أن نفصل أولاً قبل هذه المفاوضات الفصل الكامل عن إيران. حزب الله يريد منع هذا الفصل ولو بنسبة 1%، لأنه حزب الله معروف ارتباطه. امبارح رسالة مجتبى خامنئي إيه لهون، شو رسالة الاستكبار هيدي لبلد بيعتبروه مقاطعة إيرانية، وبيعتبروا أنه المقاومة يعني حزب الله يعني سلاحهم الإيراني في لبنان، بيعتبروا أنه هو
0: الخطوط الأمامية لألهم.
1: لا مش بس خطوط الأمامية، أنه هو لبنان يختصر بسلاح حزب الله بالنسبة لألهم، مشروع حزب الله. أوكي كيف هيك يعني؟ طيب نحن هذه الأولى العمليات، عم تحكيني عن موازين القوى. أنا ما بيعني لي موازين القوى اللي برا بين إيران وأمريكا، أنا بيعني لي هون شو بده يصير. نحن هون عنا فرصة ذهبية عبر اتفاق الإطار.
0: فرصة ذهبية اتفاق الإطار؟ شو حقق اتفاق الإطار؟
1: ما هو حزب الله عطل اتفاق الإطار حتى ما يحقق شيء. بمعزل، فرصة ذهبية بمعزل عن شو حقق. ما خصهم ببعضهم، هو مش سمك ولبن. اوكي الاتفاق كاتفاق هو شغلتين، والثالثه بتجي بعدها. الاولى هي انسحاب اسرائيلي تام، ثاني متزامنه هي سحب سلاح تام لمصلحه الدوله اللبنانيه، الثالثه هي اعاده اعمار تجي النتيجه. حدا يقول لي، حدا اي عاقل بهالكون يقول لي هو ثلاث اهداف مش لمصلحه لبنان؟ حدا يقول لي بس إلا حزب الله المأدلج أكيد. طبيعي. أنا لا ألوم حزب الله يعني.
0: حزب الله عم
1: يقول. لا ألومه بمعنى أنه أنا أعرف ما هو مشروع حزب الله.
0: حزب الله يقول أنه نحن عم نروح على هذا التفاوض علما أنه المسار الوحيد.
1: وين عم نروح على التفاوض؟
0: عم نحكي أنه كلبنانيين كدولة. علما أنه المسار الوحيد الذي يمكن أن يأتي بثمار فعلية على الأرض هو المسار الأمريكي الإيراني، والمسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية هو مجرد مضيعة للوقت أو وقت مستقطع، وهذا ما تبين فعليا إذا بدنا نقرأ الوقائع.
1: هاي أنت والله هذا
0: لا عم بقول لك، هو شو عم بقول لك إنه هذا ما تبين بالنسبة له فعليا في قراءة للوقائع. اليوم في تجميد للتفاوض، لو قاموا بيقولوا إنه بتشرين بدنا نرجع نستأنف.
1: في تجميد كارلا يا ست ست، في تجميد للتفاوض لأنه حزب الله عطل التفاوض. يعني الدولة اللبنانية مش بتقعد على الطاولة مرة تانية بروما. لحظة لقلك شغل، تقعد على الطاولة بروما بده يقول إلا إسرائيل على الطاولة. طيب نحن جاهزين للانسحاب
0: أوكي،
1: بس ولكن شرطنا تفكيك سلاح حزب الله.
0: فإذا مش حزب الله يلي عطل، الدولة اللي ما عم تعمل تقوم بواجباتها، شو خصو حزب الله؟
1: حزب الله عطل إمكانية الدولة بأنه تعمل واجبات. هلأ بدها تعمل ولا بتتجرأ ولا بتجرأ بلا إحراج.
0: ليه بلا احراج؟ يعني احنا عم نحمل مسؤوليه لحزب الله علما انه هذه الخطوات هي منوطه بالدوله اللبنانيه وليس بحزب الله.
1: الدوله مسؤوله، ولكن الذي يعطل كل هذا الاتفاق، الذي يعطل تحرير لبنان من الاحتلال اللي تسبب فيه هو حزب الله. هلا بتقولي لي الدوله جباني شجاعة مقدامي نص
0: على انت بدك تقول لي شو بتوصف الدوله عنص.
1: انا عم اقول لك بلا احراج.
0: ليه؟ بدنا نوصف الدولة.
1: بدنا الإنصاف. الإنصاف هو الكلام الموضوعي صراحة. أنا لا أكره الجلد، جلد الذات. وأنا عم أقول لك شغلة صغيرة، أنا مؤمن أنه نوايا الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام هي نوايا سليمة بالاتجاه الصحيح. لك بتقلي نيتك حلوة بجوزك بنتي، بقول لك ممكن.
0: يعني نحن اليوم عم نشوف على الورق انه في قرارات سيادية، ولكن بنطلع على ارض الواقع ما في اي تنفيذ.
1: صحيح.
0: هل هو عجز لدى الحكومة؟
1: انا عم اقول شغلة اكتر ابعد من الشيء اللي انت عم بتقولي والشيء عم تسألي فيه. انا عم اقول هلا اذا لو افترضنا فرضا انه الحسابات لدى هذه الدولة اللبنانية انه خي هذا السلاح بتفكك لوحده اذا تغيرت الموازين وكذا، تركه بعدت يعني بصدي ومعشلو قيمي وكذا وشي من هالنوع. رح افترض هيك، بس رح اقول شغلي صغيرة تاني. ما بين اعطاء امر بانه الداهم الضاحي او كذا للجيش، اللي هو موضوع فيك تقولي عنه مليون شغلة ايه ولا وايه ولا، مش انه دغري كبسة زر. وما بين انه هذا الانتظار والنوم على الامجاد، في 300 شغلة ممكن يعملوا بالنص.
0: مثل
1: بيروت الإدارية، باقي المناطق اللبنانية، إعادة هيكلة القوى الأمنية والعسكرية، الضابط اللي بيحضر بالأمن العام بارح خلافا لرغبة رئيس الجمهورية أو الضابطين، ما بعرف شو هني، إذا واحد أو
0: الاثنين. نحن منا دولة ديكتاتورية.
1: شو ديكتاتورية هيدا؟ أنا وياكي مش لبسين بدلة عسكرية، أنا وياكي سيفيل. العسكر مختلف تماما، الأمن مختلف تماما، منه حر بحاله هو. مش انا مش اصعب بشاره يحضر مؤتمر، شو قولوا علي يعني؟ ما قال علي شيء دولتي بهذا الموضوع، شو ما عملت الا اذا خلفت القانون. ولكن مزبوط. النقطه تاني الموضوع الاقتصادي. انا ما بسمح لحزب الله بكره يركب موجه شق اقتصادي ويرجع يحرك الاتحاد العمال العام، هذا اللي مش مفهوم لمين تابع له او شيء، ويعمل لك هوبره باسم أوجاع الناس المالية والاقتصادية.
0: يعني أنت عم تتخوف من فوضى بالشارع تحت مظلة وعناوين الأزمة المعيشية.
1: الملف الاقتصادي هو مادة جاهزة للانفجار.
0: مادة جاهزة للانفجار، ولكن تحريكه بيكون
1: تحريكه مين ما كان بيقدر يفوت عليه. هلا لو القوات المنية استقالت من الحكومة وبدها تحرك وكذا وشي من هالنوع ممكن تفوت عليه. حزب الله أكيد عنده قدرة أكثر بكثير يفوت عليه، وممكن يفوت عليه يعني عبره. ولكن أنا عم أقول بموازاة هذا، طيب يا أخي ما فينا نكمل بس أنه لأنه سلاح حزب الله مانع كل شيء. بدي أعرف أنا ملف الكهرباء ليه مش عم يتحرك عبر الحكومة، مش بس وزير الطاقة، عبر الحكومة. بدي أعرف أنا العرض القطري شو هو اللي إجا للبنان لمصفات طرابلس للغاز وللكذا، هل في عرض قطري لبناء معامل إيه أم لا، وكيف تصرف معه لبنان؟
0: يعني انت بتقلي ما فينا نوحد.
1: هل في عروض للاستثمار؟ نعم ولا لا؟ طيب القوات اللبنانية عم بتقول انه الكلام المعلن انه خيي ممنوع يفوت قرش استثمار لا بالكهرباء ولا بغيره.
0: بدي اجاوبك انه انت عم بتقول فينا نفصل ازمه حزب الله عن الوتر الاقتصادي علما انه بالعكس هن مترابطين، لانه لا بدون سياسه استقرار لا
1: نمو اقتصادي. انت مع هذه الكومة الابديه ما فيش قادرين نعمل شيء بقى. لا والله قادرين نعمل، قادرين نفوض الاداره شوي اللبنانيه، قادرين يعني قادرين نعمل كتير امور تحسن حياتها الناس شوي صغيره.
0: يعني برؤيتك بس لهذه يعني بس النفضه الاداريه
1: مع اعترافي يعني. انه هذا امور متواضعه، انه طبعا طبعا سلاح حزب الله ومشروع حزب الله ايران في لبنان هي التي تعطل قيام لبنان اكيد اكيد. أنا بس انا ارفض الاستسلام، ارفض الاستسلام من هذا المنطق.
0: انا عم بحكي هلا عم جرب اخذ محامي الشيطان للدوله اللبنانيه اليوم، ملف تقول التعيينات
1: اول مره الشيطان بيكون عنده محامي كفؤ هلا.
0: الله يخليلي
1: نيال وهالشيطان بهالكفئ
0: هلا طلعت شيطان عن جد
1: عم بتعبيني.
0: لا ماني شيطان،
1: بعطي محامي الشيطان.
0: استاذ اسعد، اليوم الحكومه بس تجن الا نحن هذه الخطوات البسيطه يلي حضرتك هلا ذكرتها وفنتها يلي بتكون مفروض يشتغلها بموازاه اذا بانتظار شو بده يصير بالمنطقه ككل وما الى ذلك، بدءا ببيروت الاداريه اللي هي منزوعه السلاح، وصولا الى اعاده الهيكل اللي عم تحكي عنها داخل المؤسسات الرسميه وما الى ذلك. هو كلهم ما بيشكلوا كمان
1: بيعملوا فرق،
0: مش ما بيعملوا فرق، بيعملوا فرق، بس انت هون بتكون عم تستهدف، اسمح لي يعني انه اولى مثل ما هي
1: تفضلي.
0: اليوم الطائفه الشيعيه المذهب الشيعي عم بشوف حاله مستهدف، ساعه اللي بدنا نعمل نحن تبديلات اداريه وتعيينات اداريه بدنا نستبعد منها يمكن حزب الله كونه هو صار حزب خارج عن القانون بالمعطى الدولي. انت عم تستهدف البيئه الشيعيه، ساعه اللي بدنا نروح نعمل بيروت اداريه من خاليه لسلاح، يعني مثل كانه تقسيم منطقه امنيه داخلي، عم تستثير كمان مشاعر
1: هدول. اعطيني
0: هم ما بيعملوا انفجار للسلم الاهلي بالبلد.
1: اول شيء
0: هو الخطوات البسيطه اللي انت عم تقول عنها.
1: اول شيء كنت انا كنت من القائلين لاول مره، كنت من القائلين هلا بليك اول مره شو كنت من القائلين انه حزب الله يمثل أكثرية صلبي جدا وضارب بالطائفة الشيعية، والبقية معارضين أحرار شجعان بيرفع لهم بتتأدي لهم التحية، ولكن غير قادرين أنه غيروا الواقع داخل الطائفة الشيعية لأنه ما بيسمح لهم وضعهم. هلأ بواقعية بقول أنه لا، في صرخة جديدة، في صرخة، في فيئة بعد هالسكرة الطويلة. واحد بس يشرب يتقي المشروب بيفقع سكر على 48 ساعة، هاي سكر عمرها 40 سنة، سكرة إيرانية أدخل الطائفة بالمنيح بالوحيش، أدخل الطائفة معظمها إيه بفيلم انتحار، يعني ما فيك تحصي أضراره، مثل السكرة العونية اللي سكروها المسيحية نفس الشيء، هذيك سكرة كمان بشعة، عرفتي كيف؟ السكرة الإيرانية في لبنان منعت رفيق الحريري انه يتمم انسحاب اسرائيلي تام بالتسعينات، منعت رفيق الحريري يتفلحص ويفوت جيش على جنوب بكان قوات الطوارئ، رفضت جزين اولا اللي هو الانسحاب الاحتلال من جزين، رفضت بالعمق الانسحاب الاسرائيلي بالعام 2000 هي هن وحافظ الاسد، لانه كانوا يعتبروا انه مجرد بقاء هذا الجيش الإسرائيلي ولو بمتر هو غطاء شماعة ليبقى السلاح تحت عنوان المقاومة. رجعت بعد الانسحاب بدل ما تحط عقلها براسها كملت السكرة، اخترعوا مزارع شبعة، منعوا الجيش يوصل على حدود، فتحوا الجنوب، لا كملوا بفتح الجنوب مثل من 69 لليوم، وعملوا 2006 عملوا 2006 حرب 33 أعلم. يوم مطحنة بعد 2006 البلد كله مش بعده قبل، يعني كان في اغتيال رفيق الحريري، اغتالوا رفيق الحريري بعد 2006 البلد كله صار بقبضة حزب الله سياسيا، 7 أيار وبعد 7 أيار تعطيل كل شيء بالبلد وسرقة كل شيء بالبلد، تغطية ومشاركة سرقة كل شيء بالبلد لل 2023. تصوري شو هالبلد اللي عم بيحمل
0: حرام لبنان.
1: أوكي بس حرام لبنان شو 2023 على وقع الهدير لخطابات السيد حسن نصر الله اللي تبين انه كلها اوهام وغرور
0: وأوهام.
1: ايه شخص عنده كاريزما وعنده هيك حضور خطابه مغرور قادر يستحوذ على عقول واعجاب وقادر يدير مشروع، أدير مشروع ومش عارف شو المشروع اللي بوجهه، مش عارف انه بوجهه دولة نووية هاي تيك نمبر وان بالعالم كله سوا. إذ بدأت المفاجآت صباح 23 تشرين، لتكبر هذه المفاجآت بالبيجر أيلول 2024 لتنتهي باغتيال كل القيادات واحتلال الجنوب، ولتتراجع المعادلات التفنيصية من معادلة تدفن إلى معادلة تولد. بدنا نفوت على الجليل وبدنا نوصل على القدس، وهيدا آخر هاي الحرب ممكن تكون نهاية الكيان، إلى أنه الصمود هو انتصار.
0: هذا هو الصمود، هو
1: إلى أنه نحن لا نتمسك بالمكان. لا تتمسك بالمكان عشو حافر أنفاق بمليارات الدولارات على حياة الخط الأزرق؟ إذا مش هدفك تصد لا تتمسك بالمكان، ما كنت بتقول أنه هذه المدرعات إذا دخلت ما عاش تعدوا شو بتخسروا المشرح فيه شيء، مدرعات تبقى لتعدوا.
0: هني ما فاتوا المدرعات طيران وبعدين فاتوا على الأرض. ما
1: إسرائيل عم تحضر لهم، هني عم بيحضروا له. إسرائيل شايفتهم بقلب من جوا، هني شايفين إسرائيل من برا مفكرين 2006.
0: اليوم انتهى حزب الله برأيك؟
1: لا.
0: طيب ما هو السبيل لإنهاء حزب الله؟ هل بالخيار العسكري يلي يبدو انه بعده انه اسرائيل عم بتلوح فيه وفي كتير
1: خيار عسكري انتهى كار لما اسرائيل ما عادش في توازن،
0: بس ما بينهي يعني ولا مره لقلك اسرائيل لقلك انهيت
1: لقلك وين ما بينهي حزب الله. لقلك وين ما بينهي، انتهى مع اسرائيل باعترافنا به بري.
0: كيف
1: هو اسرائيل وقت اللي بدها تفوت فيها تفوت، مش هيك قال؟ شو اسمه هذا؟ هذا مش نهائي بتوقيعنا به بري؟ لم ينتهي في الداخل اللبناني وقد لا ينتهي.
0: يعني الخيار العسكري ما بينهي حسب الله، شو اللي بينهي؟
1: الخيار العسكري مع إسرائيل بلا بينتهي، انتهى. لا لا لم يعد هناك إمكانية لإحياء أي توازن ولا بالحد الأدنى بين إسرائيل وحزب الله.
0: ما عم بحكي توازن، أنا عم بحكي بس اليوم إسرائيل تتنسحي بده ينتهي حزب الله، مظبوط ولا لا؟ من هو كفيل؟
1: بدك أنت الأربجي والصاروخ الطاو والشوية الرشاشات؟
0: لا بدي أنا كيف نقدر نحن هون بلبنان بنوصل لمحل نقول إنه ما بقى في حزب الله؟
1: في نظرية بتقول، في نظرية بتقول
0: منشن هيك انسحبي يا
1: إسرائيل، في نظرية بتقول إنه وهي كان يقول نصر الله قبل إنه البيئة هي هي أقوى سلاح عند حزب الله.
0: بس البيئة
1: قبل السلاح وبعد السلاح. ايه انه تفكيك هذه الفكرة
0: يعني مثل ما عم بيحطوا جريدة الاخبار هلا هذا المشروع تبع مجلس الامن اذا قريته
1: هلا رح علق لك عليه. رح علق لك وفيه مفارقة كيف بدي علق عليه. تقلك شغلي الفكرة انه اللي بتنعاش عليها بيئة بإبرة مورفين كلها سواء اللي هي لزوم ما لا يلزم، لانه اسرائيل انسحبت بالعام 2000 واسرائيل ما كانت فاتت بال 78 لو ما اتفاق القاهره والعمليات، واسرائيل هذه الحدود كانت تشبه برجع من كرره للمره الالف هذه الحدود اللبنانيه بين اسرائيل واسرائيل هي مثل حدود سيناء بعد الاتفاقيه ومثل حدود الاردنيه، هذه بس حط عليها قوات طوارئ شويه قوات طوارئ وجيش لبناني وقف العمليات خلي الدوله اللبنانيه كذا خلصت هذه هي.
0: وهلا اليوم
1: هل قد قياسها؟
0: ما اليوم بده يتكرر هذا السيناريو بعد؟ عم نحكي عن قوات دولية وإن إن كان بغير صيغة عن قوات اليونيفل. شو قدمت قوات اليونيفل للبنان؟
1: أنا باللي بدي منك بدك منه شبر بدي منه 3 أمتار. هاي القوات اللبنانية يجب أن يتم تفكيك، القوات الدولية يجب أن يتم تفكيكها، ما عن حق الأمريكان لأنه هذه شاهد زور، هذه ما لها طعمة، شاهد زور على واقع مزور أو جيش لبناني على الحدود بضمانة دولية وحماية دولية بوجود قوات دولية أو عدم وجود ضمانة وحماية.
0: شو يعني ضمانة وحماية؟
1: يعني يكون في حماية دولية أمريكية أوروبية للجيش.
0: يعني هيدا اليوم الآلية اللي عم بيحكي عنها يمكن رئيس الحكومة اليوم عم ينحكى بهذه يعني الآلية.
1: نصيحة، نصيحة كبرى إلى الدولة قاطبة، يعني أنتوا عم ترجعوا تجددوا واقع مؤلم، واقع كاذب، واقع غشاش. اليونيفل كلا سوا وقف عملها 2006 حينما زرعوا عبوي لألا راح 6 جنود إسبان بسهل مرج عيون ضبضبت كلاكيشة وقعدت ما خلص خلصت صارت تكتب تقارير بوقت كان هي مسؤولة عن جنوب الليطانية ما يكون فيه ولا رصاصة ولا مخزن ولا نفق. يومتها خلصت قوات الطوارئ دولي خلص انتهت العبوي للكتيبة الإسبانية خلصت قوات الطوارئ دول جايين بعد تحطوا شهود زور بكلفة 500 مليون دولار فقط لحتى نقول انه تمام لا مش تمام ابدا. لبنان قراره السيادي يحميه اذا جيشه على الحدود، اذا ما قدرتوا تعملوها بلاهن، هودي بلاهن. وفروا على لبنان فصل تكادب جديد ما قالوا معنا.
0: طب ماذا لو كان تحت الفصل السابع؟
1: اللهم ما ما ما ما مش قادر اعمل الا هيك. اوكي بقول لك اوكي،
0: بس ماذا لو اجت هلا هذه القوات الدوليه تحت الفصل السابع؟ هل بتكون هون
1: ما بتعمل شيء لفصل سابع ولا ثامن؟ في معادلة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل، هيدي موجودة قائمة ما حدا بيخلصها.
0: معادلة عسكرية اتفاق ضمني يعني أو توزيع أدوار،
1: ولا دولة في العالم راح تبعت جنودة إذا ما عندهم القدرة أنه يقاتلوا ويفرضوا حالهم تيقتلوا. لك الإيطاليين كقوة تحقق قاموا اتمهلوا مع رئيس الجمهورية، بدو يضمنوا أنه ها إذا نزلوا ما تنحط لهم عبوات مثل ما نحط لقوات الطوارئ، بيضمنوا أمن جنودهم. شو عم نحكي نحن؟
0: طيب هلا حتى لخص اللي قلت لي من اول حلقه، اليوم ترجع بتقلب بالاخر لانه انا طلعت امام يعني هدول اللي بيستسلموا، ولكن الحديث كله نفس الشيء.
1: انا عم استفزك
0: بس يعني اليوم الحكومه
1: شلت باستفزازك.
0: الحكومه ما بدنا نقول اعجز، قلنا بلا احراج،
1: بدنا نقول شغله،
0: قلنا بلا احراج،
1: مش بس بلا احراج، بس راح اضيف ما انا لانه ما لله لله ما لقيصر لقيصر. هذه الدولة اللبنانية أخذت قرارات شجاعة،
0: قرارات حبر على ورق،
1: حبر على ورق،
0: بس ولكن نقول عنا شجاعة بتكون إلى تنفيذ.
1: مش صح هذا النص المعبى من الكبية الفاضي أنه روحوا على التنفيذ، ناطرين، لأنه ناطرين موازين القوى اللي بدها تصير بالمنطقة أو ترجمات أو أموره.
0: يعني نرجع لنفس النقطة أنه هلأ بالمدى المنظور ما في أي انسحاب إسرائيلي،
1: لا
0: بالمدى المنظور الحكومة ما غير قادرة على القيام.
1: نعم
0: القيام ب...
1: لا غير قادرة
0: بحصرية السلاح،
1: غير قادرة.
0: اعتبرت قوات اليونيفل تحت لجنة أو آلية دولية، عم بختصر اليوم هين المناروح. نعم. لأنه كل اللبنان
1: عرص السنفلين اليونيفل
0: هلا بتاخر تشرين، يعني تشرين الثاني مش هيك؟
1: ايه
0: مزبوط.
1: ايه انه
0: بس بدها تجي بس في بس في ليه للاسف؟
1: لا اسف
0: فكرت لا للاسف، قلت انا كيف قلنا للأسف؟
1: لا لا اسف بوضوح، لا اسف يعني.
0: طيب اليوم اوروبا تفوت ضمن هذه الاليه اللي عم بيحكي عنها يمكن دوتر او عبين حكى عنها بالكواليس الاعلاميه، اوروبا يمكن تكون مشاركة، أمريكا بدها تعطيها دور أكبر ترجع، لأنه رايحين يمكن على لا سمح الله حرب أكبر بالمنطقة، وبدها تكون الدول الأوروبية فاعلة.
1: رسوها قوة مراقبين أو تحقق، قوة تنفيذ على الأرض هلأ مش موجود،
0: مش موجود.
1: لا
0: يعني نحن هلأ استاتيكو بضل عنا هيك بهذا الوضع لحين الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، يعني وضعنا هيك.
1: أسوأ كلمة بنستعملها بلبنان بانتظار الاستحقاقات القادمة، لأنه عطول في استحقاقات وعطول نحن معلقين
0: بس هيدا الواقع،
1: بانتظار جودو.
0: هيدا الواقع
1: أكيد أنا معك، هيدا
0: هو الواقع للأسف.
1: هيدا هو الواقع. نتنياهو راجع
0: عم تعرف أكثر من الإسرائيلية؟
1: لا بتابع كتير صحفي الإسرائيلية وبتابعهم، وإسرائيل بحالة حرب، حالة حرب ضد 6 دول.
0: بدها تصاعد إسرائيل برأيك؟
1: بحالة حرب، من الصعب تغيير القيادة خلال الحرب، وكل هيدا الإحصاءات اللي عم تنعلق أنا تسجل علي هذا الكذا، ولكن أنا عم أقولها لأنه أنا عم متابع شو عم بيصير داخل إسرائيل بالنسبة للانتخابات.
0: اليوم عم بيقولوا انه نتنياهو مش مرتاح، عم بيعمل زيارته حتى للامارات، هيدي الزياره اللي قالوا
1: عنها يعني هيدي
0: كرمال يشجعوا
1: بعد التسريب الاماراتيه. مش الاماراتيه سربوه على فكره، حدا يمكن ما بعرف انه هو انذروه قبل 27 وما تصرف، يعني هيدي نقطه سوداء بسجله كرئيس حكومه. ترامب رح يخسر الانتخابات بس مش حتاثر عليه
0: اصلا، ما رح يترشح مره ثانيه.
1: لا الانتخابات النصفيه يعني
0: بس هو قال انه اصلا مش انا
1: الاغلبيه الديمقراطيه بالمجلس بالسناتوريه وكذا، بس ولكن يخطئ من يظن انه الشيء اللي عم بيصير هو مجرد مرتبط بمجرد نتنياهو كشخص يشكل حكومه او ليكود او بمجرد حزب جمهوري. ايران اقتربت كانت تماما من انتاج سلاح نووي، منيح هذا الاقتراب ممنوع عشان هيك استراتيجية أمريكية. الشيء اللي صار استراتيجية أمريكية
0: بس ما عم يقدر يحققوا أهدافهم الأمريكية.
1: شكرا أهدافهم
0: لا عم نمزح. طلعوا بك لا هلا حتى نقول العناوين الرئيسية اللي أطلقها الرئيس الأمريكي
1: الرئيس الأمريكي لحظة تسلمي لي
0: اللي بغير أحاديثه. أول شيء إسقاط النظام الإيراني ما بدي أوصل
1: لم يقلها
0: قال
1: غلط
0: قال إسقاط أول شيء إسقاط النظام الإيراني
1: بدنا ندقق الإسرائيلية قالوا
0: ثانيا لا تغيير النظام.
1: أنت بتعرفي إنه ترامب
0: تغيير النظام
1: انت بتعرف انه ترامب ان ترامب بالجوله الاولى حرب 12 يوم الاسرائيليه الايرانيه
0: مزبوط
1: اوكي اخر نهار على وقف اطلاق النار رجع الطيران الاسرائيلي من الجو لانه الطيران الاسرائيلي رايح كان يغتال خامنئي من يومها وفرض خطوط حمراء على اسرائيل بحرب 12 يوم ومارس على نفسه خطوط حمراء بالحرب المشتركة الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران. يعني ليش مثلا ليش هلأ ترامب ما بيقصف منشآت اقتصادية كارسح النظام؟ تسألي نفسك ليه؟ صعب عليه؟ بمعنى صعب عسكريا؟ صعب عسكريا تفيق إيران بعد ساعتين تلاقي لا مصافي نفط لا كهرباء لا ماء لا جسورة؟ مش صعب. طب ليه ما بيعملها؟ لأنه في خطوط عامة للتعاطي مع إيران حتى وهي كذا. الخطوط العامة هاي الخطوط العامة هاي هي بالدوائر الأمريكية تدرس. يعني لقلك أنه ما في قرار أمريكي الذهاب إلى إسقاط نظام
0: ما في هذا القرار
1: هلأ لا
0: ولا في قدرة على إعادة فتح مضيق هرمز ولا في هلأ بتقلي عاملين حصار على الحصار لا. ولكن كل الدول عم
1: فاتحين قناة بعمان بالرأس عمان هذيك مرة
0: باتفاقية عمان وإيران
1: لا لا لا لا, لا. ممنوع عماني العماني يتفلحصوا لا لا مرتين يجوا بده يعملوا قصص مع الإيراني
0: مع الإيراني عملوا الخط والاتفاقية وين بدهم يقطعوا
1: اجا تليفون أمريكي وقالوا لهم انضبطوا يا شباب انضبطوا الشباب رايح تعمل اتفاق مع الإيراني تحت نظر الأمريكان مش مناسب الأمريكان وانت عمان انه عم تمزح تراجعوا العماني الإيراني قالوا شقفي بهالمضيق الشقفي الثاني اللي هي أقرأ لسواحل الإمارات وعمان وبس تخلصي من المضيق هي تحت السيطرة الأمريكية وهي عم يمرق منها حملات نفط يعني ما في إقفال تام
0: مش إقفال تام ولكن ما في فتح لمضيق هرمز تام كمان
1: مزبوط متفقين أما باب المندب
0: فالحوثي
1: عملوا ضرب إغراء مع الأمريكان إنه نتحرك بناخد باب المندب بس أنتوا سفنكم ما مكزب وهذا الشيء اللي صار هذا كل وضع انتظاري كارلا هذا وضع انتظاري
0: أنا بس لأن ما بقى معي إلا دقايق قليلة للأسف بس أستاذ أسعد قلت لي بدك تتطرق للتقرير تبع المجلس الأمن نعم. الأمريكي
1: نعم.
0: بقراءتك الخاصة
1: على فرض هذا التقرير صحيح أو على هو فرض وثيقة راح أفترضه صحيح اللي نشرته اليوم جريدة الأخبار
0: صار تباعا عم تنشره
1: عظيم 40 مليار دولار للبنان انسحاب إسرائيلي تام إنعاش الجنوب سيطرة الدولة على أراضيها هو مفكر عم ينشرها كأنه شغلة يعني في الزيعة
0: حلم
1: أنه في الزيعة حبيبي يا ريت شكرا الولايات المتحدة الأمريكية إذا هذه هي الخطة بس سيرة الدولة انسحاب إسرائيلي تام كذا هاو كلهم عم بيقول إبراهيم الأمين أنه هاو كلهم سوري على الكلمة مش رح أقولها شيء عليون إذا بكت الدق بكلاشن من حزب الله إنه هاو كله ما بدنا إياهم ما بدنا ننسحب إسرائيلي هاي اللي عم بيقولوا ما بدي ننسحب إسرائيلي ما بدي إعادة أعمار الجنوب
0: هو عم
1: ما بدي دولة
0: هو عم بيحكي عن الكرامة
1: ما بدي كذا
0: في كرامة شعب هو عم بيحكي إنه نحن هذه البيئة يعني بيئة حزب الله والأرض الجنوب سويت بالأرض لأن اليوم في عالم بده يصير في عنده هذا الشعور المقاوم تلقائيا
1: من مسح دافع عن أرض. من مس بكرامة الجنوب هو المشروع الإيراني اللي تاجر بدم أهل الجنوب بكل وضوح بعدين بده يبحث عن الكرامة مش بده يغطي تحالف بري جنبلاط اللي آكل البلد مش بده يغطي تركيبة ميشيل عون ويعطل البلد حتى نوصل 2019 مش بده يغطي رياض سلامة يجي بالهليكوبتر من مصايلح بده يحفظ كرامة الجنوب كرامة لبنان ما بده يترك أهله ساكنين على نهر برج حمود ونهر الغدير ويكتوف عليهم كل سنة ما بده يترك الفساد ويغطي الفساد لأنه يحمون المقاومة هاي الكرامة هاي الكرامة وهاي العزة، والبقية كله كبي عشوار.
0: أي بقية نسفت الكتل كله.
1: قال له شو التركيبة؟ أنه تركيبة 2019
0: تركت حدا.
1: تركيبة ميشيل عون اللي جاب، التركيبة اللي جابت ميشيل عون كلها أيوة. سوا مين اللي جابها؟ بغطاء من مين؟ بدعم من مين؟ بتعطيل من مين؟ مش اللي عم بيحكي بالعزة والكرامة للناس؟ مش هذا هو؟
0: طيب هلأ الظروف وقتها كان
1: أي رئيس. ظروف يا عيني، أي ظروف يا تسلميلي،
0: ظروف تختلف عن أمس واليوم.
1: شو بشو تختلف؟
0: بس هن الكتل السياسي كلهم بعده
1: بعدهم المسؤول، مسؤول شعبنا اللي هو مجموعة شعوب اللي عم ينتخب على أساس غيرة الدين. أوكي بكل البيئات. أنا عم لك شغلي، أنا جوعان هلأ مش قادر عبي بنزين، هلأ إلي لي غيرة الدين بنزل بنتخب ضراب الطبل إذا هوبر لي شوي أنه أنا بحميك، بحميك كمسيحي كماروني
0: للأسف.
1: يسمعونا كل المشاهدين ياخذوا عبرة.
0: مظبوط.
1: أوكي ومرحبا أولادي ومرحبا مدارس ومرحبا كذا ومرحبا كذا، بس لأنه دخيل الله هيدا كذا. مش هيك عمل الثنائي بالشيعة؟ مش هيك عملت بعض الزعمات السنية؟ مش هيك بعض الزعمات المسيحية؟ مش العون شو كان يعمل وجبران بسيل؟ مش يقول لك حقوق يبلش فيها الطول معه 3 كيلومتر حقوق المسيحيين؟
0: وينه
1: حقوق المسيحيين؟
0: وين حقوق المسيحيين؟
1: دفعوا تمن. أهلا وسهلا. أنا اللي بده يأجر المنطق تبعه
0: صحيح
1: يتحمل
0: بهذه الصرخة الصادقة. أستاذ أسعد بشارة أنا بدي أختتم.
1: قطع الوقت بسرعة. شكرا زميلتنا كارلا العزيزة، ونحن
0: أنا الشرف
1: دائما حضورنا بلبنان الحر معك ومع كل زملائك. كل شكر لإذاعة لبنان الحر ولألك.
0: ميرسي كتير لألك لحضورك معنا على طول، نحن بنستفيد وبتكون قيمة مضافة لنا ولحلقاتنا. أستاذ أسعد بشارة بدي أتشكرك على حضورك معي، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني بهذه الحلقة. ملتقانا الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. سلام مختتما زيارته الولايات المتحدة بحثت استئناف مفاوضات صندوق النقد ودعم سيادة لبنان والإصلاح. انفجرت مجددا بين حزب الله وسوريا، وماذا بقي بينه وبين التيار الوطني الحر؟ الحزب ينفي ارتباطه بخلية أعلنت الداخلية السورية توقيفها في درعا، وأسود يفضح عبر إذاعتنا تمويله للتيار. عضو الكونغرس في معراب والسفير الروسي في بعبدة. نصار تسليم سلاح الحزب بأقل ضرر ممكن بات محسوما، ورعد السلطة منهزمة وضائعة وخائبة الرهانات. 5 جرحى بينهم عسكري بغارة في النبطي الفوأة، واليونيسف 4 من كل 5 أسر في لبنان تكافح. تغيير مسار طائرة فلاي دبي من تل أبيب إلى السعودية، وتقديرات إسرائيلية عن عمل إرهابي. قوات التحالف الدولي تنسحب نهائيا من العراق، والزيدي معركتنا مع الإرهاب مستمرة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة نازغي بمرد. الحراك الدبلوماسي اللبناني في واشنطن كشف الاهتمام الأمريكي بالوضع في لبنان، إلا أنه لم يشي حتى الساعة بحدوث خرق محتمل في شأن العناوين المتصلة بالوضع الجنوبي ومطالبة لبنان بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار. وإذا كان الموقف الأمريكي إن في واشنطن ونيويورك أم من خلال زيارة عضوي الكونغرس بيروت قد أكد استمرار الولايات المتحدة في مساعدة لبنان وجيشه وأن لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار، فإن رئيس الحكومة لاقى هذا الموقف بالتشديد على أن لبنان حسم خياره في شأن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ولكن يبقى السؤال، هل مسار بناء دولة صاحبة قرارها ما زال أبطأ من التوقعات الأمريكية؟
1: فقد كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: في اليوم الأخير من زيارة الولايات المتحدة التقيت مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وبحثنا التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، واتفقنا على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. أضاف سلام: كما التقيت في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريتش إضافة إلى السناترز جين شاهين، كريس كونز وتيم كوهن، وبحثنا العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات في لبنان والمنطقة ودعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان لسيادته إلى جانب الإصلاح والتعافي الاقتصادي. واختتم سلام زيارته بلقاء فريق عمل السفارة اللبنانية في واشنطن.
0: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ولفتت مجددا إلى أنه ليس لدى الحزب أي وجود في الأراضي السورية ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها، وأشارت إلى حرص حزب الله الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ودعت الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا.
1: من تفاهم مارم خايل إلى الاتهامات المتبادلة، ماذا بقي بين التيار وحزب الله؟ ريشار حرفوش.
2: في الذكرى الثانية لاختيار الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، عاد التوتر ليطغى على علاقة الحزب بتيار الوطني الحر مع سجال حاد واتهامات متبادلة وصلت إلى الحديث عن دعم مالي وانتخابي كان الحزب يؤمنه للتيار في محطات سابقة. وفي هذا السياق تحدث النائب السابق زياد أسود للبنان الحر عن طبيعة الدعم المباشر الذي كان يؤمنه الحزب.
3: حزب الله بحاجة لغطى مسيحي من بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمواقف اللي كانت موجودة والانقسام العام، ما تفصل حياتك بين حزب الله وحركة أمل بموضوع السلطة ومنافع السلطة. أما الاستمرارية بالسلطة ومنافع ما كانت بتتوفر لو كان التيار الوطني الحر بقي حالة سياسية متحررة وتغييرية فقط.
2: من وقت اتفاق مارم خايل وأنت عصرت داخل التيار الوطني الحر الحزب، كان في دعم مالي مباشر؟
3: أكيد وهن عم بيقولوها من 2006 وهن عم بيقولوا، وبتعرف وهلأ بس وقع الضرب وقال لهم كحكحين مفلسين ومدري شو، وقالوا له رد المصريات. وأنا عم بقلك هي القصة مش بس قصة تمويل بالانتخابات وتمويل شهري أو ما غيره أو بيرول، عدة دول وعدة ملفات.
2: بدوره كشف مؤسس شركة ستاتيفاي للإحصاءات الإعلامي جون أخول بالأرقام عن سلبيات سقوط تحالف الثنائي.
4: استفاد التيار الوطني الحر من حزب الله والأصوات التفضيلية بعدة أماكن، خاصة إذا ما كان عنده أصوات كافية كرمال ده يقدر يحصل على مقعد مثلا بزحل منذ دون التحالف مع حزب الله تيار ما عنده حاصل أبدا، ولا حتى أصواته التفضيلية بتخوله أنه يكون بين المتقدمين. الأمر نفسه ببعلبك الهرمل، وبيوصل الموضوع حتى بكسروين جبال، لأنه من دون التحالف مع حزب الله بيكون عنده تيار الوطني صعوبة بالحصول على مقعد جبال المارونة. الأمر نفسه أيضا ببيروت تانية بجزين، مثل ما شفنا أنه التيار ما قدر يجيب الحاصل وخسر مقعدين بدل مقعد واحد من دون التحالف مع الثنائي الشيعي. والأمر نفسه أيضا بالنسبة لدائرة بيروت التانية، حيث يتمكن تيار الوطن الحر من الحصول على المقعد الإنجيلي أو ما يعادله من خلال فائض أصوات الثنائي الشيعي بعد تأمين المقعدين الشيعيين بالدائرة. ببعبطة أيضا، في حال عدم تحالف التيار مع حزب الله لا يمكن للتيار وحده من تأمين حاصل انتخابي، وفي حال ما كان في تحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر قد تتقلص كتلة التيار إلى 10 أو 11 نائب.
2: المحسوم ألا شيء محسوم فيما خص تبدل العلاقة بين الفريقين يوم تدق ساعة الاستحقاق الانتخابي.
0: قبل متابعة النشرة ننتقل إلى جديد من ساحة النجمة حول جلسة اللجان المشتركة مباشرة مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
5: نعم زملاء، في الواقع يعني اجتمعت اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب بدعوة من الرئيس نبيه بري وبرئاسة نائب الرئيس لياس بوصعب وحضور عدد من الوزراء. كان على جدول الأعمال عدة اقتراحات ومشاريع تتعلق بإنشاء نقابة للمهن البصرية وللكيميائيين، بالإضافة إلى إنشاء وزارة تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على إنشاء قانون الغابات. كل هذه البنود أحيلت إلى لجان فرعية بهدف المزيد من الدرس وعدم تضارب الصلاحيات بين الوزارات. وأقرت اللجان اقتراح يتعلق باستحقاقات الأمومة والأبوة والأطفال بالإجماع. وعلى هامش هذه الاجتماعات طبعا أعلن نائب الرئيس لياس بوصعب عن تفعيل عمل المجلس النيابي مجددا باجتماعات أسبوعية، وقال أن اللجنة التحقيق البرلمانية التي يعني أنشئت بملف وزارة الاتصالات ستعاود العمل، وإن كانت طبعا سرية بالتحقيق، ولكن هناك مواضيع متشعبة ويعني يجب أن يكون هناك معطيات، المزيد من المعطيات. أما أيضا الاثنين المقبل ستبدأ اللجنة الفرعية التي كانت شكلت سابقا عن اللجان المشتركة بقانون الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ، واعتبر بصعب أن القانون الحالي للانتخاب غير صالح ويجب أن يكون هناك المزيد من الوقت لدراسته، وأشار إلى أن من يريد تطبيق الطائف يجب أن يطبق كاملا وليس جزئيا، من ضمنها حصرية السلاح ولا مركزية واستراتيجية الأمن القومي، لأن هناك فرصة حقيقية لإنقاذ لبنان من الفراغ. على كل حال سنكون معكم بتفصيل لاحق، عودة إليك جمانة.
0: شكرا هنادي. نصار لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة. شرب المخلوف.
6: شدد وزير العدل عادل نصار خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة على أن لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة، وهذا ما اتفق عليه، وهذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان. وأشار إلى أن بناء الدولة غير موجه ضد أي مجموعة لبنانية، ولا يمكن أن نبقي اللبنانيين بهاجس الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
7: هذا التحقيق سلك مساره الصحيح بعد تعيين الحكومة الحالية، وكان أحد الأهداف اللي حددتها لما تعينت كوزير، وكنا بنعرف أنه المحقق العدلي ختم التحقيق، حوله إلى النيابة العامة. النيابة العامة كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بوجهله تحية فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي.
6: وردا على سؤال للبنان الحر بشأن إخلاء سبيل عناصر حزب الله من المحكمة العسكرية والدعاوى التي رفعت بحق الشيخ نعيم قاسم ولم تتحرك النيابة العامة حتى الآن، أجاب نصار.
7: الشيخ نعيم قاسم هيدا مرتبط، منك يعني عارف أنت أنه مرتبط عموما بمسألة السلاح، لأنه كلنا عارفين أنه إذا اليوم أنت بدك تاخد إجراءات بحق شخص موجود على رأس حزب مسلح، بالنهاية المسألة المطروحة الأساسية هي مسألة السلاح بحد ذاته. يعني فيك تسأل ليش ما في إجراءات بحق شخص، وترجع تسأل ليش بعد في سلاح خارج الدولة، ما هو زيت الجواب ذاته على السؤال.
6: كما حي أنجاز التشكيلات القضائية لافتا إلى أنه لم يكن هناك تدخلات حزبية فيها، ومجلس القضاء الأعلى قام بدوره. من وزارة العدل، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: رئيس كتلة حزب الله أن أبا محمد رعد كرر معزوفة الهجوم على السلطة محددا لآت الحزب، وقال عن اتفاق الإطار:
8: اتفاق خزي وإذعان وتنازل عن حقوق وطنية وارتهان لسياسات معادية وتسامح على حساب سيادتنا، لا يجوز أن يتمكن من فعل ذلك لا عدو متوحش ولا سلطة منهزمة وضائعة وخائبة الرهانات، ولا موقعو صفقات تنازل ولا اتفاقات عطر ولا مسطرو إجراءات عزل وإقصاء ولا هواة استقواع خسيس بأوصياء ومتآمرين. لا إقرار لشرعية الاحتلال ولا استسلام للغزاة ولا قبول بأي مساومة على سيادة الوطن وحقوق وكرامة المواطنين، ولا صفقات صلح ولا وعود حالمة بالتطبيع.
0: شامل روكوز وحزب الله في دائرة اتهامات دفاع الأسير. سيمونا حتشيتي:
9: بعد 13 عاما على أحداث عبرة، يعود الملف إلى الواجهة من باب اتهامات جديدة تطال العميد المتقاعد شامل روكوز وحزب الله. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح يقول إن هيئة الدفاع سلمت محكمة التمييز العسكرية مواد وصورا وتقارير، يعتبر أنها تكشف معطيات جديدة حول المعركة. ووجه اتهامات إلى روكوز وحزب الله تتعلق بمقتل عناصر من الجيش، وهي اتهامات لم تفصل المحكمة بصحتها. والدفاع يتجه إلى طلب خبير دولي لفحص المواد المقدمة، إضافة إلى الاستماع إلى مسؤولين عسكريين كانوا في موقع القرار في خلال أحداث عبرة. فهل تفتح هذه المعطيات تحقيقا جديدا في واحدة من أكثر المعارك الداخلية إثارة للجدل؟ أسئلة أخرى أيضا طرحتها لبنان الحر على مدير مكتب الشيخ أحمد الأسير محمد شمي في هذا التقرير.
10: الأستاذ محمد صبلوح وفريق الدفاع قدموا USB فيها عدة مقابلات للعميد السابق روكوز، وعم يكون فيها عدة تناقضات وفيها أشياء بالصوت والصورة والأدلة، وكيف هو لما دخلت هيئة علماء المسلمين رفض أي تدخل، وهو بيعترف أنه طفى تليفون بوجه القيادة وكفى من راسه بهذا الموضوع، وهذا أكيد بيعرض دماء الجيش للخطر لأنه هو مسؤول عن دمائهم كمسؤول عسكري. نحن بالمحكمة العسكرية الدائمة لما بلش يتحاكم الشيخ أحمد ما قبلت المحكمة تأخذ بأي دليل، هون رفض الشيخ حتى أنه يستجوبوا لأنه ما عم يأخذوا ولا دليل. ليه ما أخذوا بالأسماء المقدمين؟ كل هذه الأدلة كانت موجودة ولكن المحكمة العسكرية رفضت. الشيخ أحمد ملفه صار له 12 سنة بمحكمة التمييز وما عم يتحاكم، بتتأجل الجلسات وهو ما عم يتغيب أبدا عن ولا جلسة، بس ولكن بيجي قاضي بروح قاضي. يعني نحن تعودنا صراحة بهذا البلد على لا عدل، أو إذا صح التعبير على الظلم، فيعني مش متوقعين يعني العدالة 100% لأنه بكتير مراحل ما أنصفونا أبدا، بس ولكن نحن علينا نعمل الشيء اللي بيتوجب علينا، الأطر القانونية والأطر اللي تمشي فيها المحكمة. بالعرف بقول إنه بس يقطع نص المدة في القاضي يخلي له سبيله لأنه هو انكسر الحكم. فالشيخ أحمد صار قاطع من تلقى حكمه إذا صح التعبير بهذا الحكم، كمان كرمال وضعه الصح نتمنى أنه ينخلى سبيله.
9: عبرة ليست ملفا يدفن تحت غبار السنوات، فإذا كانت هناك أدلة جديدة فلتفتح كل الأبواب ولتستدعى كل الأسماء بلا حصانات ولا خطوط حمراء، لأن دم الجيش لا يحتمل أنصاف الحقائق والحقيقة لا تخاف التحقيق.
1: في ميدانيات الجنوب أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح بليغة بنتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقة. وصباحا تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي، وأطلقت دبابة ميركافا قذيفتين باتجاه منزل في بلدة برعشيت، كما تعرضت بلدات حداثة كفرتبنيت زوتر الشرقية وبرعشيت لقصف

0: والتحديات التي يواجهها الداخل اللبناني والجهود المبذولة لدرء مخاطرها، وذلك في خلال لقائه عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق، في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيير معاصي ليس إصطفين وإلي خوري، إضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيونجيان وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية في الحزب.
1: السفير الروسي والوزيران شحادي ورسامني في بعبدة مارسيل كرم العيلي.
2: مشددا على أهمية إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن هذه الخطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة ووضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي والمعرفي. وخلال استقباله الوزير كمال شحادي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب اللبناني للإبداع والابتكار، ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات. وأكد رئيس عون على أن هذه المبادرة تأتي في صلب الرؤية لبناء دولة حديثة قادرة على تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الحياة وترسيخ موقع لبنان كمركز إقليمي للمعرفة والتكنولوجيا. في إطار آخر، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على واقع المرافق الجوية والبحرية وعلى تقدم العمل في مطار روني معوض مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. رئيس الجمهورية عرض مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع المحلية والإقليمية. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: محفوظ من معراب حزب الله انتهى وملف سلاحه سيحسم. جوش كرم.
3: ملفات سياسية ومعيشية عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي أعلن بعد اللقاء أنه سلم الدكتور جعجع نسختين عن مشروعين، يتناول الأول آلية تصريف إنتاج التفاح اللبناني، والثاني مشروع لتأمين الكهرباء على مدار الساعة. وفي الشأن السياسي اعتبر محفوظ أن الأزمة الراهنة تتمثل بسلاح حزب الله، مشيرا إلى أن المعالجات المطروحة لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية المطلوبة لمعالجة هذه الأزمة.
4: وقت كان حزب الله بقوته، أنا أتفهم السلطة وحتى الأحزاب وبعض الأحزاب اللي كانت تسير. اليوم أنا ما عم بفهم هذا التراخي إزاء هذا تمادي اللي حاصل. وأزمة السفير الإيراني كشفت عورات كتير كبيرة. كيف يعني بكل وقاحة وزير خارجية لبنان بيعتبره شخص غير مرغوب فيه وفي جماعة حاميته، ومبارح كان قاعد بالصف الأول وبيكزدر على الطرقات إلى أن رجعوا لقوله فتوى وعملوا له أول وجديد إقامة على الأراضي اللبنانية. والوقاحة إنه وزير خارجية إيران بيطلب إعادة اعتماده داخل لبنان، لكن حسن فعل رئيس الحكومة ووزير الخارجية برفض هذا الأمر على الإطلاق.
3: محفوظ دعا إلى دعم الشرعية اللبنانية.
4: الخلل مع الشرعية يقوي حزب الله والعكس صحيح. يعني إذا ضعفنا المؤسسات والشرعية ورئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الحكومة، بنكون بالمقابل عم نقوي ميليشيا حزب الله، وبالتالي خلينا نكون كلنا سوا إلى جانب هذه الشرعية، لأن هذه الفرصة الأخيرة. وإلا في حال رحنا على مماطلة أكثر بحسم موضوع السلاح ورح ينحسن، صدقوا أنه حزب الله انتهى. هيدا المشروع خلص، مشروع هجين، مشروع ديني راديكالي، مشروع إيراني لا يستقيم في لبنان. لكن بدي الدولة كمان تصدق أنه هي دولة لتحسم خياراتها، تحسم قراراتها، وتروح على سحب السلاح بشكل نهائي.
3: وعن سجال قائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رأى محفوظ أن ما يحصل يشكل درسا للبنانيين على قاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، جورج كرم، لبنان الحر.
0: حذرت اليونيسف من أن 4 من كل 5 أسر في لبنان تواجه صعوبة في تحمل تكلفة الحاجات الأساسية. وأشار تقرير جديد لليونيسف بعنوان كابوس مستمر إلى التداعيات المتفاقمة للأزمة على الأطفال والشباب في مختلف أنحاء لبنان. وأفادت أكثر من أسرة واحدة من كل 5 أسر شملها الاستطلاع، أي 22%، بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين. كما أفادت 31% من الأسر بأن أطفالها لم يحصلوا على الرعاية الصحية لعدم القدرة على تحمل تكلفتها. إلى ذلك أفادت 14% من الأسر بأن لديها طفلا واحدا على الأقل منخرط في سوق العمل.
1: في معراب عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعا لدراسة فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري، تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل أعمال البناء والتجهيز. وتم عرض للنتيجة هذا الفض ودراسة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرساء المناقصة على الشركة المتعهدة التي قدمت العرض الأفضل، ومن ثم التعاقد معها والانطلاق بأعمال المرحلة الثانية من المشروع. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية وتنفيذ الأعمال وفق الأصول ضمن جدول زمني واضح يضمن حسن سير المشروع وإنجازه بالشكل المطلوب.
0: أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي في ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي أن الهدف تحقيق الاندماج والتكامل بين المرفأ والمدينة، مشيرا إلى أن مرور 139 عاما على تأسيس المرفأ بالتزامن مع التوسع العمراني للعاصمة أوجد نوعا من التضارب بين نمو المرفأ ونمو المدينة، فيما زاد انفجار 4 آب من حجم التحدي. وأكد أن الغاية ليست الحد من دوره، إذ تمر عبره أكثر من 80% من حركة التجارة، بل تعزيز التكامل معه بالتزامن مع التوسع المرتقب الذي سيجعله من أكبر 10 مرافق في حوض المتوسط والأكبر في شرقه.
1: الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي يتصدر الأخبار الإقليمية. جورج الهاني.
5: طغى حادث الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي والتي كانت متجهة من الإمارات العربية إلى تل أبيب قبل ظهر اليوم على غيره من الأحداث. فالأنباء الأولية تحدثت عن واقعة أثناء تحليقها واضطرارها للهبوط في مدينة تبوك السعودية، مطمئنة أن جميع ركابها بخير. لكن مع مرور الوقت بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن عمل إرهابي كان هدفه إسقاط الطائرة بمن فيها، فيما أفادت معلومات أخرى بأن أحد الطيارين حاول الانتحار وإسقاط الطائرة قبل أن يتدخل الطيار الثاني ويشتبك معه داخل قمرة القيادة ويتمكن من استعادة السيطرة. ونقل عن شهود عيان كانوا على متن الطائرة أن أحد الطيارين طعن الآخر بسكين، وقد شهدت أثار الدماء بوضوح على قميصه. ومن المستبعد أن تنتهي التحقيقات الرسمية في هذا الحادث اليوم. وبعد الظهر ذكرت القناة 12 العبرية أن رحلة أخرى من دبي إلى تل أبيب عادت أدراجها إلى الإمارات في منتصف الطريق. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ مجلس الوزراء اليوم بتسلم مقترح أمريكي للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب يرتكز على مذكرة التفاهم الذي وقعته واشنطن وطهران في حزيران الماضي في باكستان. وفي السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان أن طهران ملتزمة بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد، ولكن من دون أي تنازلات. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، مع اكتمال الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية. أضاف: من المتوقع أن تتولى قوات الأمن العراقية قيادة الجهود المستمرة لحفظ أمن البلاد وكبح فلول تنظيم الدولة الإسلامية. وفي السياق شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أن المرحلة المقبلة تقوم على ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وأنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة. وأوضح الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني نهاية المعركة مع الإرهاب. استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين على امتداد خطوط التماس جنوب محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤثر على لبنان ويؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة أحيانا، حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى ظهر يوم الأحد، حيث يستقر تدريجيا.
1: ونختم بندائين. المريض يعقوب جوزيف كيروز بحاجة إلى 4 وحدات A بوزيتيف صليب الأحمر لمطيلب للتواصل على الرقم 03-50-52-99. والمريض جان جوهر بحاجة إلى دم وبلاكات B بوزيتيف في أوتيل ديو 76-360-567. إعادة للعناوين. سلام مختتما زيارته الولايات المتحدة بحث تستأنف مفاوضات صندوق النقد ودعم سيادة لبنان. انفجرت مجددا بين حزب الله وسوريا وماذا بقي بينه وبين التيار الوطني الحر. الحزب ينفي ارتباطه بخلية أعلنت الداخلية السورية توقيفها في درعا، وأسود يفضح عبر إذاعتنا تمويله للتيار. عضو الكونغرس في معراب والسفير الروسي في بعبدة. نصار تسليم سلاح الحزب بأقل ضرر ممكن بات محسوما، ورعد السلطة منهزمة وضائعة وخائبة الرهانات. 5 جرحى بينهم عسكري بغارة في نبطي الفوقة، واليونيسف 4 من كل 5 أسر في لبنان تكافح. تغيير مسار طائرة فلاي دبي من تل أبيب إلى السعودية. قوات التحالف الدولي تنسحب نهائيا من العراق. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داوود.
0: إلى اللقاء.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ملفات حزب الله عن جبران باسيل. في خلاف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع حزب الله، تتكشف معطيات تكون معروفة لدى حلقات ضيقة سواء من التيار أو من الحزب، لكن عندما تقال بألسنة المعنيين مباشرة تصبح ذات مصداقية مرتفعة. النائب السابق عن حزب الله نواف الموسوي في إحدى مداخلاته في مجلس النواب قال: بندقية المقاومة، ويقصد حزب الله، هي التي أتت بالعماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. هذا الكلام كلف النائب الموسوي أنذاك الابتعاد عن الإعلام كإجراء عقابي من قيادة حزب الله. نواف الموسوي عاد إلى الكلام من باب الرد على جبران باسيل، فكال إليه جملة أوصاف واتهامات كاشفا عن كل أنواع الدعم التي كان يقدمها حزب الله له على مدى 20 عاما. النقاش يجب أن يسلك هذا المسار: ماذا قدم حزب الله لجبران باسيل من دعم سياسي ودعم مالي، ولماذا؟ هل نصل إلى يوم ومن باب الشفافية أن يكشف أحد حجم هذا الدعم وكيف كان يتصرف به جبران باسيل؟ ضروري هذا النقاش لئلا يتمادى جبران باسيل في المحاضرة بالعفة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكيت الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق يلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم بيرلا 180 جرام ب 50 سنت أو شامبو جونسون 750 ملي بدولارين و40 سنت.

0: أعلنت قيادة الجيش عن إصابة عسكري وثلاثة مدنيين اليوم بجروح في منطقة النبطي الفوأة نتيجة وقوع انفجار أثناء مواكبة الجيش اللبناني للأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة. ونتيجة التحقيقات والكشف الهندسي تبين أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف ملابسات الحادثة. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة عيترون بعد الظهر في قضاء النبطي. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دولاجوجي والوفد المرافق في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عرض التشريعات التي أنجزها مجلس النواب في المجالات الإصلاحية لا سيما المالية والاقتصادية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال تمثيله رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح الدورة 27 من معرض بروجكت لبنان على ضرورة أن تشكل مرحلة إعادة الإعمار فرصة حقيقية للصناعة اللبنانية لا عبئا إضافيا على الميزان التجاري، مؤكدا أن كل منتج يصنع في لبنان ويباع داخل السوق اللبناني يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ويعزز قدرتهم على البقاء والعمل في لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت. لبنان الحر.
0: نشرت قوى الأمن الداخلي تحذيرا بشأن شبكة احتيال دولية تنشط عبر منصات التداول تستخدم حسابات وهمية لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم، ودعت المواطنين إلى إغلاق الحسابات الوهمية والمشبوهة فورا وعدم التفاعل معها أو تحويل أي أموال عبرها، مشددة على ضرورة توخي الحذر والتحقق من موثوقية المنصات قبل إجراء أي عمليات مالية. في آخر مستجدات طائرة فلاي دبي ذكرت المعلومات أنه كان هناك طاقم طيران إضافي على متن الطائرة كجزء من تدريب روتيني كانوا مسافرين بصفتهم مدنيين وهم من تولوا قيادتها وهبوطها في مدينة تبوك السعودية بعد الاشتباك الذي حصل بين قائد الطائرة ومساعده. إدارة مطار تبوك أكدت إصابة الطيارين أثناء تعاركهما وقد نقلا إلى المستشفى تحت رقابة أمنية في حين تم تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين. وزيرة المواصلات الإسرائيلية طالبت حكومتها بوقف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل. أخيرا أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن ناقلة ثالثة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في شخص بيضل يسمعك من أول ما تخلق لآخر يوم بحياتك. عرفت مين هالشخص؟ أنت إذا كل يوم بتقول لحالك أنا ما بقدر، أنا فاشل، ما حدا بيحبني، مش رح تزبط معي، كيف متوقع تعيش مرتاح ومبسوط؟ الكلمات لها قوة كتير كبيرة، خصوصاً الكلمات اللي منقولها لحالنا. خد قرار اليوم تغير الطريقة اللي بتحكي فيها مع حالك. بدل ما بقدر قول بعدني عم بتعلم، بدل أنا فشلت قول أنا جربت ورح جرب مرة تانية. يمكن تشوفها تفاصيل صغيرة، بس من أهم الطرق لنغير حياتنا هي إنه نغير الحوار اللي داير براسنا. وبدل ما تضل ناطر مين يشجعك، بلش أنت شجع حالك وشوف كيف إيه.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما عم بترافقونا من بيوتكم أشغالكم وبسياراتكم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بدهم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله نتواصل ومنتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانا داود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL.

0: على عين موليتك ولو لأي حدا متلوين حبنا ديالي ديالي غيره ميلي قالية
1: مين أرى لاتيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 زميلة وفاء شديا ببلا قمركم نجعم نلتقي على الساعة 5 للخمسة ونص تنضم لنا رين نصاري.

رائجة على تيك توك بتقوم على تخمير الثوم بالعسل بحجة تعزيز المناعة، وأكدوا أنه قد تهيئ بيئة لنمو بكتيريا بتسبب التسمم الوشيقي المعروف بالبوتوليزم القاتل، وأنه ما بتصلح بديل عن المضادات الحيوية أو أدوية الفيروسات مع اقتراب موسم الإنفلونزا. انتشرت بآخر فترة عشرات المقاطع المصورة يلي حصد بعض مئات الألاف الإعجابات، و روجوا لمؤثرين بمجالات العافية والطب البديل للمزيج بوصفه مضاد حيوي طبيعي ومشروب بخلص الجسم من السموم. وعلى الرغم من أنه الثوم والعسل خصائص مضادة للميكروبات، فطريقة التحضير قد تنشط بكتيريا موجودة بشكل شائع بهذه المكونين.

مش كل شيء طبيعي يعني آمن، ومش كل شيء بينتشر على السوشيال ميديا هو وصفة صحية. الخطر ببلش لما تتحول تجارب منزلية منها مدروسة لا بدائل عن العلاج، خصوصا لما يكون من الغلط بالتحضير قادر يكون عم بيحول مكونات عادية لبيئة مناسبة لبكتيريا كتير خطيرة. وبالصحة عدد المشاهدات ما بيصنع دليل علمي، وعبارة طبيعي مش يعني بالضرورة آمن. بصباح 6 تموز 2015 عثر على جثة الشابة ميرال باباجان على طريق بتركيا، وكانت نزلت من بوس بطريقة لا مكان عمالة، ولكن الطريق كان يفترض أنه يكون عم يوصلها لشغلة، انتهى فيها لمسرح جريمة ضل مجهول الفاعل لأكثر من عقد. وما قدروا التحقيقات بوقتها من تحديد المسؤول عن مقتلها، وبقي الملف مقيد ضد مجهول 11 سنة تقريبا، إلى أن أعاد فرق البحث الجنائي بالدرك التركي فتح هذا الملف، وبلشوا يفحصوا الأدلة القديمة من أول وجديد. وبين هذه الأدلة ظهرت قطعة بلاستيك صغيرة عثر عليها بموقع الجريمة، لتصير بعد سنوات هي الخيط اللي وصلهم للسيارة، من بعد السيارة وصل السيارة وصلتهم للشخص اللي كان عم بيسوق السيارة بوقت الجريمة.

قضايا قد تبرد مع مرور السنوات، ولكن الأدلة أبدا ما بتنسى. قطعة بلاستيكية صغيرة بقيت ساكتة 11 سنة قبل ما تتحول هي لخيط أعاد التحقيق لما صاروا. هيدي القضية بتذكر بأنه إعادة فتح الملفات القديمة بالتقنيات الحديثة قد تمنح العدالة فرصة جديدة، وأنه مرور الزمن ما بيعني بالضرورة أنه الحقيقة دفنت معه. إذا متت عندي طلب واحد، هيدي جملة قالتها مريضة سودانية قبل ما تفوت على غرفة العمليات بمصر، ولكنها ما كانت هي عم تحكي عن حالة بل عن شخص آخر كان موجود بهيدي اللحظة. المشهد اللي وثقته عيادة طبيب جراحة مصري أثار تفاعل واسع على السوشيال ميديا. فباللحظات اللي سبقت دخول غرفة العمليات أخبرت المريضة الفريق الطبي بشو عم بيشغل بالها، وكشفت وقالت أنه إذا أنا متت ديروا بالكم على أمي لأنه هي لوحدة بمصر. وهذه الكلمات تحولت اللحظة من استعداد للقيام بإجراء طبي لمشهد إنساني أثار تعاطف المتابعين، إذ أنه المريضة كان شغل لبالها مصير إما بوقت كانت هي عم تستعد لدخول غرفة العمليات. سمع.

بأصعب اللحظات بيظهر أحيانا أنه خوف الإنسان على اللي بحبه أنه هو أكبر من خوفه على حاله. مريضة كانت عم تستعد لدخول غرفة العمليات، ولكن هاجسها الأول كان أمه يلي كانت رح تبقى لوحدها إذا هي صار لها شيء.

بولاية هندية قد لا يخرج المولود الجديد من المستشفى بتياب الولادة بس، ولكن كمان بخاتم من الذهب كمان. فقد أطلقت ولاية تاميل نادو جنوب الهند برنامج بيمنح المواليد يلي ولدوا بالمستشفيات ومراكز الصحية الحكومية خاتم من الذهب بمبادرة غير معتادة. وأطلقت حكومة الولاية البرنامج رسميا ب 28 أيلول يعني من كم نهار، وبلشت توزيع الخواتم بمدينة مادوراي، وتسلمت أسر عدد من المواليد الخواتيم بحفل إطلاق المبادرة.

قيمة المبادرة لا تقاس بوزن الذهب بل بما تحمل من رسالة تجاه الطفل من لحظة ولادته. خاتم صغير قد يكون لفتة حلوة، ولكن الاستثمار الحقيقي بيبقى بضمان الرعاية الصحية والتعليم والحماية لكل حدا عم بيخلق جديد. فالهدية تحفظ للذكرى، أما السياسات يلي بترافق الطفل بسنواته المقبلة فهي يلي بتصنع مستقبله. سجل جهاز لقياس السرعة بفرنسا 312 كيلومتر بالساعة لسيارة بورش كانت تمشي على الطريق السريع E40 بإقليم هوت سافوا، حيث ما بيتجاوز الحد المسموح 330 كيلومتر بالساعة. المخالفة صارت بليلة 27 أيلول قبل ما يوقف الدرك أو يوقف الدرك السائق الفرنسي، وأخذ بحقه إجراءات فورية. ووصفت الواقعة بتقارير فرنسية بأن رقم قياسي وطني بتجاوز السرعة من بعد ما تجاوزت الرقم السابق المسجل على ذات الطريق 287 كيلومتر بالساعة. بلغت السرعة المسجلة على جهاز القياس 312 كيلومتر بالساعة، يعني عم نحكي عن 182 كيلومتر فوق الحد المسموح فيه. لكن بعد تطبيق الهامش التقني اعتمد الدرك سرعة قدرة 300 كيلومتر بالساعة، أي تجاوز بمقدار 170 كيلومتر بالساعة.

لما تتحول السرعة لاستعراض بيصير الطريق مساحة للمؤامرة بحياة الآخرين. السواقة بسرعة 300 كيلومتر بالساعة على طريق عام منه مجرد مخالفة أو رقم قياسي، بل هو سلوك بخلي أي خطأ بسيط قابل للتحول لكارثة. الطرق منا حلبات السباق، والقوة الحقيقية منا بسرعة السيارة بل بمسؤولية يلي عم بيسوق. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بصعيد مصر من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني عبر الإنترنت. وواجهت الأجهزة الأمنية وجهات التحية المصرية للمتهم اتهامات بممارسة الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإدعاء العلاج أونلاين، واستولى على الملايين من ضحايا. وزعم المعالج الروحاني قدرته على العلاج من كل الأمراض المرتبطة بالمس الشيطاني، ومارس مختلف أنواع الدجل بمقره بمدينة البدارة بمحافظة أسيوط، بالإضافة لإمكان الكشف والعلاج أونلاين.

لما يتحول الخوف، خصوصا خوف الناس ومرضهم، لباب للربح، ما منكون نحن أمام علاج بل أمام استغلال. الأخطر بمثل هيدا القضايا أنه الدجل لقي بالإنترنت مساحة أوسع للوصول للضحايا وإقناعهم بوعود ما بتستند لدليل طبي. المرض هو بحاجة لتشخيص وعلاج متخصص ومش لأوهام معقول تسرق من الناس أموالهم وربما فرصتهم بالعلاج الحقيقي.

اجتمع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشخصيات من عالم الرياضة والأعمال بزفاف محاميته السابقة ألينا حبة على رجل الأعمال التركي تورهان ميلدون داخل فندق بنيويورك. وقدرت تقارير تكلفة الحفل بنحو 10 مليون دولار، وتحدثت عن استخدام نحو 900 ألف زهرة بتزيين الحفل. أقيم الزفاف السبت بقاعة بفندق مثل ما قلنا، وما اقتصرت التفاصيل اللافتة على الزينة، فقد ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الضيوف تلقوا علبة كتير هيك فريدة من الكافيار ببداية العشاء، وأن الحفل شهد مشاركة فرقة موسيقية كبيرة. كما أشارت العروس أو تأير أنه العروس لبست ثلاث فساتين بالمناسبة، وأنه كمان مغني الراب الأمريكي نيلي أحيى احتفال بعدين للضيوف.

طبعاً توصل كلفة حفل زفاف لملايين الدولارات، بتصير التفاصيل بحد ذاتها هي الخبر، مئات ألاف الأزهار والكافيار والعروض الضخمة. ولكن بعيداً عن البذخ، بتبقى هالأرقام تقديرات صحفية مش موثقة بفواتير معلنة، واللي بيذكر بأهمية الفصل بين ما هو مؤكد وما هو متداول، خصوصاً لما تتحول حياة الشخصيات العامة لمادة للأرقام والعناوين المثيرة. اليوم كثير أخبارنا عن مصر، حيث عم تستعد مدينة الأقصر لحدث فلكي استثنائي بس ب2 آب 2027، حيث رح يعبر مسار كسوف كلي للشمس، معقول يستمر لنحو 6 دقائق و23 ثانية بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية. وأشارت وكالة ناسا إلى أنه هيدي المدة تقارب أطول فترة متوقعة للكسوف الكلي على امتداد مساره، ولكن ما بتعني أنه الظلام رح يستمر المدة نفسها بكل المدن المصرية. استتغير مدة الحجب بحسب موقع المشاهد من مسار ظل القمر، وبيمنح طول مرحلة الكسوف الكلي الباحثين وهواة الفلك وقت أطول لمراقبة الهالة الشمسية اللي بتظهر في حول الشمس لما بيحجب القمر قرصة المضيء بالكامل.

6 دقائق قد تبدو زمن قصير، ولكن بعلم الفلك لحظة هي استثنائية. كثوف الأقصر ب 2027 ما راح يكون مجرد مشهد بحول نهار لظلام مؤقت، بل هو فرصة علمية نادرة لمراقبة الشمس وهالتها بصورة أوضح، والأهم أنه يتحول الحماس لمشاهدة الظاهرة لوعي كمان. يعني مراقبة الكسوف تتطلب وسائل حماية مخصصة للعين، لأنه المشهد المذهل لا يخلو من المخاطر.

قادرين ندفع مقابل وجبة بيج ماك؟ معقول هالسؤال يكون كتير بسيط، ولكن الإجابة بطلت تعتمد بس على تكلفة اللحم والخبز أو أسعار المنافسين، إذ دخل عامل جديد للمعادلة وهو خوارزمية بتحاول معرفة المبلغ اللي قد يكون زبائن كل منطقة مستعدين يدفعوه. بيكشف تحقيق لرويترز أنه سلسلة مطاعم ماكدونالدز عم توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات بشأن أسعار قوائم الطعام بمطاعمها بالولايات المتحدة، اعتمادا على تحليل ملايين المعاملات والظروف المحلية بنظام قد يجعل السعر نفسه مختلف من مطعم لآخر حتى داخل المنطقة نفسها. النظام بحلل بيانات المطاعم وبيولد ما تسميه الشركة السعر الأمثل لكل صنف بكل موقع، مع مراعاة عوامل مرتبطة بالسوق المحلي.

أخبارنا لليوم خلصت. أكيد رجعنا الساعة 4 مع زميلي وفاء شديا أكيد يعني بحلقة جديدة ضمن بلا جمرك. قبل رح نكون مع وقفة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق يلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. تحت عنوان كسروان تنتفض قريبا، أو لك هيك بيستضيف القنصل جاك الحكيم رئيس جمعية تجار جوني وكسروان الفتوح.
2: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزي سوبر إكسترا 250 جرام ب $0.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أنه يواصل الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني. وخلال استقباله النائب السابق بطرس حرب ووفدا من مزارعي التفاح في تنورين، لفت الرئيس عون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي. أفادت يدعوت أحرنوت بأن المملكة العربية السعودية لم تمنح حتى الآن موافقتها على تسيير رحلات للإنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لإجلاء الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن طائرة فلاي دبي التي حطت في تبوك السعودية. في إيران وقع انفجار قرب مركز للشرطة في مدينة زاهدان، وبحسب وكالة فارس إن الانفجار نجم عن قنبلة صوتية ولم يسفر عن أي أضرار. وقفة إعلانية ونتابع الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

ينتهي اليوم الوجود العسكري للجيش الأمريكي والتحالف الدولي في العراق. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي لفت إلى أن مسؤولية حماية العراق على عاتق الحكومة، وشدد على أن بلاده دخلت مرحلة جديدة. زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رأى أن انتهاء الوجود الأمريكي والتحالف الدولي يقتضي وضع برنامج علني ومدروس لحصر السلاح بيد الدولة العراقية، داعيا إلى ضرورة تقوية القوات الأمنية. وأعلن الصدر حل لواء اليوم الموعود فورا، وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة تحمل اسم أنصار الإمام المهدي. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقة برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,844,000، البنزين 98 أوكتان 1,862,000، المازوت 1,756,000، والغاز 1,333,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

الأربعاء 30 أيلول 2026 أوفت تحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي برنامج بلا جمرك. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى 3. وفاء شدياء عبر الميكرو، فريدي سابا على هندسة الصوت. القانون، شو يعني القانون؟ القانون مجموعة قواعد وأنظمة بتنظم سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وبيهدف لتحقيق النظام والعدالة. لهون متفقين. القانون لازم يكون بطبيعة الحال بخدمة الفرد وبخدمة الجماعة، ومش الفرد والجماعة بدهم يكونوا بخدمة القانون. لما القانون بيتخطى المظلوم وبيظلمه وبيقهره بذكرياته بحنينه بطفولته وبالمراهقة تبعه، وبالمقابل وبكل سهولة وبكل سلاسة ومن دون ما نزعج حدا ومن دون ما ناكل حق حدا، وهون بين هلالين بهالموضوع اللي عم بحكي فيه، ما في بالمعنى الحقيقي للكلمة ظالم، بس أكيد في مظلوم. وهلأ بعد شوي بتعرفوا عن شو عم بحكي ولوين بدي أوصل. إذن لما فينا نغير القانون لصالح مجموعة بالوقت اللي هالقانون انوضع للشكل أكتر منه للمضمون، فازان بس فينا نغير القانون لصالح المجموعة منحافظ على الأصالة.

هيدا الوجع اللي عم بحكي فيه ترجم بأغنية كتبوها ولحنوها شاب وصبية من تلاميذ مدرسة النظرات. نسمعها سوا وبينوجع قلبنا سوا، ولكن قبل طالما عم نحكي مسيحيا منقول إنه السبت عند اليهود أيام يسوع المسيح كان يوم مقدس ومخصص للراحة وللعبادة. وعندها اعترض الفريسيون على شفاء السيد المسيح للمرضى يوم السبت، عمل بحسب الإنجيل المقدس 7 عجائب نهار السبت. قال لهم يسوع المسيح: السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت، فالإنسان أهم من العقيدة وأهم من الطقوس، ومن له أذنان سامعتان فليسمع. نسمع سوا وبيوجعنا قلبنا سوا، نسمع هالديو اللي مغنيين وهالشاب وهالصبية من القلب.

0: نظرات ديو رائع، نظرات منحبك. لبنان الحر دايما برفقتكم بلا جمرك عطول، برفقكم كل نهار أربع ساعة أربعة. وإلى صديقة برنامج بلا جمرك الصحفية هنادي عيسى، ودردشي نحن وياها حول المشاريع وحول الحفلات اللي عم بتصير بلبنان وخارج لبنان.
1: هنادي عيسى، تحية لك. بالبداية بدنا نحكي عن المصداقية بالإعلام وتحديدا بالإعلام الفني. عم نشوف يمكن 90% أو 85% من الإعلام الفني اللي هو فائد للصدقية أو للمصداقية. هنادي عيسى، أول شيء المعلومات اللي نقراها لأليك أكين على الفيسبوك أو على الإنستا، على السوشيال ميديا بشكل عام، فيها 95% من المصداقية. على يعني الخبر اللي بتحطه هنادي على السوشيال ميديا بنعرف انه هيدا خبر جدي، تحديدا فني. بقى خبريني شو سر هيدا المصداقية.
2: ألف تحية لك وفاء ولكل مستمعي إذاعة لبنان الحر. أنا بشكرك على أنك عم توصفيني بالمصداقية. بحرص من أكثر من 25 سنة سر بهذا المجال أن يكون أخباري مثل ما قلتي 95% تكون صادقة، لأنه ما حدا بيقدر يكون 100%. دايماً بجرب روح عند الشخص المزبوط اللي يجيب منه الخبر، وبقى متأكدة أنه هو عم بيعطيني خبر حقيقي مش عم بيكذب علي. طبعاً مصادري ما فيني أقول عنها مين وكيف، لكن عندي علاقات خلال هال 25 سنة وأكثر قدرت كونها بهذا المجال. فدايماً بروح عند الشخص المناسب اللي بيعطيني الخبر الحقيقي. والناس عم تشوف مثل ما قلتي، إن كان كل الأخبار منزلها بالسوشيال ميديا أو بقولها بالإعلام هي عم تكون مزبوطة، والناس بعدين تتأكد إنه أنا أخباري كلها صحيحة. هذا الجيل الجديد للأسف بالصحافة مش موجود. أي حدا بزيد خبرية على السوشيال ميديا وبتصير تتداول من دون ما يعرفوا إذا الخبرية صحيحة أو لا. ومثل أي خبر وفاة، خبر زواج، خبر طلاق، طبعاً عم نحكي عن الإعلام الفني اللي عم بيمر بأسوأ مرحلة حالياً، بيشبه الإعلام السياسي والإعلام الاجتماعي، لأنه الانحطاط وفاء بكل المجالات، فهي سارك ماشي مع بعضها. لكن هذا الجيل مثل ما قلت لك أنه أي حدا بزدت له خبرية بيبلش، وكل الصفحات اللي على السوشيال ميديا اللي توجع القلب، كل واحد عمل صفحة وهو بيجيب خبر وبيحطه، ببلشوا الفانزات الفنانين يتفاعلوا وبتطلع بالآخر خبرية مش مزبوطة. فأنا من جيل إن كنت يعني اشتغلت بالصحافة المكتوبة، وكان ممنوع يعني طبعا بلها 15 سنة ممنوع يكون خبر غلط، يعني بدك تجيبيه من مصدره للخبر تيكون انه عندك مصداقية للمجلة اللي انت عم تكتبي فيها. فهيدا الحمد لله قدرت اني كون علاقات تساعدني باخباري.
1: هنادي، بالنسبة للحفلات رغم الظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان وعلى جميع الأصعدة، أكانت أمنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عم نشوف في بعض الحفلات واللي جدا ناجحة، وعم نشوف وعم نسمع أنه كمان في حفلات جاية كمان لكبار الفنانين. يا ريت نحكي عن كل حفلة لوحدها، ولكن خلينا بالأول نحكي عن حفلة أصالة ورجعتها على سوريا. قديش كانت ناجحة هيدي الحفلة وقديش لقت رواج وصيت حلو؟
2: أكيد نحكي عن حفلات اللي صارت بلبنان وبدها تصير قريبا كمان، بس حنبلش بحفلة أصالة. كانت هيدي أكبر حفلة عملها بروباغندا بالعالم العربي حسب وعي يعني. فطبعا غياب أصالة عن سوريا أكثر من 15 سنة كان إلى اشتياق كبير عند الجمهور السوري، ولعبت بذكاء انه قبل ما تنزل على الحفله تبعيتها، وطبعا هي اللي عملت سولد اوت بخلال ايام، يعني نزلت البوم سوري صار فتره عم تحكي عنه، بيضم اكثر من 10 اغاني، عم من كل محافظه اخذت غنيه تراثيه وجددتها، بلس انه نزلت غنيه، اخذت غنيه كمان من الجيل الجديد اللي هو امجد جمعه، اللي هو يعني عم بيشتغلوا مع الشامي وبيشتغلوا مع هالجيل وبيسان اسماعيل، فهالغنية أخذت سكسي كتير كبير. وقبل ما تنزل على سوريا زادونا مقطع، لأنه البنت المنجي هشام الذهبي زادوا مقطع رجع قولوا يا نا عالم لأمي رجعت أصالة على الشام، فهيدا المقطع عمل فايرل على السوشيال ميديا، وكان ذكاء من أصالة أنها تنزل هاي الغنية. ولما طبعا ما فينا ننكر أنه ترافقت الحفلة مع يعني اعتراضات كثيرة من الناس المتطرفة والناس ما بدهم بالحفلة، بتعرف الوضع بسوريا مش بعده كتير عظيم، لكن تحدد كل الظروف ونزلت أصالة على سوريا وعملت الحفلة وكانت ناجحة جدا جدا جدا مثل ما شفنا نحنا. والأحلى من هيك وفاء أنه إن يعني كان في تغطية إعلامية مش مسبوقة، يعني إذا بلبنان كان في 3 تلفزيونات عم بتصور، وبتلفزيونات بسوريا والأم بي سي وشاهد وكذا منصة وروتانا وإعلام طلع من لبنان وإعلام من سوريا وإعلام من العالم العربي، فكان في تغطية كتير كتير كبيرة ساهمت بانتشار هذه الحفلة. وبرافو أصالة ويعطيها ألف عافية وبتستحق. هلأ كمان رجعوا من بعد ما خلصت الحفلة بلشوا يقولوا كيف فلت على تركت الشام وفلت ورجعت على مصر، هي المرأة مقيمة بمصر ولادها مدارسهم صغار آدم وعلي بمصر، وبنتها مجوزة مصري وقاعدة بمصر، إنه وما عندها بيت بالشام، يمكن عندها بيت قريبة راحت زارتهم، فرجعت على مكان إقامتها مطرح ما عايشة. وكمان أصالة عندها بيت بالرياض وبيت بدبي، وأصالة مجوزة فايق حسن، فالشاعر فايق حسن، فبتروح على الرياض وبتروح على دبي وعايشة مع عائلتها ومع جوزها، وصار وقت اللي بدها تقدر ترجع على الشام بترجع على الشام.

0: خلينا نرجع لبنان ونحكي عن حفلة أحمد سعد اللي هالقد كانت ناجحة، كمان بدنا نحكي عنها بالتفصيل.
1: يعني أنا بدي أقول ألف ألف ألف يعطيكم عافية لكل المتعهدين اللي عم يشتغلوا بهالظروف الصعبة اللي عم تصير بلبنان، لأنه في للأسف بعض الإعلام عم يطلع يهاجم هون متعهدين، كان رولا تلج ولا حسين كثيرة ولا طارق علاق ولا ميشيل حايك، انه انتو عم تعملوا حفلات وما فرقين معكم اللي عم بصير بالبلد. طب ما نحن زهقنا، صرنا 3 سنين حرب حرب حرب مضنية، اكيد قلبنا عم ينوجع، وانا بنت جنوبية وانا ضيعتي راحت، لكن لأيمتى بدنا نضل؟ يعني صرنا أكثر من 50 سنة بهالبلد عم نناضل لنعيش لنسترق لحظة فرح. فيعطيهم ألف عافية، وبالعكس بدنا نكون ضدهم. وبما أنه كانت نهار السبت حفلة أحمد سعد للمنتجة رولا تلج، فبدي إلا يعطيكي ألف عافية، كانت تنظيم رائع، كانت حفلة مميزة جدا جدا. تعبت رولا وأحمد سعد، كان يعني أجواءه مميزة جدا وحلوة جدا، وكتير مهضوم على المسرح وبيتفاعل مع الجمهور والجمهور بيتفاعل معه والشعب اللبناني بحبه. كان لافت أنه أغلبية الحاضرين كانوا من النساء، يعني محبوب من النساء أحمد سعد. كانت حفلة كتير حلوة وتقريبا كومبلي. بدي أقول لهم يعطيكم ألف ألف ألف عافية. وكمان في هلأ قبل كمان شي 10 أيام كان في حفلة لجورج وسوف وسيف نبيل، عملت بكونغري أرينا، هيدا أخذها كمان المتعهد طارق علي، كمان بدي أقول له يعطيها ألف عافية. وبدل ما يشجعوه الصحفية صاروا يلوموه ليه ما بتعزمنا وكم كرت بدأ، إنه والله عيب، ما أول شيء عم بيدفعوا كتير مصاري الجماعة تي يضلوا هالقطاع شغال بالبلد، لأنه أنت بتعرف إن إحنا بلد سياحة، وللأسف بالصيف في كتير مهرجانات بلبنان التغت، مثل جبال، مثل بيت الدين، مثل بعلبك، كله التغى. ففي كم متعهد بنقول لهم يعطيكم عافية ومنشد على إيدهم لأنه عم بيشتغلوا. في هلأ كمان ميشيل حايك عم بيحضر لحفلة لكاظم الساهر ب 27 ديسمبر، كمان تعرضت لهجوم إنه عم بتقولوا إنه هيدي الحفلة للأغنياء ومش الناس المعطرة. طيب ما إنه المتعهد شو بده يعمل حفلة للناس اللي معطرة كتير؟ يعني ما بقى بالنهاية في أجر مطرب عنده كاظم الساهر أجره كبير، فبده يغطي تكاليف هيدي الحفلة. وأنا بقدر أقول لك إنه صارت هاي الحفلة تقريبا كومبلي، يعني إنه له جمهوره كاظم الساهر. وحسين كثيرة عم بيحضر حفلات، عم يحكي مع أصالة كمان حفلة بلبنان، مع شيرين عبد الوهاب حفلة بلبنان. فيعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله منضلنا بلد كله أفراح وكله سعادة. كمان ناطرنا هلأ مهرجان كتير كبير عم يتحضر له، هو مهرجان الزمن الجميل ب 22 نوفمبر، وتحية لدكتور هراتش اللي انه بده يكرم هالفنانين الكبار المخضرمين.
0: هنادي عم نحس انه الهجوم على المتعهدين وعلى الحفلات وعلى الغناء وعلى الفرح بلبنان عم بيكون من جهة وحدة، صح؟ يعني من جهة بتحب عطول تصطاد بالمياه العكرة إذا بدك.
1: إيه أكيد، من جهة بدها تضلها عم عايش العالم بالغم والحزن والتعتير والقرف، وما بدهن اللبنانية إنه يفرحوا، بس مش رح نترك لهم إياها. يعني هيدي الجهة هدفها تعكير فرح الناس. مع العلم بالصيف يعني رغم كل اللي كان عم بصير، كانت المطاعم مليانة، كانت المسارح مليانة، تركوا الناس تفرح، ما بدنا نضلنا عايشين بالغم والهم والضرب والقصف. عشنا صرنا 3 سنين عايشين بأجواء حزينة جدا جدا جدا، اتركوا هالناس وبلها الحملات المشبوهة اللي عنده، كان واحد عنده عقدة دونية للفرح، ما بده يفرح، ما بده حزن، فاتركوا هالناس تفرح.
0: هنادي كمان بدنا نحكي عن الحركة المسرحية، يعني عم نشوف هلا بطبيعة الحال يعني بالخريف أيلول تشرين الأول تشرين الثاني بيكون في، وبالشتاء بيكون في حركة مسرحية ناشطة، ولكن هلا عم نشوفها ناشطة جدا. إذا بتخبرينا شوي عنها.
1: يعني شغلة حلوة إنه في، يعني هلأ صار المسرح اللبناني رجع عم ينشط، وفي طفرة مسرحيات بالبلد طبعا بإمكانيات على قدهم، لأنه المسرح بلبنان كان منسي والدولة نسيته أصلا. آخر مسرحية شفناها كانت مسرحية دنيا للمخرج والمؤلف زياد نجار، وبطولة ندى أبو فرحات، وصبية بتشاركها فيها كبنتها بس ما بتبين كثير عن المسرح، لكن تقريبا شبه مونودراما المسرحية. ندى عاملة شغل كثير حلو كثير، يعني عاملة افور كممثلة ساعة وشوي بتضل على المسرح لوحدها تقريبا، نص يناشد ويحكي معاناة السنجل مام، المرأة التي تربي ابنتها لوحدها، وفرق الأجيال والفرق بين الزمن الماضي والزمن الحالي، وكيف بتعالج الأم الماضية كيف بتعالج مشاكل بنتها، والأم الحالية كيف بدها تعالجها. في عندي بعض الاعتراضات شوي على النص، كان لازم يكون أعمق من هيك شوي، بس انه لازم نشجع المسرح والعالم تروح تحضر، لانه هذا القطاع ما لازم يتوقف. وفي كذا مسرحية بالمونو، في مسرحيات بكذا مسرح، في مسرحيات من بالصيف حضرنا مسرحية جورج خباز اللي صار لها سنتين كانت عم تعرض، وعادل كرم كمان مسرحية كتير حلوة، ويا رب يا رب تضل الظروف منيحة لنشوف مسرح أكتر. وما بننسى المسرح الوطني كمان لقاسم اسطنبولي اللي فاتح، كان فاتح فرع بسور لكن للأسف هلأ توقف، هلأ هون الكوليزي بالحمرة بطرابلس. فان شاء الله هيدا النشاط يضل مستمر لانه هيدا القطاع يرجع، لانه بتعرفي عندنا مسارح كبيره كانت بلبنان مثل البيكاديلي مثل شاتو تريانو، كلها هيدي وقفت.
0: هنادي بالنسبة للأعمال الغنائية الجديدة، شو قصة أغنية نجوى كرم تك تك اللي مجهلة تحية كتير كبيرة لنجوى؟
1: يعني هيدي اليوم تاني غنية نزلت من ألبوم شو ما صار لنجوى كرم، غنية تك تك، غنية مهضومة لذيذة للجيل الجديد. هيدي بعتقد خرج تيك توك ترندات كذا، والكليب كتير كتير مهضوم، وكتير يعني اللافت بالكليبات اللي عملتها نجوى كان بيشتقت لك، اللي انا كتير كتير كتير حبيتها لهي الغنية، وبعد رح تاخد نجاح اكبر من اللي حققته، لانه الغنية تقيلة كلاما ولحنا، والكليب حلو. والحلو بهاي الكليبين اللي نزلتهم نجوى كرم انه مركزة على الكبار، يعني بكليب اشتقت لك فيه عم تحكي عن بيا كيف مهتم ببيا رجل كبير، وبهذا الكليب تك تك اللي مصورته على سطح بيروت بمنطقة ببيروت مع من كل الأجيال عم ترقص وتغني، وقاعدين قاعدة مشاوي ورقص وغنى، غنية مهضومة. ناطرين الألبوم اللي يعني هي قالت عندها حزين وعندها من القديم تبعها، وعندها يعني في كذا أغنية، بس انا بقول لها بليز نجوى كرم ما تتاخر شهر وبين غنيه وغنيه، يعني كل 10 ايام نزلي غنيه.

0: وشو عم بقية الألبومات اللي عم تتحضر؟
1: يعني هلأ بعتقد يعني كل المطربين نزلوا أغاني. في نانسي عجرم نزلت غنية كتير مهضومة ولذيذة، شهدي يا ديني كتير حلوة الغنية وتقيلة، وكمان رح تاخد مداها، وأوريدي صورت من كم يوم كليب جديد رح ينزل قريبا. رغم علامة نزل كذا أغنية بالصيف، كده كده وجنون وكذا غنية. في ألبومات كمان نزلت عمرو دياب، لولا البنات ضربت منيح. بعتقد كلهم الفنانين بياخدوا على الصيف، حتى جورج وسوف بعد غياب نزل غنية. يمكن هلأ بيغيبوا شوي هالشهرين ما بينزلوا أغاني، حتى كاظم الساهر نزل ألبوم اسمه بلا عنوان. بعتقد هالشهرين ثلاثة بيغيبوا لبعد راس السنة حسب الأوضاع بالمنطقة. وانت بتعرفي نحن قاعدين على كف عفريت، ما بعرف شو بده يصير. عندنا انتخابات عند الإسرائيلية وانتخابات بأمريكا، في حرب ما في حرب، وفاء، كلنا عايشين بهاي الأجواء. بعتقد شوي بيتريسوا هلأ الفنانين لنشوف لبعد راس السنة.
0: هنادي عيسى شكرا لك. وطبعا فيما بعد بدنا نحكي عن مسلسلات رمضان اللي عم تتحضر وأخبار فنية تانية. شكرا لك وشكرا على المعلومات.
1: مرسي لك وفاء وبشكرك، ونحن أصدقاء، وأنا سعيدة أني دايما طلع عبر إذاعة لبنان الحر، وإن شاء الله موعدنا مع مسلسلات رمضان 2027 كان بلبنان بمصر وسوريا. ألف شكر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا الرجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأنيقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
2: في العناوين، رئيس الحكومة يختتم زيارته واشنطن لدعم مسار استعادة السيادة. محفوظ من معراب، حزب الله انتهى وملف سلاحه سيحسم. طائرة فلاي دبي، نتنياهو الحدث كان خطيرا جدا وأمرت بالاستعداد للمزيد من التهديدات.

0: التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريجي. فيما يترقب اللبنانيون عودة رئيس الحكومة إلى بيروت لاتضاح نتائج اجتماعاته السياسية والاقتصادية وترجمتها على الأرض قبل فوات الأوان، وفي انتظار أن تخطو الدولة بحزم وجزم إلى تنفيذ قراراتها السيادية، لاعتبار واشنطن أن تنفيذ صيغة الإطار أولوية الأولويات، انتقل الاهتمام إلى حادثة غير مألوفة في الأجواء الإقليمية بعدما أدى خلاف بين الطيارين على متن رحلة من دبي إلى إسرائيل إلى تغيير مسار الطائرة وهبوطها في السعودية، ما أثار حالة من الاستنفار والقلق داخل إسرائيل.
1: في التفاصيل، بالتزامن مع اختتام رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى واشنطن، أفادت مصادر بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، مع ترجيح تحديد 20 من تشرين الأول موعدا للجولة الجديدة. ومن المتوقع أن يحضر الجولة السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني إلى جانب السفيرة ندى معوض.
0: والتقى رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو الصدي، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، وبحث التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، وتم الاتفاق على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
1: والتقى السلام في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش والسيناترز جين شاهين، كريس كونز وتيم كين، وتم البحث في دعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته إلى جانب الإصلاح والتعافي الاقتصادي. واختتم سلام زيارته بلقاء فريق عمل السفارة اللبنانية في واشنطن.
0: في الوضع الميداني، أعلن قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي آلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطي الفوأة. وتعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي، وأطلقت دبابة ميركافا قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في بلدة برعشيت، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في حرجي بيت يحون وعيت الجبل. وأعلن الدفاع المدني سقوط 5 جرحى جراء غارة استهدفت النبطي الفوأة ونقل 4 منهم إلى المستشفى. إلى ذلك، نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر طالب يوسف شويخ من عديد مركز ليلي العضوي صور الإقليمي.
1: عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وجهة نظر حزب القوات من التطورات كافة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها الداخل اللبناني والجهود المبذولة لدرء مخاطرها في خلال لقائه عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجاش غوتهايمر والوفد المرافق في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيير بوعاصل، ياس أصطفان وإلي خوري، إضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار قيوميجيان وبرلس عن الجهاز.
0: محفوظ بن معراب، حزب الله انتهى وملف سلاحه سيحسم. جورج كرم.
2: ملفات سياسية ومعيشية عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي أعلن بعد اللقاء أنه سلم الدكتور جعجع نسختين عن مشروعين، يتناول الأول آلية تصنيف إنتاج التفاح اللبناني، والثاني مشروع لتأمين الكهرباء على مدار الساعة. وفي الشأن السياسي، اعتبر محفوظ أن الأزمة الراهنة تتمثل بسلاح حزب الله، مشيرا إلى أن المعالجات المطروحة لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية المطلوبة لمعالجة هذه الأزمة.
3: وقت كان حزب الله بقوته، أنا أتفهم السلطة وحتى الأحزاب وبعض الأحزاب اللي كانت تسير. اليوم أنا ما عم بفهم هذا التراخي إزاء هذا تمادي اللي حاصل. وأزمة السفير الإيراني كشفت عورات كتير كبيرة. كيف يعني بكل وقاحة وزير خارجية لبنان بيعتبره شخص غير مرغوب فيه وفي جماعة حميته، ومبارح كان قاعد بالصف الأول وبيكزدر على الطرقات إلى أن رجعوا لقوله فتوى وعملوا له أول وجديد إقامة على الأراضي اللبنانية. والوقيحة أنه وزير خارجية إيران بيطلب إعادة اعتماده داخل لبنان، لكن حسنا فعل رئيس الحكومة ووزير الخارجية برفض هذا الأمر على الإطلاق.
2: محفوظ دعا إلى دعم الشرعية اللبنانية.
3: الخلل مع الشرعية يقوي حزب الله والعكس صحيح، يعني إذا ضعفنا المؤسسات والشرعية ورئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الحكومة بنكون بالمقابل عم نقوي ميليشيا حزب الله، وبالتالي خلينا نكون كلنا سوا إلى جانب هذه الشرعية، لأن هذه الفرصة الأخيرة، وإلا في حال رحنا على مماطلة أكثر بحسم موضوع السلاح ورح ينحسن، صدقوا أنه حزب الله انتهى، هيدا المشروع خلص، مشروع هجين، مشروع ديني راديكالي، مشروع إيراني لا يستقيم في لبنان، لكن بدي الدولة كمان تصدق أنه هي دولة لتحسم خياراتها، تحسم قراراتها وتروح على سحب السلاح بشكل نهائي.
2: وعن سجال قائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رأى محفوظ أن ما يحصل يشكل درسا للبنانيين على قاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب جورج كرم، لبنان الحر.
1: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيفها في منطقة اليرموك في درعا، ولفتت مجددا العلاقات الإعلامية إلى أنه ليس لدى الحزب أي وجود في الأراضي السورية، ودعت الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا.
0: في عين التين، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دولا جوجي والوفد المرافق في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل التشريعات التي أنجزها مجلس النواب في المجالات الإصلاحية لا سيما المالية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
1: قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون طعنا جزئيا بقانون إعادة هيكلة المصارف يتعلق بالمادة الثالثة لأنها تمس بقانون النقد والتسليف بحسب الرئيس. على صعيد آخر، أكد عون أنه سيواصل الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني، وخلال استقباله النائب السابق بطرس حرب ووفدا من مزارعي التفاح في تنورين، لفت الرئيس عون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي.
0: شدد وزير الصناعة جوعيس الخوري خلال تمثيله رئيس الحكومة في افتتاح الدورة 27 من معرض بروجكت لبنان على ضرورة أن تشكل مرحلة إعادة الأعمار فرصة حقيقية للصناعة اللبنانية لعبًا إضافيًا على الميزان التجاري، مؤكدًا أن كل منتج يصنع في لبنان ويباع داخل السوق اللبناني يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من قدرتهم على البقاء والعمل في لبنان.
1: في معراب عقدت النائب ستريدة جعجع اجتماعا لدراسة فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع. وفي خلال الاجتماع جرى عرض لنتيجة فض ودراسة العروض المقدمة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرسال المناقصة على الشركة المتعهدة التي قدمت العرض الأفضل ومن ثم التعاقد معها، كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام أعلى معايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية وتنفيذ الأعمال وفق الأصول ضمن جدول زمني واضح.
0: حذرت اليونيسف من أن 4 من كل 5 أسر في لبنان تواجه صعوبة في تحمل تكلفة الحاجات الأساسية.
1: وجهت وزارة السياحة كتابا إلى نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ومؤسسات القطاع السياحي، دعت فيه إلى دعم وتشجيع الإنتاج الوطني لا سيما النبيذ والمشروبات الروحية اللبنانية بما فيها العرق والبيرة في المؤسسات الفندقية والسياحية.
0: طائرة فلاي دبي نتنياهو، الحدث كان خطيرا جدا وأمرت المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة. ريتا ليندي.
4: حسم متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإشاعات التي لفت عرض طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية لحادث إرهابي أو ما قيل أنها عملية اختطاف، مؤكدا أن الواقعة ليست عملية خطف وأن كل الأمور تحت السيطرة ويجري اتخاذ كل الإجراءات لإعادة الركاب الإسرائيليين بأمان. وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي عدم استبعاد احتمال أن يكون الحادث هجوما إرهابيا. موقع واينت الإسرائيلي تحدث عن أن الشخص الذي حاول إسقاط الطائرة هو مساعد طيار من عمان. أما أحد الراكبات في الرحلة وهي ميريام شيرا أهيون فقالت لوكالة فرانس بريس إن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها لقتل جميع من على متنها، وأن الطائرة كانت خارجة عن السيطرة تقريبا عندما وقع حادث الطعن فوق الأردن. وأضافت: كانت الطائرة في طريقها للسقوط بالفعل، ولولا سرعة البديهة لدى العديد من الأشخاص الذين سيطروا على مساعد الطيار وشلوا حركته لكانت الكارثة قد وقعت. وبعيد هبوط الطائرة أوضحت شركة فلاي دبي أن الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليقها وحطت في مطار تبوك في السعودية. من جهته أوضح مطار تبوك أنه تلقى نداء استغاثة من الطائرة للقيام بهبوط اضطراري في 9:45 من صباح اليوم، وأنه أعلن حالة الطوارئ حال تلقيه نداء الاستغاثة، كما وأشار إلى أن كابتن الطائرة ومساعده أصيبا في الرحلة التي هبطت اضطراريا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، والعمل جار لاستكمال التحقيقات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وفي حين ذكرت يدعوت أحرونوت أن نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس وجه بإرسال طائرات إنقاذ عسكرية إلى السعودية لإعادة المسافرين الإسرائيليين، كشفت بأن السعودية لم تمنح حتى الآن موافقتها على رحلات إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. إلى ذلك طالبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية بوقف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حلو.
1: طقس خريفي متقلب مع درجات حرارة دون المعدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، بيؤدي لتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع برق ورعد ورياح نشطة، وبيستمر حتى ظهر الأحد وبيرجع من بعده بيستقر الطقس تدريجيا.
0: كان في المحلية. رئيس الحكومة يختتم زيارته واشنطن لدعم مسار استعادة السيادة. محفوظ من معراب، حزب الله انتهى وملف سلاحه سيحسم. طائرة فلاي دبي، نتنياهو الحدث كان خطيرا جدا وأمرت بالاستعداد للمزيد من التهديدات.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

من مساء الزميل مريم داوود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وما تنسوا تكونوا عم تتابعوا كل الأخبار لحظة بلحظة على الواتساب شانل. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

إن شاء الله يكون نهاركم كان حلو بهذه السقعة وهالكم يعني هيك شتوى نزلت كم نقطة مي نزلت مع أنه بمناطق معينة كانت عم تشتي بقوة. هنكون أكتر دقيقين بغزارة.

0: تحياتنا الكبيرة لكم من وين ما كنتوا عم بترافقونا. جان بيض تحياتنا الكبيرة. أنتوني كيفك يا أنتوني؟ سامي الصايغ كمان مساء الخير يا سامي، ومنسمع ربيع نقوله
1: طفلك يا سمرة من غصن مش مشيل، ما شم عطر العجسمك ما شمشي، لما أقرب لصوبك وأقعد مش مشي، اسمحيلي بنظرة على هدايا. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة لكل اللي بيتصلوا.
0: يا ربيع كنا شعر صرنا شعر مغنى كمانا.

سؤالنا لكم مستمعينا اليوم، رح تقولوا كلمة بعتذر، رح تقولوا هالكلمة لحياتكم على شغلة عملتوها وما كان لازم تعملوها. يعني الجملة حتكون بعتذر منك يا حياتي، لأنه مش يا حياتي يعني اللي بتحبوها، حياتنا أز الحياة اللي عايشينها، دين اللي عايشينها، بعتذر منك يا هالحياة لأنه بتكفوا أنتوا الجملة على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. يعني بمعنى آخر على شو بتعتذروا من هيدي الحياة. يا زينة فيني عادة كفي الغنية روا. إذن شو بتقولوا، ليش بتقولوا لهالحياة بعتذر منك على شيء أنتوا عاملينه، على فكرة يمكن أنتوا مفكينا بحياتكم. اليوم الهوى لكم من الهلأ للخمسة ونص، من المسي على نسيم المجد عم بيسمعنا من مجد العنجر.

آسف. نسيم عم بيقول الاعتذار والتراجع عن الخطأ هو قوة وليس ضعف. شيء طبيعي يا نسيم، بس يعني أنت بتكفينا هيدي الجملة، بعتذر من هالحياة، لأنه كفينا الجملة يا نسيم.

0: بنسمع ام جورج.
1: انا بعتذر لما كان جنرال هون ببعضنا كنا ما نروح نغني له. بعتذر اخترت بحق لبنان وبحق نفسي لاني كنت مصدقه.
0: شكرا ام جورج، ان شاء الله ربنا غفر لك.

0: دروب.
1: إذا ما نكفي اليوم الجملة بعتذر منك يا هالحياة، لأنه ثلاث نقاط أنتوا بتكفوا مستمعينا، ثلاث نقاط على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111 ومنسمع إلي.
2: بونسوار معك إلي سليمان. أنا بقول بعتذر منك يا هالحياة، بعرفت استغلت أيام الحلوة اللي قطعي. واحد اثنين، عم نركض كنا لنوفر لنشوف حياة أحلى، يعني حرمنا حياتنا من الحياة الحلوة جينا على الحياة المرة. بعتذر من الحياة الحلوة اللي راحت قطعت، بندم ليش ما عشتها، لأني هلأ مش عم نقدر بقى نقدر نعيشها.
1: شكرا لك إلي سليمان، يعني لأنك بركي عم تقول هيك لازم هلأ تبلش تعيش حياة مثل ما أنت بدك قد ما أنت قادر، لأنه ما بقى نعرف إذا رح يكون في أيام بعدين حلوة، مع أنه منأمل أنه تكون الأيام اللي جاية أحلى بكتير.

0: مع عصام.
1: ابو السيم كيفك؟
0: منيحه.
1: انا ما بدي اعتذر من الحياه، بدي الحياه تعتذر مني. اخذت لي اغلى شيء عندي بحياتي، ما خليها تعتذر. بس مين بدي اعتذر؟ يلا الفكرة، مبسوطين أنا وياك هلأ، مبسوطين عم نضحك شوي، وبركي بعد شوي منخبر نقاط. بدي غير جو،
0: ضروري تغير جو عصام. هلأ بعرف وجعك أكيد، بس أبدا يعني قصة الموت ما فينا نعتذر عليها، لأنه هذا شيء منعرفه، رح نخلق رح نرجع نموت. فكل علينا نعمله نكون عم نصلي للشخص اللي نحن فقدناه، عصام. وإيه بدي ضلني اسمع صوتك مبسوط، ما بقى نسمع صوتك أبدا زعلان.

0: بونجور، كيفك؟ يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: مع جوزيف، أنا بندم على الحياة اللي قبل اللي عشناها فوضى، كانت حياة هيك كلها قبل يعني حياة الشباب لكي، يعني كان لازم شوي هيك تكون شدية أكتر كرمال مستقبلنا يعني.
1: شكرا جوزيف، ما بدي ابدا حدا يكون عم يندم اليوم، نحن عم نقول بس بعتذر لهيدي الحياه، مش يعني انتم يعني اعتبروا هالحياه هو انسان، حتقولوا تقولوا له بعتذر يا هالحياه لانه من كفي الثلاث

0: جان بايد أنتوني وسامي صايغ، يعني صحيح قلت لنا بونجور بس ما في تفلوا، بدكم كمان نسمع رأيكم. جورجات وينيك؟ ماري روز لين اليوم غايبة وين هي؟ وكمان جان قال فهدي من طرابلس وينك؟ جان متري كمان مثلا زمان ما سمعنا صوته. حنا وينك كمان؟ فما بدي حدا يسكت اليوم الكل قادر يكون عم بيقول بعتذر منك يا هالحياة ويكفي الجملة. بنسمع بعد فويس.
1: بونسوار، كيفك؟ صفا، بس اطلع شوي عن النص بحلقة توني نصار اليوم الصبح.
0: لا ابدا، بدي اعتذر منك صراحة، يعني اليوم هو هلأ هيدي الحلقة هي لا keep in touch، ففيك اذا بدك بكرة الصبح ترجع تتواصل مع زميلنا توني نصار.

0: بونجور، كيفك؟ مش الحال؟ انا بدي اقول لها بعتذر لها الحياة لانك انت كتير حلوة وما بنعرف نعيشك صح. بعتذر من الحياة لانه عن جد فيها امور كتير هيك هي لمصلحتنا ولحياتنا ولقلنا عم نشوها. بعتذر من هالحياة اللي فهمناها غلط، كان مفروض نفهمها صح ونعيشها صح.
1: شرب الزملاء هون الشباب عم بيسألوك على ما يبدو هي اسمها حياة، فأنت لعبت بركة على الكلمات. بس كمان يا شربل، هلأ بعد معك الوقت أنك تكون عم بتعيش الحياة صح مثل ما أنت بدك ومثل ما أنت طامح، فبعدنا يعني بعدنا بالأول، بلش من هلأ.

0: سعد لي ما فيك يا حلوة حتشيت وبسيناتي بسلموا عليك كمان
1: بحب لك
0: سعد مثل كنترول ما بعمل معك لأنه كنت بعيدة
2: شوية وتوني سفير معنا ماريان وتوني سفير كمان عم بتقول ماري انه هي مثل عصام لازم الحياة تعتذر منها لانه من بعد العز صرنا يا دوب عم نقدر ناكل هذا سورز هيك بتقول ماري
0: سيمونا
2: نعم
0: فارق مرتين هلا من عدم انه الحياة لازم تعتذر لي مثل ما كنت بقول لك بس انا كمان بعتذر من الحياة لاني ما فهمتها من اول من اولها كيف ماشي وكيف الناس اللي فيها ماشيين
2: معك حق يا ماري 100%

0: 09-218-233 لبنان الحر. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور
1: سبا، معك توني غاوي.
0: كيفك يا توني؟
1: سبا، يمكن ما كتير لحقتك بس فهمت انه لازم نعتذر من الحياة او نحن مغلطين.
0: يعني بك تقلل الحياة انه بعتذر منك يا هالحياة لانه متكفي الجملة.
1: اوكي، افتكرت عم نلوم الحياة.
0: يا خلص يعني هيك اتصلت فينا.
1: اوكي فضل. اكيد بعتذر منها لانه ما عرفت ايش صح، مع انه فيها كتير اشياء حلوة لتنعاش، بس مثل ما تفضلتي وقلتي للي قبلي you have to try.
0: صح،
1: من هلا وطالع انا هيدا وات ام دوينج.
0: صح، هيدا هو
1: الصح. حياتي كثير حلوه ما عرفنا نعيشها، وهي قدمت لنا كثير نحن ما عرفنا استفدنا.
0: كرمال هيك يمكن لازم هلا نعتبر ان هي بعدها عم تقدم لنا، لانه ما بنعرف بعدين شو معقول يصير.
1: هي مع كل اسراء الشمس عم بتقدم لنا شيء.
0: صح، شكرا لك، انبسطت بصوتك.
1: ثانك يو.
0: يا اهلا وسهلا فيك. اتصال اخر لبنان الحر. الو الو
2: الو
0: فوزي،
2: صباحك. كيفك يا سيمون؟ عم بيقولوا لك بونجور كمان.
0: شفت
2: بونجور حلو، بونسوار حلو كمان. انت منيحه؟
0: انا منيحه، وانت فوزي؟
2: الحمد لله بخير. حكيت مع مدام قلدي كل يوم.
0: والله
2: ايه، ما كنت انت على بكره؟
0: امبلا كنت، بس ما بكون انتبهت.
2: بس ما انتبهتي،
0: بسيطه.
2: طيب الله يوفقك ويرد عنك ويسهل امرك وضربك يا سيمون.
0: مرسي يا فوزي. يعطيك
2: ابن الحلال يسونك ويحميك ويحبك ويحترمك.
0: مرسي.
2: وبس بكفي.
0: ايه خلص خلص، بزياده كتر خربنا على كل شيء.
2: يلا الله يخليك.
0: باي فوزي.
2: باي حياتي.
0: باي.

0: هاي سيمونا، كيفك؟ يعطيك ألف عافية. معك سمير من عمشيت.
1: تحياتي سمير.
0: لك أنا أبدأ مع شي راح، اللي راح راح، بعيش كل يوم بيوم وما بعرف إذا في بكرة. أنا بعتذر، بعتذر من ربنا من خلال معاملتي للناس. أنا كنت محارب وانفرض علينا الحرب لندافع عن هالوطن. بعتذر من أمنا العذراء إذا أسأت لأي بنت. بس هيك،
1: شكراً.

0: هاي سيمونا،
1: هاي ماري روز.
0: سيمونا أنا بدي أقول لها بعتذر منك هالحياة، لأنه مرقت أيام مرقتها هيك مرور الكرام، ما كنت عارفة قيمتها وقيمة كل لحظة ولحظة فيها والحياة اللي كنت عايشة فيها بكل تفاصيلها. لا ما كنت عارفة أنه رح يجي أيام اتأسف عليها لهديك الأيام، بس بالنهاية منقول عقارب الساعة لقدام مش لورا.
1: خلونا نبلش من هلأ.
2: بدي أعتذر من هالحياة عن كل دقيقة مرقت ما عرفت قيمتها، ضيعتها هيك ولا تعني. 54 سنة
1: العمر كله
2: استفدت كتير من كتير أوقات، بس في أوقات بندم عليها أنه كان لازم تكون عم تنعاش بغير طريقة. كتر خير الله، بعدنا عم نتنفس.
1: شكرا لك توني فريفر، بقلنا أحلى مسا لبنان الحر من ميروبة، جاره لعصام، نيالك بهالجيرة يا توني.
3: لحظة سيمونا، لوحة الحياة خرق، هبش بالقلب مثل ما بده سرق، وبيقولوا العرق من كرم عالشمس احترق، بس عن لون خدك ما بينفرق، وحتى القلب يسكر عخمرة طيب، استحلت شفاف تشرب عن خدودك عرق. الله معك يا
1: جار.
3: أطيب إنساني، أنا بعتذر من هالحياة لأني ما عشتها كما يجب، أخطأت بحقها. شكرا.
1: يلا يا جورج، بعد في وقت، بعد في وقت.
4: أنا اسمي محمد.
1: أهلا محمد.
4: بعتذر لبنتي اللي ما قدرت سجلها السنة بالثانوية لظروف خاصة ماديا، وقاعد بلا شغل. بدي لك يا بنتي بعتذر منك وحقك علي، وإذا هالسنة ما سجلت بالمدرسة حكون ضمير مش مرتاح، بعتذر منك.

0: جورج. مرحبا سيمونة، معك جورج. مرحبا
1: يا جورج.
0: أنا بالعكس بدي أشكرها، ما بدي لومها، بدي لها تانكس، لأنه والله ما خليت شيء بعيني.
1: أيوة جورج،
0: ما خليت شيء إلا ما عشت وعملت، ما بتطلع ورا دقيقة لورا، وهيك بقول أنا ندمان على هالشغلة، فنشكر الله.
1: كتر خير ربنا على كل شيء جورج. أهلا سامي
2: حبيبي، منيحة؟
1: ماشي الحال.
2: شوفي أنا من عزيز من الحياة، لأنه ما عرفنا نعيش مثل ما لازم، لأن هي بتقدم لنا كل شيء كل شيء، ونحن بنصير نتماطل بالشيء. يلا إن شاء الله يعطيك ألف عافية، والله يقويك.
1: شكرا سامي.
3: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
3: أنا كنت عم بسمعكم هلا، بس بدي أقول لك شغلة لألك.
1: تفضل.
3: لازم أنت تشكري الحياة على فوزي، لأنه الدعوات اللي دعي لك إياهم يعني يمكن الوحيدين اللي بدعوهم هن بينا وأمنا لألنا.
1: هيدا يلي دايما بقوله، انه عن جد دايما بقوله مرسي لفوزي من كل قلبي. بالنهاية فوزي ما بعرفه، ما بيعرفني، بس على هوا لبنان الحر، بس من قلبه بيطلعوا كل هالدعوات. انطوني بقول انا بعتذر لان ما تعرفت ما تعرفت عليك قبل. ما دوم انطوني. وانا كمان
4: بونسوار، كيفك سيمونا؟ جوليان معك.
1: يا جوليان،
4: اذا بدك المضبوط انا لازم الحياة هي تعتذر مني، مشان اعتذر منها، لأنه المعروف أنه الإنسان بيخلق حياته بتكون كلها ديجا مرسومة، أكيد في كم قراره بيخدون يمكن يغيروا حياته للأحسن أو للأسوأ، بس أنه أغلبية حياته بتكون ديجا مرسومة طول ما يخلق. وصراحة عن الحياة ما قصرت معي، يعني كانت وبعدها بالإشي اللي قطعت فيها، خاصة إشي اللي الإنسان ما له إيد فيها، كان سخون ولا أمراض. ما في شك أنا أخذت كذا قرار غلط بحياتي وكذا قرار صح، أنا هو بتحملهم، بس ليش الباقي الحياة هي اللي معوفتني مثل ما بقولوا. بس إنه مبروك، بقول إنه صباح it's okay، الحمد لله راضي بكل شيء لهلا، واللي بيجي من الله يا محلي.
1: صحيح. بنسمع بعد جان بيض، وبدي اعتذر من كل حدا من بعد جان ما قدرنا نسمع فويساتهم، يعني جيلبرتو، انطوان سيف، رقم بينتهي ب 171 من خارج لبنان، بس رح نسمع اخر فويس. راح الفويس، هذا هو، فخلينا نسمع فويس اخر. معليه،
5: الحياة ما لها طعمة، الحياة ما لها فايدة، الحياة مش ضرورية، الحياة حقيرة ومش عادلة. يا جماعة ما بقى تتجوزوا، ما تخلفوا، ما تجيبوا أولاد على هالدنيا، ما لها طعمة، ما لهم لزوم، لشو لتجيبون؟ عن جد لشو لنعيش؟ يعني شو لها معنى؟ هلا عشنا ومتنا وصرنا 50 60 80 سنة ومتنا وإجا غيرنا ومات، شو لها طعمة هاي الدنيا اللي هلا سوري منك وسوري منها ولأنه وبعتذر منك جيبونا على الحياة. انتو ما بقى تجيبوا، ما تجيبوا اولاد، ما بقى تجيبوا، ما تورطون بهالدنيا، ما لها طعم، ما لها طعم وما لها نهاية، ما في جنة ما في نار، صدقيني ما لها نهاية، هيك مكملين.
1: في يأس كتير عتقيل، شو القصة؟ خلص رجعنا انتبهنا لجان بايد انه فوق الفويس، وخلص اخر فويس.
6: سيمونا بقول بعتذر من الحياة انه ما قدرت امنع بنتي تسافر هي وولادها وجوزها يشتغلوا برا. بعتذر من الحياة، كنت حابب خليهم يضلوا هون، بس الوضع والشغل والمعاشات كلها هون صفر.
1: صح.
6: الحمد لله بقى لها سبب اضطروا يسافروا ويكونوا نفسهم ومستقبل أولادهم. مرة تانية بعتذر من الحياة، ما قدرت وأول حالي ما سمحت أنه يبقوا هون. تعرفي أنت وصلت المعاشات للصفر هون، وهذه هي، وباقي ما تبقى كله ماشي ماشي الحال الحمد لله. سيمونة،
1: إلا ما يوصل نهار يرجعوا يا جان وتصير الحياة حلوة. هلا أنا بدي أعتذر من ران لأنه أخذت من الوقت،
7: هدي مش أول مرة.
1: طب شو بعمل؟ والله ما بلحق، شو بعمل؟ يعني هلا برجع بيقولوا لي إنه أنت سيمونة ما بتسمع فويسات، طب أنا شو بعمل؟ ما بلحق. كرمال هيك بطلب منهم يبلشوا المشاركات من الأول كرمال تنلحق إنه الكل يكون عم نسمعهم.
7: صح.
1: السؤال هو إنه
7: بعد بدك تسأليني؟
1: لا عالسريع عالسريع، عن جد عالسريع، لأنا بتعرف بحب آخذ رأيك، إنه بتقولي للحياة بعتذر منك لأنه
7: ما بعتذر منه.
1: أوكي خلص يلا باي. شكرا لكم مستمعينا، بكرة ملتقى أنا على الساعة 3، إلى اللقاء. شغل راسك.
8: راسك شغل سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك شغل راسك بين كون وبين الـ AI
9: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

ماريانو بدي زلغت لك. بس لأنه اشتقت له. اشتقت لوجهه، لضحكته، لهضامته، لشطارته. حبيبي ماريانو. بتعرفوا يمكن بكل المؤسسات بتحسوا انه الزملاء يمكن في البعض منهم عن جد بحبوا بعضهم، والبعض الاخر يمكن بغاروا من بعضهم. نحن عنا بلبنان الحر عنا عائلة، هيدي العائلة نحن متكمشين فيها كتير ومتعلقين فيها كتير، فكل مرة عن جد منكون عم نلتقى معهم منكون عم نحس انه بهيك زخم جديد، اندفاع جديد، وحياة جديدة كرمل هيك الحياة معهم حلوة كتير. أطيب التحيات لإلكن أنتو كمان مستمعينا الكرام وين ما كنتو عم بتتابعونا. أكيد من ماريانو ومني أنا بدنا ندعيكن لحتى ترافقوا لبنان الحر وتتواصلوا معنا دايما على 70 959 111 0918 233.

يلي بدها ياني شو تلحقني بثواني. في وحدة حبت شاب هو ما حبها، بكيها بكيها بكيها بكيها، يعني يا حرام صارت عم تقطر بعيونها دمع لأنه بطل في دمع، فقامت بدها تنتقم منه، قامت بعتت له هدية كتير كبيرة، تعرف شو هي؟ طن بصل. قال بدها تبكيه، ام هو شو عمل؟ باعه.

منتابع شغل راسك عبر هوا لبنان الحر. بدي لكم كم معلومة هيك على السريع على أنغام هالأغنية. القهوة هي أكتر شيء بيتم شراءه بعد البنزين. اليوم يعني مضطرين نشتري بنزين، وإلا لو كان في حمير عن جد ما كان حدا عبى بنزين، كان كل الناس طالعة على هالحمار وماشية مثل أيام زمان، بيضلوا أوفر بكتير من البنزين اليوم. تابع الموز هو أكتر الفواكه استهلاكاً بأمريكا. أنتوا عارفين أنه أكتر حوادث السير القاتلة بتصير يوم السبت؟ نعم.

0: ولأنه الدنيا بلشت بالشتاء لازم تعرفوا أنه الرجال بينصابوا بسعقات البرق أكتر بسبع مرات من النساء. ما بعرف ليش.
1: أيام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان.
0: هلا أقدم الخضروات يلي عرفها الإنسان هي شو؟ البازيلا.
1: راحت خلاص أيام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان.
0: هلا الشخص الطبيعي بيقولوا إنه بيضحك عشر مرات باليوم.
1: لو
0: نحن من
1: أنا
0: ما عنا

المحشش سافر على أمريكا، شاف عرس، سأل واحد أمريكاني قال له عرس مين هيدا؟ قال له I don't know. تاني يوم شاف عزا، سأل واحد تاني قال له عزا مين هيدا؟ قال له I don't know. قال المحشش يا حرام I don't know، تزوج مبارح ومات اليوم. مرته قتلته.

لجون بيض، شكرا على القلب مثل كل مرة. كمان بدي وجه تحية لماري، تحياتي لإلك ماري. كمان عندي هاي في غني، انت بقلبي، انت بقلبي، بقلبي ما حدا غيرك عدربي. سمعها، فينا نسمعها هلا بتشاور انا وزمان.

بالصين، بالصين حتى الهواء، تخيلوا حتى الهواء يلي بتدفعه السيارات أثناء اندفاعها على الطريق صار عم يتحول ل

0: نحن شو رح نعمل؟ بدنا نتوقف شوي عن الحكي والدردشة والضحك ونسمع موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلتنا ريتا. إن شاء الله تكون حملت لنا كل شي حلو. يلا ناطريني كرات روت.
1: شغل راسك مع

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

في الميدانيات طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدة الخيام بالتزامن مع سماع دوي تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادثة طائرة فلاي دبي بالخطير جدا، وأعلن أنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة، وأوضح أنه تم القبض على الطيار الطاعن ويجري استجوابه حاليا من قبل السلطات السعودية. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إن الحدث الخطير الذي وقع على متن الطائرة كان محاولة تنفيذ عملية إرهاب جهادي، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية التي في أيدينا تفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها. في المقابل دعت شركة فلاي دبي الجميع لوقف التكهنات حول ما حدث في الطائرة لحين انتهاء التحقيق، وتحدثت عن مشادة وقعت في قمرة القيادة أو قيادة الرحلة رقم 1073 المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي اليوم، وحطت في مطار تبوك في السعودية. وكالة الصحافة الفرنسية أفادت منذ بعض الوقت بأن ركاب طائرة فلاي دبي التي تعرضت للحادث غادروا إلى تل أبيب. أعلنت الخارجية البريطانية أن التعاون الأمني مع العراق يدخل مرحلة جديدة بعد الاختتام الناجح لمهمة التحالف، وأن القوات العراقية والبشمركة مؤهلة لتولي المسؤولية الرئيسية على الأرض، وتحدثت عن فصل جديد يركز على تعاون أمني مستدام. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

يوم التنين كنت خبرتكم انه فنلندا هيك اخترعت شيء كتير حلو لحتى تساعد الشباب يتعرفوا على الصبايا، فعملت شيء بسوبر ماركت السلة الزهر، وكل حدا بيكون ماسك السلة الزهر وعم يمشي بسوبر ماركت يعني هو بحاجة ليتعرف على شخص، يا شاب يا صبي. اليوم سنغافورة عم تطلق خدمة تعارف حكومية لحتى يساعدوا العزابة كمان تيقدروا يلاقوا شريكهم.

شكله عن جد في مشكلة كتير كبيرة بالعالم، ما في شباب. عدد الشباب عم بقل والصبايا واقعين بأزمة كتير كبيرة.

هيك في دراسة اليوم عم بتأكد إنه واحد من كل أربع بالغين رح يضلوا عزابة كل حياتهم. عن جد رجع بعيدة. قلبك بلش يدق. فإذا دراسة عم برجع بعيدة كرمال طوني. دراسة بتأكد إنه واحد من كل أربع بالغين رح يضلوا عزابة كل حياته. بنصحكم تروحوا على سنغافورة أو على فنلندا، هونيك في وسائل بسهل عليكم التعارف على صبايا. شو رأيكم؟

للمستمعين وبهمني كتير اسمع أراءكن على 70-959-111-09-218-233. السؤال هو أمتين الموظف بيكون محظوظ؟ يلا يعني. أنا محظوظة مثلا فيكن.

0: إذن سؤالي لإلكم مستمعينا الكرام، أمتين الموظف بيكون محظوظ؟ نطرتكم أنا على 79551119 0918233. أكيد أكيد معكم لبنان الحر.
1: أوي عالدار بحبه قد
0: إيه. رح نبلش ناخد يلا رسائلكم. عندي أول رسالة.
2: هاي راني، يعطيك العافية. الموظف بحس بيكون محظوظ وقت اللي بحس حاله أنه هو ببيته مش بشغله عم يشتغل.
0: أوكي، نسيم بيقول الموظف بيكون محظوظ قبل ما يستلم الراتب بيوم. عندي كمان يلي عنده واسطة بيقبض وغيره بيتعب عنه، هيدا الموظف بيكون محظوظ. يلا أمتين الموظف بيكون محظوظ، بدي رسائل كتيرة بدي أسمع لأن أراءكم.
3: بونسوار مدام رين.
0: أهلين.
3: بيكون محظوظ وقت إذا كان مديره منيح معه. أوكي. والموظفين كتير منيح معه، معاشه كتير منيح، بده أحسن من هيك؟
0: لا. منتابع كمان رسالة جديدة.
4: مرحبا، مرحبا معك جوش. أنا بقول لما بتكون نفسيته حلوة معاش ومعاش كله هولي
0: ماشي،
4: من بتكون نفسيته حلوة بالشغل ومبسوط وعمشر مناسبة بعدين بيجي المعاش ويجي كل شيء.
0: أوكي منتابع.
5: بونسوار، كيف صحتكم؟
0: نشكر الله.
5: الموظف بيكون مبسوط وقت يكون المانجر تبعه مش نكد. كل شيء همه أنه ياخد الفاند ريزالت بطريقة سموز ومهضومة، مش يكون نكد فوق راسه لأن الموظف حرق دينه. هون مهضوم وهذا الجاب نعمله بيخدر تو سامبلمان،
0: يعني كله الحق على المدير. منتابع هايران، خليلنا هالضحكة وإن شاء الله بتضلك على طول مبسوطة بوجودكم يا تراز، وينعاد عليك بتصور عيد القديسة ترازي الطفل يسوع. أنا بدي وجه لك تحية معايدة من القلب. يلا نرتاح شوي ونرجع منتابع.

0: رسالة جديدة
1: وبدي عايد كل الاسم تريز تريزيا ماري تريز كل المشتقات وعيد سان تريز سلام على اسمها.
0: اوكي في عندها رسالة قبل.
1: بونسوار بونسوار لماريانو.
0: بونسوار بقلك ماريانو.
1: انا بقلك انا الموظف بكون محظوظ وقت اللي بضاين معاشه لاخر الشهر.
0: اوكي
1: ويزيد شوي بهالايام
0: بهالايام عم بضاين جمعه
1: وبتعاي كل اللي اسمه تريز تريزيا
0: اوكي
1: ماري تريز
0: شكرا لك يا
2: بونسوار كيفك؟
0: منيحة
2: بدي اقول لك انه الموظف بيكون مبسوط بس يكون بيشتغل شيء بيحبه يعني انا اليوم مثلا بشتغل ميكانيكال انجينير وبشتغل بالشركة بعمل ديزاين لمكانات كوني موظف في الشيء بيسمح لي انه صمم المكانات ونفذها وشوفها قدامي عم تشتغل سو بهالكيس ايه حب شغلي بس طبعا مشتغل شيء ما بحبه اكيد ما كانت رح تاني لي وظيفة.
0: اوكي فاذا امتين الموظف بيكون محظوظ هيدا سؤالي لكم واكيد ناطرتكم على 7959-111-09-218-233 بنسمع زكريا.
3: هاي مساء الخير يا
0: مساء النور على عافيك.
3: اكيد هلا موظف محظوظ لما يكون مديره يعني يكون منيح معه وبيقدر له كل شيء بيعمله من اي شيء انجازات واهم نقطه لما يكون زملائه بالشغل كمان مش بينافسوا لإله يعني
0: أوكي.
3: بيكون بيحبوا بعض بخافوا على بعض مثل عيلة أسرة مش ما بيكون في غيرة
0: نعم.
3: بين الموظفين بيكون محظوظ كتير.
0: أوكي شكرا لك كمان رسالة.
4: الموظف بيكون كتير محظوظ لما بيشتغل بشركة بيعتبر كل أفراد هذه الشركة مثل عيلته بيحترموا بيعززوا ما بيعذبوا يعني بيتكرم ما بيقدروا يستغنوا عنه بين يعني بين ليلة وضحاها وبيكون معاشه أكيد مرتب وحلو لحتى يتشجع يكفي بهيدا الشركة.
0: شكرا شكرا. كمان عندي رسالة
5: وحد العصفورة عندك الموظف اللي نوعه دجاجة ببيض بيضة بيضل يصوصخ كل النهار
0: هيك بيكون الموظف محظوظ. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. أكيد سؤالي لإلكن أمتين الموظف بيكون محظوظ؟ رح أخبركن عن موظف بس للأسف مش بلبنان بالصين. هيدا الموظف فاز ربح ب 365 يوم إجازة مدفوعة بيقعد بالبيت لفترة سنة وبيقبض معاشه بالكامل مع كامل المستحقات وأكيد فايت بالضمان وكمان كتير زهق بروح بيعمل غير شيء ما زال عم يقبض هو قاعد ببيته. لا ما بيقدر. انت اصلا ما فيك تبعد عنا مش ان هيك. ما فيك تعمل مثله او غيران منه ما بعرف. تخيل عم قلك عودة 365 يوم ببيتك ومعاشك عم يوصل لك على الكامل ومع كل الزودات بيطلع لك زودة يعني ما بينقصك شيء. هيدا الموظف المحظوظ مثل هيدا الشاب يلي بالصين.

0: لموظف بيكون محظوظ وقت ما يشتغل بس.
1: هيدا عم قول ياخد فرصة ويقبض معاشه بالكامل. يلا رسالة بعد.
2: هاي أنا برأيي الموظف يكون مبسوط بس يربح اللوتو ويجي تاني نهار على الشركة يشتري المدير والشركة بظهره.
1: حلوة حبيت حبيت منتابع.
3: مدام ران بونسوار.
1: أهلين.
3: ميلو معك. أهلين. عبلة حلابية.
1: أهلين.
3: بس بدي أقول لك شغلي، الموظف بيكون محظوظ بس يكون في سكرتيرات كتير حلوين حوالي. بينبسط بالشغل.
1: ايه واذا
3: يعطي اكثر.
1: واذا موظفه شو بتعمل؟ بده يكون في شباب حواليها يعني كمان حلوين. يلا منتابع.
4: هاي رين كيفك؟
1: انا منيحه محمد.
4: محمد من طرابلس.
1: اهلا وسهلا.
4: والله بعد خبره مدام رين، الموظف بيكون محظوظ لما زبونات بيطلبوا له هو بالذات. يعني
1: بيكون شاطر
4: يقضي لهم اغراضهم او يساعدهم. يعني هيدا اكبر حظ للموظف. وتدلي بخير يا رب.
1: شكرا لك. كمان عندي رساله جديده.
5: ايه بونسوار.
1: اهلين.
5: يمكن يكون محظوظ بس يرفع ورقه لوتو، كمان يكون محظوظ يقبض معاشه هو قاعد بالبيت.
1: مثل هيدا الشاب يلي بالصين هيك ربح. انا بعرف شاب بلبنان ربح كمان شيء من الشركه يلي بيشتغل فيها بطاقه بقيمه $50. راح يا حرام بده يشوف شو بده يجيب بهال $50، ما جبت له شيء راح دفع فوقه، يعني لانه $50 ما بتعمل شيء للاسف بلبنان. كمان عندي رساله.
6: مدام رين كيفك ماشي الحال؟ هذا حظه بيفتح الصخر مثل ما بيقولوا، حظه هونيك محل.
1: منتابع كمان.
7: مساء الخير.
1: مساء النور.
7: الموظف بيكون محظوظ إذا بيشتغل بضميره من قلبه. ما بيتغيب عن شغله، بينال تقدير مسؤولينه بدون ما يسأل على المعاش.
1: وإذا كان عم يعمل هولي كلهن وما نال تقدير المسؤولين عنه، شو بيكون هيدا الموظف؟
8: هاي رين. عصام شاهين معي.
1: أهلين.
8: أنا بس روح على شغلي نسمع لبنان الحر، وبس ارجع من وظيفتي بسمع مدام رين. سعد لي مساك.
1: شكرا شكرا لك. اني اختار وظيفة بحبها وانه ما أقدر أشتغل لحالي كل حياتي. تحياتي لك صاحب الرقم 597. عندي كمان نيلي.
9: بونسوار. الموظف بيكون محظوظ وقتها بيكون شغله قريب لبيته. مش يحط معاشه كله على البنزين. معك نيلي.
1: يا نيلي هيدي في كتير شباب عم بيعانوا منها هالشغلة خاصة بهالأيام.

0: معظم بيكون محظوظ إذا شغله كل النهار على الطريق وندور من الحركة للنهار. أحلى شيء.
1: خاي خاي خاي يلا.
2: هاي رين بونسوار، يعطيك العافية إليك لجميع المستمعين.
1: أهلين.
2: رين أحسن شيء الواحد بهالأيام، يا يتوظف وظيفة الدولة يا يتعلم في مسرح تيضلوا كل أيام حياته مرتاح. غير هيك ما بيرتاح، إذا وظيفة عادي ما بيرتاح فيها. صدقيني بس يكونوا موظف بمحله ما يقدروا يعني أحسن له يروح يفل وينبش على غير وظيفي. ويعطيك العافية معك الشحرور.
1: أهلا وسهلا فيك، منتابع مع ويسام.
3: بونجور مدام رين.
1: أهلا.
3: أنا بعتبر حالي محظوظ بالشركة اللي أنا فيها صراحة.
1: خير.
3: هلا في أكتوبر ببلش بخامس سنة.
1: خير.
3: هي ميديكال كومباني، لوكال كومباني، بس بنشتغل مع بعض على أساس كأنه نحن انترناشنال كومباني. يعني ترينينجز على طول، في ترينينجز لنا بكل شيء، كان ميديكال كان سيلز شو ما كان يكون على طول في ترينينجز. اخر ترينينج عملناه لاست ويك، قعدنا 3 ايام بقطر بكفر دبيان ما رح سمي كرمال دعاي هيك. كان شيء كتير حلو، على طول بيهتموا فينا بشكل مش طبيعي، بياخذوا بعين الاعتبار الاوضاع الشخصيه لكل
1: وقف لحاله
3: لكل حدا، لكل موظف بقلب الشركه. مثلا انا شخصيا طلعت بست اتشيفر على سنتين ورا بعض، بيقدروا كل موظف بيقدروا

بتكون هالقد مقدرتهم، يعني قديش هن بيكونوا متعلقين فيها عن جد وبيدافعوا عنا وبيحكوا عنا لأنه عم تحميهم بمكان ما.

0: عندي كمان رسالة.
1: بونسوار مدام،
0: أهلا وسهلا.
1: أكثر واحد محظوظ
0: خي، نشكر الله نشكر الله نشكر الله.
1: يا ريت يا ريت في زودة، ما في زودة هلا لبعد سنة.
0: ان شاء الله على وجهنا يا وسام بتحصل على الزودة. رسالة كمان.
2: يا ريت.
0: نعم يا جورج،
2: يسعد مساك يا حبيبي.
0: اهلا وسهلا فيك. انا منيحة.
2: منيحة؟ لا كريم، الله يخليك تعبريني.
0: ايه،
2: في انس جنى.
0: نعم.
2: عملت مقابلة مع دكتورة تنويم مغناطيسي اسمها كيتي.
0: نعم.
2: بس العائلة ما بعرف، قلت أبرين بدي رقم تليفونها،
0: يعني
2: عملي معروف لأنه مضطر لإلها.
0: جورج جورج، أنا بدي أطلب منك تطلب هيدا الرقم، احفظه كتير منيح، 0922-55-77. هن بيفيدوك بالمعلومات يلي أنت بدك إياها. أوكي، رح أرجع عيد لك الرقم، 0922-55-77.

0: هلا يا ران، تحية لك وللمستمعين. أنا أكثر واحد منحوس، إذا بلقط الذهب بيصير تراب، بس بشغلي بضلني أخترع قصص.
1: إن شاء الله التراب يلي بتمسكه بإيدك يتحول لذهب يا عيسام. من قلبي هيدي الدعوة. عندي كمان
2: ليك يا ران، ليك حبيبي، هيدي اللي حبت عرقها بالعنينة وبعدت ولا أنا أطلع عليها، انت ضحكتك الحلوة هيدي عبيها بعنيني. ايه حبيبي
1: مرسي لانك بعدك
2: انا بشيلي كل
1: بدي اقول لك انه مرسي اول شيء لانك بعدك حافظ الاخبار يلي نحن بنقولها، وهيدا شيء اكيد بفرحنا. منتابع شغل راسك عبر لبنان.

0: اخر رساله على هذا.
1: بونسوار مدام رين، بونسوار لبنان الحر، بونسوار لكل المستمعين، مستمعين لبنان الحر، ان شاء الله بضلوا حر. والله الموظف يبقى محظوظ لما بتوظف بشركه محترمه بتقدر شغله وبتقدر عطائه، وبيكون عنده مدير مسؤول عنه بيقدر شغله بيعطيه حقه. هون بيكون الموظف محظوظ وقت اللي بياخد حقه وبيقدروا تعبيته وبيقدروا شغله وبيكون محترم بشغله. هيدا الموظف. بونسوار لجميع، ومعك توني.
0: أهلا وسهلا فيك يا توني.

قبل ما انتبه عندي نداء دم وصل هلأ للبنان الحر. سمية مارون بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف للتبرع بمستشفى سيدة لبنان بجونية. إذن سمية مارون بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف للتبرع بمستشفى سيدة لبنان، مع شكر طبعا لكل متبرع.

0: رسالة دايما عبر هوا لبنان الحر. رح اخد اول وحدة.
1: منو طيب اليوم
0: ما سمعت عندي
1: محظوظ ما له شانس يا معلمتي. اشتغل مع شخص 40 سنة
0: ما في. اوكي رح اخد اتصال. الو
2: بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
2: بدي اسالك سؤالتك. انت عم تقولي ما انتبهت وحده بدها تقهر جوزها هديته شيء وهو رجع بيعه.
0: ايه هو حبيبه مش جوزها.
2: ايه حبيبه شو هديته؟
0: اكوت هو بكيها كتير.
2: ايه
0: بكيها لدرجه انه
2: نعم.
0: نشفوا الدموع من عيونه.
2: نعم.
0: رحت هديته طن بصل.
2: طن بصل؟
0: ايه تيبكي هو
2: طن؟
0: ايه انبيعه.
2: طيب مدام في ناس كتير عم بيبكوني شو بعمل انا؟
0: اعمل مثلها. ببعت لك كيلو بصل.
2: الله يباركك. عرفتي معك؟
0: لا امين معك.
2: معك الياس حبيب.
0: اهلا وسهلا يا الياس.
2: يا حبيبي
0: ان شاء الله ما بتبكي بحياتك يا الياس.
2: وانت كمان الله يخليه يعطيك ايام حلوة.
0: مرسي الياس.
2: انا كتير بتشكركم لبنان الحر انتو عم توقفوا معنا.
0: ولا وجبتنا هيدي يا الياس
2: عن جد. مرسي كتير.
0: ابدا. شكرا لك. الله معك. باي باي.

نحكي شوي عن خزينة المرأة. كيف ممكن تكون خزينة المرأة؟ أكيد مكدسة شو؟ تياب أكيد، مع أنه بتكون هالخزينة مليانة تياب بتفتحها المرأة شي 3-4 مرات بالدقيقة، بتطلع فيها بتتأمل فيها، شو بدي ألبس اليوم، شو بدي ألبس اليوم، يا الله ما عندي شي، بترجع بتسكرها بترجع بتفتحها، شو بدي ألبس ما عندي شي، بترجع بتسكرها. ويلي تبين اليوم في دراسة صارت أيضا واعتبرت أنه النساء عندهم عشرات الملابس بس هن بيلبسوا التياب هن زيتهم، يعني ما بجربوا انهم يغيروا، بيتعودوا على لبس معين بضلوا يلبسوا على فترة معينة، وعندهم التياب بعدهم بالاتيكات مش لبسينا ولا حطينا على جسمهم.

الشاب قال لبنت إذا عطيتك $50 بتفرجيني صدرك؟ قالت له قالت له اعطيني $100 بفرجيك من وين باخد التحميلة. اعطاها $100 قالت له من هيدي الصيدلية.

كمان يوم التنين كنت خبرتكم عن شاب هيك كتير مهضوم كان عاطل عن العمل وقرر شو يعمل، قرر انه يترافق مع الناس يلي ما عنده حدا وقدر يكسب 80,000 دولار بالسنة. اليوم كمان رجل ياباني بيربح أكثر من 80,000 دولار بالسنة لأنه بيأجر نفسه كحبيب بس ما بيعمل شيء.

0: عصام اشتقت لك يا عصام.
1: ما زالك عم تنكتي، رح نكت معك. هيدا قلت له يا رجال صدري عم يجعني. قال له فرجتيه لحكيم؟ قلت له ايه ايه. قال له شو قال لك؟ قال لي واو.
0: عندي كمان رسالة يلا.
2: شرفي شو الغنانة تعول هيدي السعيدة هاي طوابي شرفي شرفي الغنانة
0: يا جورج يا جورج. كل الأغاني مهضومين نحن منحطهم بس حتى نحمسكم شوي وهيك ندخل الفرح على قلوبكم. نتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. شغل راسك.

في مدرسة إسبانية مش بس بتدرس المواد الأكاديمية ولكن بتعلم الطلاب كمان مهارات المنزلية مثل الطبخ والكوي والخياطة والكنيسة والتمسيح والجلي وغيره وغيره. وبتجي هيدي المبادرة ضمن برنامج بيهدف لتعليم الطلاب أنه يشاركوا بمسؤوليات البيت والتأكيد على أنه الأعمال المنزلية منا فقط مرتبطة بجنس معين، وهيك بحسب رأيهم بيفلوا الطلاب من مدارسهم وهن بيكونوا مش بس عم يتسقفوا علوم ورياضيات ولكن عندهم أيضا مهارات عملية ممكن يحتاجوا لها بحياتهم اليومية، من إعداد الطعام للكوي أيضا الجلي وغيرها من أعمال البيت. فكرة كتير حلوة أنا حبيتها، خاصة أنه اليوم نحن منفتقد لأنه الأولاد يتحملوا مسؤولية أيضا شغل البيت ويساعدوا أهلهم ويوقفوا حدهم بأوقات صعبة هن بيروحوا فيها على الشغل تقريبا كل النهار، فليش لا إنها تصير كمان هيدي شي بمدرسنا؟ هيك بنكون نحن كمان عم نتطور.

بتحب الكعك؟ بتحب الكعك؟ أبداً مش الكعك يلي بناخده مع شاي، الكعك المبرومة يلي ببعوها على الطرقات طرابلسية، ولكن هيدي الكعكة على الرغم عن جد من تصنيفها بخانة الوصفات الشعبية بتبقى هيدي الكعكة اللقمة الأكثر رواجاً، بتتاكل لوحدها أو مع الزعتر والسماء أو حتى مع الجبنة واللبنة، واليوم كتير كتير الناس عم تطلبها وصار في أماكن كتير لا بيعها.

أول فرن كان عم يصنع هالنوع من الكعك هو بالخندق الغميق لجهة راس النبا، وكان صاحبه أبو بهيج حطيط ومن بعده بنت أبو علي حطيط، وكانت أكيد تنباع بمنطقة الجميزي وسوق الصاغة وساحة البرج وقدام دور السينما وساحة الدباس، وبيفوق عمر هيدا الفرن حوالي 120 سنة. وبعد الأحداث أكيد انتقلت هالكعكة من بيروت لتنتشر على كافة المناطق والأراضي اللبنانية، حتى صرنا نشوف البياعين عم يقطعوا تحت البيوت لحتى يبيعوها، لأنه هالقد طيبة وهالقد شو هالقد مطلوبة، والولاد كتير كتير بيحبوها. هلأ إذا بدكن تعملوها بالبيت رح أعطيكن أنا المقادير. للطحين انتو بحاجة لأربع كبايات مي فاترة، انتو بحاجة لكبايتين، ساعدني يا ماريانو إذا أنا غلطت، مزبوط ماشي أنا هلا. لزيت نباتي نص كباية، خميرة ملعقة أكل، ينسون ملعقة صغيرة وفيكم تستغنوا عنه، محلب ملعقة كمان صغيرة، سكر ملعقتين، وأيضا ملح ملعقة صغيرة. أكيد أنتوا بحاجة لسمسم ولطحين خالي حوالي الكوب. هيدول هن المقادير. لا ملاك ولا بشر.

0: نحكي شوية جمال للمرأة، كم نصيحة جمالية. بس في عندي بعض الرسائل رح جرب اني اسمع.
1: مساء الخير ستران.
0: اهلا وسهلا. انا منيحة.
1: بدي لك شغلة، انا بسمع صوت لبنان حول الصبح الساعة 5 وقت القداس، ومساء ترمي الاخبار وبعدين الزيح وبطل بسمع. اوكي، بس مرة الماضية رديتي علي، عملتي لي قيمي، صرت اسمعك لانك انت انسانة كتير محترمة.
0: شكرا.
1: صدقيني كتير محترمة ومثقفة.
0: شكرا.
1: هذه اهم شيء بالانسان.
0: شكرا. شكرا لإليك. كمان بيخد رسالة.
2: هلو، يعطيك يا الفاشي. بس هيك اضافة على قصة الكعكة.
0: يلا.
2: الكعكة اللي مع زعتر او جبنة بيكون بيقولوا لها قليطة. الكعكة الترابلسية بتيجي أكتر مكتنزة، أكتر مثل البيجل.
0: أوكي.
2: يعني ثيك، الدنسيتي تاعيتها كتير سميكي.
0: أوكي.
2: مع جبنة ما بتزبط مع زعتر ولا بتزبط مع بيكون. عشان هيك الكعكة الترابلسية شي، والقليطة اللي مع زعتر وبيكون شيء تاني.
0: أوكي.
2: بس اقتضى التنويه.
0: شكرا.
2: ويعطيك الف عافية.
0: شكرا على المعلومات يا ياسر.

يلا على السريع لأنه وقتي انتهى. بس هيك لجمالك كم نصيحة على الماشي، إذا بدك بشرة صافية ومشرقة لازم تعملي خليط اللبن الطبيعي مع الشوفان المطحون، وهيدا قناع للوجه عن جد بخلي البشرة تكون صافية ومشرقة. هلأ بذور الكتان مع زيت الزيتون إذا بتخلطيهم مع بعضهم بتحطيهم على شعرك، فهيدا شي بقوي الشعر وبيساعده على النمو من جديد. أما القهوة مع زيت جوز الهند هو مقشر طبيعي بشيل الجلد الميت وبنعم أيضا الجسم، ومنوصل لمية الورد كل ليلة قبل النوم بتساعد على تصفية الوجه من الحبوب، وشرب المي بكترة كل يوم بيمنح بشرتك نضارة ولمعان طبيعي، وإن شاء الله بتضلك حلوة على طول مني.

0: بدي بس اسمع عصام اخر رسالة.
1: يعني ما بدي ازعجك بقى انا
0: ولا مرة بتزعجني.
1: الكعكة
0: عصام
1: الكعكة حبش وجبنة وحمصية مع سمسم زيادة وكله وانبسطي
0: وألف صحتين
1: وادعي لي وتذكريني.
0: قدي بنصح؟ هي ما خبرتني إياها قدي رح تنصحني. يلا أنا بدي أشكر كل المستمعين، شكرا لأنكم اشتركتوا معنا، شكرا لأنه رفقتونا، أكيد الشكر الكبير ماريانو لإلك. وأنا وماريانو منعطيكم موعد إذا الله بريد يوم التنين بحوالي ساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
2: شغل راسك مع رن.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أهضم ما في الشيخ نعيم قوله إن أي بحث في ملف السلاح لن يكون ممكناً قبل تحرير الأرض وعودة الناس والأسرى. أولاً يا شيخ نعيم، المطروح ليس البحث في ملف السلاح، بل المطروح تسليم السلاح وحصره بالدولة اللبنانية ونقطع السطر. ثانياً، لقد تحررت الأرض بالكامل في 2000 وأقمنا عيداً رسمياً للتحرير، واحتفل السيد حسن نصر الله بالمناسبة في ملعب بنت جبيل معلناً أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فلماذا في حينه لم تسلموا سلاحكم طالما اكتمل التحرير وطالما أن مزارع شبعة سورية وفق القانون الدولي؟ ولماذا في حينه لم تقنعوا نظام الأسد الذي سقط من شبابكم الآلاف كرمى لبقائه في السلطة عبثا ولم يبقى؟ لم تقنعوه بأن يعترف بلبنانية المزارع؟ إن سلاحكم هو الذي أعاد إسرائيل إلى الجنوب، وهو الذي تسبب بتهجير الناس وباعتقال الأسرى. إن سلاحكم هو الذي بتورطه في دعم النظام السوري البائد وفي معاداة الأكثرية الساحقة من السوريين وفي المساهمة في التهجير والقتل ومحاولات التغيير الديموغرافي القسري في سوريا، هو الذي رفع منسوب الأحقاد الطائفية والمذهبية، علما أنكم وبالتكافل والتضامن مع النظامين السوري والإيراني غذيتم ظواهر داعش والنصرة وقبلها القاعدة بحجة مقاومة الأمريكيين في العراق من جهة، ولتبرير استمرار نظام الأسد وممارساته القمعية من جهة ثانية. ونعيد ونذكر، لقد سقط من شبابكم الآلاف في سوريا دفاعا عن نظام هر في لحظة كتفاحة مهترئة، ورفضتم الاعتراف بأنكم كنتم تدافعون عن محور الممانعة وعن مشروع الهيمنة الإيرانية، وادعيتم حينا أنكم تتصدون للإجرام التكفيري الذي افتعلتموه، وحينا أنكم تدافعون عن المسيحيين، وحينا أنكم تدافعون عن مقام السيدة زينب في دمشق، وحينا أنكم تدافعون عن لبنان من خلال القتال في سوريا. نفاق ما بعده نفاق، والباصات المكيفة في الجرود هي الشاهدة، ولو كنت أعلم. وفي ظننا لو أن السيد حسن ما زال هنا حيا لكان ربما امتلك جرأة الاعتراف واستدرك ما يمكن استدراكه، ولكن مع الشيخ نعيم وذكائه الطبيعي العميم لا نملك إلا الدعاء يا الله يا كريم والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

تحية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما. ترقب لتلمس نتائج لقاءات نيويورك واشنطن والفاتيكان وجلسة معيشية لمجلس الوزراء غدا. رجي الاستقرار مع سلاح موازن للشرعية وإطلاق جوازات السفر البيومترية في واشنطن. انفجرت مجددا بين حزب الله وسوريا، وماذا بقي بينه وبين التيار الوطني الحر؟ عون يطعن بقانون إعادة الهيكلة وعضواء الكونغرس في معرب. ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب، والشركة الحادثة قيد التحقيق.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. بالأمس حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هجمات محتملة في فترة الانتخابات، واليوم وقع حادث طائرة فلاي دبي الذي اعتبره نتنياهو خطيرا جدا، مجددا أوامره للمنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات. ومع كثرة التكهنات حول ما حدث في الطائرة، دعت الشركة إلى انتظار انتهاء التحقيقات. أما محليا فترقب لتلمس نتائج لقاءات نيويورك وواشنطن والفاتيكان في الميدان وفي التفاوض، في وقت يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة ستكون معيشية بامتياز.
1: البداية من طائرة فلاي دبي. ريتا ليني.
2: وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث طائرة فلاي دبي بالخطير جدا، وأعلن أنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة، وأوضح أنه تم القبض على الطيار الطاعن ويجري استجوابه حاليا من قبل السلطات السعودية. وفي وقت أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن ركاب الطائرة غادروا إلى تل أبيب، تحدث إعلام إسرائيلي بأن نتنياهو سيستقبل ركاب الطائرة في مطار بن غوريون. وأكدت صحيفة معاريف أن نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إن الحدث الخطير الذي وقع على متن الطائرة كان محاولة تنفيذ عملية إرهاب جهادي، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها. في المقابل دعت شركة فلاي دبي الجميع لوقف تكهنات حول ما حدث في الطائرة لحين انتهاء التحقيق، وتحدثت عن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة رقم 1073 المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي اليوم، وحطت في مطار تبوك في السعودية. أما والدة إحدى الراكبات فروت ما حصل.
3: أحد الطيارين حاول أن يقتل الطيار الآخر بواسطة سكين، وكان هنالك صراخ، وبعد ذلك كانت قد رأت كمية كبيرة من الدماء في الطائرة وبدأت بالصراخ، وبعد ذلك قام عدد من الإسرائيليين الركاب ساعدوا في السيطرة على الشخص المتورط.
2: موقع واينت الإسرائيلي تحدث من جهته عن أن الشخص الذي حاول إسقاط الطائرة هو مساعد طيار من سلطنة عمان. من جهته أوضح مطار تبوك أنه تلقى نداء استغاثة من الطائرة للقيام بهبوط اضطراري في 9:45 من صباح اليوم، وأنه أعلن حالة الطوارئ عند تلقيه نداء الاستغاثة، كما وأشار إلى أن كابتن الطائرة ومساعده أصيبا في الرحلة التي هبطت اضطراريا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.
0: قال وزير الخارجية يوسف رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية لا استقرار مع سلاح موازن للشرعية، والمفاوضات المباشرة هي الحل. وفي خلال افتتاح مركز الجوازات البيومترية في السفارة بواشنطن، أعلن أن هذه الخدمة تسهل حياة اللبنانيين المنتشرين وتوفر عليهم الوقت والمال، وقال إننا خفضنا رسوم الإصدار في الخارج من 600 إلى 300 دولار. بدورها أوضحت السفيرة ندى حميد معوض أن مركز الجوازات البيومترية يقدم تسهيلات للمغتربين، مشيرة إلى استقبال كل الجوازات بدءا من اليوم.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كان قد التقى في واشنطن مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو الصدي، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، وبحثا التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق. واتفق أو تم الاتفاق على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
0: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو أي ارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ولفتت مجددا إلى أنه ليس لدى الحزب أي وجود في الأراضي السورية، ودعت الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا.
1: من تفاهم مرمخايل إلى الاتهامات المتبادلة، ماذا بقي بين الطيار وحزب الله؟ ريشار حرفوش.
4: في الذكرى الثانية لاختيار الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، عاد التوتر ليطغى على علاقة الحزب بطيار الوطني الحر مع سجال حاد واتهامات متبادلة وصلت إلى الحديث عن دعم مالي وانتخابي كان الحزب يؤمنه للطيار في محطات سابقة. وفي هذا السياق تحدث النائب السابق زياد أسود للبنان الحر عن طبيعة الدعم المباشر الذي كان يؤمنه الحزب.
5: حزب الله بحاجة لغطى مسيحي من بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمواقف اللي كانت موجودة والانقسام عمودي. ما تفصل حياتك بين حزب الله وحركة أمل بموضوع السلطة ومنافع السلطة. أما له استمرارية بالسلطة ومنافع ما كانت بتتوفر لو كان التيار الوطني الحر بقي حالة سياسية متحررة وتغييرية فقط.
4: من وقت اتفاق مأرم خايل وأنت عصرت داخل التيار الوطني الحر الحزب، كان في دعم مالي مباشر؟
5: أكيد أكيد، وهني عم بيقولوها من 2006 وهني عم بيقولوا، وبتعرفوا هلا بس وقع الضرب وقال لهم كحكحين مفلسين ومدري شو، قالوا له رد المصريات. وانا عم بقول لك هي القصة مش بس قصة تمويل بالانتخابات وتمويل شهري او ما غيره او بيرول، عدة دول وعدة ملفات.
4: بدوره كشف مؤسس شركة ستاتيفاي للاحصاءات الاعلامي جون اخول بالارقام عن سلبيات سقوط تحالف الثنائي.
6: استفاد التيار الوطني الحر من حزب الله والاصوات التفضيلية بعدة اماكن، خاصة اذا ما كان عنده اصوات كافية كرمال ده يقدر يحصل على مقعد مثلا بزح من دون التحالف مع حزب الله. تيار ما عنده حاصل أبدا، ولا حتى أصواته التفضيلية بتخوله أنه يكون بين المتقدمين. الأمر نفسه ببعلبك الهرمل، وبيوصل الموضوع حتى بكسروان جبال، لأنه من دون التحالف مع حزب الله بيكون عنده تيار الوطني صعوبة بالحصول على مقعد جبال المارونة. الأمر نفسه أيضا ببيروت تانية بجزين، مثل ما شفنا أنه التيار ما قدر يجيب الحاصل وخسر مقعدين بدل مقعد واحد من دون التحالف مع الثنائي الشيعي. والأمر نفسه أيضا بالنسبة لدائرة بيروت الثانية، حيث يتمكن تيار الوطن الحر من الحصول على المقعد الإنجيلي أو ما يعادله من خلال فائض أصوات الثنائي الشيعي بعد تأمين المقعدين الشيعيين بالدائرة. ببعبطة أيضا، في حال عدم تحالف التيار مع حزب الله لا يمكن للتيار وحده من تأمين حاصل انتخابي، وفي حال ما كان في تحالف بين حزب الله والتيار الوطن الحر قد تتقلص كتلة التيار إلى 10 أو 11 نائب.
4: المحسوم ألا شيء محسوم فيما خص تبدل العلاقة بين الفريقين يوم تدق ساعة الاستحقاق الانتخابي.
0: نصار، لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة. شرب المخلوف.
7: شدد وزير العدل عادل نصار خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة على أن لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة، وهذا ما اتفق عليه، وهذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان. وأشار إلى أن بناء الدولة غير موجه ضد أي مجموعة لبنانية، ولا يمكن أن نبقي اللبنانيين بهاجس الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
8: هذا التحقيق سلك مساره الصحيح بعد تعيين الحكومة الحالية، وكان أحد الأهداف اللي حددتها لما تعينت كوزير، وكنا بنعرف أنه المحقق العدلي ختم التحقيق، حولوا إلى النيابة العامة. النيابة العامة كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بوجه له تحية فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي.
7: وردا على سؤال للبنان الحر بشأن إخلاء سبيل عناصر حزب الله من المحكمة العسكرية والدعاوى التي رفعت بحق الشيخ نعيم قاسم ولم تتحرك النيابة العامة حتى الآن، أجاب نصار.
8: الشيخ نعيم قاسم هيدا مرتبط، منك يعني عارف أنت أنه مرتبط عموما بمسألة السلاح، لأنه كنا عارفين أنه إذا اليوم أنت بدك تاخد إجراءات بحق شخص موجود على رأس حزب مسلح، بالنهاية المسألة المطروحة الأساسية هي مسألة السلاح بحد ذاته. يعني فيك تسأل ليش ما في إجراءات بحق شخص، وترجع تسأل ليش بعد في سلاح خارج الدولة، ما هو زيت جواب ذاته على السؤال.
7: كما حي أنجاز التشكيلات القضائية، لافتا إلى أنه لم يكن هناك تدخلات حزبية فيها، ومجلس القضاء الأعلى قام بدوره. من وزارة العدل، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: رئيس كتلة حزب الله نائب محمد رعد كرر معزوفة الهجوم على السلطة مجددا لاءات الحزب، وقال عن اتفاق الإطار:
9: اتفاق خزي وإذعان وتنازل عن حقوق وطنية وارتهان لسياسات معادية وتسامح على حساب سيادتنا، لا يجوز أن يتمكن من فعل ذلك لا عدو متوحش ولا سلطة منهزمة وضائعة وخائبة الرهانات، ولا موقعو صفقات تنازل ولا اتفاقات عطر، ولا مسطرو إجراءات عزل وإقصاء، ولا هواة استقواع خسيس بأوصياء ومتآمرين. لا إقرار لشرعية الاحتلال ولا استسلام للغزاة، ولا قبول بأي مساومة على سيادة الوطن وحقوق وكرامة المواطنين، ولا صفقات صلح ولا وعود حالمة بالتطبيع.
0: شامل روكوز وحزب الله في دائرة اتهامات دفاعات دفاع الأسير. سيمونة حتشيتي:
10: بعد 13 عاما على أحداث عبرة، يعود الملف إلى الواجهة من باب اتهامات جديدة تطال العميد المتقاعد شامل روكوز وحزب الله. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح يقول إن هيئة الدفاع سلمت محكمة التمييز العسكرية مواد وصورا وتقارير، يعتبر أنها تكشف معطيات جديدة حول المعركة. ووجه اتهامات إلى روكوز وحزب الله تتعلق بمقتل عناصر من الجيش، وهي اتهامات لم تفصل المحكمة بصحتها. والدفاع يتجه إلى طلب خبير دولي لفحص المواد المقدمة، إضافة إلى الاستماع إلى مسؤولين عسكريين كانوا في موقع القرار في خلال أحداث عبرة. فهل تفتح هذه المعطيات تحقيقا جديدا في واحدة من أكثر المعارك الداخلية إثارة للجدل؟ أسئلة أخرى أيضا طرحتها لبنان الحر على مدير مكتب الشيخ أحمد الأسير محمد شمي في هذا التقرير.
11: الأستاذ محمد صبلوح وفريق الدفاع قدموا USB فيها عدة مقابلات للعميد السابق روكوز، وعم يكون فيها عدة تناقضات وفيها أشياء بالصوت والصورة والأدلة، وكيف هو لما دخلت هيئة علماء المسلمين رفض أي تدخل، وهو بيعترف أنه طفى تليفونه بوجه القيادة وكفى من راسه بهذا الموضوع، وهذا أكيد بيعرض دماء الجيش للخطر لأنه هو مسؤول عن دمائهم كمسؤول عسكري. نحن بالمحكمة العسكرية الدائمة لما بلش يتحاكم الشيخ أحمد ما قبلت المحكمة تاخد بأي دليل، هون رفض الشيخ حتى أنه يستجوبوا لأنه ما عم يأخذوا ولا دليل. ليه ما أخذوا بالأسماء المقدمين؟ كل هيدا الأدلة كانت موجودة ولكن المحكمة العسكرية رفضت. الشيخ أحمد ملفه صار له 12 سنة بمحكمة التمييز وما عم يتحاكم، بتتأجل الجلسات وهو ما عم يتغير أبدا عن ولا جلسة، بس ولكن بيجي قاضي بروح قاضي. يعني نحن تعودنا صراحة بهذا البلد على لا عدل، أو إذا صح التعبير على الظلم، فيعني مش متوقعين يعني العدالة 100% لأنه بكتير مراحل ما أنصفونا أبدا، بس ولكن نحن علينا نعمل الشيء اللي بيتوجب علينا، الأطر القانونية والأطر اللي بتمشي فيها المحكمة. بالعرف بقول إنه بس يقطع نص المدة في القاضي يخلي له سبيله لأنه هو انكسر الحكم. فالشيخ أحمد صار قاطع من تلقى حكمه إذا صح التعبير بهذا الحكم، كمان كرمال وضعه الصح نتمنى أنه ينخلى سبيله.
10: عبرة ليست ملفا يدفن تحت غبار السنوات، فإذا كانت هناك أدلة جديدة فلتفتح كل الأبواب ولتستدعى كل الأسماء بلا حصانات ولا خطوط حمراء، لأن دم الجيش لا يحتمل أنصاف الحقائق والحقيقة لا تخاف التحقيق.
1: شريط الميدانيات مع بسام البيطار.
12: في صباح الأربعاء المصادف نهاية أيلول لم تكن عودة أهالي النبطي الفوقة سليمة، ففي أثناء مواكبة دورية من الجيش اللبناني الأهالي العائدين لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة، انفجر جسم مشبوه بهم وأصيب على الأثر أحد العسكريين بجروح بليغة، إضافة إلى إصابات في 3 مدنيين. في صور نعى الدفاع المدني العنصر طالب يوسف شويخ من عديد مركز لقليلي. وفي الميدان استمر القصف المدفعي على عدد من المحاور منها الخيام برعشيت والمنصوري، أما التفجيرات فطاولت حرجي بيت يحون وعيت الجبل وحولة في قضاء مرج عيون.
0: الرئيس عون يقدم طعنا جزئيا بقانون إعادة هيكلة المصارف، وفي بعبدة السفير الروسي والوزيران جحادي ورسامني. مارسيل العيلي.
13: مشددا على أهمية إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن هذه الخطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة ولوضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي والمعرفي. وخلال استقباله الوزير كمال شحادي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة للشباب اللبناني للإبداع والابتكار، ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات. الرئيس عون اطلع من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على واقع المرافق الجوية والبحرية وعلى تقدم العمل في مطار رني معوض مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. واستقبل الرئيس عون النائب السابق بطرس حرب ونجله المحامي مجد حرب مع وفد من مزارعي التفاح في تنورين، وقد أبلغهم رئيس الجمهورية متابعته لملف تصريف إنتاج التفاح مع وزير الزراعة الذي يجري العديد من الاتصالات في هذا الإطار، وأكد السعي للعمل على اتخاذ إجراءات لخفض تكلفة الشحن ووضع التسهيلات اللازمة للمزارعين لتصريف إنتاجهم. رئيس الجمهورية اطلع من وفد من بلديات عكار على المعاناة من مكب إسرار، واعدا بمتابعة الملف في أسرع وقت ممكن مع وزيرة البيئة. وعرض رئيس الجمهورية مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع المحلية والإقليمية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وجهة نظر حزب القوات من التطورات كافة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها داخل اللبناني والجهود المبذولة لدرء مخاطرها، وذلك في خلال لقائه عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق، في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيير بوعاصي، إلياس أصفين وإلي خوري، بالإضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار كيومجان وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية في الحزب.
14: في عين التيني، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دولا جوجي والوفد المرافق في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل التشريعات التي أنجزها مجلس النواب في المجالات الإصلاحية لا سيما المالية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
1: محفوظ من معراب حزب الله انتهى وملف سلاحه سيحسم. جورج كرم.
15: ملفات سياسية ومعيشية عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي أعلن بعد اللقاء أنه سلم الدكتور جعجع نسختين عن مشروعين، يتناول الأول آلية تصريف إنتاج التفاح اللبناني والثاني مشروع لتأمين الكهرباء على مدار الساعة. وفي الشأن السياسي اعتبر محفوظ أن الأزمة الراهنة تتمثل بسلاح حزب الله، مشيرا إلى أن المعالجات المطروحة لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية المطلوبة لمعالجة هذه الأزمة.
16: وقت كان حزب الله بقوته أنا أتفهم السلطة وحتى الأحزاب وبعض الأحزاب اللي كانت تسير، اليوم أنا ما عم بفهم هذا التراخي إذا هذا

0: ميليشيا حزب الله. وبالتالي خلينا نكون كلنا سوا إلى جانب هذه الشرعية، لأن هذه الفرصة الأخيرة، وإلا في حال رحنا على مماطلة أكثر بحسم موضوع السلاح ورح ينحسن. صدقوا أنه حزب الله انتهى، هيدا المشروع خلص، مشروع هجين، مشروع ديني راديكالي، مشروع إيراني لا يستقيم في لبنان. لكن بدي الدولة كمان تصدق أنه هي دولة لتحسم خياراتها، تحسم قراراتها، وتروح على سحب السلاح بشكل نهائي.
1: وعن سجال قائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رأى محفوظ أن ما يحصل يشكل درسا للبنانيين على قاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب جورج كرم، لبنان الحر.
2: جلسة للجان المشتركة وبصعاب إقرار اقتراح تعزيز سياسات الرعاية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات تبدأ عملها الاثنين. هنادي السمرة.
3: الملفات الخلافية ستكون على طاولات مجلس النواب بدءا من الأسبوع المقبل، وهو ما كشف عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة، بدءا بإعادة تفعيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في ملف وزارة الاتصالات، أو لجهة تحريك اللجنة الفرعية المخصصة لدرس اقتراحات قانون الانتخاب والتي ستبدأ أولى اجتماعاتها الاثنين المقبل. بوصعب أشار أن ملف الاتصالات متشعب، فيما شدد على أن الحل هو بدستور الطائف.
4: الفرعية رح تبلش تشتغل بشكل جدي لدراسة قانون للانتخابات كما وعدت الحكومة وكما أتى في خطاب القسم، وهذا الموضوع نحن بالمجلس النيابي رح منكفي بهالاتجاه، ورح نكون ماشيين لدراسة قانون للانتخابات يكون قابل للتطبيق وعصري ويتماشى إن شاء الله مع دستورنا، لأن الدستور بيحكي عن قانون للانتخابات، واللي بيحكي عن تطبيق الدستور الطائف بده يطبق دستور الطائف كاملا. وكمان هيدي صرنا قايلينها أكثر من مرة، اليوم عم ينحكى بالسياسة كما هي الأمور واضحة، موضوع حصرية السلاح، دستور الطائف بالبند بالأول بيعالج موضوع حصرية السلاح، بيحكي على بس سلطة الدولة على كامل أراضيها، بيحكي على تحرير الأرض، وبيحكي على كيف بدنا نضمن حقنا من الاعتداءات الغير علينا. بالتالي اليوم في ظرف أنه نقدر نحكي بهذا الموضوع.
3: وأحالت اللجان المشتركة إلى لجان فرعية معظم بنود الجدول الأعمال المتعلقة بإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصي المهن البصرية، ونقابة للكيميائيين المجازين، وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والموافقة على قانون الغابات والمراعي. كما أقرت بالإجماع تعزيز الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والأطفال والضمان الاجتماعي. من ساحة النجمة، هنادي السمر، لبنان الحر.
5: في معراب عقدت النائب ستري دجعجع اجتماعا لدراسة فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري، تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع. وفي خلال الاجتماع جرى عرض لنتيجة فض ودراسة العروض المقدمة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرساء المناقصة على الشركة المتعاهدة التي قدمت العرض الأفضل ومن ثم التعاقد معها. كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية وتنفيذ الأعمال وفق الأصول ضمن جدول زمني واضح.
2: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا.
6: تسلمت إيران اليوم الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستبذل قصارى جهودها لترجمة مذكرة تفاهم إسلام أباد مع واشنطن إلى واقع ملموس، مشددا على أن طهران لم تتراجع عن مبادئها في أي بند من بنود المذكرة. ميدانيا، وفي وقت رفعت إيران مستوى الجاهزية في عشرات الجهاد والمنشآت الحيوية تحسبا لاحتمال تعرض البنية التحتية لهجمات، تحدثت وكالة رويترز عن انفجار في مدينة زهدان الإيرانية دون أن تتضح الأسباب. إلى العراق، ومع انتهاء مهام التحالف الدولي وانسحاب القوات الأمريكية، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام المهدي لمؤسسة أنصار المهدي، وقال إن حصر السلاح بيد الدولة حقق نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية. رئيس مجلس النواب أكد من جهته أن بغداد لن تسمح باستهداف أي دولة من داخل الأراضي العراقية. أما رئيس الوزراء فشدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وأنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
5: أصغري في متألم على درجة حرارة دون معادلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا بيؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة أحياناً وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى ظهر يوم الأحد حيث يستقر تدريجاً.
2: ختاماً إعادة للعناوين. ترقب لتلمس نتائج لقاءات نيويورك وواشنطن والفاتيكان وجلسة معيشية لمجلس الوزراء غدا. رجي الاستقرار مع سلاح موازن للشرعية وإطلاق جوازات السفر البيومترية في واشنطن. انفجرت مجددا بين حزب الله وسوريا، وماذا بقي بينه وبين التيار الوطني الحر؟ عون يطعن بقانون إعادة الهيكلة وعضوا الكونغرس في معرب. ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب والشركة الحادثة قيد التحقيق.
5: ختام بانوراما أخرجها مريانو داود رحمي، شكرا للمتابعة
2: وإلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ملفات حزب الله عن جبران باسيل. في خلاف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع حزب الله، تتكشف معطيات تكون معروفة لدى حلقات ضيقة سواء من التيار أو من الحزب، لكن عندما تقال بألسنة المعنيين مباشرة تصبح ذات مصداقية مرتفعة. النائب السابق عن حزب الله نواف الموسوي في إحدى مداخلاته في مجلس النواب قال: بندقية المقاومة، ويقصد حزب الله، هي التي أتت بالعماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. هذا الكلام كلف النائب الموسوي آنذاك الابتعاد عن الإعلام كإجراء عقابي من قيادة حزب الله. نواف الموسوي عاد إلى الكلام من باب الرد على جبران باسيل، فكال إليه جملة أوصاف واتهامات كاشفا عن كل أنواع الدعم التي كان يقدمها حزب الله له على مدى 20 عاما. النقاش يجب أن يسلك هذا المسار: ماذا قدم حزب الله لجبران باسيل من دعم سياسي ودعم مالي؟ ولماذا؟ هل نصل إلى يوم ومن باب الشفافية أن يكشف أحد حجم هذا الدعم وكيف كان يتصرف به جبران باسيل؟ ضروري هذا النقاش لئلا يتمادى جبران باسيل في المحاضرة بالعفة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: إلي بركات علوان رحمي، جورج سالم رزق، جان طانيوس زيادي، لياس فؤاد شحادي، إدمون سليم عيد، ميشيل بيرتي، ماري مبارك، مصطفى شريم.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذمته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: جوزيف دكاش.
1: هوني في عنا فكرة الليلي بهالنهار العظيم بهالزمن الرمادي يلي كل واحد منا عم بيفتش على كلام الرب يسوع لحتى يعيشوا، عم بيفتش على الأمثال بقلنا كيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط صاحب البيت القوي أول. فإذا عم نحكي عن رباط، أكيد في رباط للشر من ربة الإنسان بالخطية بالفساد بالمصالح بالأنانيات، ومنجعل منه زعيم، وفينا نربط حالنا بكلمة الرب المحيي، فينا نربط حالنا بالقيم الإنسانية يلي بتجعل من إنساننا إنسان عظيم، إنسان مربوط بالنعم، إنسان مربوط بقوة الله القديرة. لذلك كل خطية بإلنا الإنجيل تغفر لنا إلا التجديف على الروح القدس. شو يعني التجديف على الروح القدس؟ نحن عايشين بزمن الروح، نحن ما كنا على زمن الابن المتجسد، ولكن الابن ما تركنا يتامى، أرسل إلينا الروح القدس المعزي يلي بفهمنا كل عمل الخلاص. فإذا لم نؤمن بهذا الروح، إذا لم نؤمن بكلمة وبعمل وبفعل الروح القدس، نحن منكون مربوطين للشر. لذلك يمكن الفكرة أو المثل أو أمثولي يلي بدنا ناخدها اليوم، كل كلمة بطالة بيحكوها الناس هي للدمار وللخراب. نحن مدعوين هيك ببساطة وبخفر وبسكينة وبسكون إنه نتعلق بكلام الرب لحتى نصبح صانعي سلام، لحتى نصير بهالمجتمع منارة بتضوي ظلمات هذا الدهر. لذلك تكلوا على عمل الروح القدس، سلموا حالكم وزواتكم لهذا الروح العامل في التاريخ، العامل في الكون، العامل في الإنسان، لحتى يجدد الإنسان يمشي على طريق الملكوت يصيروا قديس، يوصل للقيام، يوصل للمجد، المجد ليسوع المسيح.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة المسائية من ام تي في وام اف ام. انتهت زيارة الرئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأت مرحلة جديدة في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. فقبل أن يعود الرئيس نواف سلام إلى بيروت، تبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا، وذلك في 20 من الجاري، أي قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بسبعة أيام. المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عسكرية ولو شارك فيها دبلوماسيون، ولن تواكب في روما أو سواها من عواصم العالم بمفاوضات ذات طابع سياسي. لكن السؤال يبقى، هل السلطة اللبنانية أضحت جاهزة للمفاوضات العسكرية، وخصوصا أن المجتمعين العربي والدولي يطالبانها بخطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد القوى الشرعية؟ ميدانيا، التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر، فالغارات الجوية تواصلت على النبطية، فيما طال القصف المدفعي المتقطع عددا من القرى والبلدات الجنوبية. بالتوازي، يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا ينتظر أن تكون عناوينها اجتماعية اقتصادية بامتياز. فارتفاع الأسعار بلغ درجة غير مسبوقة، والناس يئنون تحت وطأة الغلاء، فيما المعالجات الجدية والفاعلة غائبة والرقابة شبه معدومة. لكن قبل تفصيل الملفات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، البداية من حدث جوي مميز. طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب اضطرت إلى الهبوط في السعودية بعد صراع عنيف بين طيارين داخل قمرة القيادة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان الحادث إرهابيا أم لا. تقرير نامر خازن.
2: محاولة اعتداء إرهابي جهادي، بهذه الكلمات وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحادثة على متن رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، كاشفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان ينوي إسقاط الطائرة بمن على متنها. أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاستخدم لغة أكثر حذرا، واصفا ما جرى بأنه حادث أمني بالغ الخطورة، وأفاد بأن أحد الطيارين طعن الآخر وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، من دون أن يصف الحادث علنا بأنه عمل إرهابي. واحتجزت السلطات السعودية المشتبه به الذي عرفه مسؤولون إسرائيليون بأنه عماني الجنسية. كانت الرحلة FZ1073 وعلى متنها أكثر من 170 راكبا قد بثت رمزي الطوارئ 7700 و7500 قرب الحدود الأردنية السعودية بعد هبوط مفاجئ بنحو 14000 قدم، وأرسلت إسرائيل مقاتلات قبل أن تهبط الطائرة بسلام في تبوك. وأثارت الحادثة أيضا تدقيقا في ترتيبات الطيران بين إسرائيل والإمارات، ودعت وزيرة النقل الإسرائيلية إلى تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل في انتظار التحقيق. كما أفاد مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن شركات الطيران المتجهة إلى تل أبيب لا يفترض أن تستخدم طيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما يثير تساؤلات عن وجود مساعد طيار عماني في الرحلة. عملية إعادة الركاب تعقدت بعدما رفضت السعودية طلبا إسرائيليا لإرسال طائرات نقل عسكرية لإجلائهم، لتدفع فلاي دبي بطائرات بديلة إلى تبوك. ووصل الركاب لاحقا إلى مطار بن غوريون بعد ساعات من الحادث الذي أبقاهم عالقين في السعودية. من جهتها فلاي دبي أكدت وقوع عراك داخل قمرة القيادة، مشيرة إلى أن جميع الركاب بخير.
3: لقاء في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن عرض لمجمل زيارة الوفد الرسمي ولقاءاته. الزميل أنطوني مرشاء ينضم إلينا من هناك في مقابلة خاصة مع وزير الخارجية يوسف رجي. منتابع معك أنطوني.
4: يعني فعلا اليوم يختتم معالي وزير الخارجية جو رجي جولته بواشنطن، وهنالك كان اللقاء الأبرز بالبيت الأبيض مع مايك نيدم يلي كان في خلوة بينه وبين وزير الخارجية. لذلك قبل مغادرته إلى بيروت، معالي الوزير أهلا وسهلا فيك بنشرة أخبار الأم تي في. اليوم سؤال، ما هو الطرح اللي قدمته اليوم بهذه الزيارة إلى الولايات المتحدة، وشو سمعته أيضا من مطالب للوفد اللبناني من ناحية التنفيذ تنفيذ الإطار؟
5: كانت جولة طويلة ومكثفة وناجحة إلى حد بعيد. بلشنا بنيويورك مع رئيس الحكومة، اجتمعنا بالمسؤولين الكبار بالأمم المتحدة مع عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزارة الخارجية. طرحنا موضوع لبنان، طرحنا الإطار يلي بده ياخد محل اليونيفيل بعد انتهاء مهمته آخر السنة. بعدين جينا على واشنطن، صار في اجتماعات كتير مكثفة مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأهم وزير الخارجية روبيو، وأنا بعدين اجتمعت مبارح مع نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض. كانت محادثات مثل ما قلت لك مكثفة ناجحة، كان في تفهم كبير من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية. حسينا أنه بعد في اهتمام، لبنان بعده على جدول الأعمال الدولي. طلبنا منه المساعدة لتنفيذ مندرجات الإطار الثلاثي، التفاهم الإطار. طلبنا منه المساعدة لتقوية الجيش اللبناني، وكان الجواب دائما أنه أنتوا بصلب اهتماماتنا، ولكن تنقدر نساعدكم لازم أنتوا تبلشوا تساعدوا حالكم.
4: وهل كان يعني في شيء طلب معين هلأ بهالمرحلة القريبة لازم تكونوا عم بتنفذوا على الأرض من ناحية ما يحصل بالجنوب البايلوت زونز وكل هذا التفصيل؟ هل فاتوا بتفصيل معين؟
5: ما فتنا بالتفاصيل لأن هيدي تركينا للجهات اللي تقنيا مختصة، ولكن بشكل عام مثل ما قلت لك طلب منا نساعد حالنا تيساعدونا، وفهمناهن شرحناهن شو عم بيصير، انه كل خطوة بدها يكون إلى الظروف المؤاتية.
4: فعلا هذه هي الرسالة من واشنطن عشية مغادرة معالي وزير الخارجية، معي أنا وزميل ربيع شمعون، على أنه نؤكد أن الإدارة الأمريكية أيضا كانت واضحة للوفد اللبناني أن لا تمديد لليونيفيل، وهنا يبدأ البحث عن موضوع القوة يلي رح تكون موجودة بديل عن اليونيفيل. هذه الرسالة من هنا، عودة لك.
3: شكرا لك أنتوني.
1: عودة المفاوضات عسكريا لا سياسيا، والموعد من 20 إلى 22 تشرين الأول. التفاصيل مع جويس عيقي.
6: جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تبلغه لبنان منذ ساعات من الجانب الأمريكي، فرئيس الجمهورية كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة مع الجانب الأمريكي ومع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض من أجل الضغط للمضي في المسار التفاوضي وتحديد موعد للتفاوض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأفلحت جهود الرئيس والسفيرة معوض بتحديد الموعد. وعلمت الام تي في أن جولة المفاوضات هذه التي سيترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ستكون عسكرية بامتياز، وستتناول الشق العسكري والترتيبات الأمنية والميدانية لاستكمال تثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. هذا وسيطالب لبنان مجددا بطبيعة الحال بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ووقف الحرب على لبنان، في وقت تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في عندما نسأل عن النتائج المتوقعة من المفاوضات إن ذلك يتوقف على حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل لنجم أعمالها العدائية ولمحاولة انتزاع خطوة جديدة منها في موضوع المناطق التجريبية، علما أن آلية التحقق أيضا التي لا تزال عالقة بفعل الفيتوين الأمريكي والإسرائيلي على فرنسا وتسليمها الموضوع هي أيضا في يد الأمريكيين بحسب المصادر التي تؤكد أن صيغة آلية التحقق المقبولة يتوقع أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ليناقشها بدوره ويرفضها أو يقبلها. في النهاية هذه مفاوضات عسكرية فقط، ويبقى الأهم استئناف المفاوضات السياسية، لأن أي خطوات عسكرية تحتاج غطاء سياسيا.
3: في الميدان الجنوبي جرح عسكري في الجيش اللبناني وثلاثة مدنيين في منطقة النبطية الفوقة على إثر انفجار جسم مشبوه أثناء مواكبة الجيش للأهالي للتفقد ممتلكاتهم في المنطقة. هذا وطوال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات أو طاول القصف الإسرائيلي بلدات الخيام وبيت حون وبرعشيت وعيت الجبل بالتزامن مع سماع دوي تفجير في بلدة حولة، فيما نفذ تفجيرات في المنصورة ومجد الزون وغارة مسيرات على الجرمق والعيشية.
1: في زوطر الغربية الام تي في واكبت تسليم البيوت الجاهزة للعائلات التي تضررت منازلها. تقرير ميرال ابو خليل.
7: يجي اي انسان وين بده يسكن فين كيف بده يسكن.
8: هذه هي ردة فعل البعض على البيوت الجاهزة التي بدأت بالوصول الى زوطر الغربية بعد نحو شهرين من انتشار الجيش اللبناني فيها لتأمين سكن مؤقت للعائلات التي تضررت منازلها. شكاوى من غياب التجهيزات الصحية، عدم توافر الكهرباء وحتى خزانات المياه.
7: إذا بتشوف الدنيا شوي بصيروا فرن، وين المكيف اللي عندك؟ أقل شيء مروحة، إذا بدك تحط مروحة وين الكهرباء؟ وين الطاقة؟ وين الجوار الصحية؟ هي أنا عم نبحث جوار صحية على حسابنا. بدو صبطون إجان البلد كله، بدو خيمة مشان تمنع الشتاء.
8: تشير التقديرات إلى أن 85% من منازل زوطر الغربية دمرت كليا، فيما تضرر 15% منها جزئيا. مجلس الجنوب بدأ بتسليم الدفعة الأولى من هذه الوحدات، والحاجة زينب تنتظر دورها.
9: البيت كله رايح، بيجي على الساحة لحتى يدبروني يشوفوا لي يقيموا لي هالدمل وهالزبالة ليجيبوا لنا بيت بلاستيك، بقولوا بدهم يعطوا في البيت براد وهيك شيء يعني تعوز فيه.
8: 100 عائلة من أصل 500 عادت إلى زوطر الغربية وتمكنت من الاستقرار رغم الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.
10: عدد البيوت اللي وصلت لعنا على زوطر الغربية 18. طبعا عنا الأسبوع القادم إن شاء الله عدد منيح بيجينا بإذن الله. من هون لحوالي الشهر بكون سكرنا تقريبا لمعظم الناس اللي دمرت بيوتها بزوطة الغربية.
8: بين بيوت دمرتها الحرب وعائلات تحاول العودة إلى ما تبقى من حياتها، تبقى البيوت الجاهزة حلا مؤقتا، فيما تحتاج زوطة الغربية كغيرها من قرى الجنوب إلى أمن واستقرار يتيحان العودة بعدما خلفته الحرب من دمار.
3: مطار رفيق الحريري الدولي يعمل رغم الصعاب والحروب والأزمات، ولكن الخطر بات جديا والطائرات لم تسلم من أسراب الطيور والكارثة آتية لا محال. تقرير حسن الرفاعي.
11: مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بوابة لبنان إلى العالم وأحد منفذيه الأساسيين. بين دخان الغارات وأقفال الطرقات وانهيار الليرة بقي المطار عصيا، الطائرات لا تهدأ، تحط وتقلع، حاملة معها ملايين الزوار ومليارات الدولارات، حتى بات المطار رمزا لنهضة لبنان. لكن المشهد ليس ورديا، الأمور لا تسير بشكل طبيعي، والكارثة قد تقع في أي لحظة.
12: الوضع أكيد خطر.
13: عم نشهد بمطار بيروت خاصة بالسنين الماضية عدة حوادث. في شيء عم بيكون بهيكل الطائرة، في شيء عم بيكون بالأنجنز، وأمرار عنا شيء أخطر كمان هي على بوز الطيارة محل ما عندك السنسس. عم بتصير عنا الحوادث بالحالة الإقلاع اللي عم تضطر بكتير أوقات الطائرات ترجع على مطار بيروت لحتى تنزل وما فيها تكمل مسارها لين عملها التصليحات اللازمة، وأمرار محاط الهبوط عم يصير في حوادث وعم نضطر نحن نوقف الطيارة حتى نعملها التصليحات. نحن عم نرفع الصوت حتى ما نوصل لمحل يصير في عنا حادثة وهالحادثة تؤدي لسقوط الطيارة.
11: الجبهة العسكرية التي فتحت منذ بضع سنوات لقتل الطيور لم تجدي نفعا، عشرات الطائرات تصطدم بالطيور شهريا. هذه الصور الصادمة ليست بسبب قذائف أو صواريخ، بل بسبب الطيور التي تملك القدرة على إحداث هكذا أضرار.
14: المطار بيجي عليه 7 ملايين زائر سنويا، نحن عندنا 70 ألف طن كارغو بيجوا من المطار، أهم شيء كمان إنه نحن دولة دائما فيها أزمات اقتصادية وأمنية، ما بنقدر نقاطع، نحن ما بنقدر نقطع عن محيطنا وعن بعدنا، والمطار هو المدخل تبعه. برجع بقول هذا خط أحمر.
11: أما أسباب تكاثر الطيور حول المطار فباتت معلومة.
15: بلشنا من سنة كان لها علاقة بالريحة الكريهة، ومن هون بلشنا نشوف أسباب الريحة، بعدين بيّن معنا موضوع الطيور اللي كمان بيجي من وراء الريحة. فكيف إذا اليوم عنا اللي عنا إياه بلبنان من بعد السنين سوء الإدارة وما اتخذ قرارات؟ يعني عنا اليوم مزارع ومسالخ وكشاشين حمام ومياه نهر الغدير، كتير اتفاقيات العلاقة بسلامة الطيران وبالمطارات، وإذا بكل مطارات العالم ممنوع يكون في شيء حول المطار على راديوس تقريبا 8 كيلومتر إذا مش أكتر، هي مسألة وقت، ممنوع يكونوا موجودين هناك.
11: نعم، هناك من خلق البيئة المثالية لجذب الطيور عبر تأمين الغذاء لها، والحل تطبيق قرارات الحكومة والاتفاقات الدولية، وإلا الكارثة الكبرى قريبة.
1: خلف المقود تعايش مع هموم الشارع اللبناني ومشوار مليء بمتاعب مهنة سائقي سيارات الأجرة. تقرير مجدلين اللحم.
16: تاكسي؟ ما بده تاكسي. لوين مشوارنا؟
17: عبيروت.
16: عبيروت يعني. على أساس في مظاهرة دعوا إلى نقابة السائقين. فكرة أنه امبارح طلع في تقرير من رئيس النقابة أنه حققنا مطالبنا وأخذنا البرنية.
17: أنتوا أخذتوا البرنية؟
16: أنا شخصياً لا. بنزين صار شريك التلتين أو أكثر مصروف بس للبنزين. بعد عندك وين قطع السيارات؟ قطع السيارات عم تفتح أدوب
18: وطن.
16: تفضل يا قلبي. على الطريق في كتير سيارات غير قانونية، هيدي وحدة المطالب، نمر المزورة مع باقي الطرقات. تاني مطلب اللي هو تخفيض خاص بسائقين التاكسي لتسعيرة البنزين، وأصلا عالميا عم ينزل البنزين، نحن عنا عم يطلع، نزلوه 1000 وعملوا عرس هول شفريت البساط هول، مافيا كمان صار مشاكل كتير قبل عليهم، بيكسروا بعض على الطريق، تخانوا على الركاب، بيكسر على السيارة اللي قدام منه، انت بدك تزيحي غصبا عني، يعني هو ما شايفك اصلا. انا هيك طلع ولا كأنه حدا موجود. اكبر مشكلة بتواجهنا بالطريق هي الجور، تنزل السيارة بجورة بتطلع عمال ساقطعة، او اقل ما يمكن بيطلع مخزوق الدولاب، والدولاب حقه دكة. أمن كسائق تاكسي هاي لحالة شغلة، يعني اللي عم بيصير التشليح اللي عم بيصير هذه مشكلة كبيرة، يعني بيطلع معك حدا بالسيارة على أساس هو راكب، كان من عبر الشركة ولا كان وقفتيه على الطريق، بحط الفرد براسك. هي الخبرية كلها حقها مشوار مع شوفير تاكسي، وبتعرفي كل مشاكلنا.
1: بعد الآن انسحاب أمريكي من العراق. وأداء

0: حوار حر بعد الإصرار الأمريكي على ألا بديل عن تنفيذ اتفاق الإطار، كيف ستترجم الدولة اللبنانية هذا الموقف إلى خطوات عملية؟ وهل تتجه الأمور إلى صيغة جديدة للوجود الدولي في الجنوب مع العميد المتقاعد جورج نادر؟ حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1.
1: تحت عنوان كسروان تنتفض قريبا، أو لك هيك، بيستضيف القنصل جاك الحكيم رئيس جمعية تجار جوني وكسروان الفتوح.
2: أو لك هيك كل أربعة مع فادي الكوزي.
3: عين على الفن،
4: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
3: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من الاثنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: سياسياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في شخص بيضل يسمعك من أول ما تخلق لآخر يوم بحياتك. عرفت مين هالشخص؟ أنت إذا كل يوم بتقول لحالك أنا ما بقدر، أنا فاشل، ما حدا بيحبني، مش رح تزبط معي، كيف متوقع تعيش مرتاح ومبسوط؟ الكلمات لها قوة كتير كبيرة، خصوصاً الكلمات اللي منقولها لحالنا. خد قرار اليوم تغير الطريقة اللي بتحكي فيها معها.

0: تمدد داعش وسقطت الموصل ومناطق واسعة من العراق، فعادت واشنطن عام 2014 تحت عنوان محاربة التنظيم.
1: هيدا يسجل انتصار لحكومة علي الزيدي، ولا يسجل انتصار للفصائل العراقية التي تدور في فلك إيران يلي هي عم تجرب تروج أنه هيدا انتصار.
0: بغداد تعتبر أن المشهد مختلف في هذا الوقت، فالقوات العراقية باتت أكثر قدرة وخبرة، فيما لا يعني انتهاء مهمة التحالف الدولي نهاية التعاون مع واشنطن، فالعلاقة تنتقل إلى تنسيق أمني ثنائي من دون قواعد للتحالف داخل العراق، وجزء من القدرات الأمريكية أعيد تمركزه إقليمياً بينها في الأردن.
1: الاختبار باليوم التالي، هل ستتمكن القوات العراقية منفردة في تولي مهام الأمن، خصوصا أنه التدريب والتجهيز هو أمريكي بحت للقوات العراقية، وخصوصا أنه هناك لا تزال في خلايا لداعش نائمة.
0: لكن داعش ليس الاختبار الوحيد، فمنظومات دفاع جوي أمريكية تغادر كردستان بعد أكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والمسيرات على الإقليم منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أما الاختبار الأخطر فهو السلاح داخل العراق، فخروج القوات الأجنبية يسقط ذريعة بقائه، لكن فصائل بينها كتائب حزب الله والنجباء لا تزال ترفض نزعه. انسحاب تحتفل به بغداد بوصفه اكتمالا للسيادة، لكن امتحان السيادة الحقيقي يبدأ بعده. هل الفراغ الذي تتركه واشنطن سيفتح الباب أمام نفوذ إيراني أوسع وسلاح فصائل أقوى؟
2: في بعبدة شدد الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مزارعي التفاح في تنورين على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي، مؤكدا أن الاتصالات مع الدول العربية مستمرة لتسهيل تصريف التفاح اللبناني.
3: النائب جبران باسيل من مجلس النواب إلى الحكومة، ماذا قلتم وماذا فعلتم؟ والحكم مسؤولية لا شعبوية.
4: من ساحة النجمة رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سقف المعارضة في وجه الحكومة واضعا أداءها تحت المجهر. ماذا قلتم وماذا فعلتم؟ جردت حساب أعلنها مرصد الحكومة الذي أنشأه التيار الوطني الحر لمراقبة عمل الحكومة ومساءلتها، والذي بعد 19 شهرا رصد 64 مخالفة للبيان الوزاري.
5: أول شيء شو قلته بقضية المرفأ وشو عملته غير أنه شوهته الحقيقة بتسريبات مسيسة واستنسابية عن تحقيق طال انتظاره. اثنين، شو قلته بالكهرباء وشو عملته غير انه افرغتوا جنوب الجيوب اللبنانيين حطيتهم تحت مزاج اصحاب المولدات، لانه قررتوا بكل بساطة الموضوع مش اكتر من هيك، انكم تطفوا معامل شغالة.
4: سياسيا انتقل باسيل إلى ملف السيادة منتقدا ما وصفه بتنازلات في صيغة الإطار، كما دعا الحكومة في ملف السلاح إلى وقف الرهان على الخارج.
5: كملوا المفاوضات حتى السلام، ولكن استعيدوا حقوق لبنان وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضاة. شو عملتوا بحصرية السلاح؟ بتتكلوا على دولة أجنبية عدوة إن هي تنفذوا عنكم.
4: باسيل قام بجردة حساب شملت الملفات الحياتية والسياسية، معتبرا أن الحكم لا يكون بالكلام والوعود بل بالخطط والمشاريع.
2: قضائيا، أرقام جديدة عن أداء القضاء ورقمنة وتفعيل لمعهد الدروس القضائية، حصيلة عرضها وزير العدل الذي تطرق أيضا إلى ملف السلاح، مؤكدا أن حصره بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل. تقرير جوزيان الحاج موسى.
6: من السياسة والسيادة إلى القضاء وأرقامه، وزير العدل يضع حصرية السلاح بيد الدولة في صلب مشروع بناء الدولة، ويؤكد أن التأجيل لم يعد خيارا بعدما دفعت أجيال من اللبنانيين أثمان الحروب وعدم الاستقرار.
7: هذا القرار اتخذ والقرار محسوم، الموضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح.

0: الوزير أعلن أن إنتاجية العمل القضائي ارتفعت بعد التشكيلات القضائية بنسب تراوحت بحسب القطاعات بين 50 و400%، وبمعدل يقارب 200%، مشيرا إلى معالجة جزء من تراكم الملفات في عدد من المناطق.
1: اللي كان يعرفها اللبناني بالزمانات تم استبعادها كليا في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية.
0: رقمنة العدالة أيضا على جدول الأعمال، مشروع لرقمنة السجلات التجارية في لبنان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، بالتوازي مع العمل على حماية البيانات الشخصية، فيما أعيد تفعيل معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه وتدريب قضاة في لبنان والخارج. ملفات أسرع وأحكام من دون تأخير وقضاء قادر على المحاسبة من دون استثناء.
2: التعاون اللبناني السوري يمتد إلى السياحة، ووزيرة السياحة لورا الخازن في دمشق في خطوة تتخطى أهدافها تبادل الخبرات الفندقية. التفاصيل في هذا التقرير.
3: لقاء مثمر جمع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود مع نظيرها الوزير مازن الصلخاني في دمشق، حيث كان بحث في سبل التعاون السياحي وفي تعديل شروط دخول السوريين إلى لبنان وفق معايير محددة هدفها تسهيل تنشيط السياحة. يقابلها تعديلات يعمل عليها الجانب السوري لتتوافق مع الإجراءات اللبنانية.
4: للسواح يلي بيجوا، خاصة يلي بيجوا من بعيد، كتير مهم أنه يقدروا يزوروا البلدين، وهدفنا هو أنه نسهل للمواطنين السوريين واللبنانيين السفر، الزيارة، السياحة بين البلدين. هيدي أول خطوة مثل لقاء تمهيدي لنرجع نعمل عدة لقاءات مع كل القطاع السياحي ونبحث عن كل المجالات تنشوف كيف نتعاون سوا للسياحة وللاستثمار.
5: بحثنا بكثير من النقاط، وأهمها هي تسهيل العبور بين الشعبين الشقيقين على المعابر الحدودية. طبعا نقاط كتير مهمة بنقل النوها والهوسبيتاليتي اللي معروفة بلبنان ومشهورين فيها. عم نتبادل الخبرات، في عنا كتير مطاعم عم ندعيهم ليجوا يفتحوا بسوريا. بدنا هاي الخبرات تبع فرانشايزينج تنتقل للمطاعم السورية كمان تروح على لبنان. توجيه واضح من حكومة البلدين، من القيادة، لحتى نحن نزلل كل العقبات أمام الشعبين لحتى يرجعوا ينسجموا مثل ما كان سابقا من زمان.
3: كما كانت جولة للوزيرة في باب شرقي دمشق، رافقها فيها الوزير صلحاني والسفير اللبناني في سوريا قبل أن تتجه نحو منتدى سوريا للسفر 2026 في يومه الأخير. رسالة واضحة وجهها وزير السياحة السوري عبر الام تي في، إزالة كل العقبات بين الشعبين السوري واللبناني، وأي خطوة مستقبلية ستأتي في هذا الاتجاه في كل القطاعات. من دمشق فادي سكيف، ستريدا بعينو، ام تي في.
6: في واشنطن افتتح مركز الجوازات البيومترية للجالية اللبنانية في مقر السفارة بالعاصمة الأمريكية بمشاركة وزير الخارجية يوسف رشجي والسفيرة ندى حميدي معوض، التي تقدمت بباكورة طلبات الحصول على الجواز الجديد ووضعت بصماتها على الآلة الخاصة، ثم باشر الموظفون المعنيون تسلم الطلبات من أفراد الجالية اللبنانية للحصول على الجواز البيومتري الجديد.
2: مركز كليمانسو الطبي بالزهري دعما للتوعية بسرطان الثدي، تقرير ميرالا بوخليل.
7: اعتمد تشرين الأول شهرا للتوعية بسرطان الثدي، فتتوشح المستشفيات باللون الزهري في رسالة رمزية تذكر بأهمية الوقاية والكشف المبكر. مركز كليمانسو الطبي أضيء باللون الزهري الذي لم يعد مجرد لون، بل بات رمزا عالميا لدعم النساء المصابات والناجيات في خطوة تشدد على أن التشخيص المبكر يمكن أن يصنع فارقا كبيرا في رحلة العلاج.
8: نحن كثير مبسوطين اليوم أننا عم نطلع حملة التوعية ضد سرطان الثدي بمركز كليمانسو الطبي. مركز كليمانسو معروف بأحدث التقنيات بالعلاج، لكن نحن مركز كثير مهم كمان للتوعية وللوقاية من سرطان الثدي وغير أمراض. شغلة واحدة بتعمليها بالوقاية بتحمي ضد عدة أمراض. أهمية اللون الزهري بشهر سرطان الثدي تيذكر كل مرة أنه كثير مهم أنه تجي وتعمل صورة سنوية للثدي تنلقط الأشياء بكير بستاج صحوا فيه.
7: في المناسبة شارك عدد من الأطقم الطبية والتمريضية في مركز كليمانسو الطبي دعما لهذه الحملة العالمية في رسالة إلى جميع النساء لإجراء الصور الشعاعية للثدي دوريا والمتابعة مع الطبيب المتخصص.
6: بعد الإعلان ارتفاع التدفق النفطي
2: وروبوت برقصة العراضات.

0: كن ضو وتعب هالليل مسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعة عشر المساء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكيت الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا الرجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق يلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصا بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأنيقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. تعرف على لبنان الحر.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بحديث لبرنامج حكي اقتصاد عبر MFM، أكد رئيس جمعية الضرائب هشام المكمل أنه يمكن للحكومة إلغاء رسم 300 ألف ليرة عن صفيحة البنزين، حيث أنه البدائل المتوفرة لتأمين الإيرادات المطلوبة بدل من الذهاب مباشرة إلى جيوب المواطنين.
3: أكيد اليوم أستاذ موريس نقدر نلغي هذا الرسم لسببين. السبب الأول أنه حالة زيادة الأسعار بالنفط والطاقة عم تاكل كتير من معاش الموظف، خلينا نقول، أو المستهلك اللبناني. بمعظم دول العالم اليوم خفضوا الضرائب، وتحديدا الضرائب على البنزين والنفط. 70% من اقتصاد اللبناني أو المؤسسات اللبنانية غير شرعية، بخايفين من انفجار اجتماعي. طيب قبل الانفجار الاجتماعي في انفجار مؤسسات القطاع الخاص.
2: الإصلاحات المالية وقانون الفجوة المالية كانت محور لقاء رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع المفد الرئاسي الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجيجي. كنعان أكد استمرار التعاون في المرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق قابل للتطبيق مع صندوق النقد، بالتوازي مع العمل على صيغة تضمن حقوق المدعين وتساهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. رغم استمرار الحرب والمخاطر في المنطقة، تدفقات النفط من الشرق الأوسط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، والسعودية تحديدا رفعت صادراتها بشكل كبير خلال أيلول بحسب تقديرات مصرف جي بي مورغان وجولدمان ساكس. لكن هذا لا يعني أنه الوضع أصبح آمنا. المصارف تحذر من أنه عودة السفن لا تعني انتهاء المخاطر، بل تعكس قدرة شركات الطاقة والنقل على العمل رغم استمرار التهديدات. ولهذا ورغم عودة الإمدادات لا تزال أسعار النفط مرتفعة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أ مستويات قرب 69 دولار، سوليدار ب 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات ولكن بشكل سلبي كالمؤشر السعودي، كما أيضا مؤشر سوق دبي. تراجعت الأسهم الأوروبية بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية عالميا واستمرار صدمة أسعار الطاقة. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات أظهرت هدوء الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة، الأمر اللي قد يقلص الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية. ارتفعت أسعار الذهب لكنها تتجه نحو تحقيق خسائر شهرية بنتيجة الضغوط من قوة الدولار وعوائد السندات، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4155 دولار للأونصة، الفضة 60 دولار، أما النفط 103 دولارات لبرميل برنت، بعد ما وصلت أسعار النفط ارتفاعا مع تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران رغم تحسن تدفقات الخام من شرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1340. إلى العملات المشفرة، حيث تبينت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 84 ألف، أما الإيثيريوم بحدود 2600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
4: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي فيك.
5: بمشهد غريب جمع بين التكنولوجيا والتراث، ظهرت روبوتات صينية هي وعم بتقدم رقصة العرضة السعودية التقليدية بالرياض. الروبوتات كانوا لابسين أزياء سعودية تقليدية وقدموا الرقصة ضمن فعالية أقيمت بالسفارة الصينية بالسعودية. الفيديو طبعا على التواصل.

0: ان شوارع العاصمة يعني ان الفيديو انعمل فيديو منو تخيل تكون عم تغرق وفجاه طوق نجاه بيطير لعندك. الصين اختبرت طوق نجاه ذكي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر يحدد طريقه بشكل ذاتي ويطير باتجاه الشخص الموجود بالمي، وبعد ما يوصل بيوقف المراوح بيتحول لطوق ليستعمله الشخص اللي بالمي. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلا لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع الفاينل 8 من بطولة وصل المقامة حاليا بلبنان، حيث فاز الحكمة وتأهل لنصف النهائي بعد تألق لافت للعب واشنطن يلي سجل 39 نقطة. حقق الحكمة فوزه الثاني على التوالي بالبطولة على حساب فريق العلا السعودي بنتيجة 95-89 بعد مباراة صعبة. كان نجم واشنطن يلي سجل 39 نقطة مع 11 ريباوند و3 أسيست. الفريق اللبناني سيطر على معظم اللقاء باستثناء فترة بالربع الثالث قدر العلا من التقدم فيها 61-60، لكن الحكمة عاد وتقدم بعد عدة سلات من يوسف خياط يلي سجل 28 نقطة بالمباراة مع 7 ريباوند. انجليش سجل 10 نقاط، كريم عز الدين 7، حديد يان 6، عزيز 3، وجمال جونز يلي ما كان موفق بالأمسية سجل نقطتين. الحكمة رح يلعب مباراته الثالثة بالمجموعة الثانية أمام فريق العربي، ومهما كانت النتيجة فهو تأهل متصدر لنصف النهائي. بالمجموعة الأولى من بطولة وصل انتهى من وقت قليل اللقاء يلي جمع فريق الكويت مع فريق انديان ريل ويلز بفوز الكويت بنتيجة 106-101 ليتأهل لنصف النهائي نهار السبت لمواجهة الحكمة يلي تصدر المجموعة الثانية. الرياضي رح يلعب الليلة مباشرة بعد الأخبار أمام فريق الاتحاد، وهو كان ضمن تأهله لنصف النهائي ورح يواجه السبت الفائز من المباراة يلي مشاهدينا. ده كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا الرجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكثر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أهلا بكم. قبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرة يشهد زحمة سير خانقة جدا بسبب حادث تصادم مروع أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. تناثرت أشلاؤهم على الأوتوستراد وهرعت إلى المكان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر التي تعمل على سحب القتلى والجرحى. أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن. وقال رجي إن إطلاق هذه الخدمة ليس مجرد إجراء إداري بل هو التزام تجاه اللبنانيين المنتشرين الذين بقوا على الدوام الامتداد الحي للوطن. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريس ومشاع المنصوري وأطراف زوتر وبيت يحون، وتم تفجير منازل في مجدلزون، وأغارت مسيرة على منطقة الجرمق العيشية، وتعرض 7 أشخاص للنشي والعض من كلاب شاردة في الأحياء المدمرة في بلدة صريفة. بحث قائد الجيش العماد رودول فيكل مع عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهيمر مع وفد مرافق في أسبول الكفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش في معرض تنفيذ المهمات الموكلة إليه، كما جرى تطرق إلى المهمات التي ينفذها الجيش على امتداد الأراضي اللبنانية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك إصابة كل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وكذلك تقديم الرعاية اللازمة لركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة عند وصولهم إلى مطار بن غوريون واستمع إلى شهادة أحد ركاب الطائرة. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. ونقلت ولا عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي بعد ساعات. وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي مستمر وتلقينا اليوم تقارير متضاربة بشأن ما جرى. قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الاعتداءات على جميع دول الخليج تؤكد أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، ونؤكد دعمنا للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن وجود مؤشرات دلوع إيران في حادث فيرفورد. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك وأدعمه بشكل كامل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر أو لك هيك بحلقتنا الليلي. نحن بالطبع بدنا نحيي كل المستمعين، عم نلتقى هلأ حاليا كلنا الأربعة بهالوقت، إن شاء الله بالمرحلة اللي جاية نرجع لوقتنا المعتاد. أولا بداية بدي حيي المخرج فريدي سيبا، تحية كبيرة للصديق توني صفير. والله الحكي بأمور الأمور الحياتية والمعيشية يمكن صرنا قد ما عم نحكي بهذا الموضوع قبل ما تصير هالأزمة، وعم نحكي دايما ودايما ودايما ودايما ودايما الكلام، صرنا نستحي نقول هالكلام نفسه، يعني مثل كأنه الواحد احكوا مثل ما بقوله، مش حقول المثل يعني، ما بس مش أصول الأمور تستمر بالواقع اللي نحن فيه. إذا أخذنا شي مرة من بعض وسائل الإعلام المرئية، أوقات بياخدوا هالميكروفون وبيسألوا هالناس شو رأيك وشو رأيك وشو رأيك، تلاقي بيطلعوا هيك شو طالع بإيدنا، تعودنا. هذا الكلام الاستسلامي ما رح يغير شي، الكلام الاستسلامي يعني نحن مستسلمين للواقع اللي نحن فيه بكل بساطة، ما حدا بقى يفكر أكتر من هيك. إذا ناطر حدا حركة شعبية بمكان ما، ما حدا يحلم، الشعب ما بيتحرك وحده. بقى عشان هيك اليوم رح نستعرض كل هالأمور بشكل عام، وأكيد كل هالأمور مربوطة ببعض البعض، لأنه طبعا الأزمة مش بس بلبنان، حتى الأزمة بالعالم بشكل عام. رح نحلل كل هالأمور هيدي بمواضيع رح نطرحها اليوم بحلقتنا، ولكن الترحيب بسعادة القنصل جاك الحكيم رئيس جمعية تجار جوني وكسر بين الفتوح، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير، الله يعطيك العافية استاذ فادي، شكرا.
0: على أمل نرجع نلتقى بالأوقات اللي كنا نلتقى فيها بالسابق
1: إن شاء الله.
0: إذا بتسمح لي سعادة القنصل، في عنا هالمواضيع اللي بدنا نتناقشها ونحللها نحن وياك. أولا انعكاس حالة الجمود والترقب وارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، هي طبعا عم نحكي على حركة الأسواق، هالانعكاس هيدا كسر وين الفتوح، عم تدفع كل شي فيه من ضرائب ورسوم للدولة وما عم تحصل على الخدمة المطلوبة بكل القطاعات. عندي سؤال كمان رح نطرحه، وهيدا الجوهر يمكن، من سيكون المبادر في المطالبة باعتماد اللامركزية بالقطاعات الخدماتية؟ وأخيرا وأكيد بعد في مواضيع أكتر، ولكن ليه توقف العمل بالشريان الحيوي أوتوستراد جوني؟ كنا وصلنا على نار حامية بهذا الموضوع، شوي غط الحمام طار الحمام، راح المشروع، انتهى كل شيء ورجع كل شيء عما كان عليه، ومواضيع أخرى. أهلا وسهلا فيك.
1: أول شيء بشكرك، وأول بدي أكد شغلة وحضرتك قلتها بالمقدمة، أنه نحن ما لازم نستسلم. نحن بجمعية تجار جوني كسروان الفتوح كإطاعات إنتاجية بالمنطقة ما استسلمنا أبداً، هيدا شيء مترجم على الأرض بكل مهرجاناتنا واحتفالاتنا اللي حصلت بالمدن والكرة الكسروانية الفتوحية كل هاي الصيفية. كنا نحن بعاد كتير عن الحرب اللي حاصلة بمنطقة كتير بتعز علينا من لبنان، ولكن وصل الوقت صرنا معنيين انه نحن هيدي الحرب لا انعتنا ولا نتيجها اللي حصلت على الأرض والخسائر للأرض اللبنانية، أكثر من 6% من مساحة لبنان صرنا خسرانين، نحن رحنا غير محل. نحن نشطنا كورونا، نشطنا أسواقنا التجارية، نحن بتعاوننا كجمعية تجار مع بلديات المنطقة كلها عملنا كل اللي لازم ينعمل بهالصيفية، وهيدا شيء مترجم على الأرض وكل اللبنانيين بيعرفوه. وبدي أكد شغلي عبر إذاعتكم، إنه مش بس كان أهالي الكرة والمدن بهيدي المهرجانات، كان في من كافة شرائح المجتمع اللبناني، كلنا منعرف بعضنا وكانوا كل شيء مبين على الأرض. في قسم كتير كبير من لبنان يتعدى 90% بده يعيش، بده يستمر، بده يتقدم بالحياة لحتى يعمل عيش كريم بالكرامة وحفظ كرامات الناس والمناطق. نحن بالعكس، نحن منطقتنا مع كل ظروف الحرب، مع كل ظروف الاقتصادية قدرنا نشطناها عقد ما بنقدر. نحن من الدولة، بس نحن بمجهودنا بتعاوننا بين بعضنا علينا المنطقة بشكل ما كان حدا مستنظر هالقد. هيدي بالنسبة

0: لك الأمر بالحد الأدنى ما عم نقدر ناخد الختمات اللي نحنا عم تشبي أكتر مناطق بلبنان تشبي ضرائب منها هي منطقة كسروين الفتوح وفي مثلنا مناطق كمان حتى ما أكون عم غيب
1: حضرتك لأنه بتمثل هالمنطقة
0: هاي الواقع من كل النواحي نحنا عم نجرب بالحد الأدنى نعمل مجهود خاص مجهود مجموعات مع بعضنا لنستنهض بمجتمعنا ومنطقتنا هاي الحقيقة هيدي بالمختصر
1: يعني نحن مثل ما بيقولوا من دهنه سقيله او عم بتقبع شوكك بايدك هيدي هذا الواقع بس نحن مش بدوله ساعه الانصل نحن مش بدوله مفروض يكون على القليل في ادنى مقومات العيش بهالدوله هيدي
0: نحن بدوله وبوجود رئيس جمهوريه ورئيس حكومه وحكومه ونحن كل الدعم لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس نواف سلام لأنه اللي عم بينعمل من قبلهم عن جد بنبشر خير ولكن الدولة مغلوب على أمرها لغاية اليوم الدولة بمال واللي بيريدوا الحرب بلبنان بمال بعدهم عم بيخونوا اللي بيفاوض ما زال بيخونوا رئيس جمهورية ورئيس الحكومة لأنه عم بيفاوض بوقت إذا بتسمع الشيخ نعيم قاسم عم بيلقي كلمته مبارح بتاريخ استشهاد السيد حسن نصر الله بتفكر أنا عم بيحكي من كريات شمونة يعني مش أول شيء عم بيحكي من تحت الأرض اثنين ثلاثة أرباع جنوب راح بيوت العالم اتدمرت ما حدا راضي الناس غير اللي بتشوفهم على التلفزيونات وعلى السوشيال ميديا الناس منا راضية ما أخذت أي نتيجة من هيدي الحرب العباسية اللي انعملت يلي نحنا ما قلنا تعلق فيها نحنا كمجتمع غير معنيين بالحرب ما بقى نقبل إنه نحنا نشتغل وننتج والدولة تاخد كل شيء منا تعطيه لغير مناطق هيدا إله حدود هلأ بسياق الحلقة بقول لك أنا أمتين ترم الله رب
1: رح نرجع شوي لنمشي بهالمواضيع كلها سوا ساعة الأنصل أولا حضرتك رئيس جمعية تجار جونيا وكسروين الفتوح اليوم حكيتني عن الصيفية أوكي قطعت الصيفية وكتر خير الله يعني في ناس موجوعة في ناس عملت شوي في ناس عملت كتير يعني عبعض البعض قطعت الصيفية إحنا ما في مرة عبر كل وسائل الإعلام إلا عطول عم نحكي إنه الحرب على البواب الأمور الاقتصادية صفر لبل تحت الصفر الله يساعد العالم مسكر هذا المضيء وهذا محاصر وهذا مدري شو هذا مدري شو كل هالأمور هيدي ساعة الأنصل كيف ممكن اليوم تقوله لهالمواطن الكسرويني اللي حضرتك اليوم بتمثل خليني أقول الفكر والعقل التجاري لمنطقة كسروين اليوم شو بدك تقلن لهالمواطنين اللي هن عم بيقوموا بواجباتهم تجاه الدولة عم بيقوموا بواجباتهم بيدفعوا اللي مطلوب شو بيطلب عليهم عم بيدفعوا بلدية كهرباء ماي كل شيء مستلزمات انه المفروض ميكانيك طب شو عم بيلاقوا بالبداية شو بدنا نقلن شو بعد بك تقول للناس في ناس عم بيقولوا اليوم لو بيطلع حدا زعيم بيدعي للعصيان المدني كل العالم تمشي وراه
0: استاذ فادي اللي عم تقوله هو محق وصحيح والناس طلع دينه لانه مش قصة هاي الحرب الاخرانية قلنا زمان وفترة كتير طويلة انه بعدنا نحن عم ندفع اتمان لحتى نحافظ على هاي الدولة اللي احنا عايشين بيها انا بدي اكد لك شغلة وانت عم تحكي بلسان حالنا نحن عم نتحضر بكل ما اوتينا من قوة بمنطقة كسروين الفتوح وغير مناطق من لبنان نحن عم نعطي حتى ما أقول فرصة نحن تركين فخامة الرئيس لحتى ما نعرق له مسيرته لأنه عنا أمل باللي عم بيعمله بالإصلاحات بالوفاء الوطني بالتفاوض بالهدوء بركي برد هالمجموعة إلى كنف الدولة ومنعيش كلنا بفرد دولة اللي نحن بدنا إياها والناس أكتريتها بديها
1: بس بقدر إلا مش وقت نطرة كتير
0: ما في نحن لا نحن تركين هالموضوع لفترة كتير قصيرة ورح نعمل الله راد ناطرين تيقول فخامة الرئيس إنه أنا ما بقادر استمر المفاوضات عرقلت هالقسم من الشعب اللبناني ما بريد السلام نحن رايحين على غير محل نحن رايحين لناخد قرار كتير كبير بيتفسر باللا مركزية الإدارية بيتفسر بفيدرالية ما بعرف كله إله أسامي
1: في صيغة معينة
0: نحن حاضرين ونطلب حتى ما أقول عصيان مدني، توقيف دفع الضرائب وتوقيف دفع الرسوم، وعندنا القدرة والناس حاضرة، مجرد نطلق نحن هالشرارة الصغيرة لتكون بولدوناج، لأنه طلع ديننا وطلع دين الناس. نحن حاضرين ناظرين لنرجع نعمل دولة، بس ما بقى نقبل نستمر لأولادنا أولاد أولادنا مجتمعنا. نحن بهيدي الأرض تاريخيا وجذورا وحاضرا ومستقبلا، وبدنا نبقى. نحن اللي بده يلغينا صعب كتير وما بيقدر، ويسأل اللي قبله ويسأل جدوده ويسأل أهله. نحن مستمرين، ولكن عن جد عنا كامل الثقة بفخامة الرئيس وبدولة الرئيس الحكومة، بركي بيقدروا بعد يلموا الوضع. وإذا بدك رأيي المتواضع، صعبة، بس خلينا نعطي فرصة لحتى ما نترجم انه نحن عم نعمل شيء نعرقل المسيرة اللي عم بيقوم فيها فخامة الرئيس. هاي بكل صراحة، وانا ما عم بقول هيك، انا ما بدي من حدا شيء، انا بهمني هالمجتمع اللي انا بنتمي له يعيش بإيمان وبأمان وبهدوء وبرواية، بكون انا عايش مطمئن. هاي دي الحقيقة.
1: هلأ أنا نحكي شوي عن واقع الأسواق. نحن ببداية فصل الشتاء، نحن هلأ بالخريف، بدأ موسم المدارس، بدأ نحن عم نتحضر للمواسم اللي جاية واللي بيتكلوا عليها التجار، هي موسم الأعياد والأعياد الكبيرة اللي هي الميلاد ورأس السنة. بالشكل اللي ماشي الأمور فيه، بالنفسية اللي الكل فيها هلأ، ما ظاهر حدا عنده أمل بشي. مسكرة من كل الميلات، القدرة الشرائية عند المواطن، لك الرواتب، لك الرواتب يا أستاذ جاك، الرواتب لك شو بعد بسوى راتب اليوم عم تاخده، وشوف شو اللي عم بيصير بالأسواق، شوف شو اللي عم بيصير بكل القطاعات. وهلأ عم ينحكى، وهلأ عم ينحكى ساعة الأنصل، لازم تعرف أنت الضرائب المفروضة جديدة، ضرائب على الاشياء الرسوم اللي بيدفعوها الناس، بلدية
0: لوم الحياتية
1: لورحة. شو بدنا نقول بهذا المجال؟
0: نحن بقدر أكد لك شغلي، عملنا مجهود كتير كبير بجمعية تجار جوني وكسروين الفتوح لحتى نستنهض أسواقنا على قد ما بنقدر، من دون أدنى شك أنه أسواقنا أحسن من غير مناطق، هي حقيقة وصح وأكيد، ولكن مش هيدا المطلوب. لأنه اليوم بقدر أكد لك شغلي، في وضع اقتصادي عالمي وإقليمي وبالبلد عندنا، وبس بغير دول، في دول بتحمي. نحن الدولة غيبة، ما عندها القدرة، ناوية ايه ناوية تعطي، بس ما عندها القدرة وما عندها القوة المالية، انه لانه كله بتشوفه بيترجم على الارض، بس ما في قدرة مالية للدولة. نحن هذا الشيء بنعرف. نحن شو عم نعمل؟ عم نجي ننشط اسواقنا التجارية بكل ما اوتينا من قوة شعبية ومعنوية ومالية. يعني انا بقول لك انه الله راد بشهر 12 شهر الاعياد، رح اللبنانيين واهلينا رح يشوفوا مهرجان.
1: عم تحكي كسروين؟
0: كسروين ايه، رح يشوفوا مهرجان بأسواق جوني التجارية بعد ما صار، لا قبل ولا رح يصير مثله. نحن مع بلدية جوني ونحن كجمعية تجار عم نحضر شهر مميز لحتى نقدر قد ما بنقدر نجيب ناس على هالأسواق اللي نحن مسؤولين عنها وقيمين عليها. عم نحضر بشكل يومي مع البلدية ومع رئيس البلدية الأستاذ فيصل فريم لحتى تكون العملية الله راد منتجة، وكونوا أسواقنا يقدروا ياخذوا نفس. لأنه هي شو بصير اليوم، الإطاعات التجارية والإنتاجية بالمنطقة عم بتعيش موسميا. يعني نحن عم نجرب هلأ، هاي الحقيقة، لأنه ما في سوق عطول، بس كمان بذات الوقت أحسن من غيرنا. وبقول أكيد شغلي وهاللبنانية بيعرفوها وأهالي المنطقة بيعرفوها، رجعنا أخذنا حقنا بجوني من كتير من مناطق المحيطة فينا.
1: شو يعني حقنا؟ يعني
0: أول حقنا، لقلك أول شيء نحن مرقنا بصيفية مزدهرة مع الظروف الصعبة، بتشوف جوني بالليل مزدهرة أكتر من النهار.
1: أنت عم تحكي وسط جوني، يعني سانتر فيل.
0: إيه ما هيدا بيرتد على غير مناطق. نحن ما عنا سواح، نحن عنا مواطن لبناني عم بيجي.
1: لا ما عنا سواح، مع إنه البور جاهز حاضر ناضر.
0: ما عنا سواح، أول شيء في وضع أمني خطر في حرب بلبنان والسايح ما بيروح محل صحيح. وما بيحط مصاري صح. إلا ما بيكون في استتباب
2: بالأمر عرض أنه يكون في حركة سياحية هالصيفية.
0: أخي نحن حركة سياحية صار لنا فترة من وقت ما بلشت الحرب بال2023 حركة سياحية اتكالنا هاللبنانيين
2: المغتربين
0: اللي هن أضعاف المواطن اللي عايش هون
2: صحيح.
0: يعني إحنا عندنا 14 مليون لبناني برا، نحن 3-4 هون موجودين. هيدي قليل لتشوف، بس كله عابل ويجي، بس هيدا بيجي بدل ما يقعد بأوتيلاتنا اللي نحن عنا قسم كتير منها بساحل كسروان ووسط وجرد كسروان. أوتيلاتنا عايشة على الموسم، من هيك يعني بيجي السائح بيقعد بالأوتيل، السائح هو بيحرك لا عم بيجي يقعد عند أهله كمان هيدا، بس عم نقدر نستفيد منه بالحد الأدنى. نحن بلد في حرب استاذ فادي،
2: مزبوط.
0: ما نحن جربنا،
2: بس هيدي الحرب مش أنا مسؤول عنها.
0: طيب شو قدرين نعمل؟ طيب شو منعمل؟
2: بلد في حرب بس مش أنا اللي عملتها،
0: شو منعمل؟
2: ايه؟
0: أنا بقدر أكد لك شغله، نحن وهيدي نحن كجمعية تجار عم بيجي كتير من أهلنا اللبنانيين من الطائفة الشيعية الكريمة يفتحوا بالمنطقة وعم نخليهم يكونوا مرتاحين ويشتغلوا مثل تجارنا بالنظام.
2: نعم.
0: إذا هني مش معودين على النظام، لا نحن عنا نظام من كل النواحي. هيدا نحن يعني عم فاتحين أسواقنا، فاتحين شوارعنا، فاتحين بيوتنا.
2: في حركة أسواق يعتبر ساعة الأنصل اليوم كرئيس جمعية التجار اليوم، بتسمع من هالتجار من اللي فاتحين محلات مؤسسات تجارية أو غيرها، ماشي في حركة؟
0: مش بسمع نحن على تواصل، نحن كل سوق له رئيس لجنة، هي جمعية تجار بالأسواق التجارية.
2: نعم.
0: بكل سوق أنا لا بقدر أقول لك بالتواصل مع التجار، مش راضين، مش هذا اللي بيحد بيفتح مصلحة أو مؤسسة وبيحط انفستيسمون ليده انه بس بهالايام يا استاذ فادي اللي قادر يعيش بكرامته هيدا بيكون ممتاز. ايام صعبه، نحن بحاله حرب، نحن ما في حدا معنا. نعم. لا الدوله معنا ولا الوزارات معنا.
2: ولو تسمح لي بهالسؤال
0: تكلم
2: هلا اللي عم هيدا كسروان الفتوح عم تدفع ما عليها من ضرائب ورسوم، ما عم تحصل بالمقابل على الخدمة المطلوبة بكل القطاعات. خليني بلش بأي قطاع بتحب نبلش فيه. كسروان اليوم في ناس بيقلك بعد في طرقات إذا بتمرق عليها بكسروان بيفكروا إنه الزفت غايب عنها له 30-40 سنة. يعني بشكل عام منطقة الماء فيها بعضه ضعيف، ماي بارح مش من زمان طالع الصرخة بالليعات ما عندهم ماي، ما في ماي. منطقة كبيرة ولك قديش في ماي السنة، ولك زخم الماي السنة، وتلاقي في محلات ما في ماي، ما بيعرفوا ليه، بيسألوا ما بيوصلوا لنتيجة. كهرباء نحن أكتر ناس تنشأنا دوخين الزوق، أكتر ناس تنشأنا دوخين الزوق، هي ماشي وعم بتبخ سمومة هون، عم بحكي بالفترة القبل قديم كانت بيروت وبيروت الإدارية عم بتضوي 22 ساعة بيروت، عم بحكي عم مش نحن عم نتنشأ، ما عم يطلع لنا كان شيء كهرباء. يعني بما معنى هاي كسروان تعمل اللي بدها تعمله، عم تعمل اللي المفروض يعني تعمله، ولكن بالمقابل وين الخدمات؟
0: اول شيء
2: هذا ما بدي احكي الاوتوستراد، هلا بدي الاوتوستراد
0: السرديه اللي حطيتها حضرتك، نحن هيدي رح بتكون البيان الاساسي والموثق،
2: هذا اللي بدنا نحكي فيه باللامركزيه
0: الاداريه. أيوة. والعصيان المدني.
2: أيوة.
0: والتوقيف عن الضرائب.
2: أيوة.
0: رح ارجع اعيد لك اللي بلشت فيه بحي. نحن ابناء هالوطن، نحن موقع رئاسة الجمهورية بيعنينا بالصميم.
2: أوكي.
0: ووجود العماد جوزيف عون على رأس السلطة عملنا ضمانة لحتى نقدر نستمر بالبلد، ولكن بلشت الفترة اللي نحن عطين فرصة لحالنا فيها. نحن ما بنسمح نقول عطين فرصة لرئيس الجمهورية، عطين فرصة لحالنا فيها، بلشت تقرب انه ناخد قرار كتير كبير. نحن كجمعية تجار
2: جديا بهذا الموضوع ساعة الأنصر
0: الله راد. كجمعية تجار وكفاعليات كنواب وكإكليروس وكمواطنين، الموضوع موجود، ولكن لحديت هلأ القرار ما اتخذ لأنه تاركين الفرصة وعم بقولها وبرجع بأكد لك. ولا نحن مش قبلنين اللي قلته أستاذ فادي، في بعد أكتر منه بكتير،
2: اختصرتهم هيك.
0: أنا بقول لك أكتر منه بكتير يعني أنا صار في بعض من الطرقات عنا اللي تكاليفة غير الأوتوسترات تكاليفة كتير قليلة وضعيفة، وما مش الدولة البلديات تعملها.
2: نعم.
0: من عملت رأعطي مثل طريق عرامون دلبتا يلي بتوصل فتوح كسروان بكسروان إلى 10 سنين مسكرة.
2: عظيم. وطريق عنطورة عين الريحاني غدير اللي بتخفف حجقة عن
0: يعني
2: تحجون
0: هاو ما بدهم
2: كمان هاو مفتوحة بدون. الطريق ومش مزفقة
0: هاو بدهم هيك أمضى من وزارة الأشغال أو مس الماء والأعمار لحتى تتنفذ وتكاليفهم عم بقلك بيقدر يعملها مجموعة من البلديات أو اتحاد البلد.
2: نعم.
0: نحن بقلك خارج نطاق الخدمات قلنا مش هلأ للأسف
2: من زمان وجيه
0: قلنا فترة طويلة.
2: نعم.
0: ولكن مثل ما بيقولوا طفح الكيل وإن شاء الله يا رب لا نرجع نفوت بكنف الدولة وترجع الدولة تعطينا حقنا بالحد الأدنى. نحن بأكد لك شغلي نحن من أيام الرئيس المرحوم اللواء فؤاد شهاب ما أجينا خدمات على المنطقة. أنا
2: طيب شو السبب؟
0: أنا رح أقول لك سبب لأنه أنا بلبنان الحر
2: أي.
0: كل رئيس جمهورية إجا خدم منطقته هذا شيء محق.
2: نعم.
0: من الرئيس أمين جميل أوتوستراد أنتلياس بكفاية، من الرئيس إميل لحود المتن السريع، من الرئيس ميشيل سليمان مدينة جبال عمشيت
2: يعني أوتوستراد دعم
0: وأكثر. نحن وقت إجا الرئيس جنرال ميشيل عون رئيس جمهورية هو نايب المنطقة. أول مرحلة أخذ المنطقة مع 5 نواب. تاني مرة أخذوا حقهم وعمل رئيس جمهورية.
2: نعم.
0: نحن بالحقيقة أنا مني عم انتقد بالسياسة بس حضرتك جرايتني لموضوع لازم احكي فيه. نحن تأملنا خير بوصول الجنرال ميشيل عون على رأس السلطة لحتى نقدر ناخد حقنا مثل غيرنا. ما أخذنا أبدا حقنا ولا إجينا أي خدمات. بالعكس الخدمات راحت على مدينة البطرون. نحن مش ضد، نحن مع البطرون ومع أهل البطرون وبرافو أخذوا الخدمات لهونيك. ما إجينا شيء. لا من هيك بقول لك إنه نحن من تاريخ المرحوم الرئيس فؤاد شهاب ما إجينا خدمات.
2: شو اللي بخلصنا من هالواقع اللامركزية؟
0: أكيد اللامركزية الإدارية الموسعة نحن حاضرين نعملها. نحن بلشنا حتى يعني أنت حضرتك شاطر بلشنا نحضر مباني إذا بده يكون فيه لوزارة المالية مبنى لكسروان وجبيل يكون موجود لأنه المبنى منه طابق هو أكتر من طابق. عم نشتغل بلشنا نحضر مع مجموعة كتير كبيرة مع الرابطة المارونية. يلا هدول أسرار عم نحكيهم على الراديو مع الرابطة المارونية مع كل ما بنقدر أنه نكون حاضرين في حال بده يصير فيه مبنى للمالية لكسروان وجبيل بده يصير لأنه نحن ما بدنا ننفصل عن جبل لبنان. نحن بدنا نعمل اللي عمله دولة الرئيس ميشيل المر عزز المتن بدوائر حكومية بيستفيد منها ابن المتن
2: صح.
0: بقلب المتن
2: صح.
0: عم نشتغل على الموضوع. خلنا نعطي فرصة للدولة لحتى نشوف وين بدها توصل.
2: نعم.
0: لأنه عملية طفح الكيل.
2: ساعة الأنصل بلقاء نحن وياك تقريبا من سنة حكينا وقت أنا كمان ضمن برنامج البلديات اللي كنا نلتقى فيه مع رؤساء البلديات ومع رئيس البلدية جوني الأستاذ فيصل فريم حكينا عن موضوع أوتوستراد جوني وكمان حكينا مع الأستاذ فادي فياض وكآخر لقاء بهذا الموضوع كان معك أنا بعدي بتذكر والكل كانوا ماشيين بأساس أنه رح نبلش بالحالة على أمل بعدين نوصل للمشروع الآخر اللي بيطمح كل إنسان أنه يكون موجود. شو صار؟ يا سعادة الأنصل شو صار؟ طلع خبرية قالوا أنه هالمصريات اللي كانوا لهالأوتوستراد راحوا لغير محل والدولة بدها تعوزهم يعني بصراحة وما حدا فهم شيء ونحن عم نعاني بعضنا بنفس الخبرية بقلب مدينة جوني عشقة سير خانقة إن كان بالصيف هلأ بكرة على موسم الأمطار والول نفس الأعياد نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع.
0: أول شيء بدي بلش كأنه هالأوتوستراد عليه رصد هم مثل ما بيقولوا عنا بدلبسة بالضيح
2: جوني عليه رصد والأوتوستراد عليه رصد ليش السبب؟
0: خليني أقول لك أول شيء بقول لك الأوتوستراد ما بقى بيعني ولاد كسروان الفتوح بس
2: لا.
0: صار بيعني من نهر الكلب لتلحق الحدود الشمالية يعني اليوم نحن صرت عم بقولها كذا مرة بدنا نبلش نطلب من نواب عكار يساعدونا حتى نمشي الأوتوستراد لأنه
2: مصلحتهم
0: رايحين جايين
2: لا.
0: أهلا وسهلا فيهم. بذات الوقت مطار الإقلاعات يستلزم انه يكون في اوتوستراد لحتى ما يقعد الواحد ساعة ليقطع من نهر الكلب لورا الكازينو، بده ساعة ليوصل على المطار.
2: نعم.
0: كمان هاي مشكلة. نحن عم نجرب كل فعاليات المنطقة.
2: نعم.
0: ما بدي غيب حدا ونحكي بالضمير.
2: نعم.
0: من نواب، من بلديات، خصوصا بلديات الساحل وجمعية التجار المعنية مباشرة. نحن على تواصل مع وزير الأشغال ومجلس الماء والأعمار، رئيس مجلس الماء والأعمار مشكور عم بيتجاوب معنا عليه. نحن كان عندنا جزء من المصاري بطلب من رئيس مجلس النواب مع وزير المالية، راحوا المصريات لمجلس الجنوب هن 22 مليون دولار. هاي الحقيقة
2: للأوتوستراد صار مجلس الجنوب،
0: بس نحن ما كنا قبلانين فيهم يبلشوا بالأوتوستراد مع المتعهد الجديد، لأنه نحن بدنا بالحد الأدنى نص المبلغ يكون موجود. ما منقبل يبلش بالأوتوستراد وينزع الدنيا للأوتوستراد
2: ويوقف بعدين،
0: يرجع يوقف، وهيدي شغلة كتير مضرة لألنا، شغلة مضرة كتير لألنا.
2: صح.
0: وهي علمية. وأهالي المنطقة والمهندسين بالمنطقة اللي احنا عم نتواصل معهم وعم ناخد برأيهم، لأنه هيدي شغلة هندسية كبيرة. هن ينورونا على هالموضوع. نحن يعني عملنا اللي ما بينعمل لحتى نقدر نرد الأوتوستراد. هلا الوضع المالي بالدولة مش قادر،
2: راحوا المصريات يعني.
0: هلا راحوا المصريات،
2: راحوا المصريات.
0: انا بقول لك
2: انه نقول للناس انه مصاري ما في.
0: عملنا مرحلتين، اول مرحله ازلنا المخالفات على الأوتوستراد، ريحنا
2: بكره بيرجعوا.
0: لا مش وارده، لانه البلديات واعيه ونحن واعيين. اثنين، نحن هلأ رايحين إزالة المخالفات مسألة الماء والعمار. من هلأ لقبل العيد رح يشيل بعض من المخالفات يلي أصحاب الملك إن عم بيجوا يطالبوا إنه زيحوها. يعني منهم رح أعطي مثل مبنى للأفران الحديثة قبل مكتب جمعية تجار جونيك سوين فتوية، اللي هو غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مفرق جوني.
2: نعم نعم نعم. مثل
0: رايحين لمحل بالنظيف بالحد الأدنى لحتى نقدر نستمر. بس فخامة الرئيس رح يكون بالجو قبل العيد انه بدنا نأمن مصاري بكل ما أوتينا من قوة، بكل ما أوتينا من قوة لحتى نقدر نحصل على المصريات لحتى نبلش بالأوتوستراد.
2: رح نحصل على مصاري نرجع.
0: شفت هذا الموضوع لو نحن قدرتنا مواطنين كسروانيين وفتوحيين، لأننا كنا عملناه على حسابنا. هذا بده دولة وبده دعم دولي وبده دعم من،
2: بس هي مش من مصلحة الكل. ساعة الأنصل قلت لي من ابن عكار وصولا لآخر بيت على نهر الكلب كله له مصلحة.
0: ما بقى
2: حتى
0: نقبل.
2: أولاد بيروت إذا بدهم يروحوا على الشمال عم بيقعدوا ساعات على الطريق.
0: ما بقى نقبل ندفع ضرائب وندفع اللي واجب علينا للدولة وناس تقرر تعمل حرب نروح نحن نعمر لبيوتها.
2: هاي اذا هيك صار يعني.
0: هلا اذا
2: المصاري اللي كانوا للاوتوستراد،
0: هلا اذا الدوله بدها ترجع وكل ما نحن عندنا قدره ماليه تروح لتعمر البيوت وتضيع بالجنوب على حسابنا وعلى كرامتنا وعلى الخدمات اللي نحن بدنا اياها، ما رح تقطع معنا هالمره، لانه اول مره وتاني مره مش الحال. بس الشبيب ناويين يعملوا حروب، نحن لازم ندفع ضرائب ونوقف حدهم لنعمر. مش واردي هالمرة يكون على مسمع الجميع. هالمرة نحن مصرياتنا لألنا، وهالمرة مصرياتنا لمنطقتنا، وهالمرة مصرياتنا لأهلنا وللخدمات المباشرة عنا. لو عملوا دولة عن جديد ولو فتنا بكنف الدولة، ما رح نقبل انه يروح كل اللي بنعمله لغير مناطق ونحن نضل محرومين. نحن صرنا احترامنا لدولة الرئيس نبيه بري، نحن حركة المحرومين أبناء كسروان الفتوح، لو عشوائي بننخرط بحركة أمل. شو بدك أكتر من هيك؟
2: لا تحصل، لا تحصل عشي يعني.
0: ايه أكيد، لأنه إذا في محرومين إني أبناء كسروان الفتوح من الخدمات تبع الدولة. نحن هيدي حقيقة وهيدا شيء مترجم على الأرض. شوف باقي المناطق اللبنانية، نحن مش ضد حدا، نحن مع كل المناطق يكون فيها انماء، مع كل المناطق يكون فيها طرقات واسعة.
2: في ناس هيك من بعض المغتربين اجوا طلعوا على ضيع بلاد البترون، لقوا في اوتوستراد بيمروا عليه عربية عربيتين، كمان طلعوا على بلاد جبيل شافوا في اوتوستراد بيوصل عما يفوق وأعلي ما بعرف، كمان شافوا هناك اثنين ثلاث عربيتين ثلاثة. اجوا على كسروان الفتوح، الفتوح محروم كليا من اي اوتوستراد منيح اللي عملت هالشقفة بين غزير والكفور شقفة صغيرة. تجوا وصلوا على سانتر، السانتر السياحي والتجاري اللي هي الطريق بتمتد من يسوع الملك وصولا لكفر دبيان وفرية، مزبوط؟ أسوأ طريق موجود عليها هالكثافة البشرية مش مضروب ضربة فيها. هاي معقولة؟
0: أولا بالنسبة لبلاد البطرون وبلاد الجبال نحن مش ضد، ونحن
2: لا لا عم بقلك أنه نعمل أوتوسترادات هوني،
0: نحن مش ضد، ونحن إذا أجوا خيرونا بطيبتنا وأخلاقنا المسيحية هاي مناطق نحن بتعنينا مثل أهلي كسروين لفتو، ما عم زيد عليك بس هذا الواقع. أنا بدي أقول لك إنه أوتوستراد
2: فيني بعد أكتر، فينا بكل منطقة اشتغلوا نوابة واشتغلوا ناس ليعملوا أوتوستراد، نحن هون شو نعمل؟
0: هلا بالنسبة لأوتوستراد الزوق جايته حتى ما نوصل، لأنه
2: متى قلنا بنحكي فيه
0: قطاعة ترامب وين جايته؟
2: هلا قالوا لنا إنه التجار ما بدهم يوصلوا.
0: لا مش هيك، مش مزبوط. رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي صابر
2: تحياتنا له،
0: الرهبنة المريمية برئاسة الأب إدمون رزق، ونحن جمعية التجار منا كذا اجتماع مع مس إنماء والأعمار، نحن هلأ الرهبنة مستعدة تساعدنا إنه ينعمل طريق من كوع يسوع الملك اللي
2: هولي كل... هلأ من سن كذا سنة بنسمعه
0: هلأ عن جديد ونقدر نقطيع لحتى نقطع يصير النزلة واحدة والطلعة
2: واحدة.
0: الله راد موضوع على نار حامية، بدنا نشوف كيف بدنا نأمن له مصاري لحتى نوفي هاو اللي موجودين التجار شمال ويمين الطريق، إذا صارت الطريق خط واحد ما رح يتضرروا. بقدر أقول لك إجوا عملوا مشروع هو سوبر بوزي
2: كمان؟
0: إجوا درسوا مسألة الماء والأعمار هو من يسوع، قليل اللي معهم خبره، من يسوع الملك بينزل على رومبوين يلي بتفوت فيه عم غارة جايته. نحن رفضناه لأنه هيدا أول شيء إذا بده يكون للطلعة قتل كل المؤسسات التجارية الموجودة على جوانب الطريق. هذا واحد. اثنين، هيدا بيئيا بيقتل منطقة بأمه وأبوه. نحن رفضناه وحكينا مع الرهبنة وحكينا مع البلدية ومس الماء والأعمار. في مشاريع كتير مصاري ما في بالدولة،
2: خلص هيدا هذا التوك
0: ما في
2: يعني كل هول المشاريع لك سروين ما نحلم فيها حاليا
0: ان شاء الله
2: أيها. الا اذا مثل ما انتم عم بتحضروا لبعدين
0: ان شاء الله يا رب على خير، الله يقطع الايام على خير. بلد في حرب، في حرب اقليميه كبيره، يعني ان شاء الله
2: ان شاء الله بلقائنا الجاي تكون الامور اخذت
0: ان شاء الله.
2: عندي سؤال بعد مرفق جوني كان حلمه استاذ نعمت واستاذ فيصل وكل ولد جوني كسروين وكان انت وكل الخيرين واللي بيحبوا منطقتهم انه هالمرفق يشهد حركة ما هيك كأنها تفركشت الامور. في سبب بس سؤال معلش اذا يعني في ناس بتسأل في سبب معين؟ يعني
0: اول شيء نحن النية انه نفتح مرفق جوني والاستاذ نعمت ورئيس البلدية وكل الفعاليات والنواب، النية موجودة ولكن الخطة اللي رسمت ما كانت خطة كتير مدروسة، صار في عرقلة كبيرة. اولا نحن الخط السير تبع الباخرة تعرقل من انطلاقته
2: مع أبرز.
0: ما بدي فوت لأنه بصير في عندي انتقادات، في مرة بصير انتقادات كتير على السوشيال ميديا وإذا بدي أحكي أنا عيتها بفضل ما أحكيها. هلأ مرقنا ومقطع، هلأ إجت موسم الشتوية
2: برضو بيكون في ريق البحر وفي واحد يتنقل يعني.
0: هلأ مش هالقدي الأمور لقلك الموضوع
2: ما كانت قبل
0: عم تنحل
2: استجاب كانت قبل مزبوط أيام الحرب وكان في بخرة كبيرة تجي.
0: موضوع الفيزا على أبرز عم تنحل هيك عرفت بوقت انه احنا كنا عم نحضر شيء كتير كبير لبور جوني ولجوني من اسواق تجاريه متاخمه وحد المرفأ
2: هيك وقتها
0: وهي الحقيقه هلا الموضوع وصل لهون. للاسف انا بقول لك انه نحن كجمعيه تجار اعطينا كل الباور ليفتح البور كله وهي بقولها على الاذاعه باور مالي ومعنوي وعلاقات واتصالات وهالقد قدرتنا. ان شاء الله يا رب قريبا القيمين على الموضوع بيرجعوا بيقدروا
2: بجددوا
0: هذا
2: ان شاء الله. سعادة القنصل القعدة معك فيها كثير من التفاؤل ولكن بنفس الوقت فيها حذر كثير، وبنفس الوقت اذا بتسمح لي حرام هالمنطقة تضلها مغبونة هالقد، عم تدفع ثمن شيء ما هي عملته. ان شاء الله الامور تاخذ مجراها الطبيعي لخير كل لبنان
0: يا رب.
2: والشيء اللي تفضلت فيه وقلته بالبداية، إذا سكرت من كل الميلات أنتوا حاضرين للبلان بي.
0: أكيد، وإن شاء الله يا رب ما منوصل على البلان بي، مش هيدا هدفنا.
2: لا،
0: بس إذا أرغمنا رايحين على البلان بي أكيد.
2: أوكي.
0: ما رح نقبل، ما رح بقى تقطع معنا. نحن مش مين مكان، ونحن مش شو مكان.
2: صحيح.
0: نحن أبناء كسروان الفتوح، نحن أم الصبي بهالبلد.
2: صحيح.
0: وبأعتقد أنه رح نوصل لنتيجة. الله ياخد بيدهم أنه يقدروا يرجعوا يلموا الشمل للجمهورية اللبنانية اللي نحن بنحلم فيه.
2: صحيح. سعادة القنصل جاك الحكيم، رئيس جمعية تجار جوني بكسروان الفتوح، شكرا لك بهاللقاء الحلو نحن وياك. إن شاء الله إلى مزيد من اللقاءات والتعاون من أجل خير هالبلد.
0: شكرا أستاذ فادي، نحن عطول بنعمل لقاء معك، بيكون كتير قيم لأنه بتخدنا على محلات بتطلع منا كل القدرة اللي عنا إياها. مرسي أستاذ فادي.
2: أهلا وسهلا فيك، بشكر اللي تابعونا. الشكر للمخرج فريدي سيبا، الشكر الكبير للمخرج توني صفير. إلى اللقاء.
3: أولا كيك
4: بشو؟
3: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
4: Don't know, it's up to you.
3: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بيروت وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعهما على أخير مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، وقال إن إطلاق هذه الخدمة ليس مجرد إجراء إداري بل هو التزام تجاه اللبنانيين المنتشرين الذين بقوا على دوام الامتداد الحي للوطن. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك إصابة كل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وكذلك تقديم الرعاية اللازمة لركاب في صالة المسافرين وتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة عند وصولهم إلى مطار بن غوريون واستمع إلى شهادة أحد ركاب الطائرة. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. ونقلت ولا عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي بعد ساعات. وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي مستمر وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى. قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الاعتداءات على جميع دول الخليج تؤكد أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، ونؤكد على دعمنا للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن وجود مؤشرات لضلوع إيران في حادث فيرفورد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك وأدعمه بشكل كامل. أضف إن إيران دمرت واقتصادها انتهى ولدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكثر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

ناديل سهراني مساكن. مشوارنا الليلي مشوار شعري، بس هو رقصة عذب الضوء، هو عنوان كتاب للشاعر الصديق الحبيب مارون أبو شقرة. هالكتاب صادر بال2014 وكان إلي كلمة بتوقيعه. رح تحبوا هالمشوار لأنه الشعر من العيار الثقيل، شعر أصيل يخلينا نحس إنه الدنيا بعد بألف خير، والشعر بعده بألف خير، والإنسان بعده بألف خير. مع الشاعر مارون أبو شقرة من جب جنين، ورقصة عذب الضوء، ومرحبا يا شعر. جرة عم تعبي ضوء، فجأة انتلى كان القمر جاي، فاضي حزين منشف بهالجو، حلمتو بإيدك صار كباية، وجرت حلا ينسونها حكاية، ومن لون جسمك عم تعبي الضوء. تخت السما إني 10 أيام والتعب وفرح، تشع سكتي نور، ضجوا بصخري، زيحوا أوس القدح، رشوا القمر بخور، خلصوا 10 أيام وتنتفوا الأحلام، أوس القدح ما نام عالأرض ما بينام، وتخت السما مكسور. مارون أبو شقرة. تفصيل حتى صبيعك هيك تحفي يعملن، تيعد نهداتي بعطر وصوت فيروز يمكن جابلن، عقدي وعقدي يزورقن ويفصلن عقياس بوزاتي. نشال هيك جيتي وهيك ما بقيتي، خاطر ما لحق ينحت بشيبال، يسوع يحكي وينتسى شو قال، ما ينكتب ما ينحفر عجبال، هيك جيتي وهيك ما بقيتي، نغمي معاشة وعيشة موال، اجت فرح عحزنا رميتي، والخوف أعمى والزمن نشال. مارون أبو شقرة. صبحية موج، هالموج عينين البحر، كل ما رمش بطل حتى يخبروا الما بيعرفوا، انشفتي عشط الحزن دمعات وفلش سجاد، قولي اشتاق ما تقولي فقاش، لا تصبح بوجيك ولا عيوني وقفوا لبعيد، لمي لمي ما بعرف شو وقع منك لبعيد، شفت خيال يمكن يمكن حلم رجال، يمكن قطف كذبي مدري عرق والزال، كان زهر بقلبي تيخبرك عنك، لمي وقوليلي شو وقع منك. ذرني أحمر بعرس الموسيقى، حافية تمشي موال دعسك طرحتها لبس، تبكى
كل نقلي شوفك ترشي زلاغيت جوري كم شت ملبس مارون أبو شقرة. غنية بحر وانتي قبال الموج رقصة بخصر السحر فكرة فينيقية

امبارح وعيتك آخ عغيابك، ودي النعاس يوجع من تراتيل، تختك فراشي شعرك كتابك حيطان بيتك غبرة عتابك صبح اللي عجبين وشقع انجيل تيدق عبابك. يا ريت يا ريت عمري بينعمل لك شال وتمرجحيني قبال نومك على تعليق تيابك. مارون أبو شقرة. شوب عم يقهرك صيف الشرق يا ورد، رح يخنقك شوبه في نبع رندح لك براس الجرد، مشي معي صوبه بين الشمس والليل. لما تكوني نايمة وشي زنبقك مخفي والعتم نحلي حايمي عالبينو نتفي، بيسود وجه الشمس بتصير تركض ركض وتسابق البكير تيلحقها أطفي من هيك هي والليل مختلفة. خبي الحكي خبي الحكي صبيعك الياسمين، خبي الحكي كل الحكي بعيونك الحلوين.

غيم عالسحرك لا تقوليها بقلب قلبك خبيها باللق بالتخمين بكذبك الشفاف شمس وهربت تغطيها مثل اللي بغطي التلج بالنفناف بعيد السما ما تفكري بنتفت وما بتمحيها بتضل وبتنشاف حسي السما بتشوفيها مارون أبو شقرة سكرة تتذكري شفافك شو كانوا يشربوا والكاس نهروا نحن ما نشبع غرق العلي عمشق تختخ حجار الأبو وتوحمت زحلي عن أوضة عرق عقصة ما أجمل دعساتك البوسات ريش ووتر سكران بالعقصة يرقص نغم عداير الدعسات وتم الندي بلملم الرقصة إنجيل القطر محفور بإنجيلن الكل سطر حتى الندي ما يجرح بكتر القطر هاتي إيديك هاتي إيديك يمشحوا وجه القطر مارون أبو شقرة رقص عالغايم هالقصيدة بحبها كتير السجاد غايمي والسما خايمي السجاد غايمي

ومطرح ما اجريك وشوشة غيمي قالوا شتي عن غبرة السجاد مارون أبو شقرة. غيم عم يكتب وبقعد لحالي بصير اتذكر ليش الحبق بيفوح من اسميك عصوتك نبيد السما بيسكر والليل حتى تنعسي بيسهر والغيم ينقل شعر عن جسمي.

عدي معي، عدي عايديك، شو كتار عينيك. القصيدة تعطي درس، قصيدة من 8 كلمات، ما ناقص شي تتخطفك على آخر مدى من التخيل والوحي. هيدا هو الشعر. براج عم تنقح، كاسي صبيعك، كركة البخور، هالنحت يتزين فيون، وبراج شو تنقح بعلبك وقت قرطاج، وشي ألف عاصي وشي ألف منصور، وفيروز تفرش لي السما عدراج، يا كاس هاتك دور في دور. مارون أبو شارة. قداس النطرة غبتي ومشعشع بعد قداسي، راح النغم تيعرفك وينك، ضيع ما بينه هالحلو وبينك، نعست النطرة وبعدك براسي، فلشت عتخت العمر ما كفى، دوبت جرحت ماي بكاسي، وشربت لون عيونك مقفى، علون عينيك بحبش بكل شي خالقه بهالكون، ورح يبرم عليك تيلون النعمة، ما رحلى لون قدل بعينيك. لي فان غري بلان، منين الحلا بيعبيون لما جرار بينقصوا؟ لا تسأليني، ضبيون هيك الدوالي وخبيون، خايف صبيعك يخلصوا. مارون أبو شارة.

صوم وصلاة. لما مرقت وبرد شعشعني الحلا، وتحوكم نجومه قبلك أنا معرفت شو يعني صلاة ولا كيف بيصومه. هالقد قد السحر مدلوق عكتافك، قد الشعر معجوق عشفافك، قد الحكي من هون لآخر سطر، قد العطر قد القطر، قد النقى بيعبك بحبك. مرون أبو شبرا. جارة يسوع، يا هالحجر شو بقول نيالك، يا ريتني غبرة عتمثالك. من ميل قلبي بيسكن بيسوع، ومن ميل قلبي بيسكن قبالك. تياب شفت العطر معجوق يبتسمك، حفترلك ركابه مرشق قصيدي عن صدى جسمي. تفصل تياب أرض وعطش تمك حبيبي شوق رحباني، شفي وجع شفي فرح، خشخاش نقط وانجرح، كركي دمع ينسون وغناني، ما داق موالة قدح، وريحة شتي من أول عياني، شتي القصيدة طوف هالأرض شقياني. مارون أبو شقرة. باب النهر، جسمك يا نهر الضو بمغارة زهر، صدرك شو تحلم سكرة الياقوت، ودلتا نرج عشب التلج فتح زهر، والنحل درد وجوع حرمان وقهر، صار له شهر بيدق عباب النهر كنت تقولي له فوت. حمام الشعر، تلقط الشعر شوي بشعرك المبلول، يمكن شي نقطة مي رح تاخده بإيدي ويكرج قصيد نزول. صوت تحت القمر، ضو القمر عن سطحنا قبيت، وخبيت تحته صوتك الأسمر، تكل ما دق الندي عالبيت ينسم علي الصوت لا اسكر. مارون أبو شقرة. منشر، من بعد تلتين العمر لما فتح طاقة زميل الصبر، والدور يسرح مد جوعه ينقود غيابك، يجمع حبوب الضوء عن بابك، يغط القصيدة بريحة تيابك وينشرها مواويل عقوص القدح. هاي انت، هاي دعستك بخت شتي بكير، هي فيقت تموز، هاي نعستك لم تنعسي بيصير صوت الحلم فيروز. جاردينيا، جاردينيا، ها
هي عزف عينيك دلدق عتمة وصار بدها تدوخ وداخ الشعر من سكرت عليك وصرت انكتبتك حس عم بيبوخ وبدك شعر معرفته الأطفي يلون شو فيك نبيد شي نتفي اللي راحوا يرسموا عم يندموا ما تنطري تيكتبوا رح يتعبوا لم الشعر من تحت اجريك مروان ابو شعر.

خيط أبيض، لون إيدك ما تركني وفل، لبعيد عطر اللون بيودي، ومع كل حلم بنيمه حدي من خيال صوتك خيط أبيض ضل قطب البال بوجه المخدي. سابوه أسود كانوا ضفيرك بيض عشفاف نزياح، أي كرس أي زهر تفاح مثل طاقة دير ملفوف بعتم وشموع جوا بلش الزياح. تمثال وحقول صارت بور، وعيون كانوا يزرعون غلال مثل اللي صاروا خيال، بشي كرم كان وحبنا عصفور، هربان من ريشه وعشوكي دور، لا بيت عنده لا عرق وزال، واسمك نغم محفور بنور عيني ومدى كاسي بكل إحساسي، ضوى الحجر يا نطرتي معزور كرمال عينيك خلق له بال، وباله إلك يبقى وطن مندور. قومي امسحي إيدك على بال الحجر، بكرة الحجر تمثال مارون أبو شارة. كحلي الموال قال له يا رمش زحلي، خلي قصور اللون تفتح لي، شو باك ما بترد، مديت عمري شوي، ايدك مد تهدى الحلا بالرمش صار يشد، ما خاف يوقع بس خايف قال دبحة جفوني يجرح الموال وتقشط سمها

نور تلا، ومن قبل ما دقيت بسمع ببالي اليا هلا، وينشق باب البيت وهونيك مطرح ما العش بلوحة حلا بتقول سجادة صلاة والباب يرشح زيت مارون أبو شقرة. حزنين حبك بعمري دهر قد الغضب طالع من كعاب القهر، يفرش عطرقات حلا وياقوت يصير الفرح سجاد، قد الكرم بسكوت يضوي بشي نهر، يلمع حجر يكبر شجر يضحك زهر، قد الصلاة وفيروز عم تشقع طهر، قد الشقى بولاد نسيت شو يعني عياد، قد البكي ببيروت والحزن ببغداد. سين والسين من تمك كمنجة، وطار عطر السجا والسحر طيرني مشتاق، أعمل بالسما مشوار لش يا فرح بتحب تقهرني. سودة بجسمك شامية هدهدت بالي، كيف حال أخبارا بيشبه عبير ليل ودوالي وتياب خمارة. وآخر قصيدة بعنوان أورتانسيا، كانوا أمر حدو أمر أورتانسيا، شي مفتحة وشي منورة عقد كم شي مكورة ومدورة، ووصل طفل شي بلش يهجي كتاب الفرح تجميع نحل بينقرى، بوسي ورا بوسي القصيدي زهرة تشوق اجي، وطافت الاجي جاي علينا العيد قومي نكسرها. مروان أبو

لهون بيوصل مشوارنا مع كتاب رقصة عباب الضو للشاعر الصديق مارون أبو شقرة. كنا بالجزء الأول من قراءتنا بهالكتاب، وعدكن بوقت قريب بجزء ثاني وثالث مع الشاعر مارون أبو شقرة والشعر المصفى بكركة أصيلة ونار هادية. كنا مع ديوان رقصة عباب الضو من برنامج قناديل سهراني من زياد عقيلة. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عالشباك القصيدة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بيروت وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص ومشاع المنصور وأطراف زوتر وبيت يحون، وتم تفجير منازل في مجدل زون وفي بلدة حولة، وأغارت مسيرة على منطقة الجرموق العيشية، وتعرض 7 أشخاص للنعش والعض من كلاب شاردة في الأحياء المدمرة في صريفة. بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش جودامر مع وفد مرافق في السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش في معرض تنفيذ المهمات الموكلة إليه، كما جرى التطرق إلى المهمات التي ينفذها الجيش على امتداد الأراضي اللبنانية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابا شاملا في جميع الإدارات يوم الجمعة في 22 الأول احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل النقل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقبل ركاب الطائرة عند وصولهم إلى مطار بن غوريون واستمع إلى شهادة أحد ركاب الطائرة، وقال إن طيارا هنديا أسهم في إنقاذ حياة 174 إسرائيليا على متن الرحلة، كما أجرى اتصالا برئيس الإمارات ولاحقا سيجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في حادثة الطائرة مستمر وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى. أخيرا أعلنت الإخبارية السورية عن تعطل محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين بسبب انفجار بخط الغاز في محطة تشرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بعد الإصرار الأمريكي على ألا بديل عن تنفيذ اتفاق الإطار، كيف ستترجم الدولة اللبنانية هذا الموقف إلى خطوات عملية؟ وهل تتجه الأمور إلى صيغة جديدة للوجود الدولي في الجنوب؟ مع العميد المتقاعد جورج نادر.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصاً بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكيت الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في شخص بيضل يسمعك من أول ما تخلق لآخر يوم بحياتك. عرفت مين هالشخص؟ أنت إذا كل يوم بتقول لحالك أنا ما بقدر، أنا فاشل، ما حدا بيحبني، مش رح تزبط معي، كيف متوقع تعيش مرتاح ومبسوط؟ الكلمات لها قوة كتير كبيرة، خصوصاً الكلمات اللي منقولها لحالنا. خد قرار اليوم تغير الطريقة اللي بتحكي فيها مع حالك. بدل ما بقدر قول بعدني عم بتعلم، بدل أنا فشلت قول أنا جربت ورح جرب مرة تانية. يمكن تشوفها تفاصيل صغيرة، بس من أهم الطرق لنغير حياتنا هي إنه نغير الحوار اللي داير براسنا. وبدل ما تضل ناطر مين يشجعك، بلش أنت شجع حالك وشوف كيف إيه.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلات شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطرارية في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك إصابة كل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقبل ركاب الطائرة عند وصولهم إلى مطار بن غوريون واستمع إلى شهادة أحد الركاب الطائرة وقال إن طيارا هنديا أسهم في إنقاذ حياة 174 إسرائيليا على متن الرحلة، كما أجرى اتصالا برئيس الإمارات ولاحقا سيجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى ذلك وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي، وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادثة مستمر وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى. ومساء أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل في ظل استمرار التحقيق. في محلياتنا أفادت مصادر بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، مع ترجيح تحديد 20 من تشرين الأول موعدا للجولة الجديدة. ومن المتوقع أن يحضر الجولة السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني إلى جانب السفيرة ندى حميد معوض. هذا وقد وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بيروت وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. وكان سلام قد التقى مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، وبحث التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق. وتم الاتفاق على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. والتقى سلام في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش والسيناتورز جين شاهين، كريس كونز وتيم كين، وتم البحث في دعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته. قال وزير الخارجية يوسف رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية الاستقرار مع سلاح موازن للشرعية والمفاوضات المباشرة هي الحل. وكان رجي قد أطلق بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، وقال إن إطلاق هذه الخدمة ليس مجرد إجراء إداري بل هو التزام تجاه اللبنانيين المنتشرين الذين بقوا على الدوام الامتداد الحي للوطن. من تفاهم مرم خايل إلى الاتهامات المتبادلة، ماذا بقي بين الطيار وحزب الله؟ ريشار حرفوش.
1: في الذكرى الثانية لاختيار الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، عاد التوتر ليطغى على علاقة الحزب بطيار الوطني الحر مع سجال حاد واتهامات متبادلة وصلت إلى الحديث عن دعم مالي وانتخابي كان الحزب يؤمنه للطيار في محطات سابقة. وفي هذا السياق تحدث النائب السابق زياد أسود للبنان الحر عن طبيعة الدعم المباشر الذي كان يؤمنه الحزب.
2: حزب الله بحاجة لغطى مسيحي من بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمواقف اللي كانت موجودة والانقسام عمودي. ما تفصل حياتك بين حزب الله وحركة أمل بموضوع السلطة ومنافع السلطة. أما الاستمرارية بالسلطة ومنافع ما كانت بتتوفر لو كان التيار الوطني الحر بقي حالة سياسية متحررة وتغييرية فقط.
1: من وقت اتفاق مأرم خايل وأنت عصرت داخل التيار الوطني الحر الحزب، كان في دعم مالي مباشر؟
2: أكيد أكيد، وهني عم بيقولوها من 2006 وهني عم بيقولوا وبتعرفوا هلأ بس وقعت ضرب وقال لهم كحكحين مفلسين ومدري شو. قالوا له رد المصريات. وأنا عم بقول لك هي القصة مش بس قصة تمويل بالانتخابات وتمويل شهري أو ما غيره أو بيرول، عدة دول وعدة ملفات.
1: بدوره كشف مؤسس شركة ستاتيفاي للإحصاءات الإعلامي جون أخول بالأرقام عن سلبيات سقوط تحالف الثنائي.
3: استفاد التيار الوطني الحر من حزب الله والأصوات التفضيلية بعدة أماكن، خاصة إذا ما كان عنده أصوات كافية كرمال ده يقدر يحصل على مقعد مثلا بزحلة من دون التحالف مع حزب الله، تيار ما عنده حاصل أبدا، ولا حتى أصواته التفضيلية بتخوله أنه يكون بين المتقدمين. الأمر نفسه ببعلبك الهرمل، وبيوصل الموضوع حتى بكسروان جبال، لأنه من دون التحالف مع حزب الله بيكون عنده تيار الوطني صعوبة بالحصول على مقعد جبال المارونة. الأمر نفسه أيضا ببيروت تانية بجزين، مثل ما شفنا أنه التيار ما قدر يجيب الحاصل وخسر مقعدين بدل مقعد واحد من دون التحالف مع الثنائي الشيعي. والأمر نفسه أيضا بالنسبة لدائرة بيروت الثانية، حيث يتمكن تيار الوطن الحر من الحصول على المقعد الإنجيلي أو ما يعادله من خلال فائض أصوات الثنائي الشيعي بعد تأمين المقعدين الشيعيين بالدائرة. ببعبطة أيضا، في حال عدم تحالف التيار مع حزب الله لا يمكن للتيار وحده من تأمين حاصل انتخابي، وفي حال ما كان في تحالف بين حزب الله والتيار الوطن الحر قد تتقلص كتلة التيار إلى 10 أو 11 نائب.
1: المحسوم ألا شيء محسوم فيما خص تبدل العلاقة بين الفريقين يوم تدق ساعة الاستحقاق الانتخابي.
0: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة وارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ولفتت مجددا إلى أنه ليس لدى الحزب أي وجود في الأراضي السورية. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص ومشعل المنصوري وأطراف زوتر وبيت يحون، وتم تفجير منازل في مجد الزون وفي بلدة يحولة، وأغارت مسيرة على منطقة الجرمق العيشية. عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وجهة نظر حزب القوات من التطورات كافة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها الداخل اللبناني والجهود المبذولة لدرء مخاطرها، وذلك في خلال لقائه عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية نواب بيير بوعاصي ليس أستفين وإلي خوري، بالإضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار كيومجيان وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية في الحزب. كما بحث قائد الجيش العماد رودولف فيكل مع عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر مع وفد مرافق في السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش اللبناني في معرض تنفيذ المهمات الموكلة إليه، كما جرى التطرق إلى المهمات التي ينفذها الجيش على امتداد الأراضي اللبنانية. فيما رابع عقدت النائب ستري دجاجة اجتماعا لدرس فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع. وفي خلال الاجتماع جرى عرض لنتيجة فض ودراسة العروض المقدمة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرساء المناقصة على الشركة المتعهدة، كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية وتنفيذ الأعمال وفق الأصول ضمن جدول زمني واضح. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابا شاملا في جميع الإدارات يوم الجمعة في 22 أكتوبر احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل الناقل. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الاعتداءات على جميع دول الخليج تؤكد أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، ونؤكد على دعمنا للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن وجود مؤشرات دلوع إيران في حادث فيرفورد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك وأدعمه بشكل كامل، أضاف إن إيران دمرت واقتصادها انتهى ولدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. أعلنت الإخبارية السورية عن تعطل محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين بسبب انفجار بخط الغاز في محطة تشرين، ولاحقا تمكنت عناصر الدفاع المدني السوري من السيطرة على الحريق. نبقى في سوريا، حيث أعلنت وكالة سانا السورية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف حافلة بالرصاص قرب جسر مصيا في ريف حمص وسط سوريا. ختام العرض الأخير أخرجه زميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. ما هو دور الموازنة في عمل الدولة؟ وماذا تعني فرسان الموازنة؟ مع عضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، عضو اتحاد المحاسبين والمدققين العرب جوزيف متى.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحاً مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
0: في كواليس الاقتصاد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رايدينج كوت، ما منكون عم نحكي إلا عن رودانجوت يلي هي هالجاكات الفرنسية بامتياز، وإذا بدنا نقول أكتر أوروبية، طويلة كتير ومبرومة على الطرف. قصتها كتير مميزة وموجودة كتير بالأزياء الأوروبية. بلشت هالرودانجوت وجودها بالقرن 18، ورايدينج كوت هو أساساً معطف ركوب الخيل عند الإنجليز، وكانوا رجال هنيك يلبسوا الرودانجوت لما أكيد بدهم يركبوا على الخيل كرمال حمايتهم من البرد والمطر والريح. وكانت بالبداية كأنه جاكيت كتير عملية أكتر من أنه تكون جاكيت بينظهر فيها. وبنهاية القرن 18 بلشت الرودانجوت تفوت على عالم الأزياء وتصير لباس كتير أنيق بيلبسوا رجال بالحياة اليومية وبالمناسبات. أما بالقرن 19 فصارت كتير مهمة، وخصوصا بالإمبراطورية الفرنسية، وصارت رمز للأناقة أكتر من الرياضة يلي هي ركوب الخيل. رودانجوت، نبشوا عليها منيح وشوفوا شو هالجاكات الحلوة كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في شخص بيضل يسمعك من أول ما تخلق لآخر يوم بحياتك. عرفت مين هالشخص؟ أنت إذا كل يوم بتقول لحالك أنا ما بقدر، أنا فاشل، ما حدا بيحبني، مش رح تزبط معي، كيف متوقع تعيش مرتاح ومبسوط؟ الكلمات لها قوة كتير كبيرة، خصوصاً الكلمات اللي منقولها لحالنا. خود قرار اليوم تغير الطريقة اللي بتحكي فيها مع حالك. بدل ما بقدر قول بعدني عم بتعلم، بدل أنا فشلت قول أنا جربت ورح جرب مرة تانية. يمكن تشوفها تفاصيل صغيرة، بس من أهم الطرق لنغير حياتنا هي إنه نغير الحوار اللي داير براسنا. وبدل ما تضل ناطر مين يشجعك، بلش أنت، أنت شجع حالك وشوف كيف أيامك تتغير للأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. لبنان الحر تحية طيبة بوجهها أنا ومارك البيتار لكل المستمعين، وطبعاً دعوة للجميع ليتابعونا بلقاء جديد مستمرين لغاية الساعة 1 إلى 3. أصدقائي، موضوعنا لليوم عن العلاج النفسي بالتنويم الإيحائي. أكيد بتصور موضوع جديد بالنسبة للكتار ومنهم أنا، فخلونا لليوم نجرب نفهم أهمية هذا الموضوع ببساطة. شو هو العلاج؟ كيف بيصير؟ لمين هو مفيد؟ ووين بتوقف حدوده؟ لليوم بيسعدنا نرحب بضيفتنا لأول مرة بإذاعة لبنان الحر، المعالجة النفسية بالتنويم الإيحائي وأيضا معالجة الشفاء بالطاقة وغيرها من الاختصاصات. يعني بحب لكم حوالي 13 اختصاص زيادة. طبعا نقول أهلا وسهلا بكاتي أتناسيادس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: أهلا وسهلا فيك، ثانك يو على استضافتك.
0: يعني عن جد كمان ستخبر المستمعين عن شيء كتير كتير مهم، أنه كمان كاتي انتخبت ملكة جمال لبنان سنة 1987، صح؟
2: صح.
0: وأكيد عندكم فضول تعرفوا كيف انتقلت من ملكة جمال لبنان لعالم العلاج النفسي بالتنويم الإيحائي ومعالجة معالجة الشفاء بالطاقة وعدد كبير ما سبق وذكرت من الاختصاصات اللي بتخليها تغوص بالإنسان من الداخل.
2: صح.
0: خلينا نبلش شوي بملكة جمال. ليه قررت تقودي تجربة ملكة جمال؟ شو كان الدافع الحقيقي لهالشي؟
2: رح تتفاجئي أنه أنا أصلاً ما كنت مفكرة بالموضوع أبداً لحد ما أجا رفيق لقلي قال لي تعي معي بدي أروح أنا وياكي مشوار. أخذني وكان آخر نهار تسجيل، دخلني على الرمال وقتها وقال لي تعي معي. قلت له وين أخذني؟ قال لي تعي، أنا بعرف شو عم بعمل، أنت تعي معي. نزلت معه على الرمال وسجلني، كان الساعة 6 اللي حيسكروا يعني عشية، آخر واحدة تسجلت. هيك بلشت الرحلة يعني.
0: طيب بس إن كان عندك أكيد فكرة عن جمالك وعن مدى تأثيره بالآخرين.
2: هلأ أنا ليك إنسان كتير متواضع بطبيعتي،
0: تروح يعني
2: هلأ بعرف أنه أكيد بعرف أنه أنا عندي معطيات معينة، بس أنه مني من الأشخاص اللي بيتباهوا بجمالهم لدرجة أنه بيستعملوه. عرفتي كيف؟ يعني في عندي تواضع، في عندي تواضع إذا بدك، وهذا بجوز كتير أشخاص بيقولوا لي أنه أنت مرة مثلك يعني مفروض تكون يا لطيف هلأ شو، بس أنا مني هيك. عرفتي أنا
0: هل توقعت توصلي لللقب؟
2: توقعت أوصل لللقب بصراحة وقت شفت البنات الموجودين، مع احترامي للكل، حسيت أنه في عندي شوي شيء مختلف. عرفتي هذا اللي صار.
0: طب قبل أعلين النتيجة شو كنت مشاعرك فعلا؟
2: أكيد كلنا بنرجف يعني كلنا بنرجف على هذا الموضوع، بس أكيد كان شعور حلو.
0: طب حسيت البقية مثلا فرحوا في بنجاحك أو كل واحد حسيت
2: هلأ بوقتي أنا
0: متوقع هو ينجح؟
2: هلأ بوقتي أنا صار في مشكلة كبيرة لأنه الظاهر صار في دفع لحدا وانشقت اللجنة ورجعوا بعدين عملوا انتخابات عن جديد، ورجعوا رجعنا كنا بكازينو لبنان ورجعوا غيروا الانتخابات كلها، وأنا اللي مثلت لبنان بالنهاية.
0: طب السؤال كمان، الناس بيقولوا أكيد فرحت باللقب، لأي مدى كان الفرح أقوى باللقب أكتر من الخوف من المسؤولية؟
2: ما بحياتي خفت من المسؤولية، وما بحياتي عطلت همة للمسؤولية، لأنه بلت إند فيي أنه أنا دايما عندي قوة أنه واجه الأشياء اللي بتصير لو شو ما كانت بالحياة. سو ما بحياتي فكرت أنه أنا المسؤولية رح تكون عائق عندي بالحياة. وفرحت باللقب إذا بقلك بصراحة هلأ عم حس فيها أكتر من قبل، لأنه مع الوقت وقت بعمل هيك ريتروسبكتيف أو برجع بالوقت على الأشياء اللي قطعت فيها بحياتي بقول أوف ليك أنا بشو قطعت، ومش مش مش هالقد عطيتها قيمة كنت للشغلة يعني. كان في إذا بدك باركور كبير بحياتي قطعته، وبتطلع بحالي بقول فخورة عن حالي أنا هلأ اليوم.
0: يمكن كمان أنت ما كنت تحلمي بهيدا الشيء يعني.
2: لا أنا ما فكرت فيه إكزاكتلي إيه. إجا لحاله
0: 100%. طيب لأي مدى اللقب أضاف عليك ضغط أنك لازم تبقي دائما بصورة معينة؟
2: اللقب أنا برأيي هو شيء مكتسب بالحياة، بس الإنسان وقت هو بيضل يشتغل على حاله ويفرج صورة حلوة عن حاله هيدا الشيء اللي بيكون مختلف، يعني بلقب أو بلا لقب لازم الإنسان دايما يطور نفسه، دايما يحافظ على الصورة تبعيته تجاه حاله أول شيء وبعدين تجاه المجتمع.
0: طيب شو علمك هيدا اللقب عن الناس، عن الشهرة، عن الصورة، عن الانطباعات؟ في حرجة فيك الزمن لورا، هل بتعيشي نفس التجربة بنفس الطريقة؟
2: أكيد برجع بعيش التجربة نفسه، بس بجوز كنت عملت كان بجوز مفروض يكون عندي شوية جرأة أكتر، ما استفدت من يلي صار لأنه ما إنسان استفيد من الأشياء عادة. عشت المرحلة بوقتها كانت حرب، أيام حرب، يعني اضطريت أنا أشتغل على كل شيء حتى لسفرتي، أنا أمنت كل شيء برا، إن كان الجالية اللبنانية، إن كان السفرات، كل أنا اشتغلنا على كل شيء، يعني أنا وشخصين هن اللي ساعدوني كمان. و يعني لو كنت بظرف مثل ما هلأ عم بيصير أكيد كانت الصخب مختلف وكانت استفادت أكتر أكيد.
0: طيب تعرفي أنه كمان الغريب بالنسبة للمستمعين اللي عم يسمعونا أنك انتقلت من عالم بيهتم كتير بالصورة الخارجية لاختصاصات تهتم كتير بما وراء هيدا الصورة، شو اللي صار بين هالمرحلتين وشو اللي خليك تتجهي نحو علم النفس والعلاج؟ وكمان ما أعرف إذا في موقف أو تجربة شخصية غير اتجاهك المهني.
2: صراحة أنا انتقلت من مرحلة الميس ليبان، كنت عاملة بزنس، ومن بعدها اشتغلت على البزنس ديفلوبمنت، وبعدين رجعت عملت محاماة، بس صار في الحرب واضطريت أترك بعد سنة ما تكملت. سافرت على بالي، اشتغلت بالغاز أند أويل، كل شيء فيول أويل، غازولين وغازويل، وكنت مستلمة مكتب السياحة بباريس كمان. بعد 3 سنين وكنت عم بشتغل عدة تجارات هونيك لأنه كنت مجبورة أطلع مصاري لحتى أبعت لأي عيال بلبنان لأقدر ساعدها لحتى تعيش، لأنه كانت أيام حرب قوية هوني، حرب الإلغاء إذا بتذكري. من بعد رجعت جيت على

0: المخملية إذا بدنا نسميها. وبعد هذا المجال اشتغلت بالإخوتي، كنت أنفض إخوتي، وأنا بحب كل شيء انتيريور ديزاين. بقى كمان عملت تقريبا 38 يخت من 13 متر ل 35 متر بظرف 3 سنين، اللي هو أتشيفمنت ليه العالم بيقدروا يعملوه. وصار عندي ماي اون لاين، انا عامل الديزاين الاشياء الاكسسوار اللي بعملها للباتويات لل
1: يعني كل مرحله انت حضرتك كنت تخلصيها وتفكر شو ممكن اعمل شيء ثاني.
0: صح، لانه كمان في اشياء اثرت علينا من وراء الحرب.
1: بس اختلاف كثير،
0: هلا رح تعرفي شو صار فينا ليش الاختلاف. كل مرحله قطعت فيها بحياتي اخذت منها الماكسيموم. وبعدين يصير في اشتغلت بالبنك كمان، نسيت اقول لك اشتغلت بالبانكينج كمان 3 سنين وكان البوست تبعي كثير مهم. دونك كل مرحلة اشتغلت فيها يصير مثلا حادثة بلبنان تضطر تسكر، مثل هلأ الإخوتة مثلا كنت مقلعة فيها وماشي حالي وكل شيء، وصل لمحل صار في الكريز إيكونوميك بلبنان، ما عاد في شغل بالإخوتة، صارت العالم عم بتبيع إخوتة، ما عاد تدفع حق المزود حتى تطلع فيه، شفت حالي ما بقى في شغل. سو فكرت أنه بدي أعمل شيء تاني. وهون القصة اللي صارت أنه أنا كنت معرفة على شخص بيعمل تنميم الإيحائي، وأخذ بنتي اللي عنده مشان علاج معين. بعد هيدي قبل بكم سنة، بعد كم سنة بتتصل فيني بنتي وأنا مش عارفة شو بدي أعمل. كل ما جرب أعمل مصلحة، جربت أشتغل بالمواد العمار، جربت أشتغل بالأكل، توفى الشخص اللي معي، صار عندي كتير مشاكل، بقى كمان طلقت. دونك صرت حاسة حالي أنه ما بقى عارفة شو بدي أعمل. صرت صلي قلت له يا رب ليك كل ما عم بعمل شيء، احكي معه هيك عادي، قلت له ليك كل ما بدي أعمل شيء عم بتسكر لي الباب، ما بعرف شو مخبالي، أنا ما بقى لحق أعمل شيء، ناطرتك وقت اللي أنت بدك بعت لي الشيء اللي لازم أعمله. ما في كم يوم بدق التليفون بتقلي بنتي مام في فلان لفلانة بده هيلر، ليش ما بتجرب تشتغلي معه؟ قلت له أنت كيف بعدك عم تحكي أنت وياه؟ قلت لي إيه بعدني عم بتصل أنا وياه وعم بتواصل أنا وياه من وقت لوقت مع أصحابي. قلت له هاي هلا بحكي معه. وهيك بلشت المسيرة.
1: حلو.
0: رحت حكيت معه وبلشنا من الصفر أنا وياه. قال لي ما معي أنا مصاري لحتى علمك، بس إذا بتشتغلي معي بدرسك أنا اللي بشتغله. قلت له أنا ما معي مصاري أدفع لك، لأنه بوقتها كان عندي مشاكل بطلاقي. دونك قلت له أنا كمان ما معي مصاري بالوقت الحاضر، سو إذا بشتغل معك أنا بتعلم. وهيك بلشت المسيرة.
1: طب من بين كل الاختصاصات اللي أنت فيهم، أي واحد غير نظرتك للإنسان بشكل واضح؟
0: ليك كل مرحلة كان إلا طبعة. يعني اليوم وقت بتطلع مثلا بصاحبين الإخوتي بتشوف العالم الغنية وبتشوف البخيل وبتشوف عنده شو أوف. وقتها كنت مسلبان كان هالعالم كله اللي راكدة على التايتل وبدها تضل حوالي ومحاوطتني وبدها تبين معي وبدها تهتم فيني. كل مرحلة كان عندها وقت اشتغلت مع جوزي كمان بالمجوهرات، كان عالم عايش بكوكون معين لحاله بعيد عن كل اللي عم بيصير على الأرض. لأنه تطلقت فتت لقيت مجتمع مختلف تمام، يعني 20 سنة تغير المجتمع اللي أنا فتت عليه، منه المجتمع المخملي اللي عايشين بجون وبظهراتهم بصرفهم وببسخهم. العالم على الأرض كانوا كتير بوضع مأساوي يعني، والعلاقات تغيرت ما عادت مثل الأول. يعني أنا كنت مثلا نحكي مع شاب قبل بعشرين سنة على الكلمة مثلا يرتبط يكون مسؤول بالعلاقات يتصرف معك بطريقة مزبوطة، بعد 20 سنة صرت أنه لا، في مصالح صارت بدأ ما بقى الإنسان يحتفظ بكلمته ويمارسها، صار بكذبه في على مجتمع تغير، عرفت كيف؟ وما حبيته بصراحة.
1: صار واضح أكتر هيدا.
0: صار واضح
1: وما في خجل إنه يزهروه كمان
0: أبدا. بعدين صار في وقاحة بهذا الموضوع. يعني صارت المرأة إذا بدك أوبجكت، يعني حاجة تستعمل، والمرأة لأنه عارفة حالة أنه حاجة تستعمل صارت بتدفع للرجال تمنا. سو هيدي الشغلة صارت كتير بشعة بالعلاقات. اليوم بالشغلة أنا صرت عم شوف كتير أشياء. إذا بدك الكاريير تبعيتي كلها بحياتي اللي قطعت فيها كان مثل بازل عم بركبه شقفة، وعطاني خبرة بكل شيء قطعت فيه لحتى اليوم بعلاجاتي اللي عم بعملها أقدر ساعد الأشخاص بحياة لشي قطعوا فيه. قسم كبير من ورا شغلي ومدرسي، وقسم التاني هو الانتويشن أو الأحساس الحاسة تبعيتي اللي هي عم بتساعدني كتير بشغلي، وقسم الثالث أهم شيء هو خبرتي بالحياة بكل شيء قطعت فيه. لأنه أنا ما كانت حياتي كتير هينة، كان في عندي كتير كتير كتير صعوبات وأسى وزعل وحزن، ومرض وكان عندي كتير سكسي ونجاحات واكسبوجر وقوة.
1: هيدا ببين مدى إصرارك على كل شيء عم تقومي فيه. خلينا نبلش بالنسبة للعلاج النفسي للترميم الإيحائي بداية. نبلش من الصفر معلش نفهم مظبوط.
0: أكيد.
1: يا شو بيعني تحديدا الترميم الإيحائي وهل بنقدر نعتبره نفسه ترميم المغناطيسي أو في فرق بينهم؟
0: أوكي. هلأ الترميم المغناطيسي بلش سنة 1816 بشخص اسمه مزمر. فرانز مزمر بيقتنع أنه في بين الشخص والشخص اللي بوجهه نوع من السائل يلي بالإنرجي بتوصل هو وياه. وفرويد من بعد فترة ومعمول فيلم حتى على فرويد بيحكي عامل فيها عن التنويم المغناطيسي. فرويد كمان ايمن بهيدا الشيء, هو بسيكياتر بالأساس, حتى ما نعوي يفوت على البسيكياتري لأنه قديش تعمق بهيدا الموضوع وشافه أنه هو مهم أنه الواحد يشتغل من خلاله. مع الوقت تطور, بالأول كانوا يحملوا بندلوم
1: حتى بتذكر أنا.
0: مع الوقت تطور صار في عنا 14 نوع تنويم مغناطيسي. أنا اليوم بسميه الإيحائي ليش؟ لأنه نحن بالحقيقة ما مننام. اوكي نحس حالنا نايمين. يعني اليوم انت وقت بترجعي من شغلك بتفوتي على بيتك بدك ترتاحي بتفوتي على تختك بتتلقحي مزبوط؟
1: صح.
0: هيدي حاله الارتخاء اللي عندك اياها لحتى تريحي جسمك هي حاله التنويم الايحائي. بس انت بتختك فيك تحكي, فيك تتحركي, عارفه شو عم بيصير حواليك, واعيه وكل اللي عم تتصرف فيه مزبوط. سو بس الشغله اللي بتنقل هي انه جسمك بيرتخي لدرجة أنه أنا بهيدي المرحلة بقدر فوت على العقل الباطني ونعالج المشاكل من مطرح ما بلشت. سو عنا 14 نوع تنويم إيحائي أو مغناطيسي. أنا اللي بشتغله هو الكلينيكال هيبنوسيس أو التنويم الإيحائي العيادي يلي من خلاله نحن بنقدر ندخل على العقل الباطني بلا أي ردات فعل سلبية بكل سهولة. الشخص بيكون عارف كتير منيح شو عم بيصير هو معه وعم نحكي نحن وياه كل الوقت. وممنوع النوم لأنه إذا نام بدي وعيه بدي أرجع عيد كل شي عملت. سو بدي يكون مركز تركيز كامل على حديثي. وبنشتغل بالتنفس أكيد لأنه التنفس هو اللي بيرخينا. وقت نفوت الأكسجين على دماغنا بترخينا كل أعصابنا كل جسمنا. التنفس بيساعد كتير لحتى نوصل لهالعقل الباطن.
1: تعرف يمكن الناس بتخاف من قصة الترميم المغناطيسي هذه الكلمة يعني حسب ما حضرنا من أفلام بالسينما كانوا وجوه يعني خلونا نحس إنهم يقادرين إنه يمو يقدروا يعملوا البدنية فيه.
0: أكيد. أنا هلأ ليكي هو لي مثلا حتى كمان في عندك الستيج هيبنوسز يعني بيطلع على المسرح بيقوله أنت عوي انت كلب بصير يعوي مثل الكلب. هو اغلبيتهم بيكونوا متفقين هن وياهم وبيكون في ناس حاضرين لحتى يفوتوا باللعبه بينهم وبين نفسهم سو بيفوتوا فيها بلا ما يحسوا. بس بالحقيقه فينا اوقات نسيطر اذا بدنا على عقله للشخص. بس انا اليوم بالنهايه الشخص اللي بيجي لعندي جاي كرمال يتعالج من موضوع معين. سو انا بشتغل على هالموضوع ما بشتغل على شيء تاني اذا هو ما بده. بشتغل على هالموضوع وما فيك تتخيل النتائج اللي نحن بنقدر نطلع فيها من وراء هالممارسه.
1: خلينا بعدنا نعرف شو بيصير يعني بالجلسة بضل وعي يعني بتحكي وبيقدر يجاوب هو.
0: أكيد ضروري. هو ما بينام أبدا. يعني أنا هون عنا كليشيه بيطلع قدامنا دايما إيه بلكي نمت وموعيت وبصيروا العالم يخوفوا بعضهم منه بصيروا يقولوا له ينتبه لا ما تروح هذا بتعمل لك مشكل بلكي نمت موعيت. شي مرة سمعته حدا نام وموعي؟ أكيد لا. نحن دايما بحالة ارتخاء بس مركزين على صوتي وعلى تنفسهم وبيكونوا عم نحكي خلال كل الجلسة وممنوع ينام الشخص.
1: طيب شو بيصير بالدماغ وبالتركيز خلال هيدي الحالة؟
0: ماشي الدماغ عم بيحكي مثل ما انت هلأ قاعدة مع انت هلأ بتنويم إيحائي. ايه لأنك مركزة على كلامي مركزة على كلامي وعلى نفسي ونفسيك. سو انا وياك هلأ بتنويم إيحائي. الفرق الوحيد انه جسمك رح يكون مرتخي على التخت.
1: إيه بس إنه أنا يعني مش أنت عم تجرب يعني الحديث أكيد مختلف. مش إنه تنويم الإيحائي ويكون في شيء بحالة الشخص وعنده مشكلة يعني أنت بتكون
0: أكيد
1: عم تخبري
0: أكيد عن مشكلة. بس هي نفس الحالة اللي أنا وياك هلأ عم نعيشها عرفت كيف. بس الفرق ما فيك تخفي ما برجع
1: قلك
0: ممنوع تخفي. دونك لا عم أجرب قلك أنه اليوم مجرد
1: دردشة يعني
0: دردشة. بس نحن كمان رح نكون عم ندردش بس الفرق جسمك مرتخي. شفت الفرق؟
1: طب هل كل إنسان قادر يدخل بحالة التنويم الإيحائي؟
0: أكيد كل شخص خاصة إذا هو هدفه يجي يتعالج ما في أي مشكل أنه نقدر ندخله بالتنويم الإيحائي.
1: كمان يعني بيقدر يعني أكيد بيبقى مسيطر على نفسه،
0: مسيطر وبيقدر يتحرك وبيقدر يقوم، وإذا ما بده يكمل الجلسة بيقول لي بدي وقف. أكيد أكيد يعني مسيطر كليا، عرفتي كيف؟
1: هلأ عم بسألك أسئلة الناس بتفكر فيها.
0: طبيعي أوكي. أكيد بالعكس بنبسط أنا بهالسؤالات.
1: طب هل ممكن المعالج يخليه يقول أو يعمل شيء هو ما بده إياه؟
0: حسب المعالج يعني. أنا
1: بيقدر يعني في معالجين؟
0: عم بقول لك في ناس ما بعرف يعني، هلا مثل ما كان في أطباء أسنان مثلا يختصبوا الأشخاص اللي بيناموا معهم، البردون اللي بيعالجوهم بحط لها بنج وبيعمل بده إياه، نحن منا هيدي هدفنا بالنهاية يعني.
1: هيك صايرة هيدي الأساس.
0: أنا صارت معي بقول لك أنا شخصيا يعني، أنا كنت عم بعمل أندوسكوبي ومنيميني بالبنج والحكيم تحرش فيي، عرفتي؟ وكنت عم بيوعوني من البنج واجا وحط ايده بمحل ما لازم يحطه يعني، وبتذكر كتير منيح من الحكيم وبتذكر شو صار، كنت عم بوعى من البنج ما قلت له شيء لانه خلص بدي خلص وفل يعني، وبوقتها كنت صغيره كمان بقى. يعني اذا الواحد بده يستفيد من شيء معين بيقدر يستفيد، بس اليوم انا بمهنتي ماني بهذا الاطار، انا اليوم مهنتي كتير بروفيشنال، والشغل اللي انا بشتغله ما بخلي الشخص يوصل لهالمرحله الواطي كتير الا اذا كان مريض كانسر مضطر انزله لهالليفل. نحن عنا 7 ليفل فينا ننزل فيها.
1: هلا بنحكي بعدين على تفاصيل هيك. طب هل ممكن يكشف اسرار او يعرف شو عم يفكر؟
0: ما مفروض، لأنه اليوم الشخص اللي بيكون بروفيشنال بشغله بياخد بس الشغل اللي بده يشتغل عليها الشخص وبيشتغل عليها.
1: وأكيد ما ممكن ما يوعى من التنويم هيدا.
0: لا لا لا أكيد لا، إحنا ما في.
1: طيب إذا الشخص ما تجاوب مع التنويم الإلحائي شو بيصير؟
0: بيكون عنده خوف، عنده خوف عادة أغلبيتهم يعني، بصيروا يا بيضحكوا يا ما بيقدروا يفوتوا فيها، ما بده يرخي حاله، ما بده بفكر حاله بده يفقد السيطرة وما بده يفقد السيطرة. بالنهاية بدنا نفكر أنه إحنا شو هدفنا، هدفنا نعالج أو هدفنا نجي نتسلى أو نخاف. إذا اليوم بتسلمي أمرك لحكيم، أنت رايحة لعند حكيم بدك تتعالجي، بتقبل اللي بيعطيك إياه كأدوية مزبوط ولا لا؟ نحن نفس الشيء، نحن علاج عم نعطي. اليوم هدفك تتعالجي، سو بدك تمشي بالسيستم يلي هو بيوديك لحتى تقدري توصلي لعقلك الباطني ونقدر نستخرج منه المشكل من مطرح ما بلش ونقلب حياتك فوقاني تحتاني.
1: طب هل برأيك التنويم الإيحائي بيعمل شيء بالشخص ما بيقدر يعني، بيخليه يعمل قصص معينة ما بيعملها بوعيه، يعني بيساعده يستخدم قدرات موجودة عنده أصلا بطريقة مختلفة؟
0: لكن مثلا بيجيني أنا لعيبة باسكت، جاني حدا من منتخب لبنان تعالج عندي، كان يخاف يمسك الطابة من وراء حادث صار معه، تروما قوية، صار يصلي يقول إن شاء الله ما تيجي الطابة على إيدي، أكيد ساعدته وصار عنده performance مختلفة تماما يعني، وبغير مصالح كمان نفس
1: يعني
0: الشيء.
1: يقدر يكون
0: أكيد عندي حكيم ما كان يقدر يعمل performance بالعمليات، كمان عالجته لدرجة أنه صار إيده خلاص مرنة ما بقى يفكر أنه معقول يصير له شيء المريض تحت إيده، معقول يموت، معقول أعمل له شي غلطة، عرفتي؟ في الخوف هو اللي بيسيطر علينا بالحياة.
1: طيب إذا بنحكي بالجانب العلاجي، هلأ كيف تبدأ جلسة العلاج بالتنويم الإيحائي؟
0: أول شيء أنا عاملة بروجرام لألي يعني، صار لي 15 سنة بالمهنة، 16 سنة صاروا تقريبا، عاملة بروجرام أنا بعملته، أنا مخترعته هالبروجرام مع خبرتي. سو أنا أول شيء بقعد مع الشخص باخد منه خلال ساعة كل المعلومات اللي هو بده يعطيني إياها، وبسأله كل السؤالات اللي أنا بحاجة أعرفها لحتى أعرف من وين بلشوا مشاكله، وعلى هالأساس ببني برنامج محدد لكل شخص حسب هو احتياجاته لحتى ساعده. وشغلي عادة كتير سريع وكتير هين وما في ولا عارض يعني، ولا سايد افكت أو شيء عوارض
1: تأثير جانبي. طيب إذا كمان المعالج تحديدا قلت لي بتحكي أنت أول هذا الحوار قبل التنويم أو بيكون قبل بوقت؟
0: لا بده يجي أول جلسة بتعرف عليه، بتعرف علي، بدي حس هو يحس حاله مرتاح معي لحتى أقدر أشتغل معه. إذا ناس خايفين بحس فيهم يعني، إجتني زبونة مش من زمان حسيتها فاتة لعندي، إجر لقدام 10 لورا وعم تطلع فيه مثل مش طايقتني. أنه قلت لها إياها تالت جلسة، قلت لها أنت ما حابة تشتغلي يعني، مش لأنه أنا بس أنت عندك خوف، وطلع مزبوط لأنه بلشنا نشتغل بالجلسات بعدين وصلت لمحل قلت لها بدنا نوقف، ما بقى فينا نكمل، أنت منك عم تقدري تفوتي بالشغل لأنه بعد منك مأمنة باللي عم تعمليه، سو ما عم بتخلي حالك مزبوط تستفيدي. لا ليكي، إذا بشتغل مع العيال والولاد أوقات أنه بشتغل أنا بطريقة أنه اليوم إذا الولد عنده مشكلة بعرف أنه المشكلة ممكن تكون جاية من شيء معين، بدي عالج كمان الأهل بمحل أو نور الأهل كيف بده يتعاملوا مع الولاد. سو ما فيني أشتغل على شخص واحد، بس في دايما confidentiality يعني في احترام للشخص ولكل شيء سرية المهنية. دونك أنا ما بجي بقول الأشياء للشخص التاني غير ما أخد إذنه، وعادة بحكيهم قدامه، بسأله فينا أحكي، بقلي إيه بحكي قدامه لحتى الأهل يعرفوا مثلا كيف بدو يتصرفوا مع ابنهم أو يحسنوا شغلة معينة بالعلاقات مثلا مع بنتهم. سو هيدا المحل اللي أنا بقدر أحكي بأشياء بتخص الشخص، بس غير هيك ممنوع يطلع ولا كلمة. وحتى بقلهم لقلهم ما تخبروا حدا على التيرابي اللي عم تعمل.
1: طب الهدف هو تغيير أفكار أو مشاعر أو سلوك أو كلهم سوا؟
0: الهدف هو علاج. اليوم بدنا نعالج المشاكل النفسية، بدنا نعالج المشاكل اللي قطعنا فيها بحياتنا، تراكمات اللي صارت عنا ممكن تكون عم بتأثر على الجسم. لأنه مثلا واحد عمل لنقول بانيك أتاك، من وين تجي البانيك أتاك؟ البانيك أتاك تجي من وراء شيء صاير معه صدمة. هو صغير، صدمة صايرة معه هو صغير، وصار عنده شعور بالقلق وشعور بالقلة الراحة، وبصير يكز على سنانه، وبصير يرجف وضيقة نفس، وبصير يتعرق مثلا. وقتها بتصير معه شيء شغلة بترجع بتذكر بهالحادثة. لنقول مثلا في عندي ست قشت عندي طار عملت حادث، طار الشخص واجا بوجع على الازاز وتوفى. اوكي ما عاد فيها تسوق
1: اكيد.
0: اجت لعندي عملنا الجلسة، فلت من عندي دقت لي انا بالنقاش، دقت لي من الاشرفية قالت لي بدي خبرك انه سقت. طلعت منه وما عاد عنده تعرق ولا عنده أي نوع من العوارض.
1: طب دي تقريبا بيحتاج الشخص لجلسات،
0: لكن ما فيني أقول هيك
1: هي يعني خلال اللي اختبرتيون تقريبا.
0: خلال اللي اختبرتون يعني أقل شي 5 جلسات. هلا الا في اشخاص مثلا جاي كرمال شغله محدده بقدر خلصها بجلسه، بس مثلا انا اقل شيء بعمله هو 4 أو 5 جلسات، وبعدين فينا نوصل حسب مثلا اذا واحد عنده امراض مزمنه مثل يلي عنده مالتيبل سكليروزس MS او يلي عنده كانسر مثلا.
1: هدول عم يشوفوا
0: إيه؟ مش عم بيشفوا، بس عم نعطيهم كاليتي دو في، يعني بصير حياتهم عايشينها بطريقة أفضل. يعني أنت بتعرفي بيعيشوا بالوجع كل حياتهم. أنا اللي عنده مثلا جلسة شيميوثيرابي بيجي بيعمل عندي جلسة قبل ما يروح، بيروح كأنه حط مصل وشيله، ولا بقى في عوارض، ولا بقى فيها شعر، ولا بقى في عنده أي وجع.
1: مش كتير شائع هذا العلاج؟
0: لحقلك هلا في كم شخص بلشوا يشتغلوا بالتنويم الإيحائي، بس مع الاختصاصات اللي عملتها أنا وخبرتي بجوز أنا الوحيدة بالشرق الأوسط بأوروبا العاملة كل هالاختصاصات. لأنه هني بجوز بيشتغلوا بشغلة معينة ومحددين فيها
1: كل شيء فيه.
0: أنا بجمع لأنه الشخص اللي بيجي لعندي مو يكون عنه حيلا شغلة، ما لح أقول له أنا روح عالج حالك غير محل، ما أنا بدي خلصه من كل شيء وقلبه فوقاني تحتين اللي يقدر يقلع بحياته. سو هذا الشيء اللي أنا عم بعمله يلي عم بيساعد الناس بطريقة إذا التزم بالبروغرام بيطلع من كل اللي عنده إياه.
1: تهيت نحكي شوي على الحالات النفسية اللي ممكن يستخدم التنويم الإيحائي كجزء من العلاج.
0: شو هني بردون؟
1: الحالات النفسية.
0: الحالات النفسية
1: اللي ممكن يساعد العلاج التنويم الإيحائي.
0: رح تتفاجئي. ما في شيء ما بقدر غطي. يعني إلا إذا كان سكيزوفرين. انفصام بالشخصية هي بتساعدني أشتغل فيها لأنه بشتغل مع شخصيتين، بس أنا أفضل ما أشتغل فيها لأنه أوقات الشخص بيكون بالشخصية التانية كتير أجريسيف، يعني ممكن يأذي. سو بفضل ما فوت فيها. هيدي أهم شيء. البيبولير مثلا والADHD أغلبية الوقت بيكونوا مش مشخصين مزبوط. اليوم الحكيم بيستند على اللي بيعطوه، بس هو مش عم بيروح على الأشياء اللي موجودة بالبيت، بالمشاكل اللي عم بيعيشها الشخص، بالتربية، بكل هالقصص. سو ممكن يكون الأشياء مأثرة عليه لهالولد بطريقة مختلفة، مشان هيك فوت أنا بالتقييم اللي بعمله على من وقت ما بيخلق حتى أوقات لبطن أمه، يعني لشوف البيئة كيف عايش فيها، شو عم بيصير معه، لحتى أفهم مزبوط. وأغلبية الوقت يعني عندي 80% من الأشخاص نقدر نطلعهم من الباي بولر من الADHD. نعم.
1: تعرف بس إنه بركي شخص عم يحكي مثلا عن حطاكي قصص معينة كان هو هيك يفهمها هو صغير.
0: ما هو كلهم بعرفون. يعني صد بعرف المشكل كيف بلش، وين بلش، وليش بلش، وليش مفهومه هيك. سو أنا كل هيدا بياخده بعين، مشان هيك بقعد ساعة بالتقييم، فوت بتفاصيل مملة يعني، وبصير عندي صورة كاملة عن وضعه للشخص، وساعتها بعرف كيف أعطي بروجرام لحتى أقدر طلعه وأنقذه من هو اللي فيه.
1: يعني حكيت على الأمراض نفسية كمان، بتقدر
0: أمراض نفسية، أمراض عقلية، أمراض روحية حتى، أمراض جسدية بمحل من المحلات هي بالإنرجي هيلينج أنا بشتغلها، وهذا اكتشفته
1: هيدا من الحلقة لوحدها. الشفاء بالطاقة بدها حلقة لوحدها. طيب بالنسبة للرهاب والقلق والخوف أكيد كمان بتقدر.
0: قلق، توتر، خوف، ندم، تأتأة.
1: طيب عادات أو سلوكيات غير مرغوبة مثلا،
0: أكيد يعني اليوم في أشخاص مثلا ما عندهم ثقة بحالهم، ما بيقدروا حالهم، بدهم دايما فاليديشن انه واحد يبخر لهم، اشخاص مثلا ما بيعرفوا يبيعوا مزبوط، بخاف يوقف على المسرح يحكي يلقي مثلا خطاب، شو اللي عندهم ميجران كل الوقت، الاشخاص اللي ما عندهم صورة حلوة عن حالهم، بيكرهوا حالهم مثلا، يلي صار عندهم تحرش جنسي لنقول، في كتير أشياء بتقطع، صدمات معينة، فوبيا.
1: في خبرينا عن حالي من دون أي معلومات، أكيد بدك تشوف فيها هوية صاحبها، إيش اللي عنده، كان عنده مشكلة، كيف بلشت، كيف تعرف عليك بداية، شو قال لك وقت وصل، كيف بلشت يحكي بقصته، بأي طريقة خلص، كيف تغيرت حياته، شو رأيك؟
0: مثلا عندي شخص عنده IBS، هو حكيم بيشتغل بمستشفيتين، وهذا الحكيم شو
1: لا IBS
0: يعني irritable bowel syndrome، يلي هو المصران الغليظ، وحتى المعدة بيكون عندهم التهابات، وأوقات بيصير عندهم سهال أو بيصير عندهم كتمان وبيصير عندهم مغص كل الوقت. أوكي، هيدا الحالة الشخص عايش بالإرجانس كل الوقت، بده يركض ورا المرضى ورا الحالات اللي عم بتصير، وأوقات بيكون عنده مثلا كونفرنس بده يركض على المؤتمر اللي عنده إياه، وما بيقدر يفوت على الحمام وبيحشر حاله وكل هالأشياء هيدي، خلقت له هالنوع من الخلل بالجهاز العظمي تبعه، الهضمي تبعه. سو اجى لعندي من بعد ما شاف كل شيء في حكا ما بيعرفه، وحاول كل شيء في ثيرابي يقدر يعمله، واخذ ادويه وعمل كل شيء مستحيل، بعده حالته حاله نفس الشيء. بتبعت لي حكيمه من مستشفى من هالمستشفيات، وبيجي لعندي، عملنا اول جلسه تقييم، من بعدها بلشنا اول جلسه، عندي مساج بعت لي قال لي انه 80% انا شفيت من اول جلسه، ما عم بفهم كيف. قلت له وقت الطب بيوقف، الطب تبعنا نحن البديل هو اللي بيكمل، وهيدا لوجو عطاني حكيم كمان من نفس المستشفى، قال لي وقت الطب العادي بيوقف انت بتبلش تشتغلي، وحطيه على الويب سايت تبعك، وهيك عملت ومزبوط، لانه كل محل في عنا يعني الله عطانا قدرات بالحياة، بس في محل منقدر نوصل فيه عنا حدود ما منقدر نكمل أكتر. كتر خير الله أنه أنا عندي هالقدرة أقدر ساعد العالم، وحتى أنا بجوز بمحلات عندي كمان حدود بمحل من المحلات، وأكبر حد اللي هو وقت الشخص بيكون هو جاي ما بده مزبوط يتعالج، يعني مش عم بيسلم حاله مزبوط لهالعلاج لحتى ياخد 100% نتيجة.
1: طيب هيدا مثلا حالة طبية كانت قصة الحكيم، ما أكيد ما عملت تقييم لقلو عرفت
0: أكيد عملت
1: عملت
0: قبلها. لكن أكيد ما فيني ما أعمل تقييم، بدي أعمل تقييم ساعة متكامل، لأنه كيف عرفت أنه هو مثلا بيعمل بيحصر حاله وقت يكون بالمؤتمر، بيركض بين مريض ومريض ما بيفوت على الحمام، يعني خربت كل السيستام تبعه، النيرفو جهازه العصب تغير.
1: طب قبل ما نعرف مين بيحق له يمارس هيدا العلاج، أحيان إنسان بيعرف عقله من يعني بيعرف حاله طبعا، أو إذا بدك إنه بيعرف بيفكر انه بده يعمل الشغله بس ما بيعمل لما انه قادر يعمل
0: خوف
1: الخوف يعني، هل كمان اكيد هون للتنويم
0: اكيد عم بعطيك اعطيتك مثل اللي بيلعب باسكت بخاف ياخذ الطابه ليكبها كمان، سو هون تغير كله سوا. في ناس بيجوا لعندي ما بيقدروا يحاضروا، بصيروا يتلبكوا كلهم سوا ويعرقوا ما قادرين يحاضروا، بيطلع بصير يحاضر وبيحاضر وبيحاضر، يعني مش انه بكل ثقه، بغير له شخصيته، بقوي بعلمه تقنيات، انا اهم شيء انه بعطي تقنيات للاشخاص، ما بعطي ادويه، انا مش مصلحتي اعطي ادويه، بس انا مع الأشخاص يلي من بعد ما فوت عقلهم ونظف كل هالجرح يلي موجود وهالتراكمات الموجودة، بلش بقلب كل شيء نيجاتيف على بوزيتيف، هون بنعمل ريست نحن للدماغ، بنخليه بلش يفرز نحو الإيجابية، وبالجلسات الباقية بصير بعطيه تقنيات يستعملها وبعطيه وراء بنكتب له إياها وكل شيء، بصير هو يتكل على حاله ليقلع بحياته، ما بدي أنا يقضيها رايح جاي لعندي، أكيد أنا بطلع مصاري من ورا هالقصة، بس أنا مش هيدا غايتي، غايتي شوف نتائج، والنتائج هي بتعطيني ساتيسفاكشن وفرح بحياتي.
1: صحيح، طيب مين بحق له يمارس يمارس هيدا العلاج، كيف المستمع بيعرف انه عم يتعامل مع شخص مهني؟
0: اوكي، نحن اول شيء عندنا نقابة، اوكي،
1: كعلاج نفسي،
0: كعلاج بالتنميم الايحائي
1: كمان في،
0: يس، في عندنا نقابه بلبنان بنتمي لها، وانا عامله 3 دبلوم بالتنميم الايحائي، واحد بامريكا وواحد بانجلترا وواحد بالشرق الاوسط، مع عملتها من خلال دبي ولبنان، عملت دبلوم الثالث لحتى اكون مغطيه كل القارات واقدر يكون عندي قدره انه اشتغل وين ما كان. دونك انا مغطيه، هاي اول شغله. الشهادات اللي عم بعملها الباقيين عم باخذ فيهم كمان شهادات، سو بدكم اليوم اذا الواحد بده يلتجئ لشخص فعندي خبره بظهري، عندي خبرتي الشخصيه وعندي خبرتي بالشغله، سو هول اذا الشخص بده يلتجئ لحدا، اكيد اليوم اذا انت بتروحي عند حكيم صار له 40 سنه بالمهنه شيء، واذا عم تروحي عند حكيم مبلش جديد ما عنده نفس الثقه، نفس الخبره، نفس القدرات اللي عنده اياها، سو هيدا بتفرق كتير.
1: يعني برايك كيف لازم يعرفوا اذا مهني ام لا هيدا المستوى،
0: اذا مهني او لا؟ بتشوفي اوريدي من قدراته، بعدين اهم شيء الشخص اللي
1: يعني ما بيقدر يعمل مقارنه بينه وبين شخص ثاني، اذا
0: كل واحد عنده طريقه بيعطي فيها، عرفتي؟ بس انا بعرف من حالي انه انا ما في حدا بيشغل انا شغلته وعامل هالشهادات اللي انا عاملتها. هلا بجوز واحد بده يروح يعمل لنقول NLP، انا عامله NLP
1: برمجه لغويه،
0: بلكي بده يروح بس يعمل هالبرمجه اللغويه، حر هو يقرر وين بده يروح. انا في عندك حكمه 40 حكيم بنفس المهنه مثلا، انت بتنقي الحكيم اللي بتوثقي فيه او بتحسي حالك مرتاحه معه، مهم كتير يقطع بينك وبين الشخص هالكيمستري، هالزبزبات اللي بتعطيك الايجابيه لتشتغلي معه.
1: طب هل من حالات معينه ما بتنصحوا فيها باستخدام التنويم الايحائي؟
0: قلت لك انا بالسكيزوفرينيا ما بستعمله، حتى بشتغل للستات اللي حبالها وبدهم يولدوا بلا وجع كمان، بشتغل لهم بحضرهم لحتى يولدوا بلا وجع كمان، هيدا شغلة كتير مهمة. بعمل بنج للأشخاص اللي عندهم كمان حالات ألرجية على البنج مثلا، ما بيقدروا يعملوا بنج الطبي يعني، سو نحن بنقدر نشتغل كمان حالات البنج بالعيادات وقتها بيكون في عندهم عمليات صغيرة. عندنا مجالات كبيرة، الضغط برجلجو، يعني عندي مجالات كبيرة بالشغل بشتغلها.
1: طب يعني بدنا نفهمه انه حضرتك لما بتعمل الجلسة بتكون عم تخطبي، يعني بأي طريقة بتكون
0: أكيد بكون عم بحكي أنا وياه كل الوقت،
1: بس بمعنى أنه كيف هالقد بتقدر تأثر عليه بأي طريقة، بأي تكنيك بتكون عم
0: بالكلام أول شيء، ولأنه مسترخى جسمه بقدر فوت على العقل الباطني. هل في عنا خيط رفيع بين العقل الواعي وعقل الباطني؟ اليوم بتروحي عند بسيكولوج بتحكي معه ساعات، أوكي، بيكون عم بيحكيك بالعقل الواعي، بيقلك جربي وعملي هيك وشوفي هيك، وبيعطوك التكستات معمولين وخالصين وكل شيء. طيب بتاخدي منه اللي انت فيك تاخدي، بس مش معناتها علاجتي، لأنه العلاج اللي بنعمله نحن بالتنويم الإيحائي أعمق بكتير، لأنه منفوت على العقل الباطني، سو منرجع منقدر نبرمج العقل بطريقة مختلفة، والكلام اللي منحطه
1: الأفكار، يعني
0: الأفكار أكيد، والكلام اللي منحطه بالعقل الباطني كأنك أنت أخذت تليفونك عملتي له فورماتاج عن جديد ورجعت نزلت فيه كل شيء، في انفورميشن جديدة، عرفتي كيف؟ يعني السيمبل، ما أنه عم نخترع شيء جديد، بس الفرق هونيك عندك البسيكياتر بيعطي الأدوية، عندك البسيكولوج اللي بيعطيك تقنيات وبيحكي معك، بتروح بتفضف بتحكي، في منهم بيجوا لي رحنا لعنده حكينا وطلعنا من الجلسة ما في شيء، حسينا حالنا أنه كان فينا أحكيهم لصاحبتي أو أختي مثلا. حرين
1: لا، بس كل واحد كتير كمان بسيكولوج له دور كتير،
0: طيب أنا مش عم بقول ما عم بقلل من دوره،
1: لا عم بقول بالنسبة للناس اللي عم يحكوا هيك، يعني بيكونوا هني ما يعني ما
0: استفادوا
1: ركزوا. ايه؟
0: بس هيدا اللي عم جرب قلي كيك، كل إنسان هو بيشوف حاله بيلاقي حاله مع الشخص المناسب وين بحس حاله بيقدر يستفيد. أنا ما عم بقلل من مهن أي شخص، كل واحد عنده اختصاصه ودرس وبرافو عليهم أنه قدروا أمنوا ووصلوا أنه يقدروا يعطوا مساعدات للعالم، بس كمان الأشخاص هن وين بيلاقوا حالهم مرتاحين، حتى ما بده يجي لعندي يلاقي حدا تاني مرتاح معه، أنا بسأله قبل ما بلش أعمل أي معيد أو أي شيء، بقوله ارتحت لي؟ بدك تحط معيد مرتاح؟ حاسس حالك مرتاح؟ بدك تشتغل معي؟ بيقول لي ايه كتير منيح، اوكي ساعتها على الاساس بحط. واذا جرب يعمل 2 تيرابي بفرد وقت بمنعه، بقول له بليز يا بتنقيني انا يا بتنقي الشخص اللي كنت عم تحكي معه قبل مثلا او عبالك تحكي معه هلا،
1: ما تعمل غير دوماني.
0: ايه لانه انا ما بدي الشخص يضيع راسه، عرفتي كيف؟ مهم يكون عنده خط عم بيمشي عليه لحتى ياخذ نتيجه مزبوطه. اليوم اذا بده يضيع حاله بصير بيسالوا لي تشات جي بي تي وبصيروا يفوتوا على اشياء تشات جي بي تي، برافو عنده معلومات أخذها من كل مخزنة من كل العالم، بيعطيك قد ما بيقدر يعطي. في محلات بيعطيك معلومات خاطئة
1: بس بيقدر، بس معقول يقدر يعمل جلسات معه يعني؟
0: أكيد لا، ما هذا الفرق. أنه تاخدي معلومات، ما عم برجع لك تاخدي معلومات، بس الجلسات اللي نحن بنعطيها أكيد مختلفة تماما عن ما هو بيعطي. مشان هيك أنا عندي مثلا شاب إجا لعندي عمره 13 سنة، كان قاعد بالبيت مسكر على حاله كومبليتلي، لا بيظهر لا بيحكي مع حدا، كل النهار حاطط ميوزيك وبيقعد بيشتغل على الآيباد تبعه وبيلعب بي اس، خرب حياته الصبي. اجت اخته تعالجت عندي، واجا بيور عندي رجع كمان، واجوا قنعوه انه يجي لعندي. قلت لهم بس جيبوه مره خليه يشوفني يتعرف علي، وانا اكيد انه رح يكمل. وهيك صار، انقلبت حياته للصبي، رجع ظهر على الحياة، رجع على درسه، تسجل بالجامعة بالمدرسة، رجع هلأ صار بالجامعة، ورجع كمل بشغله وبلش يقلع بحياته. قوة شخصيته ظهر من هالكوكون، من هالكمفورت زون اللي عنده إياها، لأنه منحط حالنا من الخوف، منحبس حالنا بمحل معين بطل نظهر. So, مهم الإنسان مطرح ما بيلاقي حاله. أنا ما بجبر حدا يعمل معي تيرابي، بس إذا هو مرتاح أهلا وسهلا فيه. وأهم شيء يعرف حاله أنه جاي يتعالج، مش جاي أنه فطفد ويي بلكي عرفت شيء عني وبلكي ما هيدا. أنا مني هون
1: بعد أنا دقيقة واحدة. إذا في شخص عم يسمعنا هلأ وبيقول أنا عندي خوف أو عادي أو مشكلة نفسية، سمعت عن التنويم الإيحائي بس خايف، جرب وشو بتقولي له؟
0: تعال عندي جرب مرة وشوف. لا لا ليك، ما في أول شيء، ما في عوارض أول شيء، هاي أهم شيء، أنه ما في عوارض. مثلا الأدوية عندك عوارض فيها كلها. نحن منفوت أنا بفوت بالأحرى على صلب الموضوع لحتى عالجه. سو همك إذا أنت همك مزبوط تعالج، لح تاخد نتيجة 100%.
1: يعني بتشجعي
0: 99%.
1: يعني كان عبالنا كمان نكفي نعرف شوي عن معالجة الشفاء بالطاقة كمان، هذا موضوع جديد، بركي بنخلي لحلقة جديدة
0: إن شاء الله. نالك مرسي كتير،
1: مرسي لك، شكرا لكل هالنجاحات اللي عم تعمليها، وعن جد هالحالات اللي كمان عم تساعدي انها تتخلص وتغير حياتها للأحسن وللأفضل. نشكرك على حضورك كمان بلبنان الحر، المعالج النفسي بالتنويم الإيحائي، وأيضا معالجة الشفاء بالطاقة وغيرها من الاختصاصات اللي بقى بنعددهم بعدين، السيدة كاتي أتناسياتس. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، على أمل اللقاء قريبا مع حضرتك. بدي أشكر كل المستمعين، وبدي أشكر الزميل مارك البيتار، وبتجدد اللقاء بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: إما اتفاق الإطار أو لا شيء، معادلة أمريكية للمرحلة الراهنة، فكيف سيتلقفها لبنان؟ وهل ستلجم التصعيد في الجنوب؟ الحكومة وسط نيران الأزمة المعيشية، فهل ستلتهمها؟ محور نطرحه على الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء 1 ظهرا.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسعدني أني استضيف فيها اليوم ناشر موقع أرب فايلز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيكي كارلا.
2: طبعا بالبداية اليوم، المشهد الدبلوماسي الدولي والإقليمي يقول معادلة وحيدة، إما اتفاق الإطار تفعيله أو لا شيء، إنما على الأرض وتحديدا في الجنوب يبدو والكل صار كل المؤشرات تدل أنه ما في أي انسحاب إسرائيلي في المدى المنظور، لا انسحاب إسرائيلي لبل ترسيخ وتثبيت للخط الأصفر، وأبعد من ذلك كمان في يمكن نوايا توسعية احتلالية جديدة بموازاة هذا الخط الأصفر. شو هذه المعادلتين بين الدبلوماسية والواقع؟ كيف بدها تترجم على المشهدية اللبنانية؟
3: لا قادرين نقدم لقدام ولا فينا نرجع لورا، هذا هو نحن وضعنا كلبنان كدولة لبنانية وكناس ناطرين أنه معالجة أثار حربي الإسناد المشؤومتين في اللي عملون حزب الله بطلب من إيران. لا قدرين نقدم لقدام لأنه حزب الله مانع البلد يقدم لقدام، إلا علنا واضح، تمسك بالسلاح، رفض اتفاق الإطار، رفض المناطق التجريبية، رفض آلية التحقق، رفض كل شيء. وإسرائيل لا تنسحب إلا إذا تم تفكيك حزب الله، لم يعد الزمن زمن العام 2006، وبالتالي نحن على الأنين بالنص.
2: بس ليه
3: ما عندي شك أنه رح نرجع لورا، بس ما عندي تأكيد أنه هلأ فينا نقدم لقدام.
2: ليه بدنا نرجع لورا وليه ما فينا نقدم لقدام؟ اليوم عم نحكي أنه حزب الله كمان بموازاة الطرح يلي حضرتك هلأ ذكرته كمان ذكر نافذة ألا وهي الحوار الداخلي.
3: يعني شو هاي
2: الحوار الداخلي؟
3: يا عمي هودي ما بيتعبوا من الكذب.
2: ليه؟
3: لأنه هذا كذب.
2: ليه كذب؟
3: كذب علنا معلن. شو حوار
2: لا يريد حزب الله الحوار؟
3: حزب الله اخترع فكرة الحوار عام 2006 بعد أن اغتال رفيق الحريري وحصلت الأزمة الكبرى ونحطوا جماعته بالحبوسة اللي هني كانوا مغطيين على عملية الاغتيال، وشاف أنه من الضرورة أنه مثل سفنجي يستوعب كل شيء صار حتى يرجع ينقلب عليه، عشان هيك طرح سفنجي هي الحوار كانت.
2: ولكن تختلف الظروف،
3: اللي هيون بحوار من أجل الحوار من أجل لا شيء.
2: بس هلأ الظروف تختلف، أتجدر المقارنة بين 2006 بين اليوم؟
3: ليه؟
2: اختلفت الظروف كليا. اليوم نحن أمام احتلال واسع، اليوم في عدوان على البلد.
3: لا بس بالنسبة للحوار
2: ايه، ما عم بقول لك ليه، لانه نحن اليوم بنص الحرب وصار في قرارات حكوميه تتحدث عن انه حزب الله صار خارج عن القانون، يعني هلا تبدلت تتحاور معه لانه القرار بايده. اليوم في عنا مسؤوليات على الارض، ما فينا نقول الحوار اليوم مثل الحوار بال2006.
3: لو في واحد فكره حزب الله من الحوار هي نفس فكره التضليل تبعت 2006.
2: طيب شو في غير حل غير الحوار؟
3: اخوات يحكي وعائل يفهم. ايه
2: طيب اي حل غير الحوار؟
3: لو الحوار هو حل بيقعد 100 واحد بيقعدوا على الطاولة. يعني أنا أقول لك إياها بالعكس، عم بيجيك بالعكس، أعطيني شيء ينتج عن هذا الحوار وأنا بقول لك أنه
2: قال حزب الله، قال الشيخ نعيم قاسم أنه بنحكي نحن مش مسكرين الباب على السلاح، عن الحوار حول حصرية السلاح. هلأ هن بدون إياها ضمن استراتيجية دفاع وطني، استراتيجية أمن قومي، تسميات تختلف ولكن المضمون واحد. ولكن اليوم في ظل هذه المرحلة الدقيقة وهذا الوضع في الجنوب، أي يمكن التخلي عن ورقة التفاوض يلي هي سلاح حزب الله؟ كيف بدنا نروح نفاوض بأي أوراق تفاوضية؟ عم بقلك شو عم بيقوله،
3: وأنا رح أقول لك شو أنا بقول. أولا ليست ورقة تفاوض.
2: ليه؟
3: ورقة هزيمة. السلاح هو ورقة هزيمة مدوية، هو ورقة أكبر أكبر خدعة حزب الله مارسها على بيئته أولا، سواء كان يعرف أو لا يعرف. حدا يا كارلا بيعمل وعود على المنابر بإزالة دولة نووية مدعومة من كل الكون؟ هيدا بدك تخضعي له المنطق طبعه لمليون اختبار.
2: عقائديا هن عندهم يا هيدا الموضوع استاذ اسعد.
3: اوكي
2: ايه.
3: شو يعني هيدا يعني شو اختلف عقائديا؟ يعني عقائديا بتعرف شو؟ لانه الايمان هو ايمان لا يناقش، ما هي يعني هي مسلمات لا تناقش غير خاضعة للمنطق. امتين كان الايمان سواء عند اي بكل الطوائف، المسيحي او المسلم او الهندوسي او البوذي، ايمان هو ايمان، هو لا يخضع لواحد واحد، لا يخضع لمنطق. نحن عم نحكي عن مصير بلد، عن دولة، عن لبنان عرضوا له حرب طاحنة، عن تهجير في الجنوب. ترجع بتقلي لي ايديولوجيا؟ بأين أي متى الايديولوجيا كانت تأتي للشعوب بالأفضل؟ الذي يأتي للشعوب بالأفضل لا سيما في هذا الزمن اللي نحن عايشينه، اللي هو يعني سرعة التطور فيه مثل رح توصل لسرعة الضوء. تعرف قد ايش سرعة الضوء؟ 300 ألف كيلومتر بالثانية. تيري معلوماتك العلمية أهم مني.
2: لا
3: رح بلش غار.
2: تلاميذك
3: رح بلش غار.
2: تلاميذك أستاذ أسعد أبدا.
3: التطور كارلا هو مرعب، يعني التطور باتجاه كيف بنشتغل نتعاطى مع الذكاء الخارق بسميه ترامب.
2: مظبوط سوبر انتليجنس.
3: ايه التطور باتجاه معرفة قديش قوة الاقتصادات الكبرى والصغيرة بدها تتأثر إيجابا بالذكاء الصناعي، طريقة تغيير حياة البشر
2: عظيم. بس هلأ تنرجع شوي للمرحلة الراهنة والواقع اليوم، نحن عم نحكي أنه هذه الحرب الضروس.
3: بس أنا بدي كفيها
2: تفضل.
3: بدون بلا قطعنا حنديسك، نحن في موني عليك. فأذن التطور والإيديولوجيا، النزعة القومية ببداية الثلاثينات اللي عملها هتلر عند الألمان أدت إلى أكبر كارثة على ألمانيا، الحرب العالمية الثانية. العقيدة يعني الشيوعية اللي هي الاتحاد السوفيتي حكم بالحديد والنار من بداية الثلاثينات للحرب العالمية الثانية، ستار حديدي نص أوروبا بالحديد والنار، حطها بالفريزر تحت عنوان الأدلجة. هذه مش معناتها رأس المال والماركسية إنه لا، هي الفكرة مثالية بس تعجي بيها جوزية لا توتاليتارية ولا فاشية ولا ديكتاتورية، بتصير مقبرة كبرى للشعوب والأمم، مقبرة كبرى. لكن اللي صار بالجنوب ألم يكن مقبرة كبرى لأهل الجنوب؟
2: مقبرة كبرى لأهل الجنوب
3: ايه، ولي لبنان،
2: ولي لبنان ايه؟ عظيم.
3: نتيجة شو؟ مش الإيديولوجيا هاي؟
2: نتيجة الإيديولوجيا، ولكن هذه الإيديولوجيا نفسها والاستتباع
3: لإيران.
2: صحيح، ولكن اليوم عم بقلوا لك أنه أنت اليوم يعني عم تذهب إلى خلاصات، ولكن الحرب لم تنتهي بعد،
3: ستنتهي الحرب.
2: عم نشوف أنه موازين القوى كمان استاذ اسعد عم بتبين انه صار لنا سنتين لا ترامب قادر يحسم هلا لاعتبارات اقتصاديه، لاعتبارات عم بيشتغل بالعالم هيدي السياسات الكبرى الدوليه، ولكن ما في حسم في حربه على ايران وفق ما يذكر فريق المبانعه. ايران لازالت تملك اوراق قويه جدا، وكيف بدنا نطلع قوتها من وراء الاهداف يلي حطها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، واليوم الاهداف يلي صارت موجوده. ثالثاً عندها بورقة باب المندب، عندها مضيق هرمز، عندها سلاح حزب الله. اليوم ليش عم نروح لخلاصات والحرب لم تنتهي بعد؟
3: لأنه بدنا نطلع من هيدي الحرب ببساطة. شو يعني كيف يمكن

0: هذه الأولى العمليات. عم تحكيني عن موازين القوى، أنا ما بيعني لي موازين القوى اللي برا بين إيران وأمريكا، أنا بيعني لي هون شو بده يصير. نحن هون عنا فرصة ذهبية عبر اتفاق الإطار.
1: فرصة ذهبية اتفاق الإطار؟ شو حقق اتفاق الإطار؟
0: هو حزب الله عطل اتفاق الإطار حتى ما يحقق شيء.
1: لم يثبت
0: بمعزل، فرصة ذهبية بمعزل عن شو حقق. ما خصهم ببعضهم، هو مش سمك ولبن. أوكي، الاتفاق كاتفاق هو شغلتين، والتالتة بتجي بعدها. الأولى هي انسحاب إسرائيلي تام، تاني متزامنة هي سحب سلاح تام لمصلحة الدولة اللبنانية، التالتة هي إعادة أعمار تجي النتيجة. حدا يقول لي، حدا أي عاقل بهالكون يقول لي هاو ثلاث أهداف مش لمصلحة لبنان، حدا يقول لي بس. إلا حزب الله المأدلج أكيد طبيعي، أنا لا ألوم حزب الله، يعني
1: حزب الله عم يقول،
0: لا ألومه بمعنى أنه أنا أعرف ما هو مشروع حزب الله.
1: حزب الله يقول أنه نحن عم نروح على هذا التفاوض علما أنه المسار الوحيد.
0: وين عم يروح على التفاوض؟
1: عم نحكي أنه كلبنانيين كدولة.
0: أوكي.
1: علما أنه المسار الوحيد الذي يمكن أن يأتي بثمار فعلية على الأرض هو المسار الأمريكي الإيراني، والمسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية هو مجرد مضيعة للوقت أو وقت مستقطع، وهذا ما تبين فعليا إذا بدنا نقرأ الوقائع.
0: هاي سؤالك أنت ولا هيدا؟
1: لا عم بقلك هو شو عم بقلك، إنه هذا ما تبين بالنسبة له فعليا في قراءة للوقائع. اليوم في تجميد للتفاوض، لو عم بيقولوا إنه بتشرين بدنا نرجع نستأنف.
0: في تجميد كارلا يا ست في تجميد للتفاوض، لأنه حزب الله عطل التفاوض. يعني الدولة اللبنانية بتقعد على الطاولة مرة ثانية بروما، لحظة لقلك شغل، بتقعد على الطاولة بروما بده يقول إلا إسرائيل على الطاولة، طيب نحن جاهزين للانسحاب
1: أوكي،
0: بس ولكن شرطنا تفكيك سلاح حزب الله.
1: فإذا مش حزب الله يلي عطل، الدولة اللي ما عم تعمل تقوم بواجباتها، شو خصو حزب الله؟
0: حزب الله عطل إمكانية الدولة بأنه تعمل واجباتها. هلأ بدها تعمل ولا بتتجرأ ولا بتجرأ؟ بلا إحراج.
1: ليه بلا احراج؟ يعني احنا عم نحمل مسؤوليه لحزب الله علما انه هذه الخطوات هي منوطه بالدوله اللبنانيه وليس بحزب الله.
0: الدوله مسؤوله، ولكن الذي يعطل كل هذا الاتفاق، الذي يعطل تحرير لبنان من الاحتلال اللي تسبب فيه هو حزب الله. هلا بتقولي لي الدوله جباني شجاعة مقدامي
1: انا ما بقول، انت بدك تقول لي شو بتوصف الدوله.
0: انا عم اقول لك بلا احراج.
1: ليه؟ بدنا نوصف الدولة.
0: بدنا الإنصاف. الإنصاف هو الكلام الموضوعي صراحة. أنا لا أكره الجلد، جلد الذات. وأنا عم أقول لك شغلة صغيرة، أنا مؤمن أنه نوايا الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام هي نوايا سليمة بالاتجاه الصحيح. لك بتقلي نيتك حلوة بجوزك بنتي؟ بقول لك ممكن.
1: يعني نحن اليوم عم نشوف على الورق انه في قرارات سيادية، ولكن بنطلع على ارض الواقع ما في اي تنفيذ.
0: صحيح.
1: هل هو عجز لدى الحكومة؟
0: انا عم اقول شغلة اكتر ابعد من الشيء اللي انت عم بتقولي والشيء عم تسألي فيه. انا عم اقول هلا، اذا لو افترضنا فرضا انه الحسابات لدى هذه الدولة اللبنانية انه خي هذا السلاح بتفكك لوحده اذا تغيرت الموازين وكذا، تركه بعدت يعني بيصدي ومعش له قيمة وكذا وشي من هالنوع. لا افترض هيك، بس راح اقول شغلة صغيرة تاني. ما بين اعطاء امر بانه الداهم الضاحي او كذا للجيش، اللي هو موضوع فيك تقولي عنه مليون شغلة ايه ولا وايه ولا، مش انه دغري كبسة زر، وما بين انه هذا الانتظار والنوم على الامجاد، في 300 شغلة ممكن يعملوا بالنص.
1: مثل
0: بيروت الإدارية، باقي المناطق اللبنانية، إعادة هيكلة القوى الأمنية والعسكرية، الضابط اللي بيحضر بالأمن العام بارح خلافا لرغبة رئيس الجمهورية أو الضابطين، ما بعرف شو إنه إذا واحد أو
1: الاثنين. نحن منا دولة ديكتاتورية.
0: شو ديكتاتورية هيدا؟ أنا وياكي مش لبسين بدلة عسكرية، أنا وياكي سيفيل، العسكر مختلف تماما، الأمن مختلف تماما، منه حر بحاله هو. مش انا مش اسعد بشاره يحضر مؤتمر، شو قولوا علي يعني؟ ما قال علي شيء دولتي بهذا الموضوع، شو ما عملت الا اذا خلفت القانون. ولكن مزبوط. النقطه تاني الموضوع الاقتصادي، انا ما بسمح لحزب الله بكره يركب موجه شق اقتصادي ويرجع يحرك الاتحاد العمال العام هذا اللي مش مفهوم لمين تابع له او شيء، ويعمل لك هوبره باسم أوجاع الناس المالية والاقتصادية.
1: يعني أنت عم تتخوف من فوضى بالشارع تحت مظلة وعناوين الأزمة المعيشية.
0: الملف الاقتصادي هو مادة جاهزة للانفجار.
1: مادة جاهزة للانفجار، ولكن تحريكه بيكون
0: تحريكه بمين، مين ما كان بيقدر يفوت عليه. هلا لو الولايات المتحدة استقالت من الحكومة وبدها تحرك وكذا وشي من هالنوع ممكن تفوت عليه. حزب الله أكيد عنده قدرة أكثر بكتير يفوت عليه، وممكن يفوت عليه يعني عبره. لكن أنا عم أقول بموازاة هذا، طيب يا أخي ما فينا نكمل بس أنه لأنه سلاح حزب الله مانع كل شيء. بدي أعرف أنا، بدي أعرف أنا ملف الكهرباء ليه مش عم يتحرك عبر الحكومة، مش بس وزير الطاقة، عبر الحكومة. بدي أعرف أنا العرض القطري شو هو اللي إجا للبنان لمصفات طرابلس للغاز وللكذا، هل في عرض قطري لبناء معامل إيه أم لا، وكيف تصرف معه لبنان؟
1: يعني أنت بتقولي ما فينا نوع.
0: هل في عروض للاستثمار؟ نعم ولا لا؟ طيب القوات اللبنانية عم بتقول أنه الكلام المعلن أنه خي ممنوع يفوت قرش استثمار لا بالكهرباء ولا بغير.
1: هل بدي جاوبك أنه أنت عم بتقول فينا نفصل أزمة حزب الله عن الوزارة الاقتصادية، علما أنه بالعكس هن مترابطين، لأنه لا بدون سياسة استقرار لا نمو اقتصادي.
0: أنت مع هذه الكومة الأبدية ما فيش قدرين نعمل شيء بقى. لا والله قدرين نعمل، قدرين نفوض الإدارة شوية اللبنانية، قدرين يعني قدرين نعمل كتير أمور تحسن حياة الناس شوي صغيرة.
1: يعني برؤيتك بس لهذه يعني بس النفضة الإدارية
0: العملية، مع اعترافي يعني أنه هذا أمور متواضعة، أنه طبعا طبعا سلاح حزب الله ومشروع حزب الله إيران في لبنان هي التي تعطل قيام لبنان أكيد أكيد. أنا بس أنا أرفض الاستسلام، أرفض الاستسلام لهذا المنطق.
1: أنا عم بحكي أهلا، عم جرب أخذ محامي الشيطان للدولة اللبنانية اليوم. ملف تقول التعيينات،
0: أول مرة الشيطان بيكون عنده محامي كفوء هلا.
1: أبي خليلي
0: نيال وهالشيطان بهالكفاءة
1: هلا طلعت شيطاني عن جد،
0: عم بتعبيني.
1: لا ماني شيطان،
0: طلعتي محامي الشيطان.
1: استاذ اسعد، اليوم الحكومه بس تجن الا نحن هذه الخطوات البسيطه يلي حضرتك هلا ذكرتها وفنتها، يلي بتكون مفروض يشتغلها بموازاه اذا بانتظار شو بده يصير بالمنطقه ككل وما الى ذلك، بدءا ببيروت الاداريه اللي هي منزوعه السلاح، وصولا الى اعاده الهيكل اللي عم تحكي عنها داخل المؤسسات الرسميه وما الى ذلك. هو كلهم ما بيشكلوا كمان،
0: بيعملوا فرق،
1: مش ما بيعملوا فرق، بيعملوا فرق، بس انت هون بتكون عم تستهدف، اسمح لي يعني انه اولى مثل ما هي.
0: تفضلي.
1: اليوم الطائف الشيعي المذهب الشيعي عم بشوف حاله مستهدف. ساعات بدنا نعمل نحن تبديلات اداريه وتعيينات اداريه، بدنا نستبعد منه يمكن حزب الله كونه هو صار حزب خارج عن القانون بالمعطى الدولي. انت عم تستهدف البيئه الشيعيه، ساعات بدنا نروح نعمل بيروت اداريه من خاليه لسلاح، يعني مثل كانه تقسيم منطقه امنيه داخلي، عم تستثير كمان مشاعر
0: هدول. اعطيني
1: هم بيعملوا انفجار للسلم الاهلي بالبلد.
0: اول شيء
1: هو الخطوات البسيطه اللي انت عم تقول عنها.
0: كنت انا كنت من القائلين لاول مره، كنت من القائلين هلا بلك او لاول مره شو كنت من القائلين انه حزب الله يمثل أكثرية صلبي جدا وضاربة بالطائفة الشيعية، والبقية معارضين أحرار شجعان بيرفع لهم بتتأدي لهم التحية، ولكن غير قادرين أنه غيروا الواقع داخل الطائفة الشيعية لأنه ما بيسمح لهم وضعهم. هلأ بواقعية بقول أنه لا، في صرخة جديدة، في صرخة، في فيئة بعد هالسكرة الطويلة، واحد بس يشرب يتقي المشروب بيفقع سكرة 48 ساعة. هاي سكرة عمرها 40 سنة، سكرة إيرانية أدخل الطائفة بالمنيح بالوحيش، أدخل الطائفة معظمها بفيلم انتحار، يعني ما فيك تحصي أضراره، مثل السكرة العونية اللي سكروها المسيحية نفس الشيء، هذيك سكرة كمان بشعة، عرفتي كيف؟ سكرة السكرة الإيرانية في لبنان منعت رفيق الحريري انه يتمم انسحاب اسرائيلي تام بالتسعينات، منعت رفيق الحريري يتفلحص ويفوت جيش على جنوب مكان قوات الطوارئ، رفضت جزين اولا اللي هو الانسحاب الاحتلال من جزين، رفضت بالعمق الانسحاب الاسرائيلي بالعام 2000 هي هني وحافظ الاسد، لانه كانوا يعتبروا انه مجرد بقاء هذا الجيش الإسرائيلي ولو بمتر هو غطاء شماعة ليبقى السلاح تحت عنوان المقاومة. رجعت بعد الانسحاب بدل ما تحط عقلها براسها كملت السكرة، اخترعوا مزارع شبعة، منعوا الجيش يوصل على حدود، فتحوا الجنوب، لا كملوا بفتح الجنوب مثل من 69 لليوم، وعملوا 2006، عملوا 2006 حرب 33 يوم مطحنة. بعد 2006 البلد كله مش بعده، قبل يعني كان في اغتيال رفيق الحريري، اغتالوا رفيق الحريري. بعد 2006 البلد كله صار بقبضة حزب الله سياسيا، 7 أيار وبعد 7 أيار تعطيل كل شيء بالبلد وسرقة كل شيء بالبلد، تغطية ومشاركة سرقة كل شيء بالبلد لل 2023. تصوري شو هالبلد اللي عم بيحمل.
1: حرام لبنان.
0: أوكي بس حرام لبنان شو 2023 على وقع الهدير لخطابات السيد حسن نصر الله اللي تبين أنه كلها أوهام وغرور.
1: غرور
0: وأوهام. إيه شخص عنده كاريزما وعنده هيك حضور، خطابه مغرور، قادر يستحوذ على عقول وإعجاب، وقادر يدير مشروع، أدير مشروع ومش عارف شو المشروع اللي بوجهه، مش عارف أنه بوجهه دولة نووية هاي تيك نمبر وان بالعالم كله سوا. إذ بدأت المفاجآت صباح 23 تشرين، لتكبر هذه المفاجآت بالبيجر أيلول 2024 لتنتهي باغتيال كل القيادات واحتلال الجنوب، ولتتراجع المعادلات التفنيصية من معادلة تدفن إلى معادلة تولد. بدنا نفوت على الجليل وبنوصل على القدس وهيدا آخر، هاي الحرب ممكن تكون نهاية الكيان، إلى أنه الصمود هو انتصار.
1: هذا هو الصمود، هو
0: إلى أنه نحن لا نتمسك بالمكان. لا تتمسك بالمكان عشو حافر أنفاق بمليارات الدولارات على حياة الخط الأزرق إذا مش هدفك تصد. لا تتمسك بالمكان، ما كنت بتقول أنه هذه المدرعات إذا دخلت ما عاش تعدوا شو بتخسروا المشرح فيه شيء، مدرعات تبقى لتعدوا.
1: هني ما فاتوا المدرعات طيران وبعدين فاتوا على الأرض. ما
0: إسرائيل عم تحضر لهم، هني عم بيحضروا له.
1: طيب.
0: إسرائيل شايفتهم بقلب من جوا، هني شايفين إسرائيل من برا، مفكرين 2006.
1: اليوم انتهى حزب الله برأيك؟
0: لا.
1: طيب ما هو السبيل لإنهاء حزب الله؟ هل بالخيار العسكري يلي يبدو انه بعد انه اسرائيل عم بتلوح فيه، وفي كتير
0: خيار عسكري انتهى كارلا مع اسرائيل، ما عادش في توازن،
1: بس ما بينهي يعني ولا مره لقلك اسرائيل لقلك انهيت
0: لقلك وين ما بينهي حزب الله. لقلك وين ما بينهي، انتهى مع اسرائيل باعترافنا به بري.
1: كيف
0: هو اسرائيل وقت اللي بدها تفوت فيها تفوت، مش هيك قال؟ شو اسمه هذا؟ هذا مش نهايه بتوقيعنا به بري؟ لم ينتهي في الداخل اللبناني وقد لا ينتهي.
1: يعني الخيار العسكري ما بينهي حزب الله، شو اللي بينهي؟
0: الخيار العسكري مع إسرائيل بلا بينتهي، انتهى. لا لم يعد هناك إمكانية لإحياء أي توازن ولا بالحد الأدنى بين إسرائيل وحزب الله.
1: ما عم بحكي توازن، أنا عم بحكي بس اليوم إسرائيل تتنسحب بده ينتهي حزب الله، مظبوط ولا لا؟ من هو كفيل؟
0: بدك الأنت الأربجي والصاروخ الطاو والشوية الرشاشات؟
1: لا بدي أنا كيف منقدر نحن هون بلبنان منوصل لمحل نقول إنه ما بقى في حزب الله؟
0: في نظرية بتقول، في نظرية بتقول
1: منشن هيك انسحب يا إسرائيل،
0: في نظرية بتقول إنه، وهي كان يقولها نصر الله قبل، إنه البيئة هي أقوى سلاح عند حزب الله.
1: بس البيئة
0: قبل السلاح وبعد السلاح. ايه انه تفكيك هذه الفكرة
1: يعني مثل ما عم بحطوا جريدة الاخبار هلا، هذا المشروع تبع مجلس الامن اذا قريته
0: هلا بروح علق لك عليه. رح علق لك، وفيها مفارقة كيف بدي علق عليه. تقول لك شغلة، الفكرة انه اللي تنعاش عليها بيئة بإبرة مورفين كلها سواء، اللي هي لزوم ما لا يلزم، لانه اسرائيل انسحبت بالعام 2000 واسرائيل ما كانت فاتت بال 78 لو ما اتفاق القاهره والعمليه، واسرائيل هذه الحدود كانت تشبه، برجع من كرره للمره الالف، هذه الحدود اللبنانيه بين اسرائيل واسرائيل هي مثل حدود سيناء بعد الاتفاقيه، ومثل حدود الاردنيه هذه، بس حط عليها قوات طوارئ، شويه قوات طوارئ وجيش لبناني، وقف العمليات، خلي الدوله اللبنانيه كذا، خلصت هذه هي.
1: وهلا اليوم
0: هل قد قياسها؟
1: ما اليوم بده يتكرر هذا السيناريو بعد، عم نحكي عن قوات دولية، وإن إن كان بغير صيغة عن قوات اليونيفل. شو قدمت قوات اليونيفل للبنان؟
0: أنا باللي بدي منك، بدك منه شبر، بدي منه 3 أمتار. هاي القوات اللبنانية يجب أن يتم تفكيك، القوات الدولية يجب أن يتم تفكيكها، ما عم حق الأمريكان، لأنه هذه شاهد زور، هذه ما لها طعم، شاهد زور على واقع مزور، أو جيش لبناني على الحدود بضمانة دولية وحماية دولية بوجود قوات دولية أو على وجود ضمانة وحماية.
1: شو يعني ضمانة وحماية؟
0: يعني يكون في حماية دولية أمريكية أوروبية للجيش.
1: يعني هذا اليوم الآلية اللي عم بيحكي عنها يمكن رئيس الحكومة اليوم عم ينحكى بهذه الآلية.
0: نصيحة كبرى إلى الدولة قاطبة، يا عمي أنتوا عم ترجعوا تجددوا واقع مؤلم، واقع كاذب، واقع غشاش. اليونيفل كلا سوا وقف عملها 2006 حينما زرعوا عبوي لألا راح 6 جنود إسبان بسهل مرجع عيون، ضبضبت كلاكيشة وقعدت، ما خلص خلصت، صارت تكتب تقارير بوقت كان هي مسؤولة عن جنوب الليطانية ما يكون فيه ولا رصاصة ولا مخزن ولا نفق. يومتها خلصت قوات الطوارئ الدولية، خلص انتهت العبوي للكتيبة الإسبانية، خلصت قوات الطوارئ الدولية. جايين بعد تحطوا شهود زور بكلفة 500 مليون دولار فقط لحتى نقول أنه تمام لا مشي تمام أبدا. لبنان قراره السيادي يحميه إذا جيشه على الحدود، إذا ما قدرتوا تعملوها بلاهن، هودي بلاهن، وفروا على لبنان فصل تكاذب جديد ما قالوا معنا.
1: طب ماذا لو كان تحت الفصل السابع؟
0: اللهم ما ما ما ما مش قادر أعمل إلا هيك. أوكي بقول لك أوكي،
1: بس ماذا لو إجت هلأ هذه القوات الدولية تحت الفصل السابع؟ هل بتكون هون
0: ما بتعمل شيء لفصل السابع ولا تامن؟ في معادلة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل، هيدي موجودة قائمة ما حدا بيخلصها.
1: معادلة عسكرية ما حدا اتفاق ضمني أو توزيع أدوار.
0: ولا دولة في العالم راح تبعت جنودها إذا ما عندهم القدرة أنه يقاتلوا ويفرضوا حالهم تيقتلوا. لك الإيطاليين كقوة تحقق قاموا تمهلوا مع رئيس الجمهورية، بده يضمنوا أنه هاو إذا نزلوا ما تنحط لهم عبوات مثل ما نحط لقوات الطوارئ، بده يضمنوا أمن جنودهم. شو عم نحكي نحن؟
1: طيب هلأ حتى لخص يلي قلت لي يوم الأول حلقة اليوم ترجع بتقلب بالآخر، وأن أنا طلعت أمام يعني هيدول اللي بيستسلموا، ولكن الحديث كله نفس الشيء.
0: أنا عم استفزك
1: بس يعني اليوم الحكومة
0: شلت بأسف زيزك
1: الحكومة ما بدنا نقول أعجز، قلنا بلا إحراج.
0: نحن بدنا نقول شغلة،
1: قلنا بلا إحراج،
0: مش بس بلا إحراج، بس رح ضيف ما أنا لأنه ما لله لله ما لقيصر لقيصر. هذه الدولة اللبنانية أخذت قرارات شجاعة،
1: قرارات حبر على ورق،
0: حبر على ورق،
1: بس
0: ولكن
1: نقول عنها شجاعة بده يكون لها تنفيذ.
0: مش صح هذا النص المعبى من الكبية الفاضي أنه روحوا على التنفيذ، ناطرين، لأنه ناطرين موازين القوى اللي بدها تصير بالمنطقة أو ترجماتها وأمورها.
1: يعني نرجع لنفس النقطة أنه هلأ بالمدى المنظور ما في أي انسحاب إسرائيلي،
0: لا
1: بالمدى المنظور الحكومة ما غير قادرة على القيام.
0: نعم
1: القيام
0: ما
1: لا غير قادرة بحصرية السلاح،
0: غير قادرة.
1: اعتبرت أن قوات اليونيفل تحت لجنة أو آلية دولية، عم بختصر اليوم هيدا اللي نروح لأنه كل اللبنان
0: على السنفلين اليونيفل
1: هلأ بتأخر تشرين، يعني تشرين الثاني مش هيك؟
0: ايه
1: مظبوط.
0: ايه انه
1: بس بدها تجي بس بس في ليه للأسف
0: لا أسف
1: فكرت لا للأسف قلت انا كيف قلنا
0: لا لا أسف بوضوح لا أسف يعني.
1: طيب اليوم اوروبا تتفوت ضمن هذه الآلية اللي عم بيحكي عنها يمكن دوتر او عبين حكى عنها بالكواليس الإعلامية، اوروبا يمكن تكون مشاركة، أمريكا بدها تعطيها دور أكبر ترجع لأنه رايحين يمكن على لا سمح الله حرب أكبر بالمنطقة، بدها تكون الدول الأوروبية فاعلة فيها.
0: رسوها قوة مراقبين أو تحقق، قوة تنفيذ على الأرض هلأ مش موجود،
1: مش موجود
0: لا.
1: يعني نحن هلأ استاتيكو بضل عنا هيك بهذا الوضع لحين الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، يعني وضعنا هيك.
0: أسوأ كلمة بنستعملها بلبنان بانتظار الاستحقاقات القادمة، لأنه عطول في استحقاقات وعطول نحن معلقين
1: بس هيدا الواقع،
0: بانتظار جدو
1: هيدا الواقع.
0: ايه أكيد أنا معك،
1: هيدا هو الواقع،
0: هيدا
1: للأسف
0: هو الواقع. نتنياهو راجع نعم،
1: عم تعرف أكثر من الإسرائيليين؟
0: لا بتابع كتير صحفي الإسرائيلي بتابعهم، وإسرائيل بحالة حرب، حالة حرب ضد 6 دول.
1: بدها تصاعد إسرائيل برأيك؟
0: بحالة حرب، من الصعب تغيير القيادة قبل الحرب، وكل هيدا الإحصاءات اللي عم تنعلق أنا تسجل علي هيدا الكذا، ولكن أنا عم أقولها لأنه أنا عم متابع شو عم بيصير داخل إسرائيل بالنسبة للانتخابات.
1: اليوم عم بيقولوا انه نتنياهو مش مرتاح، عم يعمل زيارته حتى للامارات، هيدي الزياره اللي قالوا عنها.
0: ترامب يعني هذه
1: كرمال يشجعوا
0: بعد بعد بعد التسريب الإماراتية مش الإماراتية سربوها على فكرة حدا حدهم يمكن ما بعرف انه هو انزلوا قبل 27 وما تصرف يعني هيدي نقطه سوداء بسجله كرئيس حكومه. ترامب رح يخسر الانتخابات بس مش رح تاثر عليه
1: اصلا ما رح يترشح مره ثانيه.
0: لا الانتخابات النصفيه يعني
1: بس هو قال انه اصلا مش انا
0: الاغلبيه ديمقراطيه بالمجلس بالسناتوريه وكذا بس ولكن يخطئ من يظن انه الشيء اللي عم بيصير هو مجرد مرتبط بمجرد نتنياهو كشخص يشكل حكومة أو ليكود أو بمجرد حزب جمهوري. إيران اقتربت كانت تماما من إنتاج سلاح نووي نيح هذا الاقتراب ممنوع عشان هيك استراتيجية أمريكية. الشيء اللي صار استراتيجية أمريكية
1: بس ما بيقدر يحققوا أهدافهم الأمريكية.
0: شكرا حققوا أهدافهم
1: لا عم نمزح طلعوا بك لا هلا هل حتى نقول العناوين الرئيسية اللي أطلقها الرئيس الأمريكي
0: هلا الرئيس الأمريكي لحظة تسلمي لي
1: شو اللي بغير أحاديثه
0: شو أطلق
1: أول شيء إسقاط النظام الإيراني ما بدي أوصل
0: لم يقلها
1: قال
0: غلط
1: قال إسقاط أول شيء إسقاط النظام الإيراني
0: بدنا ندقق الإسرائيلية قالوا
1: ثانيا لا تغيير النظام
0: أنت بتعرفي إنه ترامب
1: تغيير النظام
0: أنت بتعرفي إنه ترامب إن ترامب بالجولة الأولى حرب 12 يوم الإسرائيلية الإيرانية
1: مظبوط
0: أوكي آخر نهار على وقف إطلاق النار رجع الطيران الإسرائيلي من الجو لأنه الطيران الإسرائيلي رايح كان يغتال خامنئي من يومها وفرض خطوط حمراء على إسرائيل بحرب 12 يوم ومارس على نفسه خطوط حمراء بالحرب المشتركة الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران. يعني ليش مثلا ليش هلأ ترامب ما بيقصف منشآت اقتصادية كرسح النظام؟ تسألي نفسك ليه؟ صعب عليه؟ بمعنى صعب عسكريا؟ صعب عسكريا تفيق إيران بعد ساعتين تلاقي لا مصافي نفط لا كهرباء لا ماء لجسورة؟ مش صعب. طب ليه ما بيعملها؟ لأنه في خطوط عامة للتعاطي مع إيران حتى وهي كذا. الخطوط العامة هاي الخطوط العامة هاي هي بالدوائر الأمريكية تدرس. يعني لقلك أنه ما في قرار أمريكي الذهاب إلى إسقاط نظام
1: ما في هذا القرار
0: هلأ لا
1: ولا في قدرة على إعادة فتح مضيق هرمز ولا في هلأ بتقلي عاملين حصار على الحصار لا ولكن كل الدول عم تتأثر
0: قناة بعمان بالرأس عمان هذيك مرة
1: باتفاقية عمان وإيران
0: لا لا لا لا, لا. ممنوع عماني العماني يتفلحصوا لا لا مرتين يجوا بدو يعملوا قصص مع الإيراني
1: مع الإيراني عملوا الخط والاتفاقية وين بدهم يقطعوا
0: اجا تليفون أمريكي وقالوا لهم انضبطوا يا شباب انضبطوا الشباب رايح تعمل اتفاق مع الإيراني تحت نظر الأمريكان مش مناسب الأمريكان وانت عمان انه عم تمزح تراجعوا العماني الإيراني قالون شقفي بهالمضيق الشقفي التاني اللي هي أقرأ لسواحل الإمارات وعمان وبس تخلصي من المضيق هي تحت السيطرة الأمريكية وهي عم يمرق منها حملات نفط. يعني ما في إقفال تام
1: مش إقفال تام ولكن ما في فتح لمضيق هرمز تام كمان
0: مزبوط متفقين أما باب المندب
1: هلأ مو جامعة
0: فالحوثية عملوا ضرب إغراء مع الأمريكان إنه نتحرك ناخد باب المندب بس أنتوا صفنكم ما مكزب وهذا الشيء اللي صار هذا كله وضع انتظاري كارلا هذا وضع انتظاري
1: أنا بس لأن ما بقى معي إلا دقايق قليلة للأسف بس أستاذ أسعد قلت لي بدك تتطرق للتقرير تبع المجلس الأمن لا. الأمريكي
0: لا.
1: بقراءتك الخاصة
0: على فرض هذا التقرير صحيح أو على هو فرض. وثيقة رح أفترضه صحيح اللي نشرته اليوم جريدة الأخبار
1: صار تباع عم تنشره
0: عظيم 40 مليار دولار للبنان انسحاب إسرائيلي تام إنعاش الجنوب سيطرة الدولة على أراضيها هو مفكر عم ينشرها كأنه شغلة يعني في الزيعة
1: حلم
0: أنه في الزيعة حبيبي يا ريت شكرا الولايات المتحدة الأمريكية إذا هذه هي الخطة بس سيرة الدولة انسحاب إسرائيل التام كذا هو كلهم عم بيقول إبراهيم الأمين أنه هو كلهم سوري على الكلمة ما رح أقولها
1: قولها
0: شيء عليهم إذا بك تدق بكلاشن من حزب الله إنه هو كله ما بدنا إياهم ما بدنا انسحاب إسرائيلي هاي اللي عم بيقولوا ما بدي انسحاب إسرائيلي ما بدي إعادة إعمار الجنوب ما بدي دولة
1: هو عم بيحكي عن الكرامة
0: ما بدي كذا
1: في كرامة شعب هو عم بيحكي إنه نحن هذه البيئة يعني بيئة حزب الله والأرض الجنوب سويت بالأرض لأن اليوم في عالم بده يصير في عنده هذا الشعور المقاوم تلقائيا
0: من مسح عن أرض. من مس بكرامة الجنوب هو المشروع الإيراني اللي تاجر بدم أهل الجنوب بكل وضوح. بعدين بده يبحث عن كرامة، مش بده يغطي تحالف بري جنبلاط اللي أكل البلد، مش بده يغطي تركيبة ميشيل عون ويعطل البلد حتى نوصل 2019، مش بده يغطي رياض سلامة يجي بالهليكوبتر من مصايلح، بده يحفظ كرامة الجنوب كرامة لبنان، ما بده يترك أهله ساكنين على نهر برج حمود ونهر الغدير ويكتوف عليهم كل سنة، ما بده يترك الفساد ويغطي الفساد لأنه يحمون المقاومة. هاي الكرامة، هاي الكرامة وهاي العزة، والبقية كله كبي عشوار.
1: أي بقية نسخت الكتل كله؟
0: إنه شو تركيب، إنه تركيبة 2019 تركيبة ميشيل عون اللي جاب، تركيبة اللي جابت ميشيل عون كلها سوا، مين اللي جابها؟ بغطاء من مين؟ بدعم من مين؟ بتعطيل من مين؟ مش اللي عم بيحكي بالعزة والكرامة للناس؟ مش هذا هو؟
1: طيب هلأ الظروف وقتها كان
0: أي رئيس. ظروف يا عيني، أي ظروف يا تسلميلي،
1: ظروف تختلف بين أمس واليوم.
0: شو بشو تختلف؟
1: بس هن الكتل السياسي كلهم بعده،
0: بعدهم المسؤول، مسؤول شعبنا اللي هو مجموعة شعوب اللي عم ينتخب على أساس غيرة الدين. أوكي بكل البيئات، أنا عم أقول لك شغلي، أنا جوعان هلا مش قادر عبي بنزين، هلا قلي لي غيرة الدين بنزل بنتخب دراب الطبل إذا هوبر لي شوي إنه أنا بحميك، بحميك كمسيحي كماروني
1: للأسف.
0: يسمعونا كل المشاهدين ياخذوا عبره.
1: مزبوط.
0: اوكي ومرحبا اولادي ومرحبا مدارس ومرحبا كذا ومرحبا كذا، بس لانه دخيل الله هيدا كذا. مش هيك عمل الثنائي بالشيعة؟ مش هيك عملت بعض الزعمات السنيه؟ مش هيك بعض الزعمات المسيحيه؟ مش العون شو كان يعمل وجبران باسيل؟ مش يقول لك حقوق يبلش فيها الطول معه 3 كيلومتر حقوق المسيحيين؟
1: وينه
0: حقوق المسيحيين؟
1: وين حقوق المسيحيين؟
0: دفعوا ثمن. اهلا وسهلا. أنا اللي بده يؤجر المنطق تبعه
1: صحيح
0: يتحمل
1: بهذه الصرخه الصادقه. استاذ اسعد بشاره انا بدي اختتم.
0: قطع الوقت بسرعه، شكرا زميلتنا كارلا العزيزه، ونحن
1: انا الشرف
0: دائما حضورنا بلبنان الحر معك ومع كل زملائك، كل الشكر لاذاعه لبنان الحر ولك.
1: ميرسي كتير لك لحضورك معنا على طول، نحن بنستفيد وبتكون قيمة مضافة لنا ولحلقاتنا. أستاذ أسعد بشارة بدي أتشكرك على حضورك معي، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني بهيدي الحلقة. ملتقانا الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أهضم ما في الشيخ نعيم قوله إن أي بحث في ملف السلاح لن يكون ممكناً قبل تحرير الأرض وعودة الناس والأسرى. أولاً يا شيخ نعيم، المطروح ليس البحث في ملف السلاح، بل المطروح تسليم السلاح وحصره بالدولة اللبنانية ونقطع السطر. ثانياً، لقد تحررت الأرض بالكامل في 2000 وأقمنا عيداً رسمياً للتحرير، واحتفل السيد حسن نصر الله بالمناسبة في ملعب بنت جبيل معلناً أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فلماذا في حينه لم تسلموا سلاحكم طالما اكتمل التحرير وطالما أن مزارع شبعة سورية وفق القانون الدولي؟ ولماذا في حينه لم تقنعوا نظام الأسد الذي سقط من شبابكم الآلاف كرمى لبقائه في السلطة عبثا ولم يبقى، لم تقنعوه بأن يعترف بلبنانية المزارع؟ إن سلاحكم هو الذي أعاد إسرائيل إلى الجنوب، وهو الذي تسبب بتهجير الناس وباعتقال الأسرى. إن سلاحكم هو الذي بتورطه في دعم النظام السوري البائد وفي معاداة الأكثرية الساحقة من السوريين وفي المساهمة في التهجير والقتل ومحاولات التغيير الديموغرافي القسري في سوريا، هو الذي رفع منسوب الأحقاد الطائفية والمذهبية، علما أنكم وبالتكافل والتضامن مع النظامين السوري والإيراني غذيتم ظواهر داعش والنصرة وقبلها القاعدة بحجة مقاومة الأمريكيين في العراق من جهة، ولتبرير استمرار نظام الأسد وممارساته القمعية من جهة ثانية. ونعيد ونذكر، لقد سقط من شبابكم الآلاف في سوريا دفاعا عن نظام هر في لحظة كتفاحة مهترئة، ورفضتم الاعتراف بأنكم كنتم تدافعون عن محور الممانعة وعن مشروع الهيمنة الإيرانية، وادعيتم حينا أنكم تتصدون للإجرام التكفيري الذي افتعلتموه، وحينا أنكم تدافعون عن المسيحيين، وحينا أنكم تدافعون عن مقام السيدة زينب في دمشق، وحينا أنكم تدافعون عن لبنان من خلال القتال في سوريا. نفاق ما بعده نفاق، والباصات المكيفة في الجرود هي الشاهدة، ولو كنت أعلم. وفي ظننا لو أن السيد حسن ما زال هنا حيا لكان ربما امتلك جرأة الاعتراف واستدرك ما يمكن استدراكه، ولكن مع الشيخ نعيم وذكائه الطبيعي العميم لا نملك إلا الدعاء يا الله يا كريم والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: بكم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلات شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطرارية في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك إصابة كل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقبل ركاب الطائرة عند وصولهم إلى مطار بن غوريون واستمع إلى شهادة أحد الركاب الطائرة وقال إن طيارا هنديا أسهم في إنقاذ حياة 174 إسرائيليا على متن الرحلة، كما أجرى اتصالا برئيس الإمارات ولاحقا سيجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى ذلك وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادثة مستمر وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى. ومساء أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل في ظل استمرار التحقيق. في محلياتنا أفادت مصادر بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، مع ترجيح تحديد 20 من تشرين الأول موعدا للجولة الجديدة. ومن المتوقع أن يحضر الجولة السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني إلى جانب السفيرة ندى حميدي معوض. هذا وقد وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بيروت وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. وكان سلام قد التقى مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، وبحث التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق. وتم الاتفاق على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. والتقى سلام في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش والسيناتورز جين شاهين كريس كونز وتيم كين، وتم البحث في دعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته. قال وزير الخارجية يوسف رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية الاستقرار مع سلاح موازن للشرعية والمفاوضات المباشرة هي الحل. وكان رجي قد أطلق بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، وقال إن إطلاق هذه الخدمة ليس مجرد إجراء إداري بل هو التزام تجاه لبنان تجاه اللبنانيين المنتشرين الذين بقوا على الدوام الامتداد الحي للوطن. من تفاهم مرم خايل إلى الاتهامات المتبادلة، ماذا بقي بين الطيار وحزب الله؟ ريشار حرفوش.
1: في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، عاد التوتر ليطغى على علاقة الحزب بتيار الوطني الحر مع سجال حاد واتهامات متبادلة وصلت إلى الحديث عن دعم مالي وانتخابي كان الحزب يؤمنه للتيار في محطات سابقة. وفي هذا السياق تحدث النائب السابق زياد أسود للبنان الحر عن طبيعة الدعم المباشر الذي كان يؤمنه الحزب.
2: حزب الله بحاجة لغطى مسيحي من بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمواقف اللي كانت موجودة والانقسام عمودي. ما تفصل بحياتك بين حزب الله وحركة أمل بموضوع السلطة ومنافع السلطة. أما له استمرارية بالسلطة ومنافع ما كانت بتتوفر لو كان التيار الوطني الحر بقي حالة سياسية متحررة وتغييرية فقط.
1: من وقت اتفاق مأرم خايل وانت عصرت داخل التيار الوطني الحر الحزب، كان في دعم مالي مباشر؟
2: أكيد أكيد، وهن عم بيقولوها من 2006 وهن عم بيقولوا، وبتعرفوا هلأ بس وقعت ضرب وقال لهم كحكحين مفلسين ومدري شو. قالوا له رد المصريات. وأنا عم بقول لك هي القصة مش بس قصة تمويل بالانتخابات وتمويل شهري أو ما غيره أو بيرول، عدة دول وعدة ملفات.
1: بدوره كشف مؤسس شركة ستاتيفاي للإحصاءات الإعلامي جون أخول بالأرقام عن سلبيات سقوط تحالف الثنائي.
3: استفاد التيار الوطني الحر من حزب الله والأصوات التفضيلية بعدة أماكن، خاصة إذا ما كان عنده أصوات كافية كرمال ده يقدر يحصل على مقعد مثلا بزحلة من دون التحالف مع حزب الله، تيار ما عنده حاصل أبدا، ولا حتى أصواته التفضيلية بتخوله أنه يكون بين المتقدمين. الأمر نفسه ببعلبك الهرمل، وبيوصل الموضوع حتى بكسروان جبال، لأنه من دون التحالف مع حزب الله بيكون عنده تيار الوطني صعوبة بالحصول على مقعد جبال المارونة. الأمر نفسه أيضا ببيروت الثانية بجزين، مثل ما شفنا أنه التيار ما قدر يجيب الحاصل وخسر مقعدين بدل مقعد واحد من دون التحالف مع الثنائي الشيعي. والأمر نفسه أيضا بالنسبة لدائرة بيروت الثانية، حيث يتمكن تيار الوطن الحر من الحصول على المقعد الإنجيلي أو ما يعادله من خلال فائض أصوات الثنائي الشيعي بعد تأمين المقعدين الشيعيين بالدائرة. ببعبطة أيضا، في حال عدم تحالف التيار مع حزب الله لا يمكن للتيار وحده من تأمين حاصل انتخابي، وفي حال ما كان في تحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر قد تتقلص كتلة التيار إلى 10 أو 11 نائب.
1: المحسوم ألا شيء محسوم فيما خص تبدل العلاقة بين الفريقين يوم تدق ساعة الاستحقاق الانتخابي.
0: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة وارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ولفتت مجددا إلى أنه ليس لدى الحزب أي وجود في الأراضي السورية. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص ومشعل المنصوري وأطراف زوتر وبيت يحون، وتم تفجير منازل في مجد الزون وفي بلدة يحولة، وأغارت مسيرة على منطقة الجرمق العيشية. عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وجهة نظر حزب القوات من التطورات كافة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها الداخل اللبناني والجهود المبذولة لدرء مخاطرها، وذلك في خلال لقاء عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية نواب بيير بوعاصي ليس أستفين وإلي خوري، بالإضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار كيوم جيان وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية في الحزب. كما بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر مع وفد مرافق في السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش اللبناني في معرض تنفيذ المهمات الموكلة إليه، كما جرى التطرق إلى المهمات التي ينفذها الجيش على امتداد الأراضي اللبنانية. فيما رابع عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعا لدرس فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرس في بشري تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع. وفي خلال الاجتماع جرى عرض لنتيجة فض ودراسة العروض المقدمة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرساء المناقصة على الشركة المتعهدة، كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية وتنفيذ الأعمال وفق الأصول ضمن جدول زمني واضح. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابا شاملا في جميع الإدارات يوم الجمعة في 2 تشرين الأول احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل الناقل. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الاعتداءات على جميع دول الخليج تؤكد أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، ونؤكد على دعمنا للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن وجود مؤشرات دلوع إيران في حادث فيرفورد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك وأدعمه بشكل كامل، أضاف إن إيران دمرت واقتصادها انتهى ولدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. أعلنت الإخبارية السورية عن تعطل محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين بسبب انفجار بخط الغاز في محطة تشرين، ولاحقا تمكنت عناصر الدفاع المدني السوري من السيطرة على الحريق. نبقى في سوريا، حيث أعلنت وكالة سانا السورية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف حافلة بالرصاص قرب جسر مصيا في ريف حمص وسط سوريا. ختام العرض الأخير أخرجه زميل توني سفير، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ملفات حزب الله عن جبران باسيل. في خلاف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع حزب الله، تتكشف معطيات تكون معروفة لدى حلقات ضيقة سواء من التيار أو من الحزب، لكن عندما تقال بألسنة المعنيين مباشرة تصبح ذات مصداقية مرتفعة. النائب السابق عن حزب الله نواف الموسوي في إحدى مداخلاته في مجلس النواب قال: بندقية المقاومة، ويقصد حزب الله، هي التي أتت بالعماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. هذا الكلام كلف النائب الموسوي أنذاك الابتعاد عن الإعلام كإجراء عقابي من قيادة حزب الله. نواف الموسوي عاد إلى الكلام من باب الرد على جبران باسيل، فكال إليه جملة أوصاف واتهامات كاشفا عن كل أنواع الدعم التي كان يقدمها حزب الله له على مدى 20 عاما. النقاش يجب أن يسلك هذا المسار: ماذا قدم حزب الله لجبران باسيل من دعم سياسي ودعم مالي، ولماذا؟ هل نصل إلى يوم ومن باب الشفافية أن يكشف أحد حجم هذا الدعم وكيف كان يتصرف به جبران باسيل؟ ضروري هذا النقاش لئلا يتمادى جبران باسيل في المحاضرة بالعفة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.